حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الأفكار والثقافة والفلسفة والآداب والفنون. حلقة نرجو فيها أن نكون على قدر المسؤولية في تقديم المحتوى المفيد والنافع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. أشكر كل الرسائل اللي وصلت إلى البرنامج والرسائل التي تصل على المنصات أو الصفحات الخاصة. حقيقة هذا التواصل يشعرنا بحالة من الدفء، حالة من الحميمية، حالة من الرغبة في أن نقدم وأن نبذل المزيد من الجهود الذي تستحقه حقيقة الأصدقاء المستمعين في كل مكان. اليوم راح أتكلم عن في المحور الأول عن عاطفة حقيقة قلما نعترف بها. العاطفة هذه هي عاطفة الحسد، ولاحظوا أنني سميتها عاطفة وهي عادة لا تسمى بذلك. أكو شعور إحنا كنا نعرفه ولكن ما نعترف به حقيقة. يعني لما صديقك يقول لك أنه هو حصل على ترقية أو رشحوا اسمه إلى مهرجان أو مثلا راح إيفاد أو مثلا اشترى سيارة أو قعد ببيت أو ابنه طلع كذا معدل، أنت قد تقول له مبروك، لكن في داخلك أكو شيء آخر، شيء من الألم، شيء من الحسرة، شيء من الرغبة بأنه يكون حظك مثل حظه. لما تشوف نجاح قريبك تتمنى لو كان هذا نجاحك أنت. لما تفرح أنه مثلا واحد منافس لك يتعرض إلى كبوة، شعور يصير بالارتياح وشعور بالتشفي. هاي النفس البشرية بيها أمراض كثيرة، وإحنا مشكلتنا أنه إحنا ما نريد نعترف بأنه بيها ثغرات وبيها عيوب، وأنه الإنسان مثل ما بي جانب إيجابي خير، بي جانب سلبي شرير، ممكن في أي لحظة أن يظهر وفي أي لحظة أن يتفجر وفي أي لحظة أن يصنع كوارث. محورنا الأول في حلقتنا راح يكون عن الحسد كظاهرة اجتماعية نفسية فلسفية. راح نفككه ونشوف دوافعه، وهل هو فعلا مسألة مدمرة أم هو ممكن عاطفة تدفع الإنسان إلى أن يتحفز في أن يقدم شيء وأن يطور نفسه.

الحسد أصدقائي بطبيعة الحال ربما يكون أكثر المشاعر الإنسانية شيوعاً وأقلها اعترافاً، لأن الذنب والخوف والحزن هاي مشاعر مقبولة اجتماعياً، بس الحسد لا، يعني ما حد يقدر يقول لك أنه أنت راح تكون محبوب إذا تقول والله أنا أحسد فلان، والله فلان حسدته، أو يعرف فلان بأنه حسود. في كل الثقافات الحسود مكروه، عين الحسود بها عود، عضة أسد ولا نظرة حسد، هاي هو الخضرمات والعلق وهذا الزرق اللي تتعلقهم سبع عيون، كلها هاي هدفها أنه أنا أطرد عين الحاسد، وبالتالي أكو حالة من الكراهية ترتبط بشخص الحاسد، والكراهية هاي تخلي الشخص ما يقدر يعترف بأنه يحسد. ناس تخاف من الحاسد، تخاف يعني أكو ناس إذا تدري فلان يحسد أو فلان عينه كذا، إحنا شو كنت استعبيرات شوي قاسية عليها، ما تحضر فلان موجود، لا عمي ما أجي أنا، روح يطقني بعيني يدولبني، صحيح؟ لكن الفلسفة وعلم النفس يقولان شيئا مختلفا تماما عن الحسد. الحسد هذا الاعتراف بأنك تريد ما عند غيرك، وهذا يبدو في كل الثقافات عار. الفلسفة وعلم النفس تقول عنه شيء مختلف، تقول أنه الحسد ليس بالضرورة أن يكون حقيقة رذيلة فردية، هو ظاهرة إنسانية وظاهرة عميقة تكشف عن احتياجات حقيقية، ولهذا احنا نحتاج أنه نفهم الحسد مو بس أنه ننكره، لأن فهم الحسد، فهم دوافع الحسد هو المدخل الوحيد للتعامل معه. نبدأ هسه نقول ما هو الحسد أصلا، يعني التعريف الدقيق له. الفلاسفة يميزون بين مشاعر متشابهة كثيرا، وإحنا غالبا ما نخلط بينهما. مثلا الغيرة تعني أنك تخاف فقدان شيء تمتلك، تغار من شريكك لأنه تخشى أن يذهب منك، فلانة تخاف تغار على رجلها لأن ضحك ويعلان، لأن فلانة قريبة عليها، لأنه بيروح يفضلها عليها، لأنه بيروح. غيرة يعني غيرة معروفة الغيرة. الحسد لا، الحسد يعني أنك تريد ما يملك، يعني ما يملكه شخص آخر، زميلك، جارك، أخوك، أختك، أي واحد،

طبعا أكو تعبير فقهي ألا وهو الحسد، هو تمني زوال النعمة من الآخر، وهذا فتشي خطر. يعني أكو ناس ما يصلون لهذه الدرجة طبعا أنهم يتمنون أن يزول النعمة، لكن هو يحسده أنه يريد الصير عندها. وأكو يا ستار فعلا أكو ناس يحسدون بهذا القصد، أنه فلان ما يستحق هذا الشيء، تتمنى أنه يكون عندك ما عنده، تتمنى أنه يحرم منه. وكل ناس لا يحسدون بدون حرمان. هذا الفرق مهم، لأن الحسد الحقيقي في جوهره يحمل رغبة في تسوية الفارق، أما أن ترتفع أنت أو ينزل هو. طبعا النوع الثاني هو الأخطر وهو الأكثر تدميرا. إلى جانب الغيرة والحسد أكو الغبطة. الغبطة هي شكل من أشكال الحسد، لكن بلا رغبة في أنه أسلب من الآخر نعمته. يعني أتمنى أن يكون عندك ما عند الآخر دون أن أتمنى له الحرمان. هذا الفرق مهم، هذا الفرق مهم، لأن هو قلنا يعني يفصل لنا الرغبة التدميرية من حسد، أو الرغبة العادية البشرية، أنه أنا أتمنى يكون عندي مثلا ابن شاطر مثل ابن فلان، أتمنى يكون ابني مطيع مثل بيت فلان، أتمنى والدي يكون حنون مثلا مثل والد فلان، أتمنى مثلا أخويا يكون صديقي لي مثل ما فلان صديق أخوه، دائما يطلعون سوي هذا الحكي. سقراط كان يرى في الحسد دليلا على الجهل. اللي يحسد هذا ما يعرف قيمته الحقيقية، وهو قال صراحة، قال إنه الإنسان الذي يعرف نفسه لا يقارنها بالآخرين، لأنه يشتغل بما يخصه. حلوة هذا، يعني حلوة هاي الالتفاتة من سقراط. يا أبا أنت لا، من تحسد معناها أنت ما تعرف قيمة نفسك، معناها أنت مستقل بنفسك، أنت بمكان ما تلتهي بالآخرين، فلان عنده وفلان ما عنده، وفلان اشترى هيك وفلان سافر، وإحنا شبينا، وإحنا فقريات، وإحنا حظنا ما أدري شنو، حظ حظيضان ومن هالسوال. التهي بنفسك، اشتغل على نفسك، طور من نفسك. الحاسد ينظر لنفسه بعين صغيرة، يحتقر نفسه، لأنه ينشغل بالآخرين ويهمل ذاته. بينما واحد مثل سبينوزا كان أكثر دقة، قال لا، الحسد هذا نوع من الكراهية. يا بشلون حجي سبينوزا؟ خلينا نعرف وراء هذا الفاصل.

سبينوزا يقول أن الحسد نوع من الكراهية، لأنها تأتي من مقارنة أنفسنا بالآخرين، وبما أن هذول الناس يدخلون بحالة مقارنة لا تنتهي، فبالتالي الحسد لا ينتهي. شنو الحل عمي؟ الحل الوحيد هو إعادة بناء علاقة الإنسان بذاته بعيدا عن فكرة المقارنات. ولهذا دائما احنا نقول الإنسان اللي يريد يرتاح، الإنسان اللي يريد يعيش حياة هنية، الإنسان اللي ما يريد يسمم روحه لا يظل يقارن نفسه بالآخرين. فلان عنده وفلان ما عنده، وأنا قاعد إيجار وفلان عنده بيت ملك، فلان قاعد بالمجمع السكني الفلاني وأنا قاعد بهاي المنطقة الشعبية. فأكو ناس توصل عندهم الدرجة بالحسد حتى على المي، فلان منطقة بيها مي حلو وإحنا ما يجينا المي الحلو، وتلقاه محترق، تلقاه نفسيته مدمرة. هذا حتى صحته مو زينة، نفسيته مو زينة، قباله على الحياة تلقى عنده اكتئاب، تلقى عنده غضب، تلقى عنده، لأنه مركز ويا الآخرين. لا تقارن نفسك بالآخرين، ما لك علاقة بالناس، وعيد علاقتك مع نفسك. ركز على اللي عندك من نعم، عدد اللي عندك من نعم، حاول تحصيهن، حاول تعيشهن وتحسهن. فبالتالي هاي ما يقصد سبينوزا. أكو مفكر أو فيلسوف آخر هو نيتشه، هذا ذهب إلى منطقة أكثر استفزازا في معالجة الحسد، يعني قال إنه كثير من الأخلاق السائدة هي في جوهرها حسد منتظم أو منظم. يعني هذا في شيء بعد أخطر. شلون يا بي؟ يعني يقول البشر اللي مثلا شايفين أكو أنماط مجتمعات، أكو أنماط أمم، أكو أنماط نضالية من بعض الأحزاب، الدين منطق القوة، الدين النجاح، أو تربط النجاح بأسباب معينة. زين يقول هذا هذا هذا هم يدينون القوة، يبحثون عن أسباب غير طبيعية لنجاح الأمم الأخرى، لنجاح المجتمعات الأخرى. هذا راجع لأنهم في جوهرهم يحسدون، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلت إليه هاي المجتمعات، ما يسميه هو أخلاق العبيد. هذا بجوهره هذا حسد، هذا حسد يلبس ثياب الفضيلة. هذا كلام حقيقة، يعني كلام أنا أعتبره خطير وكلام عميق. أنه أكو ناس مثلا هو ما يقدر، هو مثلا يقول لك أنت ليش تطلع برا، ليش تكمل دراستك برا، وبقيم مهلك وبقيم بلدك يحتاجك، أمك كبيرة بالعمر، أبوك كبير بالعمر. هو بالحقيقة هو مو يعني هدفه يريد يثنيك عن هذا الفعل، لأن هو يريد هو يروح مكانك، هو اللي يتفوق، هو اللي يوصل، فيحطمك. العمل النصيحة هذه في جوهرها حسد. يا ما ويا ما ناس مثلا تقول له يا ابو هاي البنية شنو رأيك بيها، أنا مفكر أخطبها كذا، هاي لا يا معود ما تفيدك، هذه كذا هذه كذا. هو في الحقيقة هذا حسد، لأن هو ما يقدر يوصل لهذه البنية. فنيتشه حقيقة قاطع شوط كبير في فهم دوافع النفس البشرية، خاصة الدوافع الشريرة التي تتلبس بالثياب الفاضلة.

0: علم النفس الحديث يتعامل مع الحسد بطريقة مختلفة عن الفلسفة الأخلاقية أصدقائي. يتعامل وياه كمعلومة، ما يتعامل وياه كفضيلة خاطئة أو حميدة. يعني ريتشارد سميث أبرز باحث في سيكولوجيا الحسد يقول إنه الحسد يخبرنا بشيئين مهمين، يخبرنا بماذا نريد فعلا وأين نشعر بالنقص. يعني الشخص اللي يحسد زميله على الإبداع هذا يخبر نفسه أنه يريد أن يكون مبدعا. الشخص اللي يحسد صديقه على العلاقة الصحية مع عائلته هذا يخبر نفسه بما ينقصه من علاقة صحية مع أسرته، مع زوجته، مع عمله. بهذا المعنى الحسد بوصلة، يعني هنا الحسد مو في الظاهرة السمية. لكن سميث حقيقة يميز بين نوعين من الحسد: الحسد الحميد اللي يحول هذا الألم إلى دافع للعمل والتطوير، والحسد الخبيث اللي يريد إسقاط الآخر بدل أنه يرفع ذاته. وهذا النوع الثاني حقيقة هو الذي يدمر العلاقات ويدمر المجتمعات. هاي من ناحية علم النفس. إذا نروح لعلوم يعني علم الأعصاب مثلا، الأبحاث العصبية أضافت بعد جديد في فهم الحسد. هذا البعد حتى الفلاسفة ما تخيلوه. يعني أكو دراسة لجامعة ناغويا اليابانية، أكو باحث هناك رائع اسمه تاكاهاشي، هيدايكو تاكاهاشي. شي يقول هذا سنة 2009 سوى دراسة لقى بها أنه الحسد ينشط في الدماغ نفس مناطق الألم الجسدي. يعني الحسد يوجع الإنسان، مثل ما الضربة تمشي وتردم بالشباك، بحائط، بقنفة طبلة ما منتبه لها. ولهذا يفسر لماذا نتجنب الاعتراف بالحسد ولا نعترف به، لأن الاعتراف به يعني الاعتراف بالألم. والأكثر إثارة أنه نفس الدراسة وجدت أنه مشاعر الشماتة يعني الفرح بمصيبة الشخص اللي نحزده، تنشط مراكز الكفاءة والمكافأة في الدماغ. يعني الشماتة تشعر الإنسان بالرضا لأنها تسوي أو يعني تسوي نوع من التسوية بين الفوارق اللي كانت تؤلم هذا الإنسان. طبعا هذا لا يعني أنه الشماتة مقبولة، هذا يعني أنه الشماتة مفهومة، يعني نفهمها على الأقل من ناحية بيولوجية ونفهم آلية الشعور، يعني حتى نفهم شلون نتعامل وياها على الأقل. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحسد من منظور وآفاق وأضواء ربما لم نسلط عليها الضوء فيما مضى من المحور.
1: الحسد لا يبقى في النفس الفردية، يتسع ليصبح ظاهرة جماعية. توكفيل المفكر الفرنسي الذي زار أمريكا في القرن 19 لاحظ شيئا لافتا: المجتمعات الديمقراطية التي تعلن المساواة تنتج حسدا أكثر من المجتمعات الهرمية، لأن في المجتمع الهرمي الفجوة بين الأمير والفلاح مسلم بها ولا تستدعي المقارنة. لكن في المجتمع الذي يقول الجميع متساوون كل فارق يبدو إهانة. هذه الملاحظة تفسر ظاهرة حديثة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث الجميع متساوون أمام الشاشة. الحسد وصل إلى مستويات لم يشهدها التاريخ. الشاشة تضع حياتك بجانب حياة الملايين في آن واحد وتجعل المقارنة لا تنتهي. في الثقافة العربية يعالج الحسد دفاعياً. العين الخوف من نظرة الحاسد حاضرة في كل تفاصيل حياتي تقريباً. الطفل الجميل لا يعلن عن جماله، البيت الجديد لا تظهر فخامته، النجاح يخفى أحياناً خشية الحاسدين. هذه الثقافة تفعل شيئاً مزدوجاً، تعترف بوجود الحسد وتأخذه بجدية بالغة، لكنها تعالجه من الخارج لا من الداخل، تحمي من عين الآخر لكن لا تسأل: وأنا هل أحسد؟ الاعتراف بأنك حاسد في ثقافتنا أشد صعوبة من الاعتراف بأي ذنب آخر. لكن الحسد ليس شراً مطلقاً. الأبحاث تثبت أن الحسد الحميد حين يتحول إلى دافع لا إلى مرارة، يكون من أقوى المحركات للتطور. الطالب الذي يحسد زميله المتفوق وتحول حسده إلى دراسة أكثر، استخدم الحسد بشكل صحيح. كثير من الإنجازات التاريخية كان وقودها في جزء منها الرغبة في أن تكون مثل أحد تحسده. المنافسة العلمية بين داروين ووالس، والمنافسة الفنية بين موزارت وسالري التي خلدها الفيلم، كانت في جوهرها حسداً تحول إلى إنتاج.
0: بطبيعة الحال إحنا الحسد بالعراق يأخذ أشكال محددة ويأخذ أشكال مؤلمة. العراق مجتمع يعيش فجوات اقتصادية حادة، يعيش فرص غير عادلة، يعيش صعود لأشخاص، صعود اجتماعي مرتبط بالمحسوبية ومرتبط بالكفاءة. أنت قريب من حج فلان، قريب من الحزب العلاني، قريب من القيادات اللي هذه، ممكن تصعد، ممكن تحصل لك منصب، ممكن تحصل لك امتيازات، ممكن تقفز قفزات اجتماعية ما مبنية على كفاءة، شهادتك، تميزك، مهنيتك، خصوصيتك. هذا ايش ينتج؟ ينتج حسد، حسد مزمن، لأن الناس مو لأن الناس مو زينين، لا، هو النظام يفرز شعور مزمن بأن النجاح بالعراق نجاح مو عادل، نجاح قادم من حالة من المعرفة والواسطة. تعرف المدير الفلاني يعفيك من البصمة، تعرف المسؤول الفلاني يرشحك إيفاد أو يحطك امتيازات، يعطيك سيارة، يعطيك قطعة أرض، يعطيك آلية، يعطيك مشروع، يعطيك، فبالتالي تقفز اجتماعيا، تقفز اقتصاديا، تقفز ماليا. هنا الشاب الكفو أو الكفئ اللي يشوف نفسه هو أقل كفاءة ويحصل على وظيفة بالواسطة، هذا ما رح يحس بحسد بسيط، هذا يشعر بغضب وجودي عميق مختلط بالحسد، مختلط بالشعور بالظلم. هذا الخليط لما ما يلقى مخرج ممكن أن يتحول إلى حالة من الغضب الجماعي، حالة من الإحباط الجماعي، حالة من المرارة الجماعية. المرارة الجماعية نشوفها في كثير من المجتمعات هي عبارة عن حسد، يبحث حقيقة أو ملقى طريقة لكي يفرغ نفسه بشكل صحيح. وأنا أعتقد أن الحسد لا يختفي بمجرد إنكاره، هو يختبئ ويعمل من الداخل. الإنسان اللي لا يعترف بحسده ما ممكن أن يتحرر منه، هو يكتفي بتسميته بأسماء مختلفة. يقول لك والله فلان مشنص، فلان نجاحه مو حقيقي، فلان محظوظ، فلان ما أثق بما وصلوا إليه من امتيازات اجتماعية مثلا. الخطوة الأولى نحو حسد صحي أن نعترف به، أن نقول لأنفسنا يا أخواني أنا أحسد فلان، وهذا يعني أنني أريد ما عنده. ثم السؤال الأهم من هذا أنه هل أنا مستعد أن أفعل وأن أشتغل وأن أطور نفسي بحيث أوصل لما عند فلان وعند فلان وعند فلان؟ يعني مو كل الحسد سلبي، ممكن أكو حسد يطور الإنسان يخليه يشتغل على حاله. فلان تعب على روحه وحصل شهادة وأنا حسد عليها وصار مستوى اجتماعي معين، صارت عدة فلوس، صار يقدر يسافر، صارت عدة سيارة، صار يأكل أكل زين، يلبس لبس زين، خوانا هم اشتغل على روحي وحصل لي شهادة وأبذل جهد في سوق العمل في سبيل أنه حصل على هاي الامتيازات. الحسد اللي يتحول إلى سؤال يبني الإنسان، أما الحسد اللي يظل متفرج لا، هذا يدمر الإنسان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كثير من الجمل نسمعها بحياتنا: أنا أحبك وأنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا ما أريدش تطلعين ويا خواتك للمول لأن أنا غار عليك، وغار عليك ليش أغار عليك؟ لأن أحبك، ما أريدش تجيبين سيارة لأن بالشارع تتعرضين للمضايقات، ما أريد كذا ما أريد كذا. أو امرأة مثلا ما أريدك تحكي ويا فلانة، ما أريد فلانة تتقرب منك، فلانة ابتسمت لك، فلانة ضحكت لك، وأنا ليش أسوي هالشكل؟ أسوي هيك لأن أغار عليك. وليش أغار عليك أصلا؟ لأن أنا أحبك. اللي يحب هو اللي غار، واللي غار هو اللي يحب. هاي جمل يقولها الملايين للملايين كل يوم، وتستخدم حقيقة لتبرير أشياء كثيرة في حياتنا. تستخدم لتبرير المراقبة، تستخدم لتبرير السيطرة، التفتيش في الهاتف، المنع، منع من رؤية الأصدقاء بالنسبة للرجال، منع من رؤية الصديقات بالنسبة للنساء، وأحيانا العنف الرمزي وحتى العنف الجسدي. لكن اكو سؤال حقيقة من طرحه بشكل حقيقي، انه هل الغيرة دليل حب فعلا؟ انا اريد يعني ادحض او اسائل هاي المنظومة من داخلها، من المرتكز اللي هي تنطلق من يمه. انا اقيدك لان انا غار عليك لان انا احبك، انا احبك فانا غار عليك. هل الغيرة هي فعلا دليل حب ام هي دليل ضعف يلبس ثياب الحب؟ شنو الفرق بين الغيرة الصحية اللي تحمي العلاقة والغيرة المرضية اللي تدمر العلاقة؟ الغيرة، احنا حكينا يمكن عن الحسد في المحور الأول، انا ليش اختارت الغيرة؟ لان هي قريبة من الحسد، لكنها تختلف عنها، يعني عن الحسد جوهريا. الحسد يريد ما عند الآخرين، الغيرة تخاف فقدان ما عندنا احنا. الحسد ثنائي، انت وشخص آخر يملك أشياء انت تريدها. الغيرة لا، ثلاثية، انت شريكك وشخص آخر، سواء هذا الشخص حقيقي أو متخيل. أحيانا الغيرة تصير خيالية، الشخص الغيور يعاني من ألم حقيقي، حرقة تعصب، حرقة دم، يتصور أكو تهديد، وقد يكون هذا التهديد موجود فعلا، وقد يكون هذا التهديد غير موجود أصلا، وهذا ما يجعل الغيرة أكثر تعقيد وأصعب في التناول من الحسد. شكسبير، اللي قاري شكسبير يعرف انه هو سمى الغيرة الوحش ذو العيون الخضراء، هاي في مسرحية أوسيليو. هاي المسرحية مكتوبة بالقرون الوسطى تقريبا 1600 هيك، يعني كانت، انا اعتبر هذا الوصف ما زال من ادق الاوصاف الادبية للغيرة المرضية.

لأن بطل هذه المسرحية يدمر نفسه بالشك ويقتل نفسه بكلمة تقال في أوقات ربما تكون غير صحيحة. الغيرة مو دائما شيء يحتاج إلى أدلة، الغيرة تحتاج إلى بذرة الغيرة. في الوجود والعدم لسارتر كان يرى في الغيرة في أحد الفصول يراها صراع وجودي أعمق حتى من الحب. الإنسان حين يحب يريد امتلاك حرية الآخر، وهذا كتعريف مستحيل، لأن ما تملكه لم يعد حرا. أنت لما تملك الآخر كنت تملك، يعني لما تريد تملك حرية الآخر بغيرتك أنت حولت إلى شخص سجين مو حر. فبالتالي يفقد هذا الإنسان حتى خصوصيته لما أنت تمتلك حريته. الفرادة ما تتموت أصلا، يعني شنو قيمة الإنسان؟ أنا أريد هاي الجوهرة، هاي البنية حلوة وحبابة ووردة وأريد أمتلكها إلي، وبسبب غيرتي عليها ما أخليها تشوف عتبة الباب. هل ستبقى هذه الإنسانة هي نفسها الإنسان الفريدة الجوهرة الوردة وأنا حابسها؟ ما هي أصلا أنا لما إجيتها هي كانت عندها عالم من العلاقات ومن الصديقات ومن التفاعل مع الحياة، وهي صارت وردة وصارت جوهرة بفعل هذا التفاعل مع الحياة. أنت لما تمنعها وتخنقها ما راح تموت، لن تظل هي نفسها الجوهرة اللي شفتها بالبداية وسحقت عليها ضميتها وخليت الغبار والرطوبة والظلام يحاصروها. أنجلز هذا الفيلسوف كان يرى الغيرة من زاوية مختلفة. هو ربط الغيرة الرومانسية بالملكية الخاصة، يعني قال أن الزواج الأحادي التقليدي نشأ مع نشوء الملكية. حين أراد الرجل أن يعرف أن ثروته ستنتقل لأبنائه الحقيقيين، فبالتالي الغيرة في هذا الإطار هي موقف اقتصادي وموقف اجتماعي.

0: علم النفس التطوري يقول أنه الذكر اللي يراقب أنثاه يضمن أن نسله هو نسله بالفعل، والأنثى اللي تراقب ذكرها تضمن استمرار موارد هذا الذكر لها ولأبنائها. وأكو باحث، ما أدري يعني كلام ما يحتاج تفسير، أصور الكلام ما يحتاج تفسير. الباحث ديفيد بوز، وهو باحث حقيقة كرس حياته يدرس الغيرة، هذا ظاهر مشلوع قلبه مشلوع قلبه، بس كان يدرسه من منظور تطوري. شاف أنه الرجال والنساء يغارون من أشياء مختلفة. يا بشلون يقول لك الرجل يغار من الخيانة الجسدية، والمرأة تغار أكثر من الخيانة العاطفية. أنا ما لي علاقة، هذا ديفيد يقول، يجوز العكس، ما ندري، ما أعرف. فبالتالي المرأة تغار من الارتباط العاطفي بشخص آخر، لأن الارتباط العاطفي بشخص آخر هذا أعمق وأخطر. أنا ممكن أغفر له إذا هو خطأ مع وحدة، بس أنا ما أغفر له إذا حب وحدة، لأن الحب أعمق، والحب يعني يأثر بالإنسان، ما يخلي ينسى البنية. لكن وهذا مهم، بوز هذا وجد أنه هذه الفوارق ليست مطلقة، يعني السياق الثقافي يلعب دور، السياق التربوي يلعب دور، يعدل بشكل كبير. يعني أكو مجتمعات تقوم على المساواة بين الجنسين، فبالتالي تتقلص الفجوة بين الجنسين في أنماط الغيرة. بس هو السؤال الأصعب أنه وين تنتهي الغيرة الطبيعية، وين تبدي الغيرة المرضية؟ علماء النفس يقدمون معايير حتى نميز بين هذا الشيء. الغيرة الصحية يقول لك لما يكون عندك رد فعل على تهديد حقيقي وملموس، وتعبر عنها بكلام لا بسيطرة، والمفروض أنه هذه الغيرة تزيد التقارب ما تؤدي إلى الابتعاد، وتنتهي حين يزول التهديد. هذا التعريف العلمي للغيرة الصحية. أما الغيرة المرضية فهي مبنية على تهديدات سواء كانت متخيلة أو حقيقية، وتعبر عنها بمراقبة وسيطرة وعقاب، وتتصاعد مع الوقت بدل أن تهدأ، وتتحول إلى أداة للتحكم بحياة الشريك. وهي مصيبة، يعني إذا واحد ما عنده وعي بيها هو حقيقة يدمر حياته الزوجية بنفسه، ينهيها يفنيها تماما. الفرق الجوهري أنه الغيرة الصحية تقول أنه تقول للآخر أو تقول للشريك أنه أنا أخاف لا أخسرك، أنا ما أريد أخسرك. بينما الغيرة المرضية أنه تقول للآخر أنت ملكي وماكو حق إلك في أي وجود خارج حدودي. تلاحظون الفرق بين اللغة؟ حتى الإنسان اللي تتكلم وياه بهاي الطريقة هو من كيف يجفل ضدك. خلينا نذهب إلى هذا التقرير عن الغيرة ونرجع أحبتي.
1: الغيرة المرضية هي أحد أبرز محركات العنف الأسري في العالم. الباحثون يسمونها الغيرة الوسواسية، حين تتحول إلى نمط تفكير قهري لا يتوقف. ما يجعل هذا النوع خطيراً أنه غالباً يبدأ بما يبدو رومانسياً، هو يهتم بكل تفاصيلي، هي لا تريد أن أكون مع أحد غيرها، وبالتدريج الاهتمام يتحول إلى مراقبة، والمراقبة إلى سيطرة، والسيطرة إلى عزل، والعزل إلى عنف. هذا التصاعد التدريجي هو ما يجعل التعرف على الغيرة المرضية مبكراً أمراً بالغ الأهمية في كثير من الثقافات، وخاصة الثقافة العربية. الغيرة ليست مجرد شعور، هي واجب اجتماعي. الرجل الذي لا يغار على زوجته ليس شهماً، والمرأة التي لا تغار على زوجها لا تحبه. الغيرة هنا مؤشر على الاهتمام والحب والكرامة. هذا الربط بين الغيرة والكرامة خطير، لأنه يجعل من الصعب جداً الاعتراف بأن غيرتك مرضية. الاعتراف بذلك يبدو كاعتراف بضعف أو بانعدام الكرامة. والنتيجة أنماط مرضية تكرس بدل أن تعالج، لأن المجتمع يصفق لها. في العراق الغيرة تتشابك مع منظومة معقدة من الشرف والكرامة والمجتمع. الرجل العراقي يقيم اجتماعياً جزئياً بمدى غيرته، وهذا يجعل الغيرة أحياناً أداءً اجتماعياً أكثر من كونها شعوراً حقيقياً. يظهر الغيرة لأن المجتمع يتوقعها حتى حين لا يشعر بها داخلياً. والمرأة العراقية تجد نفسها في معادلة صعبة. الغيرة المفرطة عليها تسمى اهتماماً، ورفضها لهذه الغيرة يفسر قلة اكتراث. هذه المعادلة المختلة تنتج علاقات يصعب فيها التمييز بين الحب والسيطرة.
0: إذن خلينا نتفق أنه الغيرة إجمالا مو بالضرورة تكون دليل على الحب بقدر ما هي دليل على الخوف، والخوف مو عيب حقيقة. الخوف هو استجابة إنسانية طبيعية مخلوقة في داخلنا، لكن الفرق بين علاقة صحية وعلاقة أخرى مدمرة يكمن فيما نفعل بهذا الخوف. هل نعترف به؟ هل نتحدث عنه؟ هل نحوله إلى شروع بإجراءات إيجابية في الحوار مع الشريك، في محاولة فهم النفس أكثر، في فهم العلاقة هذه، لماذا أصابها البرود، لماذا أشعر بالخوف من التهديدات الخارجية، أما حولها إلى مجرد ثكنة عسكرية وسيطرة ومراقبة وتحول إلى شرطي على شريكي سواء كنت رجلا أم امرأة. الغيرة التي تعبر أو يعبر عنها بالكلام تقرب الشريكين، لكن الغيرة اللي يعبر عنها بالأفعال، غالبا الأفعال العنيفة بالسيطرة بالعصبية بالغضب، تدمر شكل العلاقة، تدمر حيوية العلاقة. وكل ناس ما يهمهم حقيقة تدمير العلاقة، أهم أنه المهم أنه يسوي اللي بباله. هذا الفكرة، أنه أنا أريد أمشي اللي أنا أؤمن به واللي أنا أشوفه صح. إذن أحبتي أصدقائي، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. كنت معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، زميلنا المبدع. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
1: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية. ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية، وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
4: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبع محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم تلك العلاقة للاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق، إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك، عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذها الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكلها يدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الريعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الريعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجمة عن إغلاق مضيق خرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
5: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
6: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
5: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
7: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير، نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة نوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
5: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
4: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات ايرادات نفطيه وغير نفطيه، وبالتالي الفجوه 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء الى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الاصدار النقدي الجديد، وهي مشكله. ثم انه ايضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولاريه بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ اكبر من مشترياته من وزاره الماليه. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامه، محدود ببضعه اشهر، ثم نجد ان المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاويه.
5: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
8: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ؟ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ؟ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا. فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
9: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

الأخلاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ

نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا

وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم

هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

مجيد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

بئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف به

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

مكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

الحميد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
9: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
8: ونتجول في أزقة الحضارة.
9: تحدثنا المدن ونحاور الملوك.
8: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
9: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا.
8: إعداد وتقديم
9: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. في هذا اليوم نقلب صفحات أو نكمل الصفحات التي بدأناها بالحديث عن سير رأس الإمام الحسين والسبايا، وهذا الركب الذي سار من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق. في حلقة هذا اليوم ودائما يرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، معكم أنا في التقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي.

في حلقة سابقة تكلمنا عن مسير السبايا، سبايا الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء انطلاقا من كربلاء وصولا إلى دمشق. طبعا تكلمنا عن قضية أنه هناك ثلاث طرق توصل الكوفة بدمشق. لماذا اختارت السلطة الأموية أن ترسل السبايا وترسل رأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول؟ طبعا الطريق الأقصر هو من الكوفة إلى دمشق عن طريق الصحراء، هذا الطريق الأول. والطريق الثاني هذا تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والطريق الثاني هو الطريق المحاذي صعودا لنهر الفرات، عن طريق نهر الفرات يعني من نهر الكوفة، شط الكوفة، وصعودا على الفرات وصولا إلى سوريا إلى دمشق. أما الطريق الثالث وهو الطريق الأطول اللي تكلمنا عنها هو بمحاذاة نهر دجلة. طبعا هذا يعني عللنا لماذا اختارت السلطة الأموية هذا الطريق الأطول اللي هو ضعف الطريق الصحراوي بمحاذاة نهر دجلة. السبب كما قلنا يعني سابقا بأنه أرادت السلطة الأموية أن تستعرض قوتها في زمن يزيد بن معاوية، تستعرض قوتها وسيطرتها على الخارجين في نظرهم عن الخارجين عن القانون، وأن يسترهب الناس من خلال المدن التي يمرون بها بأكبر عدد ممكن من المدن يمرون بها، يعني ركب السبايا ورأس الإمام الحسين المحمول على الرماح طبعا ومحمول على كباقي رؤوس الشهداء. اختارت أنه ترهب به جميع المدن التي تمر عليها، أكبر عدد ممكن من المدن هو يمر بطريق دجلة صعودا من الكوفة إلى الأنبار إلى تكريت إلى الموصل ثم إلى مناطق سوريا. طبعا احنا تكلمنا عن المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة العراق، وهذه المرحلة يعني أعيد للتذكير، هذه المرحلة هي المدن التي مرت عليها باختصار، هي من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الصحراء مرة أخرى إلى الأنبار ثم من الأنبار إلى تكريت، يعني عرجوا شرقا إلى تكريت ومن تكريت إلى الموصل وأطراف الموصل. هذه المرحلة سميناها مرحلة يعني المدن العراقية التي مر بها رأس الإمام الحسين والسبايا. طبعا وركزنا على قضية أنه هذه المدن لم تستقبل الحرس الأموي المرافق للسبايا، يعني لا الأنبار ولا تكريت ولا الموصل استقبلوا الحرس الأموي، ولم يقبلوا أن تدخل إلى مدنهم رؤوس الشهداء رأس الإمام الحسين والسبايا، وبالأخص الموصل. يعني الموصل جهزت ألف فارس من الأوس والخزرج لكي يمنعوا دخول الجيش الأموي أو السلطة الأموية ويستعرضوا برأس الإمام الحسين ويستعرضوا بالسبايا في الموصل. رفضوا أهل الموصل هذا الأمر ودخلوا في صراع، وإن كان قليل يعني دخلوا في صراع من أجل أن يمنعوا السلطة الأموية. وهذه كانت كما قلنا المرحلة الأولى من الطريق التي سلكها الجيش الأموي برأس الإمام الحسين وبالسبايا. بعد الموصل وبعد بعد الصدام الخفيف الذي حدث بين أهل الموصل وبين السلطة الأموية أو الحرس الأموي الذي كان يرافق الركب، بقيت السبايا وبقي رأس الإمام الحسين بمعية السلطة الأموية على أطراف الموصل، وهناك كما قلنا قطر رأس الإمام الحسين بعض القطرات من الدم على مكان في الموصل يعرف الآن بمشهد القطرة. طبعا تغير المذاهب وتغير الأيديولوجيات وتغير الانتماءات من مرحلة إلى مرحلة مسحت هذه الآثار، يعني حتى هسه الآن في الوقت الحاضر، يعني أنا مريت على خبر ليس ببعيد عن العتبة الحسينية تريد أن تحيي هذه المناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين والتي قطر دما على هذه الأماكن، لكنه جهات تلك المناطق لا تقبل بهذه الأمور
خشية من تغيير ديموغرافي، خشية من تغيير مذهبي لهذه الأماكن. هسه هو هذه الأسباب لا ندخل بها لأنها يعني تنسحب على جانب السياسة. مع وصول السلطة الأموية أو وصول الحرس الأموي المرافق لرأس الإمام الحسين والسبايا إلى الموصل واستقرارهم بالموصل، كان في يوم 16 محرم. وهذا الأمر كما طبعا كما قلنا هو الغاية منه كان استعراض الأمويين بانتصارهم على الحسين وعلى أصحاب الحسين واستعراضهم بسبايا الإمام الحسين. بعد الموصل دخل الركب ودخلت يعني مسير السبايا مرحلة جديدة اسميناها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود، حتى يعني الحدود السورية أو الحدود الدمشقية. هذه المرحلة امتدت من 16 محرم إلى 21 محرم، وهي مرحلة جديدة وبمحطات تاريخية وبمدن تاريخية جديدة.

إذن المرحلة الثانية من مسير أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين بمرافقة الحرس الأموي هي مرحلة الجزية الفراتية كما قلنا، ابتدأت من 16 محرم إلى 21 محرم. تبدأ هذه المرحلة ب اللي قلنا هي يعني صعودا مع نهر دجلة، مع نهر دجلة تبدأ هذه المرحلة الثانية ما بعد الموصل، وتبدأ بمنطقة تلعفر. تلعفر طبعا أنا يعني حاليا لو كل مدينة راح أمر عليها ربما أنه المستمع الكريم لا يعرف أين تقع بالضبط ولا يعرف اسمها القديم أو اسمها الحديث، فمن باب الإيضاح نمر على بعض المعلومات عن كل مدينة مر بها رأس الإمام الحسين أو مرت بها يعني ركب السبايا. تلعفر هي قديما كانت تسمى نمرود كوي أو تل يعفر، والأعفر أو اليعفر هو الحمرة، مادة الحمرة، فكان يسمى بالتل المشوب بالحمرة أو أو يسمى بتل الغزال من هذا الاسم القديم. طبعا هو من المدن الآشورية القديمة، المدن العراقية في الحضارة الآشورية القديمة، يقع طبعا بين سنجار تل أعفر وبين الموصل، ومر بها ركب السبايا ومر بها رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي بعد أن واجهه مقاومة من أهل الموصل بعدم دخول السبايا والتفرج على السبايا بأهل الموصل، تحولوا إلى تل أعفر في 16 محرم. من تل أعفر انتقلوا إلى منطقة سنجار. سنجار طبعا سنجار هي يعني مشتقة من اسم سلطان جار، وهي طبعا باللغة الأكادية تسمى بالجهة الجميلة. في سنجار 17 محرم توفي أحد أطفال قافلة سبايا الإمام الحسين طبعا بسبب الإعياء الشديد، ودفن في هذه المنطقة في جبل سنجار. الآن المنطقة تسمى بمشهد زينب الصغرى، يعني بعض الروايات تقول بأن هناك فتاة تسمى زينب، تلقى بزينب الصغرى بسبب الإعياء وبسبب التعب من المسير وبكونهم سبايا، توفيت في منطقة سنجار ب 17 محرم ودفنت وتسمى الآن بمقام الرأس. طبعا سنجار الآن فيها أغلبية أزيدية وأغلبية كردية أيضا وديانتهم بالأزيدية. من سنجار تحولوا إلى منطقة نصيبين. نصيبين هي قديما تابعة للعراق لكن الآن هي تابعة إلى تركيا، إلى يعني في حدود تركيا. ونصيبين طبعا هي اسمها القديم واسمها الحديث، يعني من الاسم السرياني تسمى بالأعمدة الحجرية، يعني من النصب، هذا اسم آرامي طبعا هو أو اسم سرياني قديم. في نصيبين وصل ركب السبايا ووصل رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي. بحسب روايات المؤرخين الذين أرخوا لمسير السبايا أو ركب السبايا أو رأس الإمام الحسين ورأس الشهداء، يقولون بأنه لما وصل ركب السبايا إلى منطقة نصيبين أمر منصور ابن إلياس، هذا اللي كان والي على هذه المدينة، والي تابع للأمويين، أمر الناس بأن يزينوا البلدة ووضعوا مرآة، يعني شلون يعني احنا نقول يعني زينة بصورة عامة، ألف مرآة ألف قطعة من الزينة، وزينوا مدينة نصيبين. الروايات تذكر يعني بعض الحوادث، يقولون بأنه الفارس الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام لم يستطع الدخول لأنه الفرس لم يطع الفارس، فأمروا بفرس آخر وكذلك لم يطع الفارس، فسقط رأس الإمام الحسين على الأرض، فأخذه شخص من أهل الموصل يعيش في منطقة نصيبين يسمى إبراهيم الموصلي، فتأمل فيه فعرفه بأنه رأس الإمام الحسين، لام أهل الشام ولام السلطة الأموية ووبخهم حتى أنه دخل في صراع معه حتى قتل في هذه المنطقة.
في نصيبين اللي هي في تركيا الحالية الآن موجود مشهدين، مشهد يسمى مشهد الرأس يعني الذي وضع فيه رأس الإمام الحسين، ومشهد عفوا ثلاث مشاهد، مشهد يسمى مشهد الرأس، هذا مكان وضع كما يعتقد أهل نصيبين أنه في هذا المكان وضع رأس الإمام الحسين، ومشهد آخر يسمى مشهد النقطة. طبعا احنا راح نمر على أكثر من مكان وأكثر من مدينة فيها مشهد يسمى مشهد النقطة. هسه شنو هاي النقطة؟ النقطة هي القطرة التي تسقط، قطرة الدم التي تسقط من رأس الإمام الحسين في المواضع التي وضع فيها أثناء المسير. فأينما قطر رأس الإمام الحسين دما أو قطرة معينة في مكان ما أصبح لاحقا مشهد. طبعا هسه أكو بعضهن صحيحة وأكو بعضهن يعني موضوع أو مختلف فيها في التاريخ، فضلا عن أنه في منطقة نصيبين هناك مسجد يسمى مسجد زين العابدين. نصيبين اللي جاي نتكلم عنها هي الآن في سوريا، عفوا في تركيا، في جنوب تركيا، وصلوها في 17 محرم. من نصيبين انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقل الحرس الأموي الذي يرافق هذا الركب، انتقلوا إلى ديار بكر أو آمد. وطبعا ديار بكر هي أبعد نقطة في شمال المسير، مسير الركب السبايا أبعد نقطة بالشمال، يعني منها انحرفوا إلى الغرب يعني باتجاه سوريا نزولا من تركيا الحالية إلى سوريا. وهذه منطقة يعني منطقة ثغور، يعني حتى كان يتم تبادل البريد في هذه المنطقة اللي في ديار بكر. ديار بكر الآن يعني الأكثر يعرف أنه هي من محافظات تركيا. وصلوها كما قلنا 18 محرم، وفي يوم 19 محرم انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقلوا إلى منطقة تسمى عين الوردة أو تسمى برأس العين. هذه المدينة هي الآن منطقة حدودية بين سوريا وبين تركيا. طبعا من اسمها عين الوردة أو عين الورد أو رأس العين، يعني تكثر فيها العيون والعيون الماء والينابيع الطبيعية في هذه المنطقة. طبعا عين الوردة من أهم ما حدث أثناء مرور رأس الإمام الحسين، حامل رأس الإمام الحسين، وأثناء مرور ركب السبايا، أنهم علقوا رأس الإمام الحسين الرأس الشريف على شجرة في وسط البلدة لاستعراضه. يعني تصور أنه طبعا هذا كان هو الهدف الأساسي للسلطة الأموية، أنهم يستعرضوا برؤوس الشهداء، برؤوس القتلى، ويروجوا على أنه هؤلاء القتلى هم خوارج، يعني هم ليس الحسين وليس أصحاب الحسين وليس آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلقوا الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين، علقوه على شجرة في منطقة عين الوردة اللي احنا نتكلم عنها شمال سوريا، وطلبوا من الناس أنهم يتجمهروا حول هذا الرأس، وتجمهر الناس. لكن بعض الصالحين من أهل المدينة استنكروا عليهم هذا الفعل، وعنهم أي مكان كان يصل إليه ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء، أي مكان كان يواجه معارضة، خصوصا بعد أن يعلموا أنه هذا رأس الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. فاستنكر بعض الصالحين أنهم قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه البعض الآخر يعني لا يميز، يعني بسبب الجهل الذي كان يعم هذه المناطق لا يميز هو من هو الحسين ومن هو الخارجي، يعني لا يميزون بين الخارجي وبين الحسين. فكان عندما يستعرض برأس الإمام الحسين في منطقة أو أخرى، هناك من يضحك وهناك من يبكي وهناك من يندد وهناك من يوافق على هذا العمل.

إذن مستمرون وإياكم واستعراض المدن التاريخية والمناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين بدءا من كربلاء إلى دمشق. وصلنا إلى المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت في العراق، المرحلة الثانية هي مرحلة الجزيرة الفراتية. وصلنا إلى يعني المناطق جنوب تركيا وشمال شمال سوريا إلى عين الوردة، إلى رأس العين، وصلوها في 19 محرم، ثم انتقلوا إلى حران. حران كما قلت هي جنوب تركيا شمال سوريا. طبعا حران من المدن الأثرية القديمة والمدن الحضارية القديمة، يعني تسمى الطريق المتقاطع، لأن في مدينة حران يعني جنوب تركيا وشمال سوريا تتقاطع الطرق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. طبعا هي أيضا فترة كانت عاصمة الدولة البابلية بزمن نبونائيل، وفترة كانت عاصمة حتى للدولة الأموية بزمن مروان بن محمد الحمار، اللي هذا طبعا الحمار طبعا مو جاي يغلط عليه، هو لقبه يسمى الحمار، آخر خلفاء بني أمية. وهي حران هي مركز الديانة الصابئية، وأيضا فيها كثير من اليهود في هذه المنطقة. في كتاب روضة الأحباب اللي هو لعطاء الله النيسابوري في حران، يقول عندما ورد ركب السبايا وورد رأس الإمام الحسين والشهداء في هذه المنطقة 19 محرم، أدخل الأسارة وأدخلت الرؤوس في مدينة حران، فخرج الناس. طبعا الناس بالبداية لم يمتعظوا، مثلا كالموصل أو الأنبار أو التكريت لم يمتعظوا، فبدأوا يتفرجون، بدأوا يتفرجون على الأسرة، خصوصا أنه أشيع بينهم أن هؤلاء الأسرة هم خوارج. هسا ما يهمهم خوارج أو مو خوارج، هم أغلب أهل حران في ذلك الوقت كانوا من الصابئة وكانوا من اليهود. فأخذت الناس تتفرج على رأس الإمام الحسين وعلى الأسرة وعلى السبايا، فرأى يهودي هذا الأمر. هذا اليهودي اسمه يحيى، طبعا لاحقا يسمى يحيى الشهيد، صاحب كتاب روضة الأحباب، يقول بأن هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى رأى بأن شفتي الإمام الحسين أو شفتي رأس الإمام الحسين أصح تتحركان. يقول دنا منه فسمعه يتلو قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه من سورة الشعراء، كان يتلوها الإمام الحسين ورآها هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى، وينقلها صاحب كتاب روضة الأحباب. فاليهودي استغرب لهذا الأمر، وكيف أنه سمع بهذه الآية تتلى من رأس مقطوع، فسأل عن الرأس. لما سأل عن الرأس قالوا له بأنه هذا ابن بنت النبي. يقول أنه أثير دهشة لهذا الأمر، أنه كيف يقتل مثل هكذا شخص. لما عرف في القصة تذكر رواية أنه نزع عمامته، طبعا تعرفوا العمامة طويلة وكذا، ووزعها يعني قطع العمامة قماش العمامة ووزعها على السبايا، سبايا ركب الإمام الحسين، ثم جاء بقباء يعني من خز مع 1000 درهم وأعطاها إلى الإمام الحسين ليستر به أو يستر به يعني نساء العلويات أو السبايا في الركب. طبعا الحرس الأموي طبعا لم يستسيغ هذا الأمر، فمنعوه منه يصل إلى الأسرة، فدخل معهم في صراع وسل سيفه وقتل منهم، كما تذكر روايات قتل منهم 5 حتى قتل. طبعا بعد أن أسلم لما رآه ولما دهش به من مما شاهده من رأس الإمام الحسين. الروايات تذكر بأنه دفن في مكان يسمى باب حران، والآن في حران اللي يروح التركي يمر على مدينة حران راح يلقى قبر يسمى بيحيى الشهيد. يحيى الشهيد هذا يهودي هو الذي نقل أو هو الذي سمع أن رأس الإمام الحسين يتلو الآية القرآنية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

من مدينة حران انتقلوا برأس الإمام الحسين وبالسبايا 19 محرم إلى مناطق قرقيسية والرحبة والرقة. طبعا قرقيسية هي تقع في منطقة يعني مدينة أثرية تقع الآن في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور. قرقيسية طبعا قرقيسية تعني الحصن الدائري أو الميدان المستدير، هي من المدن السورية القديمة. وبعدها كما قلنا إلى الرحبة، عفوا مو الرحبة، هي الرحبة، وهذه تعرف برحبة مالك بن طوق، أيضا مدينة قديمة طبعا من اسمها هي الرحبة، الأرض المتسعة. هذه المدينة قرقيسية والرحبة وحتى الرقة وصلوها إلى وصلوها بعشرين محرم. عشرين محرم هسه أخاف واحد حتى يتابع ويانا هذه التواريخ، لأن مهمة جدا لما تفيد تعرف أنت هل فعلا بعدين رجعوا السبايا إلى كربلاء. هذا موضوع آخر نناقش إن شاء الله في نهاية الحلقة. في قرقيسية والرحبة والرقة وصلوها في 20 محرم. عثمان ابن أبي العاص هذا كان في مدينة الرقة. عندما دخلت السبايا أو ركب السبايا وأدخل رأس الإمام الحسين على الرمح وباقي رؤوس الشهداء، أغلق أبواب المدينة وأراد أن يحتفل بهذا النصر، لكن مجموعة من الساكنين في هذه المدينة في مدينة الرقة قاوموا الجند ورموهم بالشتائم. طبعا هم يحتفلون، لكن كل مدينة سبحان الله، كل مدينة حتى وإن كانت بعض المدن السورية، كل مدينة يدخلوها يحتفلوا، يعني قسم يحتفل منهم وقسم آخر يقاوم الجند. وهذا طبعا سبب التشويش الإعلامي أو التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطة الأموية على أنه هؤلاء هم خوارج وليسوا يعني ليس الحسين وليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من الرقة انتقلوا إلى منطقة بالس. بالس اليوم يسمونها يعني اسمها الحديث يسمونها قلعة شعبر. هذه منطقة تقع على الفرات بين الرقة وبين الدوسة. أعتقد هي المنطقة التي غمرتها، هي مدينة أثرية غمرتها مياه بحيرة الأسد التي بنيت بعد بناء سد الأسد. هذه المنطقة بني بها سد الأسد وبحيرة بجانب هذا السد تسمى بحيرة الأسد. في هذه المنطقة وصل رأس الإمام الحسين وركب السبايا في 21 محرم. في هذه المنطقة هناك مشاهد تاريخية ومواضع تاريخية أعتقد خلطت مع مواقع في حلب. يقولون بأن هناك يعني تقول المصادر أن هناك مشهد يسمى مشهد الطرح أو السقط. شنو هذا السقط؟ أنه إحدى نساء ركب السبايا أسقطت جنينها في هذه المنطقة من التعب ومن الإعياء. طبعا هي نفس الرواية موجودة في منطقة حلب، يعني لما وصلت القافلة السبايا إلى حلب أيضا تقول بعض المصادر أن هناك من النساء السبايا من أسقطت جنينها في هذه المنطقة. هذا خلط بين المؤرخين. ويقولون أيضا هناك مشهد يسمى مشهد الحجر، وهو الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين.

كما قلنا سابقا يعني قبل دقائق قلت بأنه كل مدينة مر بها ركب السبايا، مر بها الحرس الأموي المرافق للسبايا، ووضعوا رأس الإمام الحسين على حجر أو على صخرة معينة أو على شجرة، أقيم لاحقا في هذا المكان مشهد. بعض من هذه المشاهد اندثرت، وبعضها بقيت شاهدة، وبعضها بقيت فقط في صفحات المصادر التاريخية. عموما من دوسر ومن بالس ومن الرقة انتقلوا إلى منطقة تسمى قنسرين. قنسرين هي مدينة حاضرة تابعة إلى أجناد الشام، يعني يعني هي اليوم طبعا يوم قرية صغيرة تسمى دير الراهب، لكنها قديما تابعة إلى الشام، وهي من المعسكرات المهمة التابعة إلى الدولة الأموية. منطقة قنسرين وصلوها ب 21 محرم. في قنسرين نزل الجند الأموي وأرادوا المبيت. طبعا هذه المنطقة في قنسرين أو قنسرين يسمونها بحسب اللفظ لأهل المنطقة. هذه المنطقة طبعا قنسرين هي أنا يأتي على بالي الآن، قنسرين هي اسم سرياني قديم جاي من قنا هو العش، ونسرين يعني النسرين يعني عش النسور، هي يعني من المناطق القديمة، والآن تقع في منطقة العيس قريبة على حلب. أنا ما وصي إلى حلب. المهم في قنا نسرين أو قنسرين تذكر المصادر التاريخية الحادثة الشهيرة المعروفة عن الراهب اللي كان يعيش في الدير، هذا الراهب الذي كما تذكر الروايات أنه رأى نورا يخرج من الصندوق الذي فيه رأس الحسين، فدفع للجنود كل ما يملك من مال مقابل أن يتركوا الرأس عنده ليلة. تذكر هذه طبعا أرباب المقاتل أو اللي يذكرون هاي القصة اللي هي بها جانب تاريخي كبير، يذكرون بأنه غسله بماء الورد ووضعه في حجره وبكى عليه وأعلن إسلامي. هسه شنو السر الذي رآه من رأس الإمام الحسين؟ هذا محفوظ عند الراهب نفسه. هاي وين الحادثة وقعت؟ في قنسرين. متى؟ 21 محرم. من قنسرين أو قناسرين وصلوا إلى حلب. حلب وصلوها في 22 محرم. طبعا حلب لا تذكر في بعض المصادر، أبو مخنف ما يذكر منطقة حلب، لكن بعض المصادر التاريخية أخرى تذكر لنا. بالمناسبة يعني إحنا صح نعتمد على أبي مخنف في مقتل الإمام الحسين أو في ذكر مقتل الإمام الحسين خصوصا في يوم عاشوراء، لكن هناك مصادر تاريخية أخرى ذكرت قصة كربلاء، وذكرت واقعة كربلاء، وذكرت المسير من مكة إلى كربلاء، وذكرت المسير السبايا من كربلاء إلى دمشق. المهم أبو مخنف لا يذكر منطقة حلب بأنها من المدن التي مر عليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين. وكما قلت بعض المصادر تخلط في الأحداث التاريخية بينما حدث في بالس وبينما حدث في حلب. هناك مشهد يسمى كما قلنا مرقد السقط أو مشهد السقط عفوا، يقولون به هناك بأنه مرقد لأحد أولاد الإمام الحسين من إحدى زوجاته يسمى بالمحسن، حد الآن يسمونه مشهد السقط الذي أسقطته أمه، يعني اللي كانت إحدى زوجات الإمام الحسين. وفي الموقع أيضا في منطقة حلب عند مرور موكب السبايا أو ركب السبايا يكون هناك دير اللي يسمى بدير البيعتين أو دير مروثة، أيضا تحول بعد ذلك إلى مشهد. هذا كل أحداث الأحداث الجاية نتكلم عنها هي في المرحلة الثانية اللي تقريبا 22 على 23 محرم. من حلب انتقلوا إلى منطقة تسمى معرة النعمان. هسه معرة النعمان هذه من المناطق التاريخية السورية القديمة. والمعرة باللغة هي البقعة أو المنطقة تسمى المعرة.

أبواب المدينة، وعلقت رؤوس الشهداء أيضا على أبواب المدينة في منطقة معرة النعمان. هي طبعا في إدلب الآن، تقع في إدلب. سبحان الله، يعني هاي المناطق اللي هي أغلبها، ولو أنا ما أذكر أغلبها، يعني ظهرت فيها، ظهروا بها الدواعش في سوريا، كانت بالأصل يعني في جزء منها، في جزء من هواها يميل إلى الإمام الحسين، ولم يقبل على السلطة الأموية أنهم يطاف برأس الإمام الحسين بالصورة التي حدثت في ذلك الوقت. على أي حال، 23 محرم أيضا نفس المنطقة، هناك قلعة قريبة من حماه تسمى قلعة لاريسا، أو تسمى أيضا قلعة شيزر، يعني معناها الصخرة المقتطعة. هذه قريبة من من من حماة اللي مر بها طبعا نهر العاصي. هذه المنطقة هي مدخل إلى المرحلة الثالثة، اللي هي قلنا المرحلة السورية، التي تصل لاحقا أو في فترة 30 محرم. إحنا وصلنا هسه إلى 24 محرم، من 24 محرم إلى 30 محرم، هذه الفترة دخول ركب السبايا الذي كان يقوده الحرس الأموي، ويتقدمه رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء في ذلك الوقت.

0: إذن في 24 محرم انتقل ركب السبايا رأس الإمام الحسين رؤوس الشهداء بمرافقة الحرس الأموي أو السلطة الأموية من معرة النعمان وشيزر إلى حمات. طبعا الغريب سخوب حمات هي من المدن السورية ومأخوذ عنها أنها موالية للشام وموالية للسلطة الأموية، لكنه الغريب أنه أهل حمات رفضوا أن يظهروا الفرح وأغلقوا الأبواب بوجه الجيش الأموي. تصور يعني مما اضطر القافلة أنه تنزل في البساتين المحيطة بنهر العاصي القريب على حمات تحت حراسة مشددة. طبعا في أطراف حمات هناك جبلان من الحجر الجيري الأسود شمال المدينة، منطقة تسمى الآن تسمى الهاشمية. طبعا هذه نسبة إلى الفاطميات الهاشميات من السبايا التي استرحن في هذه المنطقة أثناء السبي. وأيضا في هذه المنطقة أو في هذا الجبل من أطراف حمات في سوريا صعد الإمام زين العابدين في 24 محرم إلى أعلى الجبل ليتهجد هناك. هذه بحسب المصادر التي تنقل لنا. فسمي هذا يعني أعلى الجبل سمي بمقام زين العابدين، وأعتقد هذا المقام هو ثابت تاريخيا لأنه رمم من قبل الأشرف قايت باي، هذولا من التركمان، عام 883 هجرية. مقام يسمى مقام زين العابدين صلى به الإمام زين العابدين، تهجد به بعد أن رفض أهل حمات أن يدخلوا الجيش الأموي ورأس الإمام الحسين والسبايا، ورفضوا إظهار الفرح وأغلقوا الباب بوجه الجيش الأموي الذي كان يطوف برأس الإمام الحسين. من حمات إلى حمص، حمص وصلوها إلى 25. عجيب أيضا شهدت مواجهة عنيفة في بادئ الأمر، لأنه هم بالبداية استقبلوا الجيش الأموي لكنه يعني باعتبارهم أسرى من الخوارج، لكنه ما إن عرفوا أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على الجيش الأموي ودخلوا في معركة أو مواجهة صغيرة، يعني حتى رشقوهم بالحجارة ففر الجيش الأموي مع حاملين السبايا خارج حمص مسرعين. 25 محرم، 26 محرم، 27 محرم مروا على مناطق الآن تقع في لبنان اللي هي جوسية ولبوة وبعلبك، هذني معروفة. أيضا بالبداية الحاكم الأموي في بعلبك أمر الناس أن يتزينوا وأن يرافقوا الركب الدفوف، ظنا منهم أن هؤلاء السبايا كانوا من الروم أو من الديالمة. طبعا ديالمة هي مناطق شرق إيران، لكن لما علموا بأن حقيقة السبايا وحقيقة الأسرى أنهم سبايا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفضوا على الجيش. في بعلبك خطبت السيدة أم كلثوم، بعضهم يذكرون أنه السيدة زينب خطبت في أهل بعلبك، وفضحت فعلة بني أمية فبكى الناس وانقلب الفرح الذي كان يستقبل به قافلة السبايا إلى مأتم. طبعا في هذه المنطقة استقرت قافلة السبايا واستقر رأس الإمام الحسين يومين. معروف عن مدينة بعلبك أنها فيها مقام السيدة خولة بنت الحسين التي توفيت في هذه المنطقة جراء مشقة السفر بعد أن خرجوا من الباب الغربي المدينة. من بعلبك اتجهوا إلى مناطق جيرود والقطيفة وثنية العقاب أو العقاب، طبعا هذه كلها منازل ريفية في القلمون، تتجه مباشرة يعني من القلمون تتجه إلى غوطة دمشق. نزل الركب فيها في 30 محرم وأعادوا تنظيم صفوف الجيش الأموي وأعادوا تنظيم أو تهيئة السبايا، حتى أنهم أغلظوا أو بدلوا الحبال بحبال غليظة حتى يرضون طبعا يزيد بن معاوية ويرضون السلطة الأموية في ذلك الوقت، وجهزوا الرؤوس يعني رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء وجعلوها تبدو بمظهر النصر العسكري قبل أن يدخلوا. هذا كله في منطقة القطيفة وثنية العقاب اللي هي في القلمون اللي مؤدية إلى غوطة دمشق. كل هذه الإجراءات وكل هذه التحضيرات كانت في يوم 29 و30 محرم قبيل دخولهم إلى عاصمة الخلافة. في 30 محرم وصلوا إلى منطقة باب توما وهي من أبواب دمشق، طبعا باب توما وباب الساعات، ويعني حتى يظهروا يعني نشوة الانتصار وذلة الانتصار على على على جيش الإمام الحسين، أو يعني أوقفوهم 3 أيام في العراء في مناطق باب توما وبناء منطقة باب الساعات، وهي مناطق التي تؤدي إلى دمشق مباشرة. وهذا كان في 30 محرم. طبعا هذا هذه 3 أيام كان لغرض تهيئة الأسواق و يعني رفع الزينة وجلب الناس من شتى الولايات والتحضر لمراسم الفرح والنصر في منطقة دمشق، في مدينة دمشق التي دخل إليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين في 1/0. طبعا دخلت السبايا ودخل رأس الإمام الحسين ودخل الحرس الذي كان يرافق قافلة السبايا إلى قصر يزيد بن معاوية في دمشق في 1/0، وكان طبعا كما يسمي المؤرخون هذا هو يوم الشؤم. كل هذه المناطق التي مر بها ركب السبايا وركب رأس الإمام الحسين بعودتهم من أو إرجاعهم من الكوفة إلى دمشق، كانت الغاية منها أنه إظهار القوة الأموية، القوة الأموية في دحر كل من يواجه خلافة يزيد ابن معاوية. لكنها في الحقيقة انقلبت في كثير من المناطق، بل في أغلب المناطق انقلب هذا الأمر على الأمويين، فأصبحت يعني أصبحت نقطة أو أصبحت يعني نموذج للتشهير ببني أمية والتشهير بما قام به يزيد بن معاوية في قتله للإمام الحسين. لذلك أنه نلاحظ أغلب المدن التي مر بها رأس الإمام الحسين انتفضت على الجيش الأموي ودخلت في صراعات ودخلت في معارك خفيفة، كما قلنا في حماد، في حمص، في الموصل، في تكريت، في الأنبار، كل هذه المناطق رفضت دخول رأس الإمام الحسين والسبايا إليها، ورفضت أن تفرح أو تظهر مظاهر الفرح، رغم أنه الولاة الأمويين أجبروهم على هذا الأمر، لكنهم لم يذعنوا إلى قوة الأمويين وأظهروا الحزن وأظهروا الامتعاض مما قام به السلطة الأموية في جلب رأس الإمام الحسين والسبايا إلى مدنهم. هذه الرحلة، هذه الرحلة التاريخية الثانية، طبعا الرحلة الأولى تكلمنا بها هي من مكة إلى كربلاء، هذه الرحلة كانت شاهدا على إنسانية، أو عفوا على عدوانية، ليس إنسانية، على عدوانية الجيش الأموي. أظهرنا فيها طبعا في خلال هذه الرحلة أظهرنا بعض النقاط أو بعض التحولات في هذه المدن اللي هي تقريبا يعني امتدت من 10 محرم إلى 1/0، من مناطق العراق ومناطق جنوب تركيا ومناطق شمال سوريا ومناطق بعض مناطق لبنان ومناطق دمشق ومناطق الشام القديمة. هذه المدن التي مررنا عليها كلها استمرت تقريبا 21 يوم كما قلنا، من 10 محرم إلى 1/0. استعرضنا فيها مسير ركب الإمام الحسين، ركب السبايا ورأس الإمام الحسين الذي كان يرافقه ويقوده، تقوده السلطة الأموية والحرس الأموي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا.
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.
5: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
6: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا فترة العطلة. صادفت مثلاً عطلة مثلاً أسبوع أو هيك، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
7: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب، كمال المنهج أو هيك شيء يعني. فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو للطالب، أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن مناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
8: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
9: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب أصلاً، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل أسرع مثل ما يتقبلها بالقاعة الدراسية، فتكون شوية يعني قليلة الاستيعاب بالنسبة للطالب.
5: ولمعرفة وجهة نظر أكاديمية متخصصة، انتقلنا إلى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضية، الذي يقدم رؤية علمية حول إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستندا إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
10: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقي المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العملي لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة. والنظري النظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العملي لا، نأخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني إحنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة إنه في حالة حدوث أي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطل الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
5: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
11: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلا بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة، أما من عندما نأتي على مثلا موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنه معتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات ما نعمم إحنا ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
5: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
12: من قلب البصرة،
13: من قلب البصرة،
12: من مول بصرة تايم سكوير،
13: بصرة تايم سكوير.
12: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت، كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد، لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة
14: امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العراقي.

0: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
1: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
2: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
1: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
2: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس احنا منو يحمينا؟ احنا ما عندنا واحد يحمينا، احنا كجهة هسه داشتنا وصلنا الى اعلى المستويات بالدولة، وحتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني اخوان، ما عندنا يعني احنا وصلنا الى الطريق اللا عودة، يعني الى متى راح نبقى نخسر يعني.
1: الارقام التي يتداولها اصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، اذ ان الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
3: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة ان يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عدنا أرباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
1: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
4: أنت جاي شوف هذا كل العامل وكل مدراء الشركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقاوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلاله تاخذ تقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن سب كونتراكت انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
1: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
5: كل مدير شركة عنده 1500 ألف موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا أبو جولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شو وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
1: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
6: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ، فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ. كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون.

0: لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين. لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون، فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
3: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به

0: للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
1: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا لأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
0: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
1: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
0: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
2: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
0: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي. كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها، لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غيابا كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال. ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني، تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية. فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتداخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة.
8: من قلب البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير.
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
8: 102.5
1: FM.

مع إشراقة يوم الأحد الذي نفتتح به أسبوعا جديدا مليئا بالأمل والعطاء، أحييكم أنا مصطفى نزار في حلقة متجددة متنوعة أيضا من برنامجكم اليومي المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. نبدأ رحلتنا اليومية بطاقة إيجابية لنستعرض معا صفحات تهم حياتكم مع انتعاش التغذية وقوة التخطيط وأسرار التقنية وغيرها. كونوا معنا في هذه الجولة الصباحية المثمرة.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم وأهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. والرحب أيضا بكل مستمعين على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان وصفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا. راح نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا حارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية. درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية. وتابع أيضا إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 44، وميسان وذيقار والمثنى والبصرة 46.

وأضاف إلى أن أيضا الطقس الاثنين أيضا سيكون الطقس يوم غد بإذنه تعالى حارا وصحو في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأشار إلى أن طقس الثلاثاء سيكون أيضا صحوا وحارا في عموم البلاد. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

وإلى أخبار المحلية مستمعينا الكرام، كشفت هيئة السياحة عن مشاريع صديقة للبيئة وتسهيلات لدخول السياح لتعزيز جاذبية العراق السياحية. وقال مدير العلاقات والإعلام عن المتحدث أيضا باسم الهيئة العامة للسياحة إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة البيئة وأيضا على معالجة التحديات البيئية والتلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والنفطية. وأشار إلى أن هيئة السياحة تنسق بشكل مشترك مع أيضا يعني وزارة البيئة لوضع معالجات عملية للتغيرات البيئية والتلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والنفطية من خلال إدراج المعايير البيئية ضمن خطط تطوير المواقع السياحية والأثرية وتعزيز برامج التوعية البيئية بما يسهم في الحفاظ على جاذبية هذه المواقع واستدامتها. أيضا أضاف أن الهيئة تتبنى مفهوم السياحة البيئية بوصفه واحد أو أحد المسارات الواعدة عبر تشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة ودعم الوجهات الطبيعية لا سيما الأهوار المناطق الريفية مع الحفاظ على توازنها البيئي، فضلا عن إعداد أدلة إرشادية للمنشآت السياحية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة. أيضا أوضح أن الهيئة تواصل التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ومديريات المرور لتطوير شبكات الطرق المؤدية إلى السياحة الأثرية وفتح أيضا مساحات أو مسارات بديلة وتوسعة الطرق الحيوية إلى جانب تنظيم حركة الحافلات السياحية وتخصيص مسارات للأفواج السياحية بما يسهم في تقليل الازدحامات وتحسين تجربة السائح. ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة على تبسيط إجراءات منح سمات الدخول للسياح لا سيما من خلال تطوير نظام الفيزا الإلكترونية واعتماد آليات حديثة تسهم في تسهيل دخول السياح وتنظيم حركة الأفواج السياحية. وبينا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي شامل لدعم قطاع السياحة بوصفه رافدا اقتصاديا مهما وتعزيز أيضا انفتاح العراق على الحركة السياحية الإقليمية والدولية.

التزامك بشرب كأسين من الماء الفاتر فور الاستيقاظ من النوم يعتبر خطوة صحية جبارة لإعادة الحيوية إلى جسدك بعد ليل طويل. ارتفاع درجات حرارة الطقس في الصيف يتطلب تعويض السوائل المفقودة باستمرار أيضا لتجنب الإجهاد والجفاف. شرب الماء صباحا ينشط الدورة الدموية ويحسن عمل المعدة، كما يضمن أيضا تدفق الأكسجين بكفاءة إلى العقل لتبدأ يومك العملي بتركيز عال ونشاط مستدام. ذلك اجعل الماء الصباحي عادتك اليومية الأولى، فالصحة هي الثروة الحقيقية التي تفتتح بها أسبوعك الناجح.

مستمعين الكرام، أوضحت دراسة حديثة اختصاصية في علم النفس المشكلات التي قد يسببها الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا لهذه الدراسة، قد يؤدي التصفح المنتظم لمواقع التواصل الاجتماعي إلى العديد من الحالات النفسية السلبية، وأيضا بحسب الدراسة ينشأ القلق نتيجة لوهم أن الجميع يعيشون حياة أكثر تنوعا وتشبعا، بينما أيضا بما أن الدماغ يعمل باستمرار في المقارنة والتحليل، فإن الشخص يبدأ بالشعور بالقلق، وهذا يؤدي إلى الحسد وتدني احترام الذات والاكتئاب.

أيضا تضيف الدراسة مستمعينا الكرام أنه يقارن الدماغ نفسه بالصور المثالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يؤدي إلى الشعور بالنقص، بالإضافة أيضا إلى ذلك قد يؤدي إلى الإرهاق العاطفي والعزلة. أيضا ذكرت الدراسة أنه يبدأ الشخص بالشعور بالتعب لأنه يقارن ويراقب ويشاهد باستمرار، وهذا يفقده الاهتمام بحياته فيلجأ إلى التواصل الافتراضي للحصول على الدعم العاطفي. ونشوف احنا كثير من الأشخاص يعني ممكن يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وبما فيهم يعني أغلب هذا الموضوع، ويعني يخص السيدات، والله فلان راحت لهذا السنتر الجديد اللي انفتح، وهنا المقهى الجديد أو الكافيه الجديد، وجربوا السوشي وجربوا المدري شنو وجربوا، واحنا ضالين وحظنا وبس شغل وقاضينها كراب وضيم وضلايم. فناس تبدي تقارن نفسها بعضها ببعض يعني، وهذا يعني شيء انه اكيد ما يكون صحيح، يعني انه واحد يقارن نفسه لانه راح يبدي يجاهل نفسه ويشوف نفسه انه هو غير منجز وغير يعني مثمر وما عنده اي شيء ايجابي او جيد بحياته أو سواله فتشي يعني، فبالتالي أنه يبدي شيء يسوي يعول على هذه التفاصيل الأشياء اللي هي ممكن تكون يعني سطحية، أو البعض يحس أنه هي مو ضرورية يعني، والناس تبدي تقارن يعني. فمثلا خصوصا المشاهير المؤثرين يأثرون بالناس المتابعين، وبالتالي هاي كلها إعلاناتهم تحسب لهم، دخلتهم للمطعم بلاش وفوقها فلوس، ويعني بالتالي انه انت المسكين راح تروح وش تسوي، تاخذ العائله لانه يعني جبروك فتروح يعني غصبا عليك، زين الوضعيه ما راح تعجبك، الاسعار نار غاليه، التعامل ما ادري شلونه. وهذا موضوع التعامل للاسف يعني احنا نشوفه اليوم يعني منتشر بشكل كبير، يعني ماكو سوء معاملة والله، يعني ما أعرف تشتري من واحد ما يتمنى لك شيء، يعني ما يقول لك مثلا بالعافية أو شكرا أو هاي المفردات الجميلة، صار خلص بعد بطلنا نقولها يعني، دور وجهه ويمشي. شنو الموضوع؟ الأتكيت وين راح؟ يعني الاحترام، التقدير، شكرا، عفوا، سامحني، آسف، من رخصتك، من بعد إذنك، حضرتك، سيت، يعني هذه المفردات ما أعرف ليش إنه إحنا صرنا إنه خلص جديين ما نعرف نتعامل. البائع دائما قالب بوجهه ما أدري شنو الموضوع، على شنو ضايج ما أدري، أخي إذا خسران عزل، إذا مالك خلق تستقبل الزبائن جيب لك عامل، يعني إذا أنت ما تقدر يعني تستقبل الناس بطريقة جيدة أو عامل توصيل، مالك خلق تشتغل لا تشتغل يا أخي، ما مجبور يعني، إذا أنت يعني تشوف نفسك. وبعض البعض يلومون ها والله شو تجيبون من غير دولة يشتغلون، إيش شو هذا يهلي ويرحب ويسوي لك أجواء ويسحب لك الكرسي ويفتح لك الباب، عادي طبيعي جدا يعني، تدافع خدمة دافع فلوس يعني. يعني هذا الموضوع ما أعرف هسه مو بسرد إنه يعني أخوذ بتفاصيله لأن موضوعنا غير موضوع، لكن يعني صارت المقارنات اليوم بالسوشيال ميديا بالتواصل الاجتماعي كبيرة جدا، وهي أثرت أكيد على النفسية والمزاج أيضا العام يعني. لذلك يعني حتى هذه الدراسة أنه تذكر وتضيف أنه يقارن الدماغ نفسه بالصور المثالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يؤدي إلى الشعور بالنقص، وبالإضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى الإرهاق العاطفي والعزلة. وأيضا تذكر الدراسة أنه يبدأ الشخص بالشعور بالتعب لأنه يقارن ويراقب ويشاهد باستمرار، وهذا يفقد الاهتمام بحياته فيلجأ للتواصل الافتراضي للحصول على الدعم العاطفي. وأيضا يعني أوضحت الدراسة أنه يصبح الشخص يعني مشتتا، وأيضا تدهور ذاكرته لأنه يقوم بمهام متعددة باستمرار، وهذا الموضوع راح يؤدي إلى يعني بالنهاية إلى صعوبة فهم المهام أو أفكار معقدة، كما أن دماغه يصبح كسولا ولا يعمل بكفاءة كما كان من قبل، وتدهور الذاكرة وتبدأ معلوماته بالتلاشي. وأيضا تحدد يعني الدراسة علامات تحذيرية
التالية. شنو هذه العلامات راح نتعرف عليها؟

أيضا مستمعينا الكرام، فقدان السيطرة، هذه طبعا العلامات التحذيرية، فقدان السيطرة على الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، تمر الساعات وتمر وغيرها، وأيضا يعني المماطلة في إنجاز الوظائف المهمة أو الأنشطة الأساسية، كذلك التصفح العشوائي دون التركيز على المحتوى، والقلق عند الانترنت، انقطاع الانترنت المفاجئ، هذه ايضا تسوي مشاكل، لان التصفح العشوائي دون تركيز على المحتوى والقلق عند انقطاع الانترنت، هذه ايضا من ضمن الامور، وعدم القدرة على التركيز على المهام، واضطرابات النوم والشهية. اذا هذه كانت يعني علامات تحذيرية، اذا كانت موجودة عند بعض الاشخاص فيفترض تقليل استخدام الانترنت أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هل تقوم بتغيير سلوكك عندما يراقبك أحد؟ هذا عنوان موضوعنا مستمعينا الكرام. الآن نستمع إلى بصوت لبنى الفضل وبعدها لنا عودة، كونوا معنا.
1: كثيرا ما نجد أنفسنا نتصرف بشكل مختلف حول الناس ونتساءل عما إذا كان الأمر على ما يرام. هل نحن مزيفون؟ هل نحن أصليون أو صادقون مع أنفسنا؟ وهل يجب أن نكون بمفردنا مثل ما نكون ونحن نشعر بالآخرين يراقبون تصرفاتنا؟ علم النفس يصف هذا التغيير في السلوك بالمراقبة الذاتية، وهي ببساطة درجة الاهتمام التي يوليها شخص ما لسلوكياته وتعديل كيف يتعامل ويبدو بناء على الظروف المحيطة به. وعادة ما لا يلتزم الأشخاص الذين يعانون من ضعف المراقبة الذاتية برؤية من حولهم لهم، ويتصرفون بنفس الطريقة مع الجميع وبمفردهم أيضاً، في حين يدرك أصحاب المراقبة الذاتية العالية كيف يتصرفون أمام الآخرين ويتغيرون بناء على ما يعتقدون أن الموقف يتطلبه. وفي بعض الحالات قد يجعلهم ذلك يؤدون المهام بشكل أفضل ويتحسن إدراكهم بأنفسهم، وهي الحالة التي تسمى علمياً باسم تأثير هوثورن. تأثير هوثورن هو مصطلح يشير إلى ميل بعض الناس للعمل بجدية أكبر وأداء أفضل عندما يكونون مشاركين في تجربة أو عند التعرض للاختبار. وغالباً ما يستخدم المصطلح للإشارة إلى أن الأفراد قد يغيرون سلوكهم بسبب الاهتمام الذي يلقونه من مراقبة الآخرين لهم، وليس بسبب أي تلاعب في المتغيرات. وقد تمت مناقشة تأثير هوثورن على نطاق واسع في كتب علم النفس، لا سيما تلك المخصصة في علم النفس الصناعي والتنظيمي المستخدمة في تحسين كفاءة العاملين في المؤسسات وغيرها. ليس من السيء أن تضبط سلوكك بناء على المكان والأشخاص من حولك، فالجميع يفعل ذلك في بعض الأحيان. فأنت مثلا تتصرف في الجنازة بشكل مختلف عما تفعله في حفل الزفاف، وتتحدث مع جدتك بشكل مختلف عما تتحدث به مع رفاقك. أشياء من هذا القبيل سهلة بما يكفي للقيام بها ومراعاتها، كما أنه من الطبيعي أن تكون عملياً في بعض المواقف دوناً عن غيرها. مثلاً قد تلبس وتتصرف باحتراف في العمل لأن هذا ما تتوقعه الشركة وزملاء العمل منك، ولأنك تريد أن تبدو موظفاً جيداً. إذا كنت تشعر بأن سلوكك يتغير حول شخص ما وتفكر بشكل تلقائي في تعديل سلوكك أمامه، فاسأل نفسك لماذا تريد القيام بذلك؟

أكيد كل شخص مستمعين الكرام يعني من يحس نفسه مراقب، بالتالي يعني أكيد يغير سلوكه وطريقة يعني استخدامه للأمور، أو يعني حتى مشيته تبدي يعني تتأثر بهذه التفاصيل. يعني عندما يشعر الإنسان بأن هناك من يراقبه، فسواء كان مشرفا أو كاميرا مراقبة أو حتى شعورا عاما بوجود جمهور، فسلوكك راح يتغير تلقائيا وينتقل من العفوية إلى الأداء الموجه. زين، ليش نغير سلوك نحن عندما نراقب؟ فنميل غريزيا إلى إظهار أفضل نسخة من أنفسنا أمام الآخرين، ونريد أيضا أن نبدو أكثر ذكاء والتزاما أو كفاءة لتجنب الأحكام السلبية وكسب القبول الاجتماعي. فهذا الموضوع أكيد إلى تأثيرات، يعني الوعي الذاتي المفرط، المراقبة تجعل الشخص يركز على تصرفاته وحركاته بشكل مجهري. هذا التركيز الزائد يجعله يفكر في كيف يراه الآخرون الآن، بدلا من التركيز على الفعل نفسه

بطبيعته. فهناك أيضا التسهيل والتثبيط الاجتماعي، لأنه وجود مراقب أو مراقب فيعزز أداء الشخص في المهام والتي يعني يتقنها ويحبها بتأثير إيجابي، لكنه قد يسبب الارتباك والخطأ إذا كانت المهمة جديدة أو معقدة وتتطلب تركيزا ذهنيا خالصا، يعني تأثير سلبي راح يكون.

فعلا مستمعين الكرام، كل شخص يعني لما يكون يعني فوقه مثلا في أي مكان تروح تشوف نفسك مراقب، يعني مثلا كاميرات مراقبة موجودة، راح الموضوع يتغير، راح يصير لا يعني الموضوع التزام يختلف يعني. أو ممكن يكون يعني شخص واقف مثل الحارس يراقب يشوف شو تسوي ما تسوي، فنفس الشيء الموضوع راح يتغير. وهذا حتى يعني الطلاب في الامتحانات النهائية خصوصا الوزارية تشوف إذا يعني مراقب موجود يعني يكون حازم وقوي، ونفسية الطالب راح تتغير، مو مثل ما أنه يكون أكو هناك يعني شخص شوية يكون متفهم يعني فري بالتعامل، يعرف يعني كيف يعني يلعب على نفسية الطالب من تكون نفسية سلبية أو يعني نفسية ممكن يكون متدمرة، فهو يعرف شون يغير مزاجه وموده، أنه كثير من الطلاب أنه تصير لهم حوادث نفسية يغمى عليه ما يتحمل، غيرها أيضا لأنه رهبة الامتحان الوزاري خصوصا تختلف يعني عن الامتحانات العادية. فالمراقب يعني دائما هو يكون المرشد لهذا الموضوع، يعني كيف يرشد الطالب للطريق الصحيح. فعندما أيضا يعني يظهر هذا التغيير في الحياة اليومية في بيئة العمل، ترتفع إنتاجية الموظفين، تتحسن أيضا دقة أدائهم عندما يعلمون أنهم تحت التقييم أو المراقبة المباشرة، وهو أيضا ما استندت إليه الدراسات الأخيرة، أنه أكيد يعني أنت هسم أي شخص يعني تعوفه بدون مراقبة راح يلعب لعب، أي ماكو شغل ما يكمل وقاعدين كل شيء ماكو هاي. فالالتزام مثلا بالقوانين اللي يلتزمون السائقين بحلول السرعة بدقة، مثلا بمجرد رؤية رادار أو دورية شرطة، فيصبح الناس أكثر حرصا قبل يرتدي حزام الأمان وقبل يخفف السرعة وقبل ينزل الجام وقبل ينصل الراديو وغيرها من الأمور. فبالتالي الأماكن العامة اللي تحتوي على كاميرات أيضا، فالعالم الرقمي يظهر بوضوح منصات التواصل الاجتماعي، حيث أيضا يصيغ الاتصال أو الأشخاص سلوكياتهم وآرائهم وحتى أيضا طريقة كلامهم بما يتناسب مع الصورة التي يعني تصدرها للمتابعين، وهذا أيضا سلوك يختلف تماما عن حياتهم الواقعية خلف الشاشات. أكيد هذا الموضوع يعني احنا اليوم لما نتحدث مع المستمعين الآن أكيد مو نفس الشخصية لما نكون مع أصدقائي، ولا نفس الشخصية لما نكون في البيت، ولا نفس الشخصية لما نكون في الشارع. فبالتالي أنه كل شخص أكيد راح يختار طريقة معينة شخصية يظهر بها أمام الأشخاص. لذلك المراقبة تضع الإنسان في حالة أداء مسرحي يحاول فيه إرضاء توقعات المراقب أو المراقب، وما أيضا يفيد أو يفقد السلوك جزءا كبيرا من عفويته وتلقائيته.

أكدت وزارة الزراعة أن العراق يعتمد بذورا غير معدلة وراثيا بالكامل، فيما أشارت إلى استمرار الجهود الحكومية لمراقبة جميع حلقات الإنتاج الزراعي وبما يضمن خلو المحاصيل من مسببات الأمراض، مبينة أيضا أن تطوير التصنيع والتسويق الزراعي يسهم في تقليل الهدر والحفاظ على جودة المنتجات. وقال مستشار الوزارة أيضا أن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي، إذ يعتمد النشاط الإنتاجي بصورة رئيسية على الفلاحين والمزارعين والمستثمرين، سواء كانوا شركات أو جمعيات تخصصية في مختلف الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية والصناعات الغذائية والتسويق الزراعي. وأوضح أن الأنشطة المذكورة تسهم في شكل أيضا مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين مستلزمات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن العراقي، لافتا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد بالدرجة الأساس على المنتج المحلي، لما أيضا يتمتع به من مستويات أعلى من الأمان والجودة مقارنة بالمنتجات المستوردة. أيضا شدد على أن العراق يمنع استخدام البذور المعدلة وراثيا ويعتمد على بذور خالية من التعديل الوراثي، مبينا أن الحقول الزراعية تخضع لرقابة الجهات المختصة بما يضمن خلو المحاصيل من مسببات المرضية، فضلا عن وجود متابعة حكومية مستمرة لجميع حلقات الإنتاج. وأضاف أن قانون الاستثمار يشجع النشاطات الزراعية، معربا عن أمله في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المرتبطة مباشرة بالعملية الإنتاجية، في مقدمتها الصناعات الغذائية لما لها من دور في الحفاظ على المنتجات الزراعية وإطالة مدة صلاحياتها وتقليل التلف، فضلا عن تسهيل تداولها وخفض الحاجة إلى التخزين المبرد أو المجمد مقارنة بالمنتجات الطازجة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من على هو راديو تايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن نصائح لتقوية العلاقات الأسرية. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت شهلة محمد ولنا عودة.
1: نصائح لتقوية العلاقات الأسرية. الأسرة كيان مهم وعامل مشترك في تحقيق نجاحات كبيرة للفرد في كافة مجالات الحياة، ولكي يحدث ذلك يجب أن تتوفر صفات معينة في العلاقات الأسرية والتي يأتي الاستقرار والارتباط على رأسها. فالأسرة المفككة لن تحقق إلا كل ما هو سلبي، وستكون سبباً في فشل الفرد في حياته. وحتى تكون العلاقات الأسرية أقوى، أولاً الاتحاد. فالاتحاد قوة، وهنا يجب على جميع أفراد الأسرة الواحدة الاتحاد معاً لتحقيق تماسك الأسرة ووحدتها، التي تكون سبباً في جلب كل ما هو خير وإيجابي لكل فرد فيها. كما أن في اتحادها نصر محقق ضد أي معكرات لصفها وأي عقبات تعتريها. ثانياً التجمع على مائدة الطعام. طغت الحياة المعاصرة بأعبائها ومسؤولياتها وبإيقاعها السريع على أجمل ما يحقق الألفة والسكينة ويزيد الروابط بين أفراد الأسرة الواحدة، ألا وهو التجمع معاً في وقت واحد على مائدة الطعام. فقبل الأيام الحالية التي تشهد واقع مرير للأسرة، كان أفرادها يتجمعون على مائدة الطعام 3 مرات يومياً، ولذلك كانت الأسرة أقوى والروابط التي تجمع بين أفرادها أقوى أيضاً. ثالثاً تخصيص يوم لمناقشة مشاكل أفراد الأسرة. لتتوحد الأسرة وليزيد التماسك بين أفرادها، على كل فرد أن يكون ملماً بما يمر به الآخر من مشاكل وتحديات وصعاب، ففي ذلك مشاركة له فيما يمر به، ولذلك تأثير إيجابي قوي عليه. فيجب أن تتم مناقشة تلك المشاكل ليشعر صاحبها بأنه في أمان، وهو شعور جميل ودافئ يشعر الفرد به بأن هناك من يهتم لأمره ويسند ظهره، وفي ذلك تقوية للعلاقات الأسرية. رابعاً غلق الهواتف وتعطيل الأنترنت في تجمعات العائلة. لتقوية العلاقات الأسرية يجب أن تغلق الهواتف ويعطل الأنترنت في اليوم المخصص للعائلة. فاليوم الزوج والزوجة والأطفال قد يتواجدون في ساعة واحدة ومكان واحد، وكل منهما في واد آخر مع هاتفه، فالكل منفصل عن الآخر في عالم الأنترنت المخيف، وفي ذلك شر كبير للأسرة. لذا يجب غلق الهواتف وتعطيل الأنترنت في المنزل ليكون هناك فرصة جيدة لتحقيق تواصل حقيقي ودافئ بين أفراد الأسرة. خامساً تبادل الدعوات فيما بينهم. لتبادل دعوات على الطعام بالخارج معاً دور كبير في تقوية الروابط والعلاقات الأسرية، لأنها تمنحهم وقتاً كافياً للحياة معاً والتجمع في بيئة دافئة لها أن تعكس طاقات إيجابية على كل فرد فيها. سادساً الهدايا والاحتفال بالمناسبات. للهدايا والاحتفال بالمناسبات دوراً كبيراً في تقوية العلاقات الأسرية وتعزيز أواصر المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة، لأنها تشير إلى مدى ارتباطهم وتذكرهم للمناسبات السعيدة في حياة كل منهما. أخيراً المشاركة والدعم والمساندة. في دعم ومشاركة أفراد الأسرة لبعضها البعض تقوية العلاقات الأسرية، لأنها تحقق ارتباطاً قوياً بين أفراد الأسرة الواحدة لا يقوي عليها أي من المستجدات الحياتية الصعبة.

إذن مستمعين الكرام، بناء علاقات أسرية متينة مستقرة مو مجرد أمر عاطفي، لكن هو راح يكون استثمار حقيقي بالصحة النفسية والاجتماعية لكل أفراد العائلة في عصرنا الحالي، مع أيضا كثرة المشتتات الرقمية وضغوط الحياة. وأيضا يحتاج يعني الترابط العائلي إلى جهد واعي ومستمر. ولذلك هذه بعض التفاصيل مستمعينا الكرام اللي هي تكون ركائز التواصل الفعال داخل الأسرة، لأنه التواصل هو الأكسجين اللي تتنفس العلاقات. بدون تواصل مستمر وواضح تظهر فجوات وأيضا تكثر إساءة الفهم. فالإنصات الواعي مو مجرد السماع. عندما أيضا يتحدث طفلك أو يعني شريك حياتك تنطي انتباهك الكامل، لازم اترك التليفون وانظر إلى عينيه واستمع لفهم مشاعره، ولا أيضا يعني بس أنه بقت أنه ترد رد بسيط جدا، وأنه حتى تقول لي أوكي وياك أنا جاي أسمعك، وهذا شيء مو صحيح. يعني إذا كان خصوصا يعني بنت مراهقة أو ابن موجود مراهق، فهذول حساسين صارين هاي الفترة، فما يتحملون. دير بالكم على مشاعرهم، اهتموا بيهم، سولفوا وياهم. صحيح يعصبون ويصرخون، ويعني ممكن يكون حتى احترام قليل تجاه الآباء، لأنه يشوف يعني أبوه قديم أو يشوف أمه قديمة، طريقة تفكيرها قديمة، لأنه هو جاي يشوف الريلز، جاي يشوف تيك توك، وجاي يشوف غيرها من البرامج، فجاي يشوف أنه هو يعني واصل مرحلة بالفهم، وواصل مرحلة بالتكنولوجيا، وواصل مرحلة بكل شيء، ويعتبر يعني والديه هو يعني وجودهم ثقيل بحياته. طبعا بعدين يفهمها هو، لكن هو يعني أوصف حالته أنه هاي الفترة يعني يعني ما ينفذ طلبات، ما يسمع الحكي على قولتهم، شعره ما يروح الحلاق، ما تدري شنو الموضوع، يا بأسباح يا بغير ملابسك يا بمدري شنو، رتب حالك، رتب غرفتك، اهتم بنفسك، ادرس، ليش تشير، ليش طلعت كمال، ما درست بالامتحانات بوقتها ولا درست بالأيام العادية وحصرت نفسك بهاي الأوقات، قضيتها خلصتها لعب. فهاي موجودة بكل بيت، يعني هاي صعب انه واحد ممكن ما يقولها، يعني فهي موجودة يعني مو سر. وهاي الأشياء للأسف هي منتشرة بشكل كبير جدا، فأنت اللي عليك تستوعب يا أب ويا أم، ويعني كون يعني تتحملون سعة صدركم لهذه التفاصيل اللي هي ممكن تكون مؤذية، ولا تقارنونا أبد، ابتعدوا عن المقارنات. مقارنات صارت مؤذية، صارت تتحول إلى حقد، صارت تتحول إلى كره لهذا الشخص اللي جاي تقارنني بي، وأنا راح أصر أكون مزين، لأنه دام أنه أنت راح تبقى تقارنني بي وتشوف الناس كلها أحسن من عندي، هاي طريقته، ويبقى يعاند. يعني كيف ما يكون هو يعاند، ما يعني ينفذ رغباتك. وهذا الموضوع لازم من البداية انه انت تبدي تاخذ وياك وين ما تروح، تروح الحلاق تاخذ وياك، تروح للأسواق تاخذ وياك، يطلع وشوف شلون تتعامل، تروح تصلح السيارة تاخذ وياك، وين ما تروح انه هو يكون يعني رفيقك يعني. فبالتالي راح يتعلم يشوف الحياة كيف جاي تمشي، مو بس مقابل الشاشات وما يدري بالدنيا وأصدقائه بس أونلاين من بعض الدول كم صديق وها هي. فهذا للأسف يعني راح يسبب يعني قلة بالتواصل الأسري يعني. فخلق طقوس يومية مثل الاجتماعات يعني تصير، بس يعني تكون على الغداء على العشاء، مو كل من بغرفته يعني خلاص ماكو تاكل هناك، فوق ما تنزل ماكو، تنزل تاكل وجبة حالك حالنا، فيمتى ما نصب تجي تاكل ويانا مال وحدك ومدري شنو، ماكو هذا الموضوع مثل قبل ما كنا احنا، انه تكون سفرة وحدة وتنجمع عليه العائلة وتصير نقاشات شنو صار اليوم وشنو صار وياك، والناس تستفيد من الناس وناس تسولف ويا ناس
يعني فهذا الموضوع يفترض أن يكون فعال ومشتغل، فإنه تتحاول تطلب من كل فرد مشاركة أفضل شيء وأصعب شيء حدث معه خلال اليوم. وأيضا التعبير عن الامتنان، لا تفرض في يعني افتراض عائلتك أنه أنت يعني تعرف أنه أنك تحبهم وتثمن وجودهم، فكل كلمة شكرا، أنا فخور بيك، عشت إيدك، هاي تصنع فرق. يعني سوى شيء مو بس أنه أنت تحكي عليه، أوكي يعني هو مرحلة انتقالية، بعدين راح يعرف، راح يحس، راح يشعر شنو اللي جاي يتصرفه.

0: مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلناكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله باشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: معايير الجدة العراقية. للجدات العراقيات مهارات في الحياة لا يمتلكها غيرهن بحكم خبرتهن وما توالى عليهن من شدائد. ابتدعن الحيل الكثيرة للتعاطي معها. هن لسن مجرد عجائز غير مفيدات ومسببات للمشاكل مثلما يشيع بين كثيرين من مجتمعنا. كل وتخصصها، هناك الطبيبات والمهندسات والمعلمات ورائدات الأعمال والموظفات، هناك جدات لديهن من الخبرة والمهارة ما يجعلهن متخصصات في الطبخ في مناسبات كبيرة كالأفراح والمآتم، وهناك جدات نائحات متخصصات بالصراخ واللطم في المآتم. يعرفن بالنائحات التي لديهن الخبرة في النعي والبكاء ويمتلكن أصواتا جميلة. وهناك نوع نادر من الجدات التي يصبحن قائدات في رحلة الذهاب إلى الأماكن المقدسة مثل كربلاء والنجف وسمراء. وهناك الجدات الحكواتيات المتخصصات في تذكر وسرد تاريخ العائلة والقبيلة. باختلاف الطبائع والأعراف والبيئة، يمكن أن تجد جدات متخصصات في الزراعة وأخريات لديهن مهارة في الحصاد. وهناك الخبيرات في أمراض الأطفال التي يصبحن طبيب الطفل في سنواته الأولى.

من منا لم يشاهد جدته وهي تتفحص عروس أحد أحفادها أو أبنائها؟ هي تقلب شابة كما لو أنها تتفحص حبة طماطم، وبحيلة لا تفعلها سوى الجدة تمسك بجزء من جسدها، مدعية عدم القصد. تطلب منها بلطف وحيوية أن تأتي بكأس ماء حتى تنظر وتراقب مشية تلك العروس. هل تشكو شيئا في قدميها؟ تبالغ كثيرا في تقبيلها لتتأكد أن العروس نظيفة وتعتني بنفسها ورائحتها طيبة. لا تكف عن محاولات الحديث معها لكي تفحص صوتها وسلامة النطق. تمسك بذراعها تارة وبخصرها تارة أو أي مكان في الجسد تكون فيه اللمسة غير مثيرة للشك. تنظر إلى كل التفاصيل. جدات بيبيات وحبوبات، عينا العروسة بوصفها هدفا قابلا للقياس وفق معايير صارمة، منها أن تكون نادرة أمبية معدلة، إلى جانب معايير جمالية من الوزن إلى الطول إلى ملامح الوجه وحتى الصوت وغيرها من التفاصيل، حتى تعطي الضوء الأخضر للارتباط بها.

بعيداً عن التعميم، هذه الحكاية من النوع الشعبي المتناقل الذي لا تتوفر حوله بيانات أو أرقام، حيث أمهاتنا اللواتي عشن هذه المعاينات ترويانها لنا لقوتها ولشدة ما علق في بالهن منها بعد مضي سنين صرن فيها جدات هن أنفسهن. العروس لمياء تحت مجهر أم سمير. كانت لمياء قد بلغت 19 حين دخلت منزل أهلها امرأة متقدمة في العمر بالتزامن مع دخول ضوء العصر من النوافذ. جاءت أم سمير للتعارف في لقاء أول للخطبة. بدت الجدة أم سمير غريبة الأطوار بالنسبة للمياء، تطرح أسئلة مدرسية ساذجة مثل كم عدد أرجل الدجاجة؟ كيف يطبخ التمن؟ ولمياء العروس المستهدفة تجيب وهي تضحك في سرها. سألتها أم سمير عن أولاد أخيها لتعرف إذا ما كانت تعتني بهم جيداً، ثم حاولت التحقق من لون شفتيها هل هو طبيعي أم وضعت أحمر الشفاه.

كانت لمياء بحسب ما تصف نفسها طفلة تقريباً، لم تفهم غالبية هذه التفاصيل ولم تعرف كنها هذه الأسئلة، لكنها نجحت في النهاية في الاختبار الذي أعدته أم سمير لها. إذ اكتشفت لمياء أن أم سمير، وهي جدة من سيصبح زوجها، امرأة في غاية الذكاء بل والدهاء، وكل سؤال كانت توجهه كان يخفي شيئا في نفسها تريد التأكد منه. بيد أن لمياء رغم صغر سنها وقلة تجربتها عرفت أيضا من هي أم سمير وكيف تكون شخصيتها، وسرعان ما فهمت أنها كانت تخضع لاختبار عقلي وشخصي. بعد موافقة العائلتين تزوجت لمياء من عريسها بعد مراسيم خطبة وزفاف بسيطين بسبب الحصار آنذاك في التسعينيات. كلام الجدة يدل على أنها عدت نفسها امرأة ذات خبرة في معاينة النساء قبل الزواج، وفي زمانها ذلك احترمت جميع رأيها بشأن عروس لتزويجها بأحد من عائلتها أو حتى الجيران والأقارب الذين استعانوا بها لكشف ما تخفيه عائلة العروس، فعرفت بأنها كانت سبباً في زواج عشرات الرجال والنساء، بل وظلت تلعب هذا الدور حتى قبل وفاتها بسنتين، فقد اختارت عروساً لأكبر أحفادها بطريقتها. تستذكر لمياء كل هذا وتقول أغلب البنات في هذا الوقت لن يحبوا هذا النوع من الاختبارات، وبعضهم يرفض أن تكون في هذا الاختبار، لكن وقت زواجي قبل 30 سنة كانت الحياة تختلف، وكان فحص المرأة خصوصاً بالزواج التقليدي أمر طبيعي ولا يمكن رفضه. ومع ذلك ما زالت تستغرب كيف قبلت أمي أن تضعني بهذا الموقف مع أم سمير، وهي تدقق في حالة الذهنية والشخصية وصحة الجسدية. يبقى اختبار العقل والنضج هو التحدي الأكبر عند الجدات الفاحصات، ما إن ينتهي اختبار النسب والعائلة والجسد والنظافة والندرة والشطارة في إدارة المنزل، تلجأ الجدات لاختبار عقل ووعي العروس المحتمل، ويحصل ذلك عادة عبر طرح أسئلة مباغتة وسريعة، كأن يطلبن إيضاح لون الستائر أو غيرها.

العائلة كلها وليس العروس فقط. لا تختبر العروس وحدها، فالعائلة أيضاً تكون قيد الاختبار، إذ يروى أن إحدى الجدات وضعت تحت البساط بقايا الموز الذي قدم لها ضيافة دون أن يشعر بها أحد، وقالت لعائلة العروس المرشحة: سوف أزوركم الأسبوع القادم. وفي الزيارة التالية جلست في نفس المكان الذي وضعت فيه بقايا الموز، فمدت أصابعها فوجدت القشور وقد تحولت إلى اللون الأسود، فقررت عدم التناسب مع هذه العائلة. بالنسبة لها، بقاء القشور طوال أسبوع تحت البساط دليل دامغ على أن هذه العائلة لا تهتم بنظافة المنزل. مثلما للرجال والنساء طقوسهم في التعارف، لدى الجدات طقوسهن الخاصة في التعارف أيضاً. فأول ما تود معرفته الجدة عن عائلة عروس المستقبل هو النسب، من أي عشيرة تنحدر الفتاة ومن أي منطقة، ثمة مناطق ومدن غير مرغوبة بنظرهن. الجدات الجنوبيات مثلاً لديهن مخاوف من بعض المناطق، والبغداديات أيضاً، وهكذا. في الغالب لديهن صور انطباعية، معاييرهن لا تتزحزح، ومن ضمن تلك المعايير يجب أن يتأكدن من أن عروس المستقبل لا توجد حولها إشارات سلبية فيما يخص الشرف، وهذا لا يشمل العروس فحسب، بل ينسحب إلى عماتها وخالاتها، وذلك انطلاقا من قاعدة العرق دسات.

الجدات من جنوب العراق لديهن في الغالب تصورات ترتبط بالزراعة والريف والقرى، وانطلاقاً من أن الماء الراكد من الممكن أن يفسد بسبب قطرة واحدة غير طاهرة، لا يتنازلن عن قاعدة ربط الفتاة بكل من حولها من النساء وعمل بحث وتقص من أجل التأكد من محيطها. خلاف ذلك، تجرب الجدات الحيل والخطط الكثيرة لكشف كما يعتقدن معدن العروس المحتملة وأهلها، كأن تعطي للفتاة نقوداً وإن أخذتها بفرح ولهفة تعتبرها انتهازية ومادية وغير صالحة للزواج، أو بقصدية عالية تنسى الجدة نقودها أو محبسها الذهب في منزل العروس المحتملة وتنتظر، فإن أعيد المفقود فهذا يعني أنها عائلة أمينة وتستحق التناسب. وإذا لم يعد المفقود فهو فخ ابتلعته العائلة ولم تتم عملية الزواج. إحدى الجدات دخلت منزل العائلة التي تتسم بالأخلاق والذوق الرفيع والسمعة الحسنة، لكن الجدة الخبيرة من خلال دراسة دقيقة وانتباه لا مثيل له شاهدت ثمة صراخ مستمر لأطفال المنزل، فعادت إلى حفيدها ولديها مؤشر سلبي أن هذه العائلة ما تعرف تربي، أي لا تحسن التعامل مع الأطفال ولا تعرف كيفية التنشئة الجيدة. لم يأخذ الحفيد بالوصية وتزوج الفتاة المقصودة خلافاً لتقرير الجدة النهائي، وبعد سنوات صار لديهما أطفال، لكن وكلما بكى أحدهم أو حصل له سوء تصرخ الجدة: مو قلت لك ما تعرف تربي؟

تبدأ عملية الزواج التقليدي من التعارف بين عائلتين أو بناء على توصية تأتي من المعارف، ثم ترغب عائلة الرجل بالتقرب من عائلة المرأة عبر الزواج المنشود بعد أن تجتاز عائلة المرأة العتبة الأولى للتناسب، والتي هي الأخلاق والشرف وغيرها من المعايير الاجتماعية. بحكم أنه زواج تقليدي لم يلتقي فيه الرجل بالمرأة التي سيتزوجها، فثمة عملية اختبار ما تمر من خلالها المرأة المرشحة للزواج حتى توافق من جهتها عائلة الرجل على الانتقال إلى المرحلة الرسمية الحاسمة. وهذا الاختبار يتعلق بمواصفات المرأة ومدى جمالها ومقاييس جسدها وتفاصيل أخرى ستنقل إلى الرجل المستعد للزواج بكل أمانة، لكي يذهب ويرى زوجته المستقبلية للمرة الأولى في حياته. ومرحلة الاختبار هذه عادة تجريها النساء في عائلة المتقدم للخطوبة. يحدث أن يذهب وفد منهن يتشكل بالعادة بناء على مدى قرب النساء من العريس، أمه وأخته وجدته. وعادة يرافق الوفد امرأة متقدمة في العمر تكون هي الخبيرة في معاينة العروس. تتبادل النساء إشارات لتلميحات تفهمنها فيما بينهن، فحين يقدم الشاي يمكن أن تلمح الخبيرة بالقول: هذا الشاي طيب، وهي تقصد أن العروس جيدة وصالحة. أما إذا كان الشاي مر فإشارة إلى شيء ما خطأ، وهي إشارات تحدد بوفقها أم العريس ما إذا ستكون هناك لقاءات أخرى.

وربما لم يتبقى من الجدات الفاحصات الكثير، ربما سيطمر الزمن حكايتهن وممارستهن سواء اتفقنا أو اختلفنا معهن. لكن هذه العملية كانت تجرى ولزمن طويل عند أجيال كثيرة نحن امتدادها الآن، وتذكرنا قصصهن بطريقة عيشهن بمعاييرهن التي تنتمي إلى زمان كنا يمثلنه. ولكن هذا ما يجعلنا نفكر، نحن أبناء وبنات اليوم، هل فعلاً كانت معايير وانقضت؟ أم أننا بتنا نمارسها بأشكال وصور مختلفة في معايناتنا لبعض على السوشيال ميديا كما في الشارع؟

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

0: وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون. وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين. وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: حقيقة النقطة والتنقيط في اللغة العربية. التجأ الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى نوع من الحيلة اللغوية للتمويه عن منشوراتهم المساندة للقضية الفلسطينية، فلا يتم حظرها أو حظر حساباتهم الذي اعتمدته إدارة الفيسبوك في الآونة الأخيرة. وتتمثل هذه الحيلة في إدخال بعض التغيير على اللغة المستخدمة، فيصعب بذلك التقاطها من خلال ما يسمى خوارزميات فيسبوك. ولعل أهم حيلة جلبت انتباهنا هي تغييب التنقيط أو التشكيل من الكلمات. وهكذا عادت اللغة العربية إلى سيرتها الأولى، الأمر الذي اقتضى منا البحث عن أصول هذا التنقيط. سنقصد بالنقطة تلك العلامة أو الرمز الدال على نهاية جملة ما، نهاية لغوية أو معنوية، وقد وضعت في اللغات السامية لتعطي للنص بعدا صوتيا وربما تشكيليا. هي من أقدم علامات التشكيل، إذ تعود إلى العصور القديمة ولم تكن وقتها تستخدم سوى للتفريق بين كلمة وأخرى، أي أنها كانت تلعب مهمة الفضاء الفاصل بين المفردات. بعد النقطة تم استنباط رموز أخرى ك كالفواصل ونقاط التعجب والاستفهام وغيرها.

العرب في مقابل ذلك استعملوا السجع للانتقال من جملة إلى أخرى وكصنو لتلك النقطة، ولم يستخدموا التنقيط أو التشكيل إلا في بداية العصر الإسلامي، وكان من التفريق بين الحروف مثل الفاء والقاف التاء والثاء. تحدث القلقشندي في كتابه صبح الأعشى عن نوع من الحاجة إلى النقط، وفرق بين نقاط مربعة وأخرى دائرية، ويسمى تنقيط الحروف إعجاما أو شكلا، الكلمة المأخوذة من شكل الدابة، فهو نوع من القيد الذي نضعه حتى لا يفر المعنى كما تفر الدابة وهي بلا شكل. يقول هشام بن عبد الملك: أشكل قرائن الآداب لئلا تند على الصواب، بل وتغنى البعض بهذا الأمر ذاهبا إلى تشبيه النقط بالثمار في قول الشاعر: وكأن أحرف خطه شجر والشكل في أغصانه تمر. وقد حاولوا بعدها خلق تنقيط خاص يتماشى مع طبيعة اللغة العربية ويفصل بين المفردات في الجمل والفقرات كالفاصلة المقلوبة والنقطة الفاصلة والاستفهام، وكلها تقلب عكس ما يستعمل في اللغات اللاتينية التي تكتب من الشمال إلى اليمين عكس العربية كما هو معلوم.

يعرف الجرجاني النقطة في كتابه التعريفات على أنها نهاية الخط ونهاية السطح ونهاية الجسم التعليمي. النقطة في الثقافة الإنسانية ثقيلة الرموز، فمعجم الرموز لألان جيربران وجون شافالياي يخصص لتلك الهامة الصغيرة فقرة تقول: ترمز النقطة إلى الوضعية القصوى لتجريد الجسم، هي المركز، الأصل، المنتهى، هي مبدأ الانبعاث وختام العودة. النقطة إشارة إلى القوة المبدعة لنهاية كل شيء. يعني ذلك أننا إذا جردنا جسما من كل مكوناته وأبعاده فلا يبقى سوى تلك النقطة الصغيرة، فهل هي ما نضع آخر السطر؟ لا شك أن التنقيط لم يتزامن مع وضع رموز الكتابة، بل جاء في مرحلة لاحقة، وقد مثل ما يشبه الأثاث المرفه في سياق الكتابة، ولم يتخذ شكله الحديث كما تذهب الأغلبية إلا في الحقبة المسمات بالنهضة الأوروبية. يعني ذلك أن أشكالا قديمة لتلك النقطة وتلكم الفواصل وجدت منها ما يسمى بالنقطة المتكاملة أو الكاملة الدالة على نهاية الجملة، وهي عبارة عن فاصلة مكتوبة بين نقطتين وشبه النقطة الدالة على انقطاع بسيط وخاطف في الكلام والنقطة المتوسطة وغيرها.

إذا ما اقتنعنا بالفرضية القائلة بأن اللغة انطلقت إشارية لتنتهي إلى ما هي عليها اليوم، وأن الكتابة لا تخلو من نوع من الشفوية، فهل التنقيطات تلك عدا رموز تحاول الحفاظ على تناغم شفوي للكلام المقروء، خاصة وأن لها تأثير على القراءة بصوت عال؟ لاحظ انخفاض الصوت المتزامن مع النقطة خاصة والتوقف المتراوح الطول مع الفواصل والنقاط الفواصل. سنحتار أحياناً ونحن نفكر في شأن تلك النقطة المرسومة نهاية كل جملة أو كل فقرة أو كل عمل مكتوب، هل هي من وضع القلم أو هي من وضع اللسان أو إذا لم تكن من الاثنين؟ الخطاط الأمير الصيني وينغ كشي الذي يعده البعض أول خطاط في التاريخ وذلك في القرن الثالث الميلادي يقول في قراءة بصرية لورقة مكتوبة بالصينية من الأعلى إلى الأسفل، وقد ورد ذلك في معجم الرموز: كل خط أفقي هو بمثابة الغيم المتشكل للتو على هيئة نساء محاربات، وكل قوس معقوف هو بمثابة قوس مرفوق بقوة نادرة، كل نقطة هي بمثابة صخرة متدحرجة من قمة عالية. نستشف من كل هذا أن النقطة عريقة، لذلك هي محملة بثقل رمزي غير هين، ولذلك أيضا أن كل اعتباطية في وضعها وخاصة وضع النقاط الثلاثة المتلاحقة جزافا هو من قبيل عدم المعرفة بتلك النقطة.

لكل عمل إبداعي مكتوب، ونقصد بالطبع العمل العظيم، نهاية قد يرمز إليها بنقطة نهائية لا كلام بعدها، لكن نفس تلك النقطة تبيح بداية لذلك العمل في أشكال أخرى من التواجد. فلنا رغم تلك النقطة أن نتخيل سطورا أخرى، أن نكتب عملا دراسيا ونقديا، أن نكتب جزءا ثانيا وثالثا لذاك العمل. فما النقطة في هذه الحالة سوى حالة من التوقف أو نوع من الحسم الذي التجأ إليه الكاتب ضمن حدود عمله، الحسم الذي لا يدوم طويلا. حاول البعض أن يحدد وقت التوقف المتزامن مع تلك النقطة ب15 ثانية، والتي قد تكون متوازية مع التنفس الإنساني الذي لا يستطيع البقاء دون نفس في ماء السطور طويلا، ولا هو نوع من الأسماك المتنفسة في الكتابة. نعثر في حكاية ساخرة فرنسية أن مكتبة تحتوي على كتاب مختلف اللون موضوعا على حدة، وأن كل من يدخل إلى ذاك المكان ويفتح ذاك الكتاب لا يمضي وقتا طويلا وهو يتصفحه حتى يسقط مغشيا عليه، لتفشي لنا الحكاية في آخرها السر العجيب المضحك، ألا وهو عدم احتواء ذلك الكتاب على نقطة واحدة.

قد يضع الكاتب نقطة اعتباطية أو من ملل أو تعب أو حيرة أو قرار واع، مثل ما نجد على سبيل المثال في رواية ديدرو المعنونة بجاك القدري ومعلمه، أن الكاتب لكي ينهي كتابه يكتب، وكان جاك ينام، نهاية معنوية لا حاجة لها بتلك النقطة إن شئنا. بعض الكتاب ينهون أعمالهم بعبارة تمت أو انتهت، على شاكلة الأفلام السينمائية القديمة، مثل سارتر في كتابه الشهير الغثيان، ترجم السهيل إدريس. وإن بدت الرواية مفتوحة وبلا نهاية في جملتها الأخيرة المطر سيهطل غدا على بوفيل، لكنها نهاية قصرية مادية لرواية تتناول يوميات كاتب فيلسوف متأمل في تفاصيل يومية وأفكار بلا نهاية. ويتحدث كارتر عن النقطة كاستعارة للنهاية قائلا: إنها هنا لا مرئية وحاضرة، هي ما يعطي بعض تلك الكلمات الأبهة والقيمة العالية للبداية. أي عمل يتناول قضايا ما هو إلا عمل تقريبي، فالخوض في الأفكار هو بمثابة الخوض في كم من حبة قمح يلزم كي نكون كومة قمح، كما فكر فرويد. فمتى يمكن أن نقول ونحن على ثقة مما نقول إن عملا كتابيا انتهى؟ قد نستطيع القول إن الجملة انتهت لغويا أو معنويا، فنضع نقطة دالة على ذلك.

من جهة أخرى، ستعد نهاية عمل شعري نوع من السقطة أو الفشل في المواصلة، أما النقطة فتصبح تجسيداً لذلك الفشل. لذلك عمد الشاعر الفرنسي أبولينير إلى حذف التنقيط بكل أنواعه من كتابه الشعري المعروف كحول، ليؤسس نوعاً آخر من الإيقاع الشعري المنساب كحركة الماء المتواصلة. لم يرد أبولينير أن يضع روابط أخرى غير المفردة وكيف ترتبط بالمفردة الأخرى لغوياً ومعنوياً دون الحاجة إلى نقطة فاصلة أو نقطتين مفسرتين أو علامة استفهام كدليلاً على السؤال، كأنه أراد التخلص نهائياً من انشغال التنقيط والحيرة التي يخلفها في النفس، كأنه أراد محو الحنين من قصائده الكحولية. أما مارسيل بروست الذي يرفض العودة إلى السطر، في مقالة لليلة يا بيانشي يكتب جملة لن تجد نقطتها إلا بعد صفحات ثمانية. أن نضع نقطة نهائية لقصيدة هو بمثابة حد لذاك السفر النفسي اللذيذ والعميق. نقطة الشعر عمياء، ومن النقطة العمياء سوى تلك التي سقطت في سهو الكاتب ورغما عنه ألا تكون نقطة نهاية القصيدة.

هي ليست بالنقطة السهلة ولا بالواضحة التي قد تساوي إزدال الستار في مسرحية ما، ولا هي نوع من الانفراج الذي نجده في التراجيديات أو حتى في الكتابات الروائية والقصصية. هي نقطة

ملعونة نكاد نقول، وغير محببة بل ومشكوك في أمرها دائما. سنجد قصائد عديدة بلا نهاية دالة على فشل أو رفض لذاك الإنهاء. من بين هؤلاء الشاعر الفرنسي مالارميه الذي ترك قصائد غير تامة ضمن سياق التيار الرمزي الشائع آنذاك، وعديدة هي الكتب التي حامت حول عدم إنهاء الشاعر الفرنسي المذكور لقصائده. وضمن السياق نفسه، ربما كتب الشاعر والكاتب والناقد الأرجنتيني الشهير خورخي لويس بورخيس كتابه الموسوم بكتاب الرمل قائلا في مفتتحه: عدد صفحات هذا الكتاب هو عدد لا نهائي، لا وجود لصفحة يمكن اعتبارها الأولى أو لصفحة يمكن اعتبارها الأخيرة. النقطة تعظم بعظمة العمل، ويصعب وضعها في تلك الأعمال الكبرى من قبيل الملامح التي لا تنتهي. تضعف أحياناً وسط الكلام فنقول نقطة على السطر أو انتهى، وهي تعبير ضئيل عن النهاية في نهاية المطاف. دعونا نقتسم مرارة سارتر حين يقول: الأيام تضاف إلى الأيام بلا نقطة وبلا باب.

ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون

0: هذه الرياح ويكنسه.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: الحاج في ثلاثينات القرن العشرين. حزم رجل حقائبة وانطلق في أول رحلة حاج بعدما اعتنق الإسلام، وسمى نفسه عبد الله، وخلالها دون مشاهداته التي لفتت انتباهه كرحال إنجليزي في المقام الأول. مقدمات عديدة ساقت هاري سانت فيلبي إلى إعلان إسلامه، منها ولادته في سيلان سريلانكا الآن، حيث كان أبوه يعمل في تجارة القهوة، والتحاقه في شبابه بقائمة الخدمات المدنية لدى حكومة الهند البريطانية، ما أدى إلى اختلاطه بالمسلمين. في الهند درس اللغة البنجابية والأردية، وتعلم اللغة العربية والقرآن، ما خوله أن يكون ضمن البعثات المتجهة إلى البصرة عام 1915 وشبه الجزيرة العربية عام 1917. توالت بعد ذلك مشاركاته في بعثات وزياراته إلى شبه الجزيرة، وتوثقت علاقاته بالملك عبد العزيز آل سعود، ما ساعده على جمع كم هائل من المعلومات والمشاهدات، خاصة تلك التي لفتت انتباهه في رحلة الحج التي قام بها عام 1930، ودونها في كتابه حاج في الجزيرة العربية، والذي ترجمه إلى العربية عبد القادر محمود عبد الله. الأفارقة، عادات النساء وسنوات سفر طويلة. عرف الأفارقة بلفظة عامية هي تكروني، وجمعها تكارنا، وهي مسمى لقبائل مختلفة تنتشر بين السودان ونيجيريا. رغم إسلامهم فقد كانوا يحتفظون ببقايا غريبة من عاداتهم التي ربما تتنافى مع تعاليم الدين بحسب ما رأى فيلبي. فأثناء وجوده في جبل عرفات مر بمجموعة من النساء يحفرن حفرا صغيرة في الرمال ليدفن فيها خصلات من شعرهن مما كان يتقطع أثناء التمشيط، اعتقادا منهن بأن دفن الشعر في الأراضي المقدسة يهبهن متعة المحبة الدائمة. وشهد أيضا صفوفا متلاصقة من مئات الأفارقة وسط مدينة الخيام ينظرون باتجاه جبل الرحمة، وهم يترنمون بأدعيتهم الخاصة في سرعة فائقة. وفسر فيلبي ذلك بأنه ربما كانوا في العهود السابقة يفعلون ذلك على قمة الجبل التي حيل بينهم وبينها في ظل الحكم السعودي الذي ينهى عن أداء مثل هذه الأشياء بصفة عامة باعتبارها بدعا تتنافى مع السنة النبوية. وما أثار دهشة الرجل الإنجليزي أكثر هو أن معظم هؤلاء الأفريقيين يمضون سنوات في رحلتهم من ديارهم إلى مكة، وبصفة عامة فإنهم يعملون أثناء الطريق مخترقين القارة الأفريقية، وأحايين كثيرة يقضون بضع سنين في مزارع القطن بالسودان. ويروي قصة لقائه برجل وزوجته، كانا قد بدأ رحلة الحج الخاصة بهما ومعهما طفل واحد، فأصبحوا أسرة تضم 6 أطفال بعد انتهاء رحلة الحج التي سارقت 14 عاماً. والتقى أيضاً برجل عجوز قوي البنية ادعى أن عمره 120 عاماً، وأنه قضى ما لا يقل عن 70 سنة في الطريق من لاغوس إلى جدة، مرجعاً ذلك إلى أنه أمضى عمره كله في دراسة الدين والفلسفة، وأن رحلته شملت إقامات طويلة في المراكز العلمية المختلفة التي كانت في طريقه.

المصريون كان للمصريين طقوسهم الخاصة. خلال تجواله لاحظ فيلبي اصطفاف عدد كبير من الرجال والنساء، الواضح إنهم فرقة من نوع ما خلف منشد لهم، مديرين ظهورهم لمكة ووجوههم لجبل الرحمة، وهم يرددون في وحدة تامة العبارات التي ينشدها رئيسهم ويلوحون بمناديلهم نحو الجبل. والواضح إن هذا كان أحد الطقوس الموروثة من زمن المحمل، حيث كانت مصر ترسل المحمل السنوي في موسم الحج، حتى انقطع ذلك بعد إنشاء الدولة السعودية. بحسب تفسير فيلبي للمشهد، لم يأبه أحد لما يفعلونه، لأن فيالق السعوديين كانت على الجانب الآخر من الجبل، وكانوا بعيدين جداً عن الأعين. كسوة الكعبة هدية للسادن. من بين هدايا المسجد الحرام بمكة والتي كان يأتي بها المحمل المصري، انقطع في عام 1926 وعاد بعد الصلح بين مصر والسعودية عدة مرات للدلالة على تحسن العلاقات. كانت الكسوة السوداء المطرزة بالحرير المفصلة على حجم الكعبة، وبحسب ما ذكره فيلبي، في كل عام وفي اليوم التالي ليوم الحج تحل الكسوة الجديدة محل سابقتها، التي تصبح مكافأة لسادن الكعبة، وهو القائم على أمورها من نظافة وعناية، التي يقطعها إلى مربعات صغيرة تباع بيعاً مجزياً للحجاج.

بئر زمزم، انتحار الحجاج وغسل الأكفان. لم يكن هدف الحائط الذي بني حول البئر أثناء رحلة فيلبي حماية الماء من التلوث فقط، فقد كان ضرورياً أيضاً بسبب انتحار بعض الأشخاص برمي أنفسهم فيه توهماً منهم بأن ذلك يضمن لهم دخول الجنة. وكان كثير من الحجاج يأتون بالأكفان التي يودون أن يكفنوا بها ليغسلوها في ماء زمزم، ولكن ليس في البئر نفسه بطبيعة الحال. ودافع الكاتب عن مياه البئر بعد أن شكك فيها كثير من المستشرقين وقالوا إنها لا تصلح للاستخدام، مثل المستكشف الفرنسي ريتشارد فرانسيس بيرتون، وقال: حقا لهذا الماء طعم مر قليلا، ولكنه من أخف الأنواع، وإذا ما تركه المرء إلى حين من الوقت في جرة من الطين فإن طعمه يكون جميلا ومنعشا ومفيدا وبهيئة مريحة للعمل الداخلي للجسم. المسجد النبوي، إعادة ترميمه على نفقة طلعت حرب. أعيد بناء مسجد الرسول بأمر من السلطان العثماني عبد المجيد الأول من 1849 حتى 1860، ولكن أثناء زيارة فيلبي كان المسجد قد تحول إلى حالة من الخراب الشديد نتيجة الإهمال وقلة المال لصيانته. ولكن منذ عام 1934 شرع في إصلاح البناء بطلب من طلعت حرب مدير بنك مصر وعلى نفقته. وحينما زار فيلبي المسجد عام 1935 كان العمل على قدم وساق في المآذن وبالداخل، ما جعل المسجد يبدو أنذاك أقرب إلى ساحة بناء وورشة نجار منه إلى مكان للعبادة.

البقية: النساء ممنوعات من الزيارة. لم تكن النساء يستطعن دخول مقبرة البقيع إلا ليدفن فيها، وهن أحياء ممنوعات من زيارة المقبرة، بينما هذه الزيارة للرجال جزء لا يتجزأ من برنامج زيارة

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الأفكار والثقافة والفلسفة والآداب والفنون. حلقة نرجو فيها أن نكون على قدر المسؤولية في تقديم المحتوى المفيد والنافع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. أشكر كل الرسائل اللي وصلت إلى البرنامج والرسائل التي تصل على المنصات أو الصفحات الخاصة. حقيقة هذا التواصل يشعرنا بحالة من الدفء، حالة من الحميمية، حالة من الرغبة في أن نقدم وأن نبذل المزيد من الجهود الذي تستحقه حقيقة الأصدقاء المستمعين في كل مكان. اليوم راح أتكلم عن في المحور الأول عن عاطفة حقيقة قلما نعترف بها. العاطفة هذه هي عاطفة الحسد، ولاحظوا أنني سميتها عاطفة وهي عادة لا تسمى بذلك. أكو شعور إحنا كنا نعرفه ولكن ما نعترف به حقيقة. يعني لما صديقك يقول لك أنه هو حصل على ترقية أو رشحوا اسمه إلى مهرجان أو مثلا راح إيفاد أو مثلا اشترى سيارة أو قعد ببيت أو ابنه طلع كذا معدل، أنت قد تقول له مبروك، لكن في داخلك أكو شيء آخر، شيء من الألم، شيء من الحسرة، شيء من الرغبة بأنه يكون حظك مثل حظه. لما تشوف نجاح قريبك تتمنى لو كان هذا نجاحك أنت. لما تفرح أنه مثلا واحد منافس لك يتعرض إلى كبوة، وشعور يصير بالارتياح وشعور بالتشفي. هاي النفس البشرية بيها أمراض كثيرة، وإحنا مشكلتنا أنه إحنا ما نريد نعترف بأنه بيها ثغرات وبيها عيوب، وأن الإنسان مثل ما بي جانب إيجابي خير بي جانب سلبي شرير، ممكن في أي لحظة أن يظهر وفي أي لحظة أن يتفجر وفي أي لحظة أن يصنع كوارث. محورنا الأول في حلقتنا راح يكون عن الحسد كظاهرة اجتماعية نفسية فلسفية. راح نفككه ونشوف دوافعه، وهل هو فعلا مسألة مدمرة أم هو ممكن عاطفة تدفع الإنسان إلى أن يتحفز في أن يقدم شيء وأن يطور نفسه.

الحسد أصدقائي بطبيعة الحال ربما يكون أكثر المشاعر الإنسانية شيوعاً وأقلها اعترافاً، لأن الذنب والخوف والحزن هاي مشاعر مقبولة اجتماعياً، بس الحسد لا، يعني ما حد يقدر يقول لك أنه أنت راح تكون محبوب إذا تقول والله أنا أحسد فلان، والله فلان حسدته، أو يعرف فلان بأنه حسود. في كل الثقافات الحسود مكروه، عين الحسود بها عود، عضة أسد ولا نظرة حسد، هاي هو الخضرمات والعلق وهذا الزرق اللي تتعلقهم سبع عيون، كلها هاي هدفها أنه أنا أطرد عين الحاسد، وبالتالي أكو حالة من الكراهية ترتبط بشخص الحاسد، والكراهية هاي تخلي الشخص ما يقدر يعترف بأنه يحسد. ناس تخاف من الحاسد، تخاف يعني أكو ناس إذا تدري فلان يحسد أو فلان عينه كذا، إحنا شوكو تستعبيرات شوي قاسية عليها، ما تحضر فلان موجود، لا عمي ما أجي أنا، روح يطقني بعيني يدولبني، صحيح؟ لكن الفلسفة وعلم النفس يقولان شيئا مختلفا تماما عن الحسد. الحسد هذا الاعتراف بأنك تريد ما عند غيرك، وهذا يبدو في كل الثقافات عار. الفلسفة وعلم النفس تقول عنه شيء مختلف، تقول أنه الحسد ليس بالضرورة أن يكون حقيقة رذيلة فردية، هو ظاهرة إنسانية وظاهرة عميقة تكشف عن احتياجات حقيقية. ولهذا احنا نحتاج أنه نفهم الحسد، مو بس أنه ننكره، لأن فهم الحسد، فهم دوافع الحسد هو المدخل الوحيد للتعامل معه. نبدي هسه نقول ما هو الحسد أصلا، يعني التعريف الدقيق له. الفلاسفة يميزون بين مشاعر متشابهة كثيرا، وإحنا غالبا ما نخلط بينهما. مثلا الغيرة تعني أنك تخاف فقدان شيء تمتلك، تغار من شريكك لأنه تخشى أن يذهب منك، فلانة تخاف تغار على رجلها لأن ضحك ويعلان، لأن فلانة قريبة عليها، لأنه بيروح يفضلها عليها، لأنه بيروح غيرة، يعني غيرة معروفة الغيرة. الحسد لا، الحسد يعني أنك تريد ما يملك، يعني ما يملكه شخص آخر، زميلك، جارك، أخوك، أختك، أي واحد.

طبعا أكو تعبير فقهي ألا وهو الحسد هو تمني زوال النعمة من الآخر، وهذا فتشي خطر يعني. أكو ناس ما يصلون لهاي الدرجة طبعا أنهم يتمنون أن يزول النعمة، لكن هو يحسده أنه يريد الصير عندها. وأكو يا ستار فعلا أكو ناس يحسدون بهذا القصد أنه فلان ما يستحق هذا الشيء، تتمنى أنه يكون عندك ما عنده، تتمنى أنه يحرم منه. وكل ناس لا يحسدون بدون حرمان. هذا الفرق مهم، لأن الحسد الحقيقي في جوهرة يحمل رغبة في تسوية الفارق، أما أن ترتفع أنت أو ينزل هو. طبعا النوع الثاني هو الأخطر وهو الأكثر تدميرا. إلى جانب الغيرة والحسد أكو الغبطة. الغبطة هي شكل من أشكال الحسد، لكن بلا رغبة في أنه أسلب من الآخر نعمته. يعني أتمنى أن يكون عندك ما عند الآخر دون أن أتمنى له الحرمان. هذا الفرق مهم، هذا الفرق مهم، لأن هو قلنا يعني يفصل لنا الرغبة التدميرية من حسد أو الرغبة العادية البشرية. أنه أنا أتمنى يكون عندي مثلا ابن شاطر مثل ابن فلان، أتمنى يكون ابني مطيع مثل بيت فلان، أتمنى والدي يكون حنون مثلا مثل والد فلان، أتمنى مثلا أخويا يكون صديق لي مثل ما فلان صديقه أخوه دائما يطلعون سوي. هذا الحكي. سقراط كان يرى في الحسد دليلا على الجهل. اللي يحسد هذا ما يعرف قيمته الحقيقية، وهو قال صراحة، قال إنه الإنسان الذي يعرف نفسه لا يقارنها بالآخرين لأنه يشتغل بما يخصه. حلوة هذا، يعني حلوة هاي الالتفاتة من سقراط. يا أبا أنت لا، من تحسد معناها أنت ما تعرف قيمة نفسك، معناها أنت مستقل بنفسك، أنت بمكان ما تلتهي بالآخرين، فلان عنده وفلان ما عنده وفلان اشترى هيك وفلان سافر وإحنا شبينا وإحنا فقريات وإحنا حظنا مدري شنو وحظ حظيضان ومن هالسوال. التهي بنفسك، اشتغل على نفسك، طور من نفسك. الحاسد ينظر لنفسه بعين صغيرة، يحتقر نفسه لأنه ينشغل بالآخرين ويهمل ذاته. بينما واحد مثل سبينوزا كان أكثر دقة، قال لا، الحسد هذا نوع من الكراهية. يا بشلون حجي سبينوزا؟ خلينا نعرف وراء هذا الفاصل.

سبينوزا يقول أن الحسد نوع من الكراهية، لأنها تأتي من مقارنة أنفسنا بالآخرين، وبما أن هذول الناس يدخلون بحالة مقارنة لا تنتهي، فبالتالي الحسد لا ينتهي. شنو الحل عمي؟ الحل الوحيد هو إعادة بناء علاقة الإنسان بذاته بعيدا عن فكرة المقارنات. ولهذا دائما احنا نقول الإنسان اللي يريد يرتاح، الإنسان اللي يريد يعيش حياة هنية، الإنسان اللي ما يريد يسمم روحه لا يظل يقارن نفسه بالآخرين. فلان عنده وفلان ما عنده، وأنا قاعد إيجار وفلان عنده بيت ملك، فلان قاعد بالمجمع السكني الفلاني وأنا قاعد بهاي المنطقة الشعبية. فأكو ناس توصل عندهم الدرجة بالحسد حتى على المي، فلان منطقة بيها مي حلو وإحنا ما يجينا المي الحلو، وتلقاه محترق، تلقاه نفسيته مدمرة. هذا حتى صحته مو زينة، نفسيته مو زينة، قباله على الحياة تلقى عنده اكتئاب، تلقى عنده غضب، تلقى عنده، لأنه مركز ويا الآخرين. لا تقارن نفسك بالآخرين، ما لك علاقة بالناس، وعيد علاقتك مع نفسك، ركز على اللي عندك من نعم، عدد اللي عندك من نعم، حاول تحصيهن، حاول تعيشهن وتحسهن. فبالتالي هاي ما يقصد سبينوزا. أكو مفكر أو فيلسوف آخر هو نيتشه، هذا ذهب إلى منطقة أكثر استفزازا في معالجة الحسد، يعني قال أنه كثير من الأخلاق السائدة هي في جوهرها حسد منتظم أو منظم. يعني هذا في شيء بعد أخطر. شلون يابا؟ يعني يقول البشر اللي مثلا شايفين أكو أنماط مجتمعات، أكو أنماط أمم، أكو أنماط نضالية من بعض الأحزاب، الدين منطق القوة، الدين النجاح، أو تربط النجاح بأسباب معينة، زين؟ يقول هذا هذا هذا هم يدينون القوة، يبحثون عن أسباب غير طبيعية لنجاح الأمم الأخرى، لنجاح المجتمعات الأخرى. هذا راجع لأنهم في جوهرهم يحسدون، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلت إليه هاي المجتمعات، ما يسميه هو أخلاق العبيد. هذا بجوهره هذا حسد، هذا حسد يلبس ثياب الفضيلة. هذا كلام حقيقة، يعني كلام أنا أعتبره خطير وكلام عميق. أنه أكو ناس مثلا هو ما يقدر، هو مثلا يقول لك أنت ليش تطلع برا، ليش تكمل دراستك برا، أبقى يم أهلك، أبقى يم بلدك يحتاجك، أمك كبيرة بالعمر، أبوك كبير بالعمر. هو بالحقيقة هو مو يعني هدفه يريد يثنيك عن هذا الفعل، لأنه هو يريد هو يروح مكانك، هو اللي يتفوق، هو اللي يوصل، فيحطمك. العمل النصيحة هذه في جوهرها حسد. يا ما ويا ما ناس مثلا تقول له يا أبا هاي البنية شنو رأيك بيها، أنا مفكر أخطبها كذا، هاي لا يا معود ما تفيدك، هذه كذا هذه كذا. هو في الحقيقة هذا حسد، لأنه هو ما يقدر يوصل لهذه البنية. فنيتش حقيقة قاطع شوط كبير في فهم دوافع النفس البشرية، خاصة الدوافع الشريرة التي تتلبس بالثياب الفاضلة.

0: علم النفس الحديث يتعامل مع الحسد بطريقة مختلفة عن الفلسفة الأخلاقية أصدقائي. يتعامل وياه كمعلومة، ما يتعامل وياه كفضيلة خاطئة أو حميدة. يعني ريتشارد سميث أبرز باحث في سيكولوجيا الحسد يقول إنه الحسد يخبرنا بشيئين مهمين، يخبرنا بماذا نريد فعلا وأين نشعر بالنقص. يعني الشخص اللي يحسد زميله على الإبداع هذا يخبر نفسه أنه يريد أن يكون مبدع. الشخص اللي يحسد صديقه على العلاقة الصحية مع عائلته هذا يخبر نفسه بما ينقصه من علاقة صحية مع أسرته، مع زوجته، مع عمله. بهذا المعنى الحسد بوصلة، يعني هنا الحسد مو في الظاهرة السمية. لكن سميث حقيقة يميز بين نوعين من الحسد: الحسد الحميد اللي يحول هذا الألم إلى دافع للعمل والتطوير، والحسد الخبيث اللي يريد إسقاط الآخر بدل أنه يرفع ذاته. وهذا النوع الثاني حقيقة هو الذي يدمر العلاقات ويدمر المجتمعات. هاي من ناحية علم النفس. إذا نروح لعلوم يعني علم الأعصاب مثلا، الأبحاث العصبية أضافت بعد جديد في فهم الحسد. هذا البعد حتى الفلاسفة ما تخيلوه. يعني أكو دراسة لجامعة ناغويا اليابانية، أكو باحث هناك رائع اسمه تاكاهاشي، هيدايكو تاكاهاشي. شي يقول هذا؟ هذا سنة 2009 سوى دراسة لقى بها أنه الحسد ينشط في الدماغ نفس مناطق الألم الجسدي. يعني الحسد يوجع الإنسان، مثل ما الضربة تمشي وتردم بالشباك، بحايط، بقنفة طبلة ما منتبه لها. ولهذا يفسر لماذا نتجنب الاعتراف بالحسد ولا نعترف به، لأن الاعتراف به يعني الاعتراف بالألم. والأكثر إثارة أنه نفس الدراسة وجدت أنه مشاعر الشماتة، الشماتة يعني الفرح بمصيبة الشخص اللي نحزده، تنشط مراكز الكفاءة والمكافأة في الدماغ. يعني الشماتة تشعر الإنسان بالرضا لأنها تسوي أو يعني تسوي نوع من التسوية بين الفوارق اللي كانت تؤلم هذا الإنسان. طبعا هذا لا يعني أنه الشماتة مقبولة، هذا يعني أنه الشماتة مفهومة، يعني نقدر نفهمها على الأقل من ناحية بيولوجية ونفهم آلية الشعور، يعني حتى نفهم شلون نتعامل وياها على الأقل. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحسد من منظور وآفاق وأضواء ربما لم نسلط عليها الضوء فيما مضى من المحور.
1: الحسد لا يبقى في النفس الفردية، يتسع ليصبح ظاهرة جماعية. توكفيل المفكر الفرنسي الذي زار أمريكا في القرن التاسع عشر لاحظ شيئا لافتا: المجتمعات الديمقراطية التي تعلن المساواة تنتج حسدا أكثر من المجتمعات الهرمية، لأن في المجتمع الهرمي الفجوة بين الأمير والفلاح مسلم بها ولا تستدعي المقارنة. لكن في المجتمع الذي يقول الجميع متساوون كل فارق يبدو إهانة. هذه الملاحظة تفسر ظاهرة حديثة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث الجميع متساوون أمام الشاشة. الحسد وصل إلى مستويات لم يشهدها التاريخ. الشاشة تضع حياتك بجانب حياة الملايين في آن واحد وتجعل المقارنة لا تنتهي. في الثقافة العربية يعالج الحسد دفاعيا: العين، الخوف من نظرة الحاسد، حاضرة في كل تفاصيل حياتي تقريبا. الطفل الجميل لا يعلن عن جماله، البيت الجديد لا تظهر فخامته، النجاح يخفى أحيانا خشية الحاسدين. هذه الثقافة تفعل شيئا مزدوجا: تعترف بوجود الحسد وتأخذه بجدية بالغة، لكنها تعالجه من الخارج لا من الداخل، تحمي من عين الآخر لكن لا تسأل: وأنا هل أحسد؟ الاعتراف بأنك حاسد في ثقافتنا أشد صعوبة من الاعتراف بأي ذنب آخر. لكن الحسد ليس شرا مطلقا. الأبحاث تثبت أن الحسد الحميد حين يتحول إلى دافع لا إلى مرارة، يكون من أقوى المحركات للتطور. الطالب الذي يحسد زميله المتفوق وتحول حسده إلى دراسة أكثر، استخدم الحسد بشكل صحيح. كثير من الإنجازات التاريخية كان وقودها في جزء منها الرغبة في أن تكون مثل أحد تحسده. المنافسة العلمية بين داروين ووالس، والمنافسة الفنية بين موزارت وسالري التي خلدها الفيلم، كانت في جوهرها حسداً تحول إلى إنتاج.
0: طبيعة الحال إحنا الحسد بالعراق يأخذ أشكال محددة ويأخذ أشكال مؤلمة. العراق مجتمع يعيش فجوات اقتصادية حادة، يعيش فرص غير عادلة، يعيش صعود لأشخاص، صعود اجتماعي مرتبط بالمحسوبية ما مرتبط بالكفاءة. أنت قريب من حج فلان، قريب من الحزب العلاني، قريب من القيادات اللي هذه، ممكن تصعد، ممكن تحصل لك منصب، ممكن تحصل لك امتيازات، ممكن تقفز قفزات اجتماعية ما مبنية على كفاءة، شهادتك، تميزك، مهنيتك، خصوصيتك. هذا ايش ينتج؟ ينتج حسد، حسد مزمن، لأن الناس مو لأن الناس مو زينين، لا، هو النظام يفرز شعور مزمن بأن النجاح بالعراق نجاح مو عادل، نجاح قادم من حالة من المعرفة والواسطة. تعرف المدير الفلاني يعفيك من البصمة، تعرف المسؤول الفلاني يرشحك إيفاد أو يحطك امتيازات، يعطيك سيارة، يعطيك قطعة أرض، يعطيك آلية، يعطيك مشروع، يعطيك، فبالتالي تقفز اجتماعيا، تقفز اقتصاديا، تقفز ماليا. هنا الشاب الكفو أو الكفئ اللي يشوف نفسه هو أقل كفاءة ويحصل على وظيفة بالواسطة، هذا ما رح يحس بحسد بسيط، هذا يشعر بغضب وجودي عميق مختلط بالحسد، مختلط بالشعور بالظلم. هذا الخليط لما ما يلقى مخرج ممكن أن يتحول إلى حالة من الغضب الجماعي، حالة من الإحباط الجماعي، حالة من المرارة الجماعية. المرارة الجماعية نشوفها في كثير من المجتمعات هي عبارة عن حسد، يبحث حقيقة أو ملقى طريقة لكي يفرغ نفسه بشكل صحيح. وأنا أعتقد أن الحسد لا يختفي بمجرد إنكاره، ويختبئ ويعمل من الداخل. الإنسان اللي لا يعترف بحسده ما ممكن أن يتحرر منه، هو يكتفي بتسميته بأسماء مختلفة. يقول لك والله فلان مكنص، فلان نجاحه مو حقيقي، فلان محظوظ، فلان ما أثق بما وصلوا إليه من امتيازات اجتماعية مثلا. الخطوة الأولى نحو حسد صحي أن نعترف به، أن نقول لأنفسنا يا أخواني أنا أحسد فلان، وهذا يعني أنني أريد ما عنده. ثم السؤال الأهم من هذا أنه هل أنا مستعد أن أفعل وأن أشتغل وأن أطور نفسي بحيث أوصل لما عند فلان وعند فلان وعند فلان؟ يعني مو كل الحسد سلبي، ممكن أكو حسد يطور الإنسان، يخليه يشتغل على حاله. فلان تعب على روحه وحصل شهادة وأنا حسد عليها وصار مستوى اجتماعي معين، صارت عنده فلوس، صار يقدر يسافر، صارت عنده سيارة، صار يأكل أكل زين، يلبس لبس زين، خوانا هم اشتغل على روحي وحصل لي شهادة وأبذل جهد في سوق العمل في سبيل أنه حصل على هاي الامتيازات. الحسد اللي يتحول إلى سؤال يبني الإنسان، أما الحسد اللي يظل متفرج لا، هذا يدمر الإنسان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. وكثير من الجمل نسمعها بحياتنا، أنا أحبك وأنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا ما أريدش تطلعين ويا خواتك للمول لأن أنا غار عليك، وغار عليك ليش أغار عليك لأن أحبك، ما أريدش تجيبين سيارة لأن بالشارع تعرضين للمضايقات، ما أريد كذا ما أريد كذا، أو امرأة مثلا ما أريدك تحكي ويا فلانة، ما أريد فلانة تتقرب منك، فلانة ابتسمت لك، فلانة ضحكت لك، وأنا ليش أسوي هالشكل؟ أسوي هيك لي أنا غار عليك. وليش أغار عليك أصلا؟ لأن أنا أحبك. اللي يحب هو اللي غار، واللي غار هو اللي يحب. هاي جمل يقولها الملايين للملايين كل يوم، وتستخدم حقيقة لتبرير أشياء كثيرة في حياتنا، تستخدم لتبرير المراقبة، تستخدم لتبرير السيطرة، التفتيش في الهاتف، المنع، منع من رؤية الأصدقاء بالنسبة للرجال، منع من رؤية الصديقات بالنسبة للنساء، وأحيانا العنف الرمزي وحتى العنف الجسدي. لكن أكو سؤال حقيقة من طرحه بشكل حقيقي، إنه هل الغيرة دليل حب فعلا؟ أنا أريد يعني أدحض أو أسائل هاي المنظومة من داخلها، من المرتكز اللي هي تنطلق من يمه. أنا أقيدك لأن أنا غار عليك لأن أنا أحبك، أنا أحبك فأنا غار عليك. هل الغيرة هي فعلا دليل حب أم هي دليل ضعف يلبس ثياب الحب؟ شنو الفرق بين الغيرة الصحية اللي تحمي العلاقة والغيرة المرضية اللي تدمر العلاقة؟ الغيرة، احنا حكينا يمكن عن الحسد في المحور الأول، أنا ليش اختارت الغيرة؟ لأن هي قريبة من الحسد لكنها تختلف عنها، يعني عن الحسد جوهريا. الحسد يريد ما عند الآخرين، الغيرة تخاف فقدان ما عندنا احنا. الحسد ثنائي، انت وشخص آخر يملك أشياء انت تريدها. الغيرة لا، ثلاثية، انت وشريكك وشخص آخر، سواء هذا الشخص حقيقي أو متخيل. أحيانا الغيرة تصير خيالية، الشخص الغيور يعاني من ألم حقيقي، حرقة تعصب، حرقة دم، يتصور أكو تهديد، وقد يكون هذا التهديد موجود فعلا، وقد يكون هذا التهديد غير موجود أصلا، وهذا ما يجعل الغيرة أكثر تعقيد وأصعب في التناول من الحسد. شكسبير، اللي قاري شكسبير يعرف أنه هو سمى الغيرة الوحش ذو العيون الخضراء، هاي في مسرحية أوثيليو. هاي المسرحية مكتوبة بالقرون الوسطى تقريبا 1600 هيك، يعني كانت، أنا أعتبر هذا الوصف ما زال من أدق الأوصاف الأدبية للغيرة المرضية.

لأن بطل هذه المسرحية يدمر نفسه بالشك ويقتل نفسه بكلمة تقال في أوقات ربما تكون غير صحيحة. الغيرة مو دائما شيء يحتاج إلى أدلة، الغيرة تحتاج إلى بذرة الغيرة. في الوجود والعدم لسارتر كان يرى في الغيرة في أحد الفصول يراها صراع وجودي أعمق حتى من الحب. الإنسان حين يحب يريد امتلاك حرية الآخر، وهذا كتعريف مستحيل، لأن ما تملكه لم يعد حرا. أنت لما تملك الآخر كنت تملك، يعني لما تريد تملك حرية الآخر بغيرتك أنت حولته إلى شخص سجين مو حر، فبالتالي يفقد هذا الإنسان حتى خصوصيته لما أنت تمتلك حريته. الفرادة ما تتموت أصلا، يعني شنو قيمة الإنسان؟ أنا أريد هاي الجوهرة، هاي البنية حلوة وحبابة ووردة وأريد أمتلكها إلي، وبسبب غيرتي عليها ما أخليها تشوف عتبة الباب. هل ستبقى هذه الإنسانة هي نفسها؟ الإنسان الفريدة الجوهرة الوردة وأنا حابسها؟ ما هي أصلا أنا لما إجيتها هي كانت عندها عالم من العلاقات ومن الصديقات ومن التفاعل مع الحياة، وهي صارت وردة وصارت جوهرة بفعل هذا التفاعل مع الحياة. أنت لما تمنعها وتخنقها ما راح تموت، لن تظل هي نفسها الجوهرة اللي شفتها بالبداية وسحقت عليها ضميتها وخليت الغبار والرطوبة والظلام يحاصروها. أنجلز هذا الفيلسوف كان يرى الغيرة من زاوية مختلفة، هو ربط الغيرة الرومانسية بالملكية الخاصة، يعني قال أن الزواج الأحادي التقليدي نشأ مع نشوء الملكية حين أراد الرجل أن يعرف أن ثروته ستنتقل لأبنائه الحقيقيين. فبالتالي الغيرة في هذا الإطار هي موقف اقتصادي وموقف اجتماعي، لكن علم النفس إلى رأي آخر تماما في هذه المسألة. علم النفس خاصة تطوري يقدم أكثر التفسيرات إثارة للجدل، وبنفس الوقت أنا متأكد خاصة النساء سيسمعون إثارة للإزعاج أيضا، لأن هو يعتقد أن الغيرة وجدت قبل أن توجد الحضارة، فهي آلية بيولوجية تطورت لحماية ما يسميه الاستثمار التكاثري. شلون؟ خلينا نعرف ورا فاصل.

0: علم النفس التطوري يقول أنه الذكر اللي يراقب أنثاه يضمن أن نسله هو نسله بالفعل، والأنثى اللي تراقب ذكرها تضمن استمرار موارد هذا الذكر لها ولأبنائها. وأكو باحث، ما أدري يعني كلام ما يحتاج تفسير، أصور الكلام ما يحتاج تفسير، الباحث ديفيد بوز، وهو باحث حقيقة كرس حياته يدرس الغيرة. هذا ظاهر مشلوع قلبه مشلوع قلبه، بس كان يدرسه من منظور تطوري. شاف أنه الرجال والنساء يغارون من أشياء مختلفة. يا بشلون يقول لك الرجل اللي يغار من الخيانة الجسدية، والمرأة تغار أكثر من الخيانة العاطفية. أنا ما لي علاقة، هذا ديفيد يقول، يجوز العكس، ما ندري، ما أعرف. فبالتالي المرأة تغار من الارتباط العاطفي بشخص آخر، لأن الارتباط العاطفي بشخص آخر هذا أعمق وأخطر. أنا ممكن أغفر له إذا هو خطأ مع وحدة، بس أنا ما أغفر له إذا حب وحدة، لأن الحب أعمق، والحب يعني يأثر بالإنسان، ما يخلي ينسى البنية. لكن وهذا مهم، بوز هذا وجد أنه هذه الفوارق ليست مطلقة. يعني السياق الثقافي يلعب دور، السياق التربوي يلعب دور، يعدل بشكل كبير. يعني أكو مجتمعات تقوم على المساواة بين الجنسين، فبالتالي تتقلص الفجوة بين الجنسين في أنماط الغيرة. بس هو السؤال الأصعب أنه وين تنتهي الغيرة الطبيعية، وين تبدي الغيرة المرضية؟ علماء النفس يقدمون معايير حتى نميز بين هذا الشيء. الغيرة الصحية يقول لك لما يكون عندك رد فعل على تهديد حقيقي وملموس، وتعبر عنها بكلام لا بسيطرة، والمفروض أنه هذه الغيرة تزيد التقارب ما تؤدي إلى الابتعاد، وتنتهي حين يزول التهديد. هذا التعريف العلمي للغيرة الصحية. أما الغيرة المرضية فهي مبنية على تهديدات سواء كانت متخيلة أو حقيقية، وتعبر عنها بمراقبة وسيطرة وعقاب، وتتصاعد مع الوقت بدل أن تهدأ، وتتحول إلى أداة للتحكم بحياة الشريك. وهي مصيبة، يعني إذا واحد ما عنده وعي بيها هو حقيقة يدمر حياته الزوجية بنفسه، ينهيها، يفنيها تماما. الفرق الجوهري أنه الغيرة الصحية تقول أنه تقول للآخر أو تقول للشريك أنه أنا أخاف لا أخسرك، أنا ما أريد أخسرك. بينما الغيرة المرضية أنه تقول للآخر أنت ملكي وماكو حق لك في أي وجود خارج حدودي. تلاحظون الفرق بين اللغة؟ حتى الإنسان اللي تتكلم وياه بهاي الطريقة هو من كيف يجفل ضدك. خلينا نذهب إلى هذا التقرير عن الغيرة ونرجع أحبتي.
1: الغيرة المرضية هي أحد أبرز محركات العنف الأسري في العالم. الباحثون يسمونها الغيرة الوسواسية، حين تتحول إلى نمط تفكير قهري لا يتوقف. ما يجعل هذا النوع خطيراً أنه غالباً يبدأ بما يبدو رومانسياً، هو يهتم بكل تفاصيلي، هي لا تريد أن أكون مع أحد غيرها، وبالتدريج الاهتمام يتحول إلى مراقبة، والمراقبة إلى سيطرة، والسيطرة إلى عزل، والعزل إلى عنف. هذا التصاعد التدريجي هو ما يجعل التعرف على الغيرة المرضية مبكراً أمراً بالغ الأهمية. في كثير من الثقافات وخاصة الثقافة العربية، الغيرة ليست مجرد شعور، هي واجب اجتماعي. الرجل الذي لا يغار على زوجته ليس شهماً، والمرأة التي لا تغار على زوجها لا تحبه. الغيرة هنا مؤشر على الاهتمام والحب والكرامة. هذا الربط بين الغيرة والكرامة خطير، لأنه يجعل من الصعب جداً الاعتراف بأن غيرتك مرضية. الاعتراف بذلك يبدو كاعتراف بضعف أو بانعدام الكرامة. والنتيجة أنماط مرضية تكرس بدل أن تعالج، لأن المجتمع يصفق لها. في العراق الغيرة تتشابك مع منظومة معقدة من الشرف والكرامة والمجتمع. الرجل العراقي يقيم اجتماعياً جزئياً بمدى غيرته، وهذا يجعل الغيرة أحياناً أداءً اجتماعياً أكثر من كونها شعوراً حقيقياً. يظهر الغيرة لأن المجتمع يتوقعها حتى حين لا يشعر بها داخلياً. والمرأة العراقية تجد نفسها في معادلة صعبة. الغيرة المفرطة عليها تسمى اهتماماً، ورفضها لهذه الغيرة يفسر قلة اكتراث. هذه المعادلة المختلة تنتج علاقات يصعب فيها التمييز بين الحب والسيطرة.
0: إذن خلينا نتفق أنه الغيرة إجمالا مو بالضرورة تكون دليل على الحب بقدر ما هي دليل على الخوف، والخوف مو عيب حقيقة. الخوف هو استجابة إنسانية طبيعية مخلوقة في داخلنا، لكن الفارق بين علاقة صحية وعلاقة أخرى مدمرة يكمن فيما نفعل بهذا الخوف. هل نعترف به؟ هل نتحدث عنه؟ هل نحوله إلى شروع بإجراءات إيجابية في الحوار مع الشريك، في محاولة فهم النفس أكثر، في فهم العلاقة هذه، لماذا أصابها البرود، لماذا أشعر بالخوف من التهديدات الخارجية، أما أحولها إلى مجرد ثكنة عسكرية وسيطرة ومراقبة وتحول إلى شرطي على شريكي سواء كنت رجلا أم امرأة. الغيرة التي تعبر أو يعبر عنها بالكلام تقرب الشريكين، لكن الغيرة اللي يعبر عنها بالأفعال، غالبا الأفعال العنيفة بالسيطرة بالعصبية بالغضب، تدمر شكل العلاقة، تدمر حيوية العلاقة. وكل ناس ما يهمهم حقيقة تدمير العلاقة، أهم أنه المهم أن يسوي اللي بباله. هذا الفكرة، أنه أنا أريد أمشي اللي أنا أؤمن به واللي أنا أشوفه صح. إذن أحبتي أصدقائي، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. كنت معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، زميلنا المبدع. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
1: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا، ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب، وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
4: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلا فلان شغلة، مثلا علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلوماته أحسن من ما تقضي وقتك بال سفاري أو غيره يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلو طيبة وحلو. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصوره له يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
1: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد يمنح الذكاء الاصطناعي حلولا منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
5: هذه يعني أنا مرات أدخل يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماي يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه علي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود طقه جواب خلص الموضوع فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه برجع أكرر وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل ساعدني أكثر أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
1: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
6: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا هو يعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم يعني تستخدمه تتحادث وياه فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
1: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
7: والله أنا ما صار لي فترة طويلة بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل صراحة يعني أبهرني وظلت دائما اعتمد عليه. يعني كل ما يجي بالي ظلت اشتاق له احب اقعد اسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات فينطيك اجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود يعني اللي احدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك يا اخي متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلوة. مثلا احتاج فد لوجو لشيء معين احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر احتاجه فد مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة يعني ثواني والله يعني بهواي امور يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
1: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الادوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
8: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منه نصائح حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها عاطفية نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو هذا الاتجاه واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
1: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره. شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتدل.

0: معتذرا فأي متهم فيزي معتذر فأي متهم فيزي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار. مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايمز سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
2: مستمعين الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم. اليوم سنفتح ملفا حيويا يمس حياة الملايين منا يوميا، وهو قطاع النقل الحكومي، قطاع لطالما وعدنا بتحسينه وتطويره، ولكن الواقع المرير يقول غير ذلك. من شوارع مكتظة بالسيارات والحافلات المتهالكة والستوتات والتيك توك والدراجات إلى قطارات تتعطل في منتصف الطريق، وأحياناً كثيرة تصطدم بالسيارات أو الحيوانات أو بالمنازل المحاذية لسكة الحديد، إلى مطارات بائسة تتبع أنظمة إدارية كل مفصل من مفاصلها مصمم على أن يكون ضد المواطن العادي وتحت كلمتي المواطن العادي. من المناسب وضع خطين أو أكثر. من كل هذا يعاني المواطن العراقي من صعوبة التنقل والانتظار الطويل في مشهد أصبح جزءاً من الروتين اليومي للكثيرين، وبالرغم من وعود الحكومات المتعاقبة بتوفير خدمات نقل عام متطورة، إلا أن تلك الوعود بقيت مجرد كلام على ورق. في قادم كلامنا لن نخوض بتفاصيل لها علاقة بأهمية النقل العام كعمود فقري لحياة أي مدينة حديثة، وكيف يمكن أن يساهم في تحسين الاقتصاد وتقليل الازدحام والتلوث، لأن هذا كلام بيناه كثيراً وقدمنا عنه تقارير ومقابلات كثيرة. في المقابل سنلقي نظرة عن قرب على كيف سوفت الحكومات تلك الوعود وجعلتنا عالقين بين مطرقة الوعود وسندان الواقع. ابقوا معنا لنخوض في تفاصيل هذه القضية، فهناك ما يستحق الاستماع.

لم يكن هدف مدحت باشا والي بغداد من تأسيس أول شركة وخط للنقل العام في بغداد يتشابه مع الهدف القديم المتجدد لحكومات العراق الجديد، وتحديداً بعد عام 2013، فلم تكن هناك شوارع تخنقها وسائل النقل الخاصة أو تبلغ ملكيتها بمعدل مركبة لكل فردين اثنين كما يحدث الآن في العاصمة التي تضم أكثر من 8 ملايين نسمة وتسير 4 ملايين عجلة في شوارعها التي لا تستوعب طاقتها سوى 6% من عدد هذه السيارات. كانت الحمير والبغال والخيل هي الوسائل المعتمدة للنقل في بغداد قبل أن يقوم والي بغداد مدحت باشا في عام 1889 بتأسيس أول شركة للنقل العام لتقوم بإنشاء خط تراموي، وهو عبارة عن عربة خشبية تجرها الخيول من ساحة الشهداء حتى الكاظمية. كان مدحت باشا قد قدم خياراً جديداً وأكثر جدوى وتطوراً من وسائل النقل القديمة التي كان يعرفها البغداديون، وهو أمر كافٍ لجعل هذه الوسيلة خياراً جذاباً للزبائن والمستخدمين. فما كانت بذرة الباشا إلا أن تنمو بشكل أكبر فيما بعد، وصولاً إلى قيام أثرياء بغداد بإنشاء شركات مشابهة توفر خيارات وخطوطاً جديدة لمناطق متعددة، من بينها عربين عارف آغا التي ذهبت إلى تفعيل خطوط بين بغداد والمدن القريبة.

تحولت إلى منشأة، أصبح الناس يطلقون على الباصات اسم المنشأة، وجميع هذه التسميات ما تزال دارجة حتى الآن. قررت الحكومة حينها شراء 100 باص إنجليزي، غير أن ظروف الحرب العالمية الثانية أخرت الصفقة. مضطرة الدولة حينها لاستخدام وشراء مخلفات عجلات الجيش البريطاني وتركيب أبدان خشبية لها وتحويلها إلى باصات لنقل الركاب، قبل أن يصل 100 باص في عام 1951 نتيجة صفقة استيرادية. وحتى نهاية السبعينيات كان هناك أكثر من 90 خطاً، ولكل رقم دلالة على خط معين بنقطة انطلاق ووصول. فكان الباص رقم 1 ينطلق من باب المعظم إلى الأعظمية، واثنين من ساحة التحرير وشارع الرشيد إلى باب المعظم، وثلاثة من ساحة الميدان إلى الكاظمية، وهكذا.

في أول خطوة لمسير عقد من المحاولات المتعثرة، أعلنت وزارة النقل عام 2013 تسلم دفعة كبيرة من الباصات ضمن عقد مع شركة ألبا هاوس لشراء 260 باصاً، لكن محاولات العراق الجديد لتفعيل النقل العام للسيطرة على الاختناقات المرورية وتزايد العجلات التي لم تعد تستوعبها شوارع بغداد لم تلقى رواجاً ونجاحاً كما حدث في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20. فبينما وفرت وسائل النقل العام في ذلك الزمن بديلاً أكثر جودة وجدوى عن التنقل بالوسائل القديمة، كان على حكومات العراق الجديد تقديم النقل العام كبديل أكثر تشجيعاً من أن يستخدم العراقيون عجلاتهم الخاصة، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما كتب على المحاولات المستمرة بالموت المبكر أو على الأقل المراوحة في المكان نفسه. التاكسي النهري. منذ ذلك الحين تعلن الحكومات العراقية المتعاقبة عن التوجه لتفعيل النقل العام وفتح خطوط جديدة، وكذلك التوجه نحو تفعيل التاكسي النهري، المشروع الذي يفتتحه كل وزير جديد لوزارة النقل ويتوقف بعد فترة وجيزة وصلت لأن تكون 10 أيام فقط. في 9 آذار 2015 انطلق التاكسي النهري في بغداد، وظهر وزير النقل حينها وهو يستقل أحد الزوارق، حيث كلف المشروع 20 مليار دينار لإنشاء 15 محطة انتظار من شمال العاصمة إلى جنوبها، إلا أن المشروع توقف بعد 10 أيام فقط لدواع أمنية غير معلنة. ولكن الحقيقة المعروفة حينها أن الدواع الأمنية تتمثل بأن التنقل عبر النهر بين شمال وجنوب العاصمة سيتطلب الدخول إلى المنطقة المحرمة الخضراء، وهو ما لا يمكن السماح به حينها ولسنوات طويلة. ومنذ ذلك الحين تعلن الحكومات ووزارات النقل المتعاقبة تفعيل التاكسي النهري في كل دورة حكومية جديدة، إلا أنه يعود للتوقف لأسباب أمنية أو لشح المياه في نهر دجلة، ومن ثم يعود الإعلان عن انطلاق التاكسي مرة أخرى في عام آخر وحقبة حكومية جديدة. ففي عام 2018 أعلن عن انطلاق التاكسي النهري مجدداً، ومن ثم في عام 2021 اطلع الوزير حينها على جهوزية التاكسي النهري قبل انطلاق العمل به مجدداً، وفي حزيران 2023 افتتح الوزير الجديد مشروع التاكسي النهري من جديد، فيما أعلنت وزارة النقل مؤخراً عن خطة جديدة لتفعيل التاكسي النهري من عدة مواقع على ضفتي نهر دجلة.

لا توجد إحصاءات عن النقل النهري للأعوام 2015 وحتى 2023 سوى للأعوام 2019 و2020 و2021، أما بقية الأعوام فالتاكسي متوقف غالباً. ويتضح أن هناك 9580 راكباً لزوارق التاكسي النهري في عام 2019، وانخفض العدد في عام 2020 إلى 2950 راكباً وهم في البصرة والنجف فقط، ما يعني أن التاكسي متوقف في بغداد. أما في 2021 ارتفع الرقم إلى أكثر من 12,000 راكب، وأيضاً في البصرة والنجف فقط مع توقفه في بغداد. وفي عام 2022 عادت إحصاءات النقل النهري للاختفاء من تقارير وزارة النقل والنقل البحري إسوة بالأعوام ما قبل 2019، وذلك بسبب توقف المشروع.

حافلات نصفها متوقف، وبالعودة إلى باصات النقل العام وعلى طريقة التاكسي النهري، لا تمر دورة حكومية جديدة بوزارة النقل دون الإعلان عن افتتاح خطوط جديدة لتفعيل النقل العام. لكنها ومنذ تسلم وزارة النقل مئات الباصات منذ 2013 لم تتم صناعة فارق واضح، بل وتظهر الأرقام أن شيوع النقل العام يتدهور سنوياً. تقول وزارة النقل الحالية أن الخطوط المراد تشغيلها في بغداد تصل إلى 72 خطاً، وتم افتتاح 24 خطاً العام الماضي وتشغيل 3 خطوط هذا العام 2024.

منذ عام 2011 كانت هناك أكثر من 1600 حافلة موجودة، وانخفضت تدريجياً وعادت للارتفاع مجدداً حتى بلغ عددها الأقصى أكثر من 1900 حافلة، وذلك في عام 2018. وفي ذلك العام كان عدد الحافلات العاملات 32% من إجمالي الحافلات الموجودة كأدنى نسبة تشغيل مقارنة بباقي السنوات من 2011 وحتى 2022، حيث أنه طوال السنوات الأخرى كانت نسبة الحافلات العاملة تقريباً نصف إجمالي الحافلات الموجودة والنصف الآخر متوقف. في عامي 2020 و2021 ارتفع عدد الحافلات العاملة إلى أكثر من 800 حافلة، بالرغم من انخفاض عدد الحافلات الموجودة، وأصبحت نسبة الحافلات العاملة أكثر من 70% من إجمالي الحافلات الموجودة والمتوقفة 30%. وبالرغم من أنه في عام 2022 كان لدى العراق أكثر من 1211 حافلة، إلا أن عدد الحافلات العاملة انخفض إلى 644 حافلة فقط، أي أن نسبة الحافلات العاملة عادت إلى 53%، ما يعني أن نصفها خارج عن العمل. من بين هذه الحافلات وحتى 2022 هناك أكثر من 200 حافلة تعمل في داخل بغداد لوحدها، وبعدد خطوط يبلغ حوالي 30 خطاً. وبلغ عدد الركاب في بغداد خلال عام 2022 أكثر من 4400 راكب، وفي 2021 كان عدد الركاب يبلغ أكثر من 2500 راكب، وفي عام 2020 كان عدد الركاب أكثر من 2100 راكب. وجاءت هذه الأرقام منخفضة بشكل كبير عما تم تسجيله في عام 2019، والذي بلغ عدد الركاب فيه داخل بغداد أكثر من 10600 راكب، وفي 2018 بلغ أكثر من 14000 راكب، وفي 2017 بلغ عدد الركاب أكثر من 16600 راكب، وفي 2016 أكثر من 13000 راكب، وفي 2015 نحو 17000 راكب.

ويتضح أنه في أيام وباء كورونا وما بعده، أي حتى في عام 2022 الذي لم يشهد إغلاقاً وتم فتح حظر التجوال بالكامل، إلا أن عدد الركاب انخفض بنسبة 700% مقارنة بأعوام ما قبل 2019. وتظهر الأرقام بشكل كبير كيفية فشل الحكومات المتعاقبة بتشغيل جميع الحافلات التي تمتلكها، أي إن نصفها متوقف عن العمل، فضلاً عن خسارة وتراجع مستمر للزبائن والركاب. ويمكن تفسير هذا التراجع مقارنة بازدهار النقل العام أواخر القرن 19 بأن هذا القطاع أول انطلاقه كان قد قدم بديلاً مغرياً للركاب ونجح بالتنامي، لكن حكومات العراق الجديد استمرت بالتراجع في هذا المجال لأنها لم تقدم بدائل مغرية تقنع المواطنين بترك عجلاتهم مقابل اللجوء إلى النقل العام أو اتباع طرق تضييق غير مباشر على استخدام العجلات الخاصة أو استيرادها حتى. وبدلاً من ذلك أصبح على من يستقل حافلات النقل العام أن يستعد مسبقاً لقتل نحو 5 ساعات من يومه في طريقه بين عمله ومنزله ذهاباً وإياباً، أي إن ما يستغرقه في الطريق يعادل ساعات دوامه وعمله بالكامل تقريباً بسبب الازدحامات الخانقة التي تقيد حركة الحافلات الكبيرة، فضلاً عن بطء حركتها وتوقفها المستمر في عدة محطات لنزول الراكبين بدلاً من إكمال وجهتها أو تحديد نقاط وقوف محددة.

كانت الحكومات تجيء بالحافلات وترميها في الشوارع المختنقة بدلاً من استحداث طرق خاصة لحافلات النقل العام لتكون ميزة للحافلات عن غيرها من العجلات بكونها لا تتوقف أبداً، وهو ما سيشجع المستخدمين على ترك عجلاتهم الخاصة والازدحامات الخانقة واللجوء إلى الحافلات التي لا تتوقف ولا ينازعها أحد في طريقها الخاص، كما تفعل بلدان العالم المختلفة التي تقدم مزايا عديدة لإقناع الناس باستخدام النقل العام، حتى أنها وصلت في بعض البلدان لتسيير النقل العام مجاناً للراكبين فقط للتخلص من الزخم المروري في شوارعها، كما حصل في لوكسمبورغ عام 2020، كمثال فقط على الامتيازات الضرورية لإقناع الركاب بترك وسائل النقل الخاصة. أما في الحالة العراقية فيتطلب القضاء على أهم عقبة بوجه النقل العام والمتمثلة بتركها تعلق وسط العجلات الصغار وعدم إمكانية التحرك بحرية في شوارع مختنقة.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد، وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سيكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: تعدد الآلهة. غالبا ما يعتبر الدين هذه الأيام مصدرا للتمييز والخلاف والفرقة، مع ذلك كان الدين في الواقع الموحد العظيم الثالث للبشرية، جنبا إلى جنب مع المال والإمبراطوريات. فبما أن كل الأنظمة الاجتماعية والتراتبيات متخيلة فهي هشة، وكلما كان المجتمع أكبر كلما كان أكثر هشاشة، والدور التاريخي الحاسم للدين كان إنه أضفى شرعية فوق بشرية لهذه البنى الهشة. تؤكد الأديان أن قوانيننا ليست نتاج نزوة بشرية، بل هي قضاء من سلطة عليا مطلقة، وهذا يساعد على جعل بعض القوانين الأساسية على الأقل غير قابلة للنقاش، ما يضمن بالتالي الاستقرار الاجتماعي. يمكن بالتالي تعريف الدين كنظام من المعايير والقيم الإنسانية التي تقوم على الإيمان بنظام فوق بشري، وهذا ينطوي على معيارين متميزين. أولا، ترى الأديان أن هناك نظاما خارقا ليس نتاجا لنزوات البشر أو اتفاقاتهم. لا تشكل كرة القدم الاحترافية دينا، لأنه على الرغم من قوانينها العديدة وشعائرها وطقوسها الغريبة في كثير من الأحيان، إلا أن الجميع يعرف أن البشر اخترعوا كرة القدم بأنفسهم، ويمكن للفيفا في أي لحظة أن تزيد من حجم المرمى أو تلغي قاعدة التسلل. ثانياً، بناءً على هذا النظام فوق البشري، يضع الدين القواعد والقيم التي تعتبر ملزمة. يعتقد الكثير من الغربيين اليوم في الأشباح والجنيات والتناسخ، لكن هذه المعتقدات ليست مصدراً للمعايير الأخلاقية والسلوكية، ومن هذا المنطلق فهي لا تشكل ديناً. لم تحقق كل الأديان إمكانية التوحيد، على الرغم من قدرتها على إضفاء الشرعية على الأنظمة الاجتماعية والسياسية المنتشرة. فمن أجل توحيد مساحة كبيرة من الأرض تقطنها مجموعات سكانية متباينة تحت مظلة دين ما، يجب أن تتوفر في هذا الدين صفات أخرى. أولاً، يجب أن يتبنى نظاماً فوق بشري عالمياً يكون صحيحاً دائماً وفي كل مكان. ثانياً، يجب أن يصر على نشر هذا الاعتقاد للجميع. بعبارة أخرى، يجب أن يكون عالمياً وتبشيرياً. الديانات الأشهر في التاريخ مثل الإسلام والبوذية هي ديانات عالمية وتبشيرية، بالتالي يميل الناس للاعتقاد بأن جميع الديانات مثلها. والواقع أن غالبية الأديان القديمة كانت محلية وحصرية، آمن أتباعها بآلهة وأرواح محلية، ولم يكن لديها مصلحة في أن تعتنقها البشرية بأكملها. وبقدر ما نعرف، بدأت الأديان العالمية والتبشيرية في الظهور في الألفية الأولى قبل الميلاد فقط. كان ظهورها واحداً من أهم الثورات في التاريخ، وقدمت مساهمة جوهرية في توحيد الجنس البشري، تشبه إلى حد كبير مساهمة الإمبراطوريات العالمية والمال العالمي.

عندما كانت الأرواحية هي نظام الاعتقاد السائد، كان يجب على الأعراف والقيم البشرية أن تأخذ بعين الاعتبار توقعات ومصالح العديد من الكائنات الأخرى مثل الحيوانات والنباتات والجنيات والأشباح. فعلى سبيل المثال، ربما سنت مجموعة جامعين في وادي جانج قاعدة تمنع الناس من قطع شجرة تين كبيرة جدا لإلا تغضب روح شجرة التين وتنتقم. وربما حضرت مجموعة جامعين أخرى عاشت في وادي السند صيد الثعالب البيضاء الذيل، لأن الثعلب الأبيض الذيل كشف ذات مرة لعجوز حكيمة المكان الذي قد تجد فيه المجموعة للزجاج البركاني الثمين. تميل هذه الأديان إلى أن تكون محلية جدا في نظرتها، وأن تؤكد الميزات الفريدة لمواقع ومناخات وظواهر محددة. أمضى معظم الجامعين حياتهم كلها في منطقة لا تزيد عن 1000 كيلومتر مربع، واحتاج سكان واد معين من أجل بقائهم إلى فهم النظام البشري الذي يحكم واديهم، واحتاجوا إلى ضبط سلوكهم وفقا لذلك. كانت محاولة إقناع سكان واد بعيد أن يتبعوا نفس القواعد أمرا عبثيا. لم يهتم الناس في السند بإرسال المبشرين إلى نهر جانج لإقناع السكان المحليين هناك بأن لا يصيدوا الثعالب البيضاء الذيل. يبدو أن الثورة الزراعية رافقتها ثورة دينية. اختار الصيادون الجامعون وتتبعوا نباتات وحيوانات برية يمكن اعتبارها في مكانة مساوية للإنسان العاقل. فحقيقة أن الإنسان طرد الأغنام لن تجعل منها أدنى منزلة، كما أن حقيقة أن النمور اصطادت الإنسان لم تجعل منه أقل شأنا. فالكائنات تواصلت مع بعضها البعض مباشرة وتفاوضت على القواعد التي تحكم مكان عيشها المشترك. في المقابل تملك المزارعون نباتات وحيوانات وتلاعبوا بها، ولم يذلوا أنفسهم بالتفاوض مع ممتلكاتهم. لهذا كان التأثير الديني الأول للثورة الزراعية تحويل النباتات والحيوانات من أعضاء متساوين على طاولة روحية مستديرة إلى ممتلكات.

لكن هذا خلق مشكلة كبيرة. ربما رغب المزارعون في السيطرة المطلقة على الأغنام، لكنهم عرفوا جيدا أن سيطرتهم كانت محدودة. تمكنوا من حصر الأغنام في حظائر ومن خصي الكباش وتربية النعاج بشكل انتقائي، ومع ذلك لم يتمكنوا من ضمان أن تحمل النعاج وتلد حملان خالية من الأمراض، ولم يتمكنوا كذلك من أن يمنعوا تفشي الأوبئة القاتلة. كيف يمكن إذن حماية خصوبة القطعان؟ تقول نظرية رائدة عن أصل الآلهة أن الآلهة اكتسبت أهمية لأنها قدمت حلاً لهذه المشكلة. فالآلهة مثل آلهة الخصوبة وإله السماء وإله الطب تولوا مركز الصدارة عندما فقدت النباتات والحيوانات قدرتها على الكلام، وكان دور الآلهة الرئيس أن تتوسط بين البشر وبين النباتات والحيوانات البكم. وتشكل الكثير من الأساطير القديمة في الواقع عقدا قانونيا يعد فيه البشر بالإخلاص الدائم للآلهة في مقابل سيطرتها على النباتات والحيوانات. وتعد الفصول الأولى من سفر التكوين مثالا ساطعا على هذا.

لآلاف السنوات بعد الثورة الزراعية تألفت الطقوس الدينية أساساً من البشر وهم يضحون بالحملان والنبيذ والكعك للقوى الإلهية التي وعدت في المقابل بحصاد وفير وقطعان خصبة. كان تأثير الثورة الزراعية في البداية أقل بكثير على مكانة الأعضاء الآخرين في النظام الإرواحي مثل الصخور والينابيع والأشباح والشياطين، ومع ذلك فقد هؤلاء الأعضاء بشكل تدريجي بطيء جدا مكانتهم لصالح الآلهة الجديدة. وطالما عاش الناس حياتهم كلها داخل مناطق محدودة تشمل بضع مئات من الكيلومترات المربعة، فإن معظم احتياجاتهم لبيت بواسطة أرواح محلية. لكن حين توسعت الممالك وشبكات التجارة احتاج الناس للاتصال بكيانات لها قوة وسلطة تشمل مملكة بأكملها أو أقليما تجاريا بأكمله. أدت محاولة تلبية هذه الاحتياجات إلى ظهور الديانات المتعددة الآلهة. رأت هذه الديانات أن العالم يقع تحت سيطرة مجموعة من الآلهة الأقوياء مثل إلهة الخصوبة وإله المطر وإله الحرب. استطاع الإنسان أن يدعو هذه الآلهة وربما أجابت بجلب المطر والنصر والصحة إن قدمت لها الشعائر والتضحيات. لم تختفي الإرواحية كليا عند ظهور تعدد الآلهة، ظلت الشياطين والجنيات والأشباح والصخور المقدسة والينابيع المقدسة والأشجار المقدسة جزءا لا يتجزأ من أغلب الديانات المتعددة الآلهة. كانت هذه الأرواح أقل أهمية بكثير من الآلهة العظيمة، لكنها كانت جيدة بما فيه الكفاية لتلبية الاحتياجات الدنيوية للعديد من الناس العاديين. وبينما ضحى الملك في عاصمته بعشرات الكباش السمينة لإله الحرب العظيم داعيا على البرابرة من أجل النصر، أشعل الفلاح في كوخه شمعة لجنية شجرة التين داعيا أن تساعده في علاج ابنه المريض. مع ذلك فإن أكبر تأثير لصعود الآلهة العظيمة لم يكن على الأغنام أو الشياطين، بل على مكانة الإنسان العاقل. اعتقد الإرواحيون أن البشر كانوا مجرد مخلوق واحد ضمن العديد من المخلوقات التي تقطن العالم، وفي المقابل رأى متعددو الآلهة على نحو متزايد أن العالم هو بمثابة انعكاس للعلاقة بين الآلهة والبشر. فصلاتنا وتضحياتنا وذنوبنا وأعمالنا الصالحة هي التي تحدد مصير النظام البيئي بأكمله. قد يبيد فيضان جارف مليارات من النمل والجنادب والسلاحف والظباء والزرافات والفيلة فقط لأن بعض العقلاء الأغبياء أغضبوا الآلهة. لم يرفع تعدد الآلهة مكانة الآلهة فقط، بل ومكانة البشر أيضا. وفقد الأعضاء الأقل حظا في نظام الإرواحية القديم مكانتهم ليصبحوا إما إضافات أو أثاث صامت في الدراما العظيمة لعلاقة الإنسان مع الآلهة.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: الجذور العلمية للطب النبوي وطب الأئمة، إيمانية أم طبيعية؟ من الثابت في علوم التاريخ والاجتماع أن علاج البشر لأنفسهم يخضع لثقافة المجتمع في الزمان والمكان، فإنسان العصر الحجري كان يعالج نفسه بطريقة مختلفة عن التي يعالج بها إنسان القرون الوسطى، وهي مختلفة بالطبع عن طريقة العلاج الحديثة. وكذلك أهل القرى يختلفون في علاجاتهم عن أهل الجزر المنعزلة وعن سكان الصحراء وبالطبع عن سكان المدن. نمط الحياة يؤثر في رؤية علاج البشر لأنفسهم، فالذي يعيش حياة صناعية يرى حلولاً وعلاجات تختلف عن الذي يعيش حياة الزراعة أو البداوة، أو الذي يسكن أعالي الجبال والهضاب، أو عن البحارة في عرض المحيطات. فالإنسان منذ القدم يرى أمراضه مثلما يرى مجتمعه، ويفطن إلى علاجاتها وفقاً لحدود عقله ومدركاته، مما يعني أن ما نراه طباً حديثاً اليوم سوف يصبح بدائياً في المستقبل، بعدما يتوصل الإنسان إلى طرائق علاجية أحدث وأسرع وأقوى. فالمعيار الذي يحكم العلاج ومن خلاله تقاس صلاحيته أو القوة والسرعة. فلو لم يكن الدواء قوياً في استئصال أو علاج المرض، ولو لم يكن الشفاء به سريعاً، ما وثق به الإنسان؟ بدائية البشر في تناولهم العلاج. هذه البدائية ليست محصورة في طريقة تصور القدماء لعلاجاتهم فحسب، فهي تطال النظريات الحديثة. في عام 1872 وصف الطبيب الفرنسي وأستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة تولوز بيير باشيه نظرية الطبيب لويس باستور عن الجراثيم، والتي توصل إليها سنة 1862 بأنها بدائية وخيالية ومثيرة للسخرية، وهي النظرية الطبية الشهيرة التي لا تزال تدرس في معاهد الطب وتعد من أولى وأهم الفقرات العلمية في الطب الحديث. فما حال الأقدمين الذين تميزت نظرياتهم في العلاج بالمحلية؟ أي بأنها مرتبطة بثقافة المجتمع المحلي الذي نشأوا فيه. ومن أشهر هذه النظريات والتفاصيل العلاجية المحلية ما نسب إلى إمامين من أئمة الشيعة الاثني عشرية. الأول هو الإمام جعفر الصادق، وقد رويت عنه فصول من كتاب طب الأئمة للأخوين عبد الله والحسين بن بسطام، وفصول من كتاب بالاسم نفسه أي طب الأئمة أيضاً للسيد عبد الله شبر، والكتابان يحتويان على تعاليم إخلاقية حول الأطعمة والمشروبات الضارة والمفيدة وعن بعض الأمراض وعلاجاتها. ومصادر هذه الكتب هي المراجع الشيعية الحديثة الكبرى كوسائل الشيعة للحر العاملي وبحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي والكافي لأبي جعفر الكليني ومستدرك الوسائل للنوري. علماً بأنه جرى تحقيق أحد الكتب الموسعة في ذلك بأكثر من 500 صفحة حملت اسم طب الإمام الصادق لمحسن عقيل،

الثاني هو الإمام علي الرضا، وقد رويت عنه الرسالة الذهبية التي كتبها للخليفة المأمون العباسي، وطبعت مؤخراً في العراق وإيران ولبنان بتحقيق عدد من العلماء الشيعة منهم محمد مهدي الموسوي والشيخ مهدي نجف. وسياق تصنيف الرسالة الذهبية للإمام الرضا كان متسقاً مع بناء دار الحكمة العباسية، وهي أشهر مكتبة علمية في ذاك العصر، بناها هارون الرشيد وورثها عنه ولده عبد الله المأمون. والمأثور أن هذا القرن، أي الثاني هجري الثامن ميلادي، كان عصراً علمياً نهضوياً أنشئت فيه المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الدولة العباسية. ومن أشهر أطباء هذا العصر الطبيب السرياني المسيحي جبريل بن بختيشوع، وطبيب سرياني مسيحي آخر هو يوحنا بن مأسويه، وقد تم تعيينهما في بلاط الخليفة المأمون، فيكون بذلك سياق ظهور الرسالة الذهبية للإمام الرضا أنها كانت في ظل تنافس محموم بين العلم والدين، فالرضا كان ينطلق من منظور ديني قومي محلي للعلاج، بينما ابن بختيشوع وابن مأسويه كانا ينطلقان من منظور علمي عقلي تجريبي وفقا لحدود ومدركات ذاك الزمان.

ويبدو أن ميول الخلفاء العباسيين خاصة الرشيد والمأمون إلى ترجمة علوم اليونان خصوصا في الطب والفلسفة هي التي أخرجت هذه الجهود الدينية إلى العلن، فالمأمون كان من أشهر الذين جاءوا بالمترجمين الذين أحصاهم ابن النديم في الفهرست، وبلغ عددهم أكثر من 50 مترجماً وعينهم في دار الحكمة لنقل علوم اليونان المختلفة. ويذكر ابن النديم في الفهرست أن المأمون أرسل الحجاج بن مطر وابن البطريق لجلب الكتب اليونانية إلى دار الحكمة لترجمتها، يذكر السبب وراء ذلك وهو أن أرسطو جاء إليه في المنام ليؤكد له بأنه لا تعارض بين العقل والدين وأن عليه ترجمة علوم اليونان العقلية من أجل صالح الإسلام. أما محتوى هذه الكتب للإمامين الرضا والصادق فلم يخرج من البيئة العربية الغذائية والعلاجية، ففيه أوامر وتعليمات بأكل البطيخ والعنب والتفاح والتمر والحمضيات وغيرها مما يزرع في أرض العرب والشام والعراق، كما فيها أوامر وتعليمات حول الأشربة كالماء والعسل والخل واللبن وماء الورد وغيرها. وقد استفاض محسن عقيل في كتابه طب الإمام الصادق عن فوائد هذه المشروبات الصحية، كما استفاض في أنواع اللحوم والأسماك المفيدة ونهى عن لحم الخنزير والميتة والعديد من الأشربة كالخمر والدم. والملاحظ أن محتوى هذه الكتب لم يخرج عن الثقافة العربية ولم يخرج أيضا عن تعاليم الدين الإسلامي الواضحة في القرآن بتحريم بعض الأشربة والأطعمة، لكن المحتوى نقل عن هذا النص القرآني على وجه الإفادة، فذكرها في أقدس نص إسلامي يعني وجود حكمة عليا وإلهية وراء ذلك تهدف إلى مصلحة الإنسان.

في طب الأئمة والرسالة الذهبية وطب الإمام الصادق نرى أن طريقة علاج الإمامين الصادق والرضا لم تخرج عن الطريقة البدائية المتعارفة، فتنقل الكتب هذه عن المجلس في بحار الأنوار كيف أن الإمام الصادق ينصح بشرب الكمون والعسل لعلاج آلام المعدة وأكل البصل والتفاح وغيرهما من الفواكه لعلاج الحمى، وهما علاجان بدائيان تجريبيان عرفتهما معظم شعوب ذاك العصر، وهما من العلاجات التي عرفها المصريون في الحضارة المصرية القديمة، بل ذكر الكثير منها في طب أبقراط. وأشهر العلاجات التي ذكرت في الحضارات القديمة وعند أبقراط اليوناني الحجامة. لكن الجديد أن أخبار علاجات الرضا والصادق كانت تؤكد الموروث عن الرسول وطبه النبوي الشهير في الفكر الإسلامي، وعدم تناول هذا الموروث العلاجي كحالة طبية منفصلة عن الدين، لأن العلم والدين في هذه العصور كانا شيئاً واحداً. ومن أمثال هذا الخلط المنسوب إلى النبي المذكور في طب الأئمة قوله: ربيع أمتي العنب والبطيخ، وعنه أنه قال: تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة وفيها ألف بركة وألف رحمة وأكلها شفاء من كل داء. وقال أيضاً: عض البطيخ ولا تقطعها قطعاً فإنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة القلب وتبيض الأسنان وترضي الرحمن. وفي الواقع أن العنب والبطيخ من أشهر فواكه المنطقة العربية، لذا فالمأثور الروائي بحقهما كان كبيراً بخلاف المانجو وجوز الهند والبهارات والتمر الهندي مثلاً، والتي لم يعرفها العرب سوى مؤخراً عند السفر إلى الهند وشرق آسيا، حيث الموطن الرئيسي لتلك النباتات التي يخلو الموروث الإسلامي من الإشارة إليها من قريب أو بعيد.

المتدين عامة يبحث عما يبرر إيمانه حسب ثقافة العصر الذي يعيشه، وحرص المسلم كمثال على تبرير إيمانه علمياً. هو نفس ما يحدث للهندوسي والمسيحي واليهودي والبوذي، وكل هؤلاء لديهم نصوص في كتبهم تتفق مع العلم الحديث. لكن هذا لا يعني صحة النص بذاته، فقد يتغير العلم مستقبلاً ويصل إلى نتائج جديدة، ووقتها سيخرج أي تفسير آخر للآيات على أنه نفاق وضعف وكذب. ولذلك رفض العديد من فقهاء المسلمين قصة ما يسمى بالإعجاز العلمي في الطب النبوي، أو عده أمراً دينياً على الإطلاق. يقول ابن خلدون في المقدمة: الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عادياً للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه. ليست كل فتاوى الفقهاء على هذا النحو، إنما درج الخلاف فيما بينهم حول تصور هذه العلاجات ومرجعيتها بين المجتمع والبيئة وبين الدين. فالذين نحو تفسير هذا العلاج للدين اعتمدوا على الرباط بين الدين والمصلحة، وعلى تقديس أفعال البشر والمبالغة في تصورها، فكلما جاء الخبر بفضل طعام وشراب ودواء بالغوا في وصفه ومنفعته، وعدوا أن هذا الفعل لا يدل على أمر شخصي من فاعله فحسب، إنما هو توجه ديني أساسه أن الدين جاء للمصلحة. فلما ثبت في عقولهم تلك المصلحة، ثبت لديهم أن هذا العلاج ديني عقائدي. قبل ظهور الفكر التحليلي في القرن 19، كان الإنسان يفكر بطريقة شمولية لا تخضع لحسابات التحليل والتفكيك والربط. فعندما يتناولون مفهوم الدين، كانوا يربطون معه مفاهيم أخرى كالسياسة والاقتصاد والطب والفلك. ولم يكن هذا الشمول حكراً على العرب، بل على العالم أجمع، حيث كانت تشيع في أوروبا علاجات القساوسة وتخصصاتهم المختلفة في الطب والفلك والسياسة وغيرها. ثم جاء الفكر التحليلي وفصل هذه المفاهيم الكلية إلى جزيئات، فصار الدين منفصلاً عن الطب وعن السياسة وعن الاقتصاد، وأصبحت هذه العلوم مستقلة يجري فهمها بعيداً عن بعضها البعض في سلوك فلسفي أدبي عرف لاحقاً بالتجريد، وهو سلوك طال العلم التجريبي أيضاً، حيث انقسم الطب إلى تخصصات مختلفة كالمعدة والدماغ والعظام والحنجرة والتوليد وغيرها، فيما كانت هذه التخصصات واحدة عند الأطباء القدامى.

جذور الطب النبوي تنبع من هنا، حيث كان يشيع عند القدماء أن الطب والعقل والعلم والدين واحد، ورأينا الكثير من العلماء والفقهاء والفلاسفة يعملون بالطب كأبي الريحان البيروني وأبي بكر الرازي وابن رشد وابن مسكويه ولسان الدين ابن الخطيب وابن طفيل وابن باجة وغيرهم، ثم جرى فصل هذه العلوم عن بعضها في العصر التحليلي في القرن 19، ثم نشط هذا الفصل بشكل راسخ ويقيني في القرن 20، ومنذ هذا القرن صار التعامل مع العلاجات القديمة يتم في إطار سياقه التاريخي وبعده الاجتماعي في الزمان والمكان، وفي الحقل الأكاديمي العلمي جرى تدريس هذا الخلط بين العلوم كتاريخ يشكل أحد جذور وتطورات العلوم الأولى.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنني الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك

سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الأشعث بن قيس كان إلى خصم في قطعة أرض، اختصم مع شخص على قطعة أرض، وصار النزاع بين يدي النبي على تلك القطعة، كل واحد يدعيها. فقام الأشعث أراد أن يحلف على أن الأرض له. في أثناء الحادثة نزلت الآية الكريمة، النبي خوف ورجع للأشعث، الأشعث بدوره رجع تراجع واعترف بأن الأرض لخصمه، أن الأرض مهلي لخصمه، فكان سبب نزول الآية الكريمة. زين، حقيقة الآية تتضمن مجموعة من المضامين، أحاول إن شاء الله أخذ منها ما يتسع له المجال. أولا الآية تقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، عهد الله ما هو؟ شنو المقصود بعهد الله؟ بعض المفسرين يقول أن عهد الله هو عبارة عن التركيبة الفطرية عند كل إنسان. شلون يعني التركيبة الفطرية عند كل إنسان؟ كأنه الله عز وجل عندما يخلق الإنسان يخلق عند الإنسان إحساس، هذا الإحساس يميز به الخير من الشر، يعني يعرف الصالح من الطالح، إحساس بالجملة مو بالتفاصيل. إذا أراد يقدم على عمل عنده إحساس فطري في داخله، لأن هذا العمل نظيف يومه نظيف، طاهر يومه طاهر، عمل طيب يومه طيب. هذا هالتركيبة الفطرية هي عهد الله التكويني، يعني بتعبير آخر اللي نسميه الضمير. مو الضمير شي يعرفوا علماء الاجتماع أو علماء النفس، يقولون الضمير هو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي التي يختزنها الإنسان منذ طفولته. طبعا الطفل عندما ينشأ بالبيت، أمه وأبوه مثلا في الأسرة يقولوا له هذا صح وهذا غلط وهذا حرام وهذا حال لا تسوي وهذا سوي، المجموعة من الأوامر والقيم الأخلاقية اللي الطفل يتنفسها كما يتنفس الهواء في سلوكه اليومي. الحقيقة أن هذا معنى يتنفسوه الأطفال في داخل البيت، يعني الأم والأب إذا كانوا واعين في تربية الطفل، هاللون من التربية، هاللون من الأوامر اللي يختزنها والنواهي والقيم اللي يختزنها الطفل، هاي مجموعة يسموه الضمير. الواقع هاي لا أثر للضمير، هو الضمير الاستعداد الموجود عند الإنسان، هو كون الإنسان عنده استعداد أن يختزن هالتربية، هو هالاستعداد هذا هو الضمير، نبهلي، هالاستعداد الموجود عند الإنسان، أو سميه الحس القادر على التمييز. الحس الآن الطفل إذا كسر له حاجة بالبيت يشعر أنه ارتكب غلط، اللون من الشعور هذا افرض ما يرتب عليه اثر، لكن هو يبدا يشعر ان هذا العمل عمل غير مرضي،

اهليه وتعاليمه واحكامه. يعني اضرب لك مثل، مثل ما لو واحد يقول انا ملتزم، انا هل بيع هل ماده ابيع فيها واوصل فيها للبيت، يعني شنو؟ يعني اولا انا بعد حتى لو الماده يغلى سعرها ما ابطل، لان خلص التزام، صار عندي التزام، بعت المال انتقل من ملكي، بعدين انا ملزم بواسطه النقل، ملزم بصيانه المال الى ان يوصل اليك. هالامور كلها الملابسات انا ملزم بها ضمنا. كذلك انا لما اقول انا مسلم انا ملزم ضمنا، واعرف ان الاسلام هو مجموعه من الاحكام والعقائد، ملزم ضمنا باتباع هذه الاحكام والعقائد كلها، زين؟ ومن جمله الاحكام والعقائد اللي انا ملزم بها ضمنا ان يكون اليمين عندي ما يستعمل الا في مكانه لزياده الاطمئنان. ان يكون مثلا تصرفي تصرف نابع من شعور بحقية الحق وببطلان الباطل. فهذا اللي يريد يحلف كذب او يشهد زور، زين، في الواقع هذا جاي يكفر بعهد الله. هذا جاي يبيع، شي يبيع؟ يبيع ايمانه بصحة هالقضية مقابل ربح بسيط. ولذلك القرآن الكريم يصور التصوير الرائع، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، شيء يقول أولا يبيعون عهد الله ويبيعون هاليمين اللي عندهم مقابل شنو؟ ثمنا قليلا. خلنا نشوف ليش عبر القرآن الكريم عن الحطام بأن ثمن قليل. فنفرض ان القضية ما مربوطة بقطعة الارض اللي ذكرتها لك في صدر البحر صار نزاع بين الاشعث وبين غريمة عليها، لا، افرض ان القضية مرتبطة بمبلغ مالي ضخم، مهما تتصور المبلغ المالي الضخم، القرآن يعبر عن حطام الدنيا كله بان قليل. ليش؟ شنو؟ ايش معنى يعني قليل؟ ايش معنى؟ يعني قد يقول واحد شنو معنى قليل؟ ليش؟ اموال كثيرة ليش قليلة؟ انا بين لك القلة منين جاية. القلة اولا الدنيا كل عمرها، عمر الحياة بالقياس الى امتداد الزمن هو عمر قليل. الحياة كلها يعني منذ وجد البشر الى ان يموت البشر كله، هو الواقع عمرها قليل، يعني قليل جدا بالقياس الى الفترة اللي تعيشها. احنا نعرف احنا نعيش بالكرة الارضية، الكرة الارضية حياتها مربوطة بحياة الشمس، ما طول الشمس تمدنا بها المنبع مستمرة الحياة، والا اذا تلاشت الشمس تلاشت الحياة. زين، السهالة بالقياس الى الاجيال، لكن بالقياس الى الافراد، افرض انا وانت واي انسان اخر، احنا ايش كثر حصتنا من الحياة؟ قد ناخذ من الحياة؟ هذا يعني ناخذ من الحياة معدل العمر، الآن معدل الأعمار 70 سنة، هذا المعدل. افرض واحد يعيش 100، واحد يعيش 20، واحد يعيش يوم، واحد يعيش، لكن المعدل مال الأعمار المعدل الوسطي 70 سنة. 70 سنة فيها جيل هو المعدل. شنو قيمة 70 سنة بالقياس إلى عمر الحياة؟ شنو قيمة تتصور تمر مرور الظل العابر ما يشعر بها الانسان؟ اذا بالواقع هي قليلة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، هاي 70 سنة انا طريقة تمتعي بما في الحياة من مباهج كيف تتم؟ شلون يعني؟ يعني الان معدتي اذا مليتها بالطعام، عندي هالمعدة هاي ملأتها طعام، عندما املأ معدتي بالطعام اقدر اكل بعض الطعام فوق الطعام الاول؟ يقول لا، خلص هو هذا الى ان تنتهي عملية الهضم وتفرغ المعدة، يلا اقدر اكل طعام اضافي، صح ولا لا؟ اذا انا ما اقدر الا لقيمات، كما يقول النبي حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبة، فقطعة لحم مثلا او فتشي وياها، هذا اللي يأكله الانسان، اكو اكثر من هذا؟ زين، اذا لبست لي ثوب اقدر البس ثوب فوق ذاك الثوب الاول بعد؟ خلاص مو ثوب، يعني لا لابس ثقم، انا وانتم نفسه كون
انزعى يلا البس غيرك. اذا جلست في غرفة الغرفة تسعني بعد اكثر منها ما اقدر اقعد بغرفتين في وقت واحد. اذا انا حصتي من الحياة محدودة ومن نطاق محدود ومن مباهج الحياة ومن نطاق محدود. بعد شيء ثالث وهو اهم من هذا ان مداخل اللذة الى النفس مداخل محدودة. كيف يعني؟ يعني هسه احنا الاشياء اللي نسميها لذائذ احنا منين نشعر بها بانها لذيذة؟ يو لذة السمع. لذة السمع شنو هي؟ ان تسمع الصوت المنظم مثلا او تسمع الايقاع المنظم، ها؟ هاي لذة السمع. تسمع الصوت اللي يرتل ترتيل جيد مثلا، السمع لذته، هذا لذة السمع. بعد لذة الطعام الامتذاق، انا شيء لما اطعمه امتذقها بلساني، اعرف هذا حامض وهذا حلو وهذا مالح، اي لذة. مدخل المعدة الفم، الفم لذة المعدة عن طريق الفم، اثنين هاي، هذا عضوين. العضو الثالث افرض لذة الشم الانف، زين. بعد لذة المسائل اللي اتفاعل بها مع الحياة شنو؟ الجهاز العصبي. بعد لذة الجنس، العضو الجنسي. اذن يعني اجعل خمسة او ستة مداخل اللذة، خمسة كل اذن مداخل اللذة. لكن مداخل الالام مش كثر، نبهي شوي، مداخل الالام مش كثر عند الانسان، تقدر تقول الف مدخل ولذة. نعم، اي جزء من اجزاء جسمه هو قابل لان يحل به الالم، اي جزء من اجزاء نفسه اكو الام نفسية اعظم من الالام الجسدية. انا اكد لك الانسان قد يتحمل جرح السيف لكن ما يتحمل جرح الكلمة الجارحة، ولا يتحمل جرح الموقف الجارح، ولا الذلة ولا الاهانة. يعني النفس بها قابلية لتلقي الطعنات، يعني

0: تأخذ جزاء بالتزامك بدينك. أما إذا بعت دينك من أجل متاع قليل، بعد شنو منين تقدر تحصل على نصيب؟ شنو النصيب اللي تعطى؟ اللي عندك بعته، ما عندك ثمن تشتري به بعد. أنت كنت تشتري ثمن، كل شيء له ثمن، الطاعة لها ثمن. افرض ان الله عز وجل لما يعطينا ثمن الطاعة، ما يعطينا ثمن الطاعة مثل بمثل، لا يتفضل علينا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، يتفضل الباري علينا. ما يعطينا يعني الاجر مقابل عمل مثل بالمثل، لكن مع ذلك يكون اكو عمل. انت لما عملك عهدك ايمانك بعت بثمن قليل، تنتظر خلاق بالاخرة بعد؟ اولئك لا خلاق لهم في الاخرة، يعني ما لهم نصيب في الاخرة من العطاء. زين، هنا اكو نقطة مهمة ارجو ان تنبه لها، وارغب ابسط لك اياها بشيء من التبسيط حتى تنبه لها. ان الايمان الكاذبة هل يمكن ان تحل الواقع كما تحل الظاهر؟ شلون يعني؟ يعني افرض انا اذا عرفت اذا اجتني اموال عن طريق شهادة زور، حكم لي الحاكم او القاضي بشهادة زور واستلمت الاموال، هاي الاموال لما وصلت الي هل يحل لي التصرف بها؟ هو افرض القاضي الثانية حكم لي بها، حكمت لي بها المحكمة، لكن انا اعرف انها شهادة زور او اعرف انها قضية باطل، هل يصح لي ان اتصرف بها؟ هنا المذاهب الاسلامية يحملون على ابي حنيفة بان ابو حنيفة عنده رأي. شنو هو؟ خلاص راح لك اياه. الرأي اللي عنده شنو؟ الرأي لو ان اثنين يجون يشهدون على امرأة بانها مطلقة، وهم يعرفون انهم انها شهادة زور، يعرفون انها كذب، والمرأة تعرف انها كذب، زين، ويحكم لها القاضي بالطلاق. يقول يجوز لواحد، افرض انا اللي اجنبي واعرف ان الشهادة باطلة واعرف انها زور والقضية كلها باطلة، مع ذلك يقول هذا حكم القاضي خلاها حلال لي، يجوز لي اتزوجها. حتى الشاهد اللي هو نفسه الشاهد اللي شاهد بالزور يجوز ان يتزوجها لان صارت حلال له. علي من يقيسها؟ يقيسها على اللعان. اللعان شنو؟ اذا واحد قذف امرأته استجير بالله بالزنا، زين، عندما يقذفها بالزنا وما عنده شهود فيتلعنون، تلاعن، هي تشهد خمس شهادات نعم بأن كاذب، إذا لاعنت من بعد ذلك تبين من عنده تطلق، خلاص مو أصبحت باينة عنه، يجوز لها أن تتزوج. يقول اللعان يحلها للمرأة ولو كانت شهادتها كاذبة، هذه عينا أفرض شهادة كاذبة يترتب عليها نفس الأثر، هذه أشبه شيء باللعان. لكن هذا قياس مع الفارق. شلون قياس مع الفارق؟ يعني الإنسان لما يجي يتزوج المرأة اللي اصبحت مطلقة باللعان ما عنده علم بانه صدق كاذبة هذه، لا، يعني يحتمل صدقة ويحتمل كذبة، يعني الحكم حكم ظاهري، حكم لها بالبينات او حكم لها بالوسيلة الشرعية اللي هي اللعان، وخلاها بانها تطلقت واصبحت حرة، يعني انقطعت عصمتها عن زوجها واصبح يقدر يطلقها يتزوجها. فهذا اللي يقدم على الزواج من المرأة الملاعنة ما عنده علم انها كاذبة، بينما هذا شاهد الزور عند علم انها كاذبة. انا الواقع اريد الفت نظرك لنقطة، عندما ذكرت المسألة يهمني انبه لنقطة. الحملات على ابي حنيفة كثيرة، جدا كثيرة، وانا المح اكو سبب من وراء هالحملات. شنو السبب؟ انا اقول لك بصراحة السبب شنو. السبب ابو حنيفة كان علوي الرأي، نبه لزين، ابو حنيفة علوي الرأي، كان مع العلويين في خط العلويين وضد العباسيين، وافتى نعم بنصرة محمد قتيل احجار الزيت اللي طلع هو واخوه ابراهيم قتيل باخمرة، كان يفتي بنصرتهم ويبعث لهم الاموال، حتى امرأة قالت له انت افتيت بولدي بالقتال مع هؤلاء، زين، وراح وانقتل دمه في عنقك، قالها ليتني مكانه يا رجني انا بداله، زين، الرجل كان ميوله وتحمل جلد وضرب من اجل الميوله العلويه، فالواقع انا ما استبعد ان يكثر علي الدش، والا هاي المساله ما يمكن، يعني ما يمكن تقبلها. ستقول لي ليش مو مرويه بكتب، وتقول لي مثلا كتب المذاهب الاسلاميه كلها ترويها، المذاهب الاسلاميه يروها ويحملون عليه. ارجوك انا بالله مال الروايات ما لها قيمه عندي ابدا بصريح العباره اقول لك، لان الروايات انا شايفها شو يكتبون عنها، ها؟ شايف عنا شو يكتبون، انا مجربها، شايف لما يمرون بنا شو يكتبون عنا. يا اخي ارجوك، يعني رجل ضخم، رجل ضخم مثل الشاطبي، ها؟ صاحب كتاب الاعتصام، الشاطبي اللي الى محله باسمه تسمى بالاسكندريه، زين؟ الشاطبي هذا رجل جليل وعظيم من كبار العلماء. بالله عليك هذا يجي يكتب يقول الشيعه اكو عندهم نساء يسموهن النوابات يتصدقن بفروجهن. ارجوك هاي لغه عالم، بالله عليك هذه، ها؟ هاي لغه واحد حاط ايده على ضميره، عنده ورع، عنده تقوى، ها؟ الشهاده يقول لي بلش شويه بعيد، وكان ايام العبيديين، والعبيديين اكو عليهم حملات وفرضتهم بالسير. احنا الان نعيش بالقرن العشرين، انا الله يرحم الشيخ حمد ابو زهره اجتمعت فيه، حمد ابو زهره اجتمعت فيه في اجتماع، وكانوا وياي مجموعه في القاهره. بشان انت تنسب لنا في هذا كتابك الاحوال الشخصيه، تنسب لنا اراء، انت ما تقول لي منين ماخذ هاي الاراء. مثلا انت تنسب لنا ان احنا يجوز ان نتزوج 9 نساء في وقت واحد، يعني يجوز الجمع عندنا ل9 نساء، وتقول ان الشيعة يأولون هاي الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى يعني 2 و3 3 ورباع 4 2 و3 4 9. ما تقول لي منين جايب هالنظرية شخصا؟ تقدر تدليني على كتاب عندنا يقول بهالنظرية؟ قال بلى انا ما اخذها من بعض. قلت له وين هذا الكتاب؟ يوليا الو راويني وين اتحداك. ماشي يا سيدي، ارجوك ارجوك الى الان احنا طبعا هاي مساجدنا مالها الدنيا، هذه مساجدنا، وهذا القران اللي نقراه هذا موجود كله، طبعات مصر وطبعات البلدان الاسلاميه، وروح اسمع يوميه واحد يصعد على المنبر الشيعه يقولون بتحريف القران وعندهم قران غير هذا، يوميه التهريج هذا من الصبح لليل، اكو جماعة مرتزقة شغلته يهرج له راتب، هاي مرفوض. زين؟ ارجوك يعني انا شنو قيمة الروايات؟ الروايات ما لها قيمة، انت لو تجي الى التاريخ، تجي الى الروايات، لنجي نفرط بوحدة المسلمين وبمصلحة المسلمين من اجل راوي اما مغفل او مسكين او مرتزق، نعم، او مخدوع، انخدع له بواحد يعني احسن الظن ببعض الناس. اخدع يعني اكو ترى بعض الناس يحسنون الظن، شاف الروايه واخذها للروايه واحسن الظن بالراوي، بس يعرف الراوي باي دافع روى الروايه، يعرف الراوي باي دافع نعم نقلها، ما يعرفه، راسا خلت قوه الاستمرار، واجى هذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا وهذا نقل عن هذا، وظلت لك الروايه من ذاك اليوم الى اليوم. ولذلك اليوم صعب جدا انا لما اجي الى نظرية لازم اتفحصها، اروح الى كتب المذهب اشوف كتب المذهب تثبتها او لا، حتى اذا ثبتتها هل الرواية معتبرة عندهم او غير معتبرة. اشير لك الى نقطة، يعني احنا عندنا الان مو الكتب الاربعة، شلون افرض المذاهب الاسلامية عندهم البخاري مثلا وصحيح والصحاح الستة، عندنا الصحاح الاربعة، الصحاح الاربعة مو كلها نأخذ بيها، يعني الان مكلبين نش كم واحد بروايات عن الكليني وبروايات افرض عن الاستبصار، احنا مو معناه جميع ما في الكافي نأخذ من عنده، اكثر من 3 روايات الكافي نطرحها ما نقبلها ما نرتب عليها اثار، كل رواية الاحساب عندنا نناقش الرواية من حيث المضمون، نناقشها من حيث سندها. اكو شيء اسمه عليه اجماع المذهب، الى مو اجماع عليه جمهور المذهب، هاي الروايات اللي ناخذ بها، مو كل روايه موجوده بكتاب احنا ناخذ بها. فانا لما اشوف لي روايه عن واحد من المذاهب الاسلاميه مو راسا اجي اتشرع واقول ان المذهب هيك رايه او وجهه نظره هكذا، لا هذا غلط، لازم اتاكد ان هاي النظريه معموله بها عند المذهب، اليوم مو معمول بها عند المذهب. يعني انا اقرا كثير من الاشياء ما اقدر اعتبرها هذه نظريات شاهده او موجوده او حكم شرعي، لان التهريج كان تهريج كبير، يعني تهريج عجيب غريب. فاستبعد جدا يعني ما اشار الروايه، قلت لك انا المذاهب لما يذكروها يمرون على ترجمه ابي حنيفه يحملون عليها الحملات في ان يحل الفروج بشهاده الزور. المساله المح من ورائها، من وراء الحملات الكثيره على الرجل سببها ميول العلويه. الرجل عنده ميول علويه صريحه وعنده سماء، انكر انسان ما يخلو من نظريات شاذه، لكن هاللون يوصل الامر لهالدرجه من التهريج، تهريج غريب. يعني الخطيب البغدادي يوصل به الامر يقول لقم الخمر افضل عند الله من فلان. ده فظيع يعني، كلام عجيب يعني، يعني مو لغه علماء، اللغة لا تقبل في حال من الاحوال. ارجع للآية. اذا الشهادة، شهادة الزور لا تحل، يعني ما تحل الحرام، ما تيجي تغير للحكم شيء حرام تسويه حلال ابدا. وبعدين هذه شهادة الزور الواقع يقول من حلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مال اخيه المسلم لقي الله وهو عليه غضبان يوم القيامة. أعوذ بالله من غضب الله، غضب الله لا تقوم له السماوات والأرض. ها؟ يغضب على واحد، وشنو قيمته هذا الواحد حتى يتحمل غضب الله؟ هو هذا الواحد يقدر يتحمل له غضب جرثومة خلية بسيطة يقدر يتحمل غضبه؟ ها؟ الجرثومة هاي الخلية اللي تخليك يا مطروح بلقع كأنه خرقة يا إن. هذا اللي يشوف نفسه جبار، يتصور نفسه مخن، بسرعة خلية تخليه تحول الى خرقة اتفه ما يكون. ها؟ هذا يتعرض الى غضب الله، الى سخط الله، يتحمل الله، يصمد امام سخط الله الذي لا تقوم له السماوات والارض، السماوات والارض لا تقوم له. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لقي الله وهو عليه غضبان. هذا اللي يشهد شهادة الزور. بعد يقول ثلاثة لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. واحد منهم شاهد الزور، نعم هذا أحد هؤلاء الثلاثة اللي يستعمل شهادة الزور أو اليمين الكاذبة. شلون؟ يقول يحلف على سلعته لينفقها بالايمان الكاذبة. كان يحط له سلعة بالدكان وينفقها بالايمان الكاذبة، يحلف والله والله والله من اجل بيع السلعة. هو يعرف ان يمين كاذب، يحلف على السعر، يحلف على الجودة. هذا يلقى الله وهو عليه غضبان. ليه؟ هذا واحد من هؤلاء الثلاثة بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة. بعد ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. فانتوا شنو معنى لا يكلمهم؟ طبعا القرآن الكريم في هالمولد عندما يقول لا يكلمهم يعني راح يكل حسابهم الى الملائكة، لان الله عز وجل اذا كلم انسانا انما يريد تكريم لهالانسان، تكريم الله له بعنوان التكريم، ان الله يتولى حسابه، يتولى حسابه بنفسه. هاي من ناحية. ومن ناحية اذا كان الله تبارك وتعالى يتولى حسابه ويكلمون، هذا قطعا راح يكون مورد اطمئنان. شلون مورد اطمئنان؟ مورد اطمئنان لان اللي يحاسبني كريم. نبهلي مرة الملائكة تحاسبوني، ذولا يحاسبني حساب موضوعي مثل ما يقولون، انا ما يقدر لا يزود ولا ينقص. لكن مرة لا، هو صاحب الحق يحاسبني، الخالق المبدع وهو الكريم المعطي اللي عودني التفضل بالحياة، هو اللي يحاسبني في الآخرة. طبعا هذا مورد اطمئنان، مورد شعور بالرحمة. ولذلك هذا أعرابي قاعدين يما أهله يبكون عند مماته، هو ينازع وذولا يبكون يمه. قالوا ليش تبكون؟ قالوا له والله نبكي عليك. ليش تبكون علي؟ قالوا له انت راح تموت. قال اخوه انا لما اموت علي من افيد؟ وين راح اروح؟ علما قالوا له الى الله. قالوا لازم انتم تفرحون ومو تبكون علي. لان اللي يروح الى الله عز وجل هذا رايح الى مصدر الكرم، الى مصدر الرحمه، الى مصدر الخير، الى مصدر العطاء. انا ابكي علي اذا اروح لي الى لئيم، تمام. ابكي علي اذا اروح لي الى محدود، الى كيان حاقد. انا لا رايح الى كيان كل رحمة وعطاء ونعمة. ها؟ في الواقع انا بالعكس، انتوا لازم تفرحون. ها؟ هذا الواقع هو هكذا. في الاية لما تقول ولا يكلمهم الله، شنو المقصود؟ المقصود اولا سلب الاحترام، وثانيا سلب الشعور بالامان، ان هذا اذا حشر بين يدي الله يحشر مسلوب الشعور بالامان، خائف مرتعب. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة. هذه المسألة من المسائل اللي هي موقع خلاف بين المذاهب الاسلامية. هل يجوز النظر، يعني بتعبير اخر ان الله عز وجل في نظرك لهؤلاء شنو معنى ينظر اليهم؟ شلون يعني؟ باي معنى؟ يعني شنو صور ينظر اليهم؟ المقصود النظر شنو؟ النظر اللي يستلزم الجسمية، لان اذا انا اقول انا انظر لفلان، شو المقصود به؟ انظر اليه يعني ان يكون هو قدامي، هو جزء منفصل عني، وينفصل الشعاع من بصري اليه، يلفه الشعاع اراه، يعني الانطباع، على الاقل انطباع صورته في هالبؤبؤ الصغير، يعني معناه فالجسم قبالي اكو حد بيني وبينه، لان هاي اله شو تفيد؟ هاي تفيد الغاية. خل اوضح لك مسألة شوية مهمة. الان لما اقول انا مشيت من المسجد الى الشارع، يعني اكو فاصل بين المسجد والشارع، لان هاي اداة غاية تفيد الغاية، هالكلمة ان النتيجة اللي اوصل الى الشارع، اطلع من المسجد اذهب الى الشارع. زين؟ اذا اكو شيئين، واحد ابتدي منه بالمسير، واحد انتهي اليه. اللي ابتدي منه هو المسجد، واللي انتهي اليه هو الشارع. لما تقول الآية ينظر اليهم، يعني معناه اكو اثنين، اكو فاصل ما بيناتهم، بين هذا وذاك. فاذا نحمل النظر على النظر، هذا يعني المعروف عندنا النظر البصري، هذا ما يصح على الله عز وجل. الله تبارك وتعالى مو جسم حتى ينظر الى يعني بحيث يصير فاصل بينه وبين المرئي، لا لا ابدا. الاشياء باجمعها حاضرة بنفسها عند الله عز وجل، والله لا يخلو منه مكان ولا الله مجرد عن الجهة، مجرد عن الزمان، مجرد عن المكان، محيط بكل شيء. اذا شنو المقصود من ينظر اليهم؟ التفت الى هالنقطة، الى النظر اذا عدي به، لا مرة اقول نظر له ومرة اقول نظر اليه، شنو معنى؟ طبعا اكو فرق بين التعبيرين. اذا قلنا نظر له المقصود بالنظر البصري، لكن اذا قلنا نظر اليه يعني رحمه، مثل ما تقول لعايل لي بعين الرحمة، نبه لي هالمقصود به كناية عن الرحمة، كناية عن العطاء، والا مو المقصود بالنظر البصري، لان لا ينظر اليهم معناه يوم القيامة ما يشوفهم الله عز وجل، وماكو شيء غايب عن الله. نبهلي لما نحملها على النظر البصري، شو يصير معناها؟ يصير معناها ان الله ما يشوفهم يوم القيامة، ما يشوفهم، ما يعينهم بصريا، ما يشوف. وين يروح هو بصريا ما يشوفه؟ هو اكو مكان لا يطلع عليه الله عز وجل؟ او اكو مكان غايب عن الله؟ هذا بالنسبة لي يتصور، يعني انا بلشي يغيب عن بصري ممكن، ولا الجدار يغيب عني. الانسان يغيب عن بصر الانسان، تمام، لكن عن بصر عن الله عز وجل ماكو شيء غائب، الاشياء حاضرة بانفسها عند الله. ما نقدر نتصور نحمل النظر على نظر البصر ابدا. المقصود به اذا شنو؟ المقصود به ها هنا الرحمة، نظر الرحمة، يعني لا ينظر اليهم يعني ما يرحمهم، يعني ما يوليهم عناية، يعني ما يعطيهم من فضله، نبهجين يحرمهم من فضله، هذا المقصود بلا ينظر اليه. ولذلك هذه تحتم علينا شنو؟ تحكم علينا ان اللي يريد يتدنى الى تفسير القرآن لازم يكون عنده المام كامل تماما باللغة التي نزل بها القرآن. اللغة اللي نزل بها القرآن هذه لازم يكون عنده المام بها، يعني ما نقدر نحملها على معناها الحرفي. يعني مثلا يا شيخ انا اقول لك مثلا عدنا ان وعدنا اذا اثنين انذني ادوات شرط، ان جاء فلان جئته واذا جاء فلان جئته، اثنين هنا ادوات شرط، لكن ايش وقت تستعمل هذه وايش وقت تستعمل هاي وايا اكو فرق بين بلغة العرب. فقد يجي هذا قال لك هاي اداه شرط وهاي اداه شرط وصار بنا يطيح حكم واحد، وهذا غلط. اكو فروق جدا بين هذا وذاك، ما يعرفها الا المطلع على لغه العرب، مطلع على حضارتهم، مطلع على تعابيرهم. ها الحقيقه ان هذا شيء بالنسبه للمفسر لازم تماما، يعني لما واحد يريد يدنو الى تفسير القران لازم يكون عنده المام كافي باللغه ومشتقاتها وبالمعاني وراء السطور، وعنده احاطه كافيه بمجموعه من العلوم. ومع الاسف هالايام احنا مبتلين الاسواق مالنا متروشه كتب تفسير، يا وليدي وصار بنا يفسر القران بلا، يعني غريب. وخصوصا التفسير العلمي، اذا جاك التفسير العلمي تعال بعد بيكثر وش بعد، ها شلون تفسير علمي يجي وصار بناء يجيب لك القرآن كله، يحاول ان يحول للقرآن الى كتاب من كتب الميكانيك مثلا، او الى كتاب افرض من كتب الفلك، هذا يحفظ له كم مسألة افرض من الفلك او الفيزياء او الكيمياء، ويجي يطوع القرآن الها، يحمل الفاظ القرآن فوق طاقتها. ولذلك كل التفاسير كثرت بشكل غريب. اي على كل الموضوع ما يستاهل اطالة، بس حبيت الاشارة الى زين. اذا الاية لما تقول ولا ينظر اليهم يوم القيامة، المقصود ما يرحمهم، يعني يحجب عنهم رحمته، والا ما ممكن النظر بمعنى الظاهري احنا الحملة. بعد ثم قالت الاية ولا يزكيهم، التزكية شنو المقصود بها؟ المقصود بالتزكية التطهير، نقول ازكي فلان اطهره، يعني كيف يعني؟ يعني اطهره عن الذنب، اطهره عن الاثم. احنا نقول فلان يزكي عمل فلان، يعني يقول عمل طاهر ما في انحراف، معنى التزكية هذا. زين اذا عرفنا معنى التزكية هذا نقول ليش سميت الزكاة زكاة لهالغرض. زكاة انما سميت زكاة لانها تزكي الاموال. شلون يعني تطهرها للاموال؟ يعني الانسان اذا عنده اموال وما يخرج منها زكاة اموال تصبح اموال نجسة، تصبح اموال بها اثم، نجسة معنويا يعني، ولا مو نجسة نجاسة عينية، لا ما هذا المقصود، معنوية. كيف يعني اموال خبيثة لم يخرج منها حق الله عز وجل؟ فاذا كان كذلك اللحظة، احنا دائما الزكاة تقرن بيش؟ تقرن بالصلاة، لان الزكاة الواقع شنو اللي علما الزكاة؟ الزكاة مهمتها شنو؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون الصلاة مهمتها تنظيم الفرد؟ الزكاة مهمتها تنظيم المجتمع. شلون يعني؟ يعني انت الان تعال المجتمع، ابحث عن اسباب الانحراف بالمجتمع، تلقى اسباب الانحراف بالمجتمع اغلبها الى من يرجع؟ ترى اغلب اسباب الانحراف يرجع الى عامل اقتصادي، الى الفلوس. ها والفقر غالبا يكون عامل مساعد على ارتكاب الجريمه. ما اريد اقول كل فقير هو مجرم، لا والله اكو ناس فقراء يمثلون النبل ويمثلون الشرف، تلقاه فقير بس عنده عزه نفس، تلقى فقير بس عنده مكانة كبرى، يعني عنده روح لا تعرف الانهيار. واذكر بالليل اندقت الباب على ابو ذر رضوان الله عليه، ابو ذر نايم بالشام، اندقت عليه الباب بالليل، هذا العبد ضرب عليه الباب ودخل. بيقول لقيته نايم على حصير وتحت رأسه عكاظ جلد مال كبش حاطه متوسدة ونايم على الحصير. سلمت عليه وجلست. قال لي ما الذي جاء بك؟ لازم عندك امر مهم طرقت علي الباب ليلا. قال والله قضية. قال لي شنو القضية؟ قلت له هذه 2000 دينار من الذهب بعثت معاوية اليك. قال عد ليش يعني معاوية بس لي ودي لي 2000 دينار ليش؟ شنو السبب؟ قلت له لانك انت فقير حاجة محتاج. قال لي ومن قال لك اني فقير؟ من اللي قال لك انا فقير؟ شو عرفت اني فقير؟ انا يا سبحان الله انا لا ابي بيتي شيء وهذا بيتك لولا هذا كوز مال ماء ومطهرة وهذا العصير النايم عليه وهذا سيفك الى جنبك للسم لسك التغني ها؟ تفت الي قال لي انظر يقول مديدة للعكاظ فتح العكاظ طلع منه رغيف خبز قال لي هذا يومنا لاندين الليل يومنا خلص انا اكلت ونمت باشر هذا غذائي اكلي مال باشر هذا رغيفي موجود هذا رزق غد ورزق بعد غد على ربي بعد غد الله ما مات موجود حي يقول لك انا فقير انا غني ها انا هذا اللي تشوف عنده رغيف جدا كافي ليملأ نفسي خير مو يقول هديد انطري لؤلؤا جبال شرنديف وفيضي آبار تكروت تبرى همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. يقول قلت له يا سبحان الله أنا ما شايفك أنت غني شايف أنت بحاجة وخذ 2000 اقبلهم لأن أنا ترى أكو وعد أنك إذا قبلت 2000 رح يعتقني معاوية. قال لي صحيح هذا اللي تقوله فيها عتقك ولكن فيها رقي صحيح انت بها عتقك بس انا رح انشر بها اصير عبد طلب ارجع خذ اموالك وقوم اطلع انا في غنى في الواقع الغنى غنى النفس فما ارد اقول انا كل فقير يعني يمكن ان يكون منحرف ابدا لكن الفاقر عامل مساعد يعني بيئة خصبة لحلول الجريمة الفقر غالبا يدفع يكون من العوامل المساعدة على الوقوع بالجريمة فإذا كان كذلك الزكاة اجت مهمتها شنو؟ الزكاة اجت مهمتها القضاء على العوز ترى الزكاة صندوق ضمانها لا يغلط البعض يتصور ان الزكاة هي مورد مالي لبيت المال لا ابدا مجرد صندوق ضمان للمحتاج عامل يشتغل ما تكفي اجوره يأخذ الباقي من اجوره من صندوق الزكاة غارم ما عنده شد دينة يساعد صندوق الزكاة في سبيل الله اكو موارد من النوع يساعد بها صندوق الزكاة هذا ترى والا مو مورد من موارد المالية ابدا مش مورد من مورد المالية الضخم الصحيح موردها الخمس 20% وان كان ما تأخذ به المذاهب الاسلامية الخمس وانا استغرب ليش ما تأخذ به يعني انا صور فجون كان لي حوار ويا هذا المحقق محمد شاكر المحقق المعروف في مصر الجديدة اللي انا تقبل كان حوار طويل لي وياه قلت له الزكاة انا اشوف كتب الاقتصاديين الاسلاميين يأكدون بها على الزكاة والحال الزكاة ما تحل مشكلة ما تقيم دولة مورد الزكاة 2.5% وبدل ان نرجع الى ضرائب نأخذها عن طريق التخويل لامام المسلمين يعني ضرائب ثانوية لا ليش ما نرجع الى الضريبة الضخمة هاي الضريبة اللي هي القرآن نطق بها وفي أيام النبي كان يجمعها ومن بعد ذلك أئمة أهل البيت نظرياتهم واضحة به هي العلة أنها نظرية أئمة أهل البيت أنا أكد لك لو نظرية مروان صارت بس نظرية لكن نظرية أئمة أهل البيت هي المصيبة هنا وإلا هي نظرية أرجوك 20% عش نظرية ضخمة والقرآن ينطق بها فإن لله خمسه وللرسول ولفظة الغنيمة تطبيقها على الحرب من باب على غنيمة الحرب من باب تطبيق الكل على أحد مصاديقه ولا مو منحصرة بالحرب كلما يحصل عليه الإنسان يغنمه هذا معنى بين أيدينا اللغة العربية فلان غنيمة السيل فلان يعني حصل عليه الغنيمة أهم من أن تكون في دار الحرب أو في دار السلم زين وبس أكو خطأ إذا صححها ترى أكو كثير من الناس يتصور أن 20% تنوخذ تنحط إلى مجموعة سادة ما عندهم شغل يأكلون وينامون بدلا لا ابدا انما الفقير العلوي ياخذ من القمص يعني فد بنت ما مثل ما الدولة تجعل بنود كل بند الصرفة في مورد، كذلك بند الخمس يأخذ من الفقير العلوي وبند الزكاة يأخذ من الفقير غير العلوي، وإلا الباقي يعود إلى بيت المال ينصرف بالمصالح العامة للمستشفيات للمدارس للخدمات الاجتماعية. مورد للدولة عينا يصرف. في موضع الشاهد أعود للآية الكريمة، أنا عندي نقطة أنا أردت أن أشير إليها، أن الزكاة تطهر الأموات. أستغرب من تعابير بعض الفقهاء يعبر عن الزكاة بأنها أوساخ الناس. أوساخ اسمها؟ هو الوسخ يطهر؟ ها؟ الزكاة مطهرة؟ شنو معنى أوساخ الناس؟ بعدين هذا الفقير اللي يريد يأخذ من صندوق الزكاة أنت راح تخلق عنده عقدة، راح تخلق عنده شعور بالعقد الناقص، لأن لما تقول لك راح تأخذ وسخ الناس، هل بعد يدنى إلى وسخ الناس إذا عنده كرامة؟ مو شيء أبدا، مو أوساخ، أنا مستغرب من التعبير. والحال الزكاة مطهرة ولا يطهر إلا الطاهر. شنو معنى أوساخ؟ تمام، هي الزكاة ترفع المآثم تطهر. ها؟ الشاري الواحد يقول لي مثل ماء الغسالة. لا، يقول لا، ماء الغسالة مو هالشكل، هذا التطهير هنا معنوي. والتطهير المعنوي نعم ما به قدر من ناحية، ومن ناحية هاي ضريبة. إذا المسلم يمتنع عن أداء فلس من الزكاة يقاتل عليها. إذا هي ضريبة، هي مو مسألة الزكاة، مو مسألة أنه أوساخ الناس. لا. الزكاة الحقيقة أن الله عز وجل توعد مانع الزكاة بعذاب أليم. توعده من ناحية الأموال يحمى عليها في نار جهنم، من ناحية الأنعام تطعه بأضلافها، من ناحية الغلات يعاقب على منع الزكاة منها. ليش؟ لأنه حق البائس، حق الجائع، حق الغارم، يعني بها اعتداء على المجتمع بكامله. هو ما جاي منع حق فرد، لا، جاي منع حق مجتمع بكامله. ولا يزكيهم بعد ولهم عذاب أليم. العذاب الأليم شنو هو عذابهم؟ العذاب الجسمي بعد، والعذاب النفسي. العذاب النفسي الشعور بالبعد عن الرحمة، الشعور بالبعد عن الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى العذاب الجسدي في ذلك اليوم الرهيب اللي يعبر عنه القرآن الكريم بأنه يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ذاك اليوم اللي قد تقدم به أشياء عينية. شنو الأشياء العينية؟ مثل المبرزات الجرمية اللي عادة تعرض بالمحكمة، كذلك هناك مبرزات. لأن قلت لك ما يمنع عنه الزكاة الروايات تطأه بأضلافها، هذا سبب من أسباب حشر الوحوش. مو وإذا الوحوش حشرت، سبب من أسباب حشرها هذا أن مانع الزكاة من الأنعام تطأه بأضلافها وبأرجلها. وبعد أكو مبرزات جرمية أخرى واردة روايات، مبرزات جرمية تعرض، ومن جملة المبرزات يعرض قميص للحسين مخضب بالدماء تعرضه الزهراء في عرصات القيامة. يا قميص هذا يبدو هو هذا آخر قميص اللي لبسه الحسين.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
2: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
3: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
2: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
4: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
2: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
4: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
2: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
5: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
2: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
6: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
7: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
8: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
7: ونتجول في أزقة الحضارة،
8: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
7: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
8: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
7: إعداد وتقديم
8: الدكتور عادل هاشم.

وحلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. في هذا اليوم نقلب صفحات أو نكمل الصفحات التي بدأناها بالحديث عن سير رأس الإمام الحسين والسبايا وهذا الركب الذي سار من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق. في حلقة هذا اليوم ودائما يرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، معكم أنا في التقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي.

في حلقة سابقة تكلمنا عن مسير السبايا، سبايا الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء انطلاقا من كربلاء وصولا إلى دمشق. طبعا تكلمنا عن قضية أنه هناك ثلاث طرق توصل الكوفة بدمشق. لماذا اختارت السلطة الأموية أن ترسل السبايا وترسل رأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول؟ طبعا الطريق الأقصر هو من الكوفة إلى دمشق عن طريق الصحراء، هذا الطريق الأول. والطريق الثاني هذا تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والطريق الثاني هو الطريق المحاذي صعودا لنهر الفرات، عن طريق نهر الفرات يعني من نهر الكوفة، شط الكوفة، وصعودا على الفرات وصولا إلى سوريا إلى دمشق. أما الطريق الثالث وهو الطريق الأطول اللي تكلمنا عنها هو بمحاذاة نهر دجلة. طبعا هذا يعني عللنا لماذا اختارت السلطة الأموية هذا الطريق الأطول اللي هو ضعف الطريق الصحراوي بمحاذاة نهر دجلة. السبب كما قلنا يعني سابقا بأنه أرادت السلطة الأموية أن تستعرض قوتها في زمن يزيد بن معاوية، تستعرض قوتها وسيطرتها على الخارجين في نظرهم عن الخارجين عن القانون، وأن يسترهبوا الناس من خلال المدن التي يمرون بها بأكبر عدد ممكن من المدن يمرون بها، يعني ركب السبايا ورأس الإمام الحسين المحمول على الرماح طبعا ومحمول على كباقي رؤوس الشهداء. اختارت أنه ترهب به جميع المدن التي تمر عليها، أكبر عدد ممكن من المدن هو يمر بطريق دجلة صعودا من الكوفة إلى الأنبار إلى تكريت إلى الموصل ثم إلى مناطق سوريا. طبعا احنا تكلمنا عن المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة العراق، وهذه المرحلة يعني أعيد للتذكير، هذه المرحلة هي المدن التي مرت عليها باختصار، هي من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الصحراء مرة أخرى إلى الأنبار ثم من الأنبار إلى تكريت، يعني عرجوا شرقا إلى تكريت، ومن تكريت إلى الموصل وأطراف الموصل. هذه المرحلة سميناها مرحلة يعني المدن العراقية التي مر بها رأس الإمام الحسين و السبايا. طبعا وركزنا على قضية أنه هذه المدن لم تستقبل الحرس الأموي المرافق للسبايا، يعني لا الأنبار ولا تكريت ولا الموصل استقبلوا الحرس الأموي، ولم يقبلوا أن تدخل إلى مدنهم رؤوس الشهداء رأس الإمام الحسين والسبايا، وبالأخص الموصل. يعني الموصل جهزت ألف فارس من الأوس والخزرج لكي يمنعوا دخول الجيش الأموي أو السلطة الأموية ويستعرضوا برأس الإمام الحسين ويستعرضوا بالسبايا في الموصل. رفضوا أهل الموصل

أو قطر رأس الإمام الحسين بعض القطرات من الدم على مكان في الموصل يعرف الآن بمشهد القطرة. طبعا تغير المذاهب وتغير الأيديولوجيات وتغير الانتماءات من مرحلة إلى مرحلة مسحت هذه الآثار. يعني حتى هسه الآن بالوقت الحاضر، يعني أنا مريت على خبر ليس ببعيد عن العتبة الحسينية تريد أن تحيي هذه المناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين والتي قطر دما على هذه الأماكن، لكنه جهات تلك المناطق لا تقبل بهذه الأمور، خشية من تغيير ديموغرافي، خشية من تغيير مذهبي لهذه الأماكن. هسه هو هذه الأسباب لا ندخل بها لأنها يعني تنسحب على جانب السياسة. مع وصول السلطة الأموية أو وصول الحرس الأموي المرافق لرأس الإمام الحسين والسبايا إلى الموصل واستقرارهم بالموصل، كان في يوم 16 محرم، وهذا الأمر طبعا كما قلنا هو الغاية منه كان استعراض الأمويين بانتصارهم على الحسين وعلى أصحاب الحسين واستعراضهم بسبايا الإمام الحسين. بعد الموصل دخل الركب ودخلت يعني مسير السبايا مرحلة جديدة اسميناها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود، حتى يعني الحدود السورية أو الحدود الدمشقية. هذه المرحلة امتدت من 16 محرم إلى 21 محرم، وهي مرحلة جديدة وبمحطات تاريخية وبمدن تاريخية جديدة.

إذن المرحلة الثانية من مسير أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين بمرافقة الحرس الأموي هي مرحلة الجزية الفراتية كما قلنا، ابتدأت من 16 محرم إلى 21 محرم. تبدأ هذه المرحلة ب اللي قلنا هي يعني صعودا مع نهر دجلة، مع نهر دجلة تبدأ هذه المرحلة الثانية ما بعد الموصل، وتبدأ بمنطقة تلعفر. تلعفر طبعا أنا هسا يعني حاليا لو كل مدينة راح أمر عليها ربما أنه المستمع الكريم لا يعرف أين تقع بالضبط ولا يعرف اسمها القديم أو اسمها الحديث، فمن باب الإيضاح نمر على بعض المعلومات عن كل مدينة مر بها رأس الإمام الحسين أو مرت بها يعني ركب السبايا. تلعفر قديما كانت تسمى نمرود كوي أو تل يعفر، والأعفر أو اليعفر هو الحمرة، مادة الحمرة، فكان يسمى بتل المشوب بالحمرة أو يسمى بتل الغزال من هذا الاسم القديم. طبعا هو من المدن الآشورية القديمة، المدن العراقية في الحضارة الآشورية القديمة، يقع طبعا بين سنجار تل أعفر وبين الموصل. ومر بها ركب السبايا ومر بها رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي بعد أن واجهه مقاومة من أهل الموصل بعدم دخول السبايا والتفرج على السبايا بأهل الموصل، تحولوا إلى تل أعفر في 16 محرم. من تل أعفر انتقلوا إلى منطقة سنجار. سنجار طبعا سنجار هي يعني مشتقة من اسم سلطان جار، وهي طبعا باللغة الأكادية تسمى بالجهة الجميلة. في سنجار 17 محرم توفي أحد أطفال قافلة سبايا الإمام الحسين طبعا بسبب الإعياء الشديد، ودفن في هذه المنطقة في جبل سنجار. الآن المنطقة تسمى بمشهد زينب الصغرى، يعني بعض الروايات تقول بأن هناك فتاة تسمى زينب، تلقى بزينب الصغرى بسبب الإعياء وبسبب التعب من المسير وبكونهم سبايا، توفيت في منطقة سنجار ب 17 محرم ودفنت وتسمى الآن بمقام الرأس. طبعا سنجار الآن فيها أغلبية أزيدية وأغلبية كردية أيضا وديانتهم بالأزيدية. من سنجار تحولوا إلى منطقة نصيبين. نصيبين هي قديما تابعة للعراق لكن الآن هي تابعة إلى تركيا، إلى يعني في حدود تركيا. ونصيبين طبعا هي اسمها القديم واسمها الحديث، يعني من الاسم السرياني تسمى بالأعمدة الحجرية، يعني من النصب، هذا اسم آرامي طبعا هو أو اسم سرياني قديم. في نصيبين وصل ركب السبايا ووصل رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي. بحسب روايات المؤرخين الذين أرخوا لمسير السبايا أو ركب السبايا أو رأس الإمام الحسين ورأس الشهداء، يقولون بأنه لما وصل ركب السبايا إلى منطقة نصيبين أمر منصور ابن إلياس، هذا اللي كان والي على هذه المدينة، والي تابع للأمويين، أمر الناس بأن يزينوا البلدة ووضعوا مرآة، يعني شلون يعني احنا نقول يعني زينة بصورة عامة، ألف مرآة ألف قطعة من الزينة وزينوا مدينة نصيبين. الروايات تذكر يعني بعض الحوادث، يقولون بأنه الفارس الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام لم يستطع الدخول لأنه الفرس لم يطع الفارس، فأمروا بفرس آخر وكذلك لم يطع الفارس، فسقط رأس الإمام الحسين على الأرض، فأخذه شخص من أهل الموصل يعيش في منطقة نصيبين يسمى إبراهيم الموصلي، فتأمل فيه فعرفه بأنه رأس الإمام الحسين، لام أهل الشام ولام السلطة الأموية ووبخهم حتى أنه دخل في صراع معه حتى قتل في هذه المنطقة.
في نصيبين اللي هي في تركيا الحالية الآن موجود مشهدين، مشهد يسمى مشهد الرأس يعني الذي وضع فيه رأس الإمام الحسين، ومشهد عفوا ثلاث مشاهد، مشهد يسمى مشهد الرأس، هذا مكان وضع كما يعتقد أهل نصيبين أنه في هذا المكان وضع رأس الإمام الحسين، ومشهد آخر يسمى مشهد النقطة. طبعا احنا راح نمر على أكثر من مكان وأكثر من مدينة فيها مشهد يسمى مشهد النقطة. هسه شنو هاي النقطة؟ النقطة هي القطرة التي تسقط، قطرة الدم التي تسقط من رأس الإمام الحسين في المواضع التي وضع فيها أثناء المسير. فأينما قطر رأس الإمام الحسين دما أو قطرة معينة في مكان ما أصبح لاحقا مشهد. طبعا هسه أكو بعضهن صحيحة وأكو بعضهن يعني موضوع أو مختلف فيها في التاريخ، فضلا عن أنه في منطقة نصيبين هناك مسجد يسمى مسجد زين العابدين. نصيبين اللي جاي نتكلم عنها هي الآن في سوريا، عفوا في تركيا، في جنوب تركيا، وصلوها في 17 محرم. من نصيبين انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقل الحرس الأموي الذي يرافق هذا الركب، انتقلوا إلى ديار بكر أو آمد. وطبعا ديار بكر هي أبعد نقطة في شمال المسير، مسير الركب السبايا أبعد نقطة بالشمال، يعني منها انحرفوا إلى الغرب يعني باتجاه سوريا نزولا من تركيا الحالية إلى سوريا. وهذه منطقة يعني منطقة ثغور، يعني حتى كان يتم تبادل البريد في هذه المنطقة اللي في ديار بكر. ديار بكر الآن يعني الأكثر يعرفونه هي من محافظات تركيا. وصلوها كما قلنا 18 محرم، وفي يوم 19 محرم انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقلوا إلى منطقة تسمى عين الوردة أو تسمى برأس العين. هذه المدينة هي الآن منطقة حدودية بين سوريا وبين تركيا. طبعا من اسمها عين الوردة أو عين الورد أو رأس العين، يعني تكثر فيها العيون والعيون الماء والينابيع الطبيعية في هذه المنطقة. طبعا عين الوردة من أهم ما حدث أثناء مرور رأس الإمام الحسين، حامل رأس الإمام الحسين، وأثناء مرور ركب السبايا، أنهم علقوا رأس الإمام الحسين الرأس الشريف على شجرة في وسط البلدة لاستعراضه. يعني تصور أنه طبعا هذا هو الهدف الأساسي للسلطة الأموية، أنهم يستعرضوا برؤوس الشهداء، برؤوس القتلى، ويروجوا على أنه هؤلاء القتلى هم خوارج، يعني هم ليس الحسين وليس أصحاب الحسين وليس آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلقوا الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين، علقوه على شجرة في منطقة عين الوردة اللي احنا سجلنا نتكلم عنها شمال سوريا، وطلبوا من الناس أنهم يتجمهروا حول هذا الرأس، وتجمهر الناس. لكن بعض الصالحين من أهل المدينة استنكروا عليهم هذا الفعل، وعنهم أي مكان كان يصل إليه ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء، أي مكان كان يواجه معارضة، خصوصا بعد أن يعلموا أنه هذا رأس الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. فاستنكر بعض الصالحين أنهم قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه البعض الآخر يعني لا يميز، يعني بسبب الجهل الذي كان يعم هذه المناطق لا يميز هو من هو الحسين ومن هو الخارجي، يعني لا يميزون بين الخارجي وبين الحسين. فكان عندما يستعرض برأس الإمام الحسين في منطقة أو أخرى، هناك من يضحك وهناك من يبكي وهناك من يندد وهناك من يوافق على هذا العمل.

إذن مستمرون وإياكم واستعراض المدن التاريخية والمناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين بدءا من كربلاء إلى دمشق. وصلنا إلى المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت في العراق، المرحلة الثانية هي مرحلة الجزيرة الفراتية. وصلنا إلى يعني المناطق جنوب تركيا وشمال سوريا إلى عين الوردة، إلى رأس العين، وصلوها في 19 محرم، ثم انتقلوا إلى حران. حران كما قلت هي جنوب تركيا شمال سوريا. طبعا حران من المدن الأثرية القديمة والمدن الحضارية القديمة، يعني تسمى الطريق المتقاطع، لأن في مدينة حران يعني جنوب تركيا وشمال سوريا تتقاطع الطرق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. طبعا هي أيضا فترة كانت عاصمة الدولة البابلية بزمن نبونائيل، وفترة كانت عاصمة حتى للدولة الأموية بزمن مروان بن محمد الحمار، اللي هذا طبعا الحمار طبعا مو جاي يغلط عليه، هو لقبه يسمى الحمار، آخر خلفاء بني أمية. وهي حران هي مركز الديانة الصابئية، وأيضا فيها كثير من اليهود في هذه المنطقة. في كتاب روضة الأحباب اللي هو لعطاء الله النيسابوري في حران يقول عندما ورد ركب السبايا وورد رأس الإمام الحسين والشهداء في هذه المنطقة 19 محرم، أدخل الأسارة وأدخلت الرؤوس في مدينة حران، فخرج الناس. طبعا الناس بالبداية لم يمتعظوا مثلا كالموصل أو الأنبار أو التكريت، لم يمتعظوا، فبدأوا يتفرجون على الأسرة، خصوصا أنه أشيع بينهم أن هؤلاء الأسرة هم خوارج. هسا ما يهمهم خوارج أو مخوارج، هم أغلب أهل حران في ذلك الوقت كانوا من الصابئة وكانوا من اليهود. فأخذت الناس تتفرج على رأس الإمام الحسين وعلى الأسرة وعلى السبايا، فرأى يهودي هذا الأمر. هذا اليهودي اسمه يحيى، طبعا لاحقا يسمى يحيى الشهيد، صاحب كتاب روضة الأحباب، يقول بأن هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى رأى بأن شفتي الإمام الحسين أو شفتي رأس الإمام الحسين أصح تتحركان. يقول دنا منه فسمعه يتلو قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه من سورة الشعراء، كان يتلوها الإمام الحسين ورآها هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى، وينقلها صاحب كتاب روضة الأحباب. فاليهودي استغرب لهذا الأمر، وكيف أنه سمع بهذه الآية تتلى من رأس مقطوع، فسأل عن الرأس. لما سأل عن الرأس قالوا له بأنه هذا ابن بنت النبي. يقول أنه أثير دهشة لهذا الأمر، أنه كيف يقتل مثل هكذا شخص. لما عرف في القصة تذكر رواية أنه نزع عمامته، طبعا تعرفوا العمامة طويلة وكذا، ووزعها يعني قطع العمامة قماش العمامة ووزعها على سبايا ركب الإمام الحسين، ثم جاء بقباء يعني من خز مع 1000 درهم وأعطاها إلى الإمام الحسين ليستر به أو يستر به يعني نساء العلويات أو السبايا في الركب. طبعا الحرس الأموي طبعا لم يستسيغ هذا الأمر، فمنعوه منه يصل إلى الأسرة، فدخل معهم في صراع وسل سيفه وقتل منهم، كما تذكر روايات قتل منهم 5 حتى قتل. طبعا بعد أن أسلم لما رآه ولما دهش به مما شاهده من رأس الإمام الحسين. الروايات تذكر بأنه دفن في مكان يسمى باب حران، والآن في حران اللي يروح التركي يمر على مدينة حران راح يلقى قبر يسمى بيحيى الشهيد. يحيى الشهيد هذا يهودي هو الذي نقل أو هو الذي سمع أن رأس الإمام الحسين يتلو الآية القرآنية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

من مدينة حران انتقلوا برأس الإمام الحسين وبالسبايا 19 محرم إلى مناطق قرقيسية والرحبة والرقة. طبعا قرقيسية هي تقع في منطقة يعني مدينة أثرية تقع الآن في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور. قرقيسية طبعا قرقيسية تعني الحصن الدائري أو الميدان المستدير، هي من المدن السورية القديمة. وبعدها كما قلنا إلى الرحبة، عفوا مو الرحبة، هي الرحبة، وهذه تعرف برحبة مالك بن طوق، أيضا مدينة قديمة طبعا من اسمها هي الرحبة، الأرض المتسعة. هذه المدينة قرقيسية والرحبة وحتى الرقة وصلوها إلى وصلوها بعشرين محرم. عشرين محرم هسه أخاف واحد حتى يتابع ويانا هذه التواريخ لأنه مهمة جدا لما تفيد تعرف أنت هل فعلا بعدين رجعوا السبايا إلى كربلاء. هذا موضوع آخر نناقش إن شاء الله في نهاية الحلقة. في قرقيسية والرحبة والرقة وصلوها إلى وصلوها في 20 محرم. عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص هذا كان في مدينة الرقة. عندما دخلت السبايا أو ركب السبايا وأدخل رأس الإمام الحسين على الرمح وباقي رؤوس الشهداء، أغلق أبواب المدينة وأراد أن يحتفل بهذا النصر، لكن مجموعة من الساكنين في هذه المدينة في مدينة الرقة قاوموا الجند ورموهم بالشتائم. طبعا هم يحتفلون، لكن كل مدينة سبحان الله، كل مدينة حتى وإن كانت بعض المدن السورية، كل مدينة يدخلوها يحتفلوا، يعني قسم يحتفل منهم وقسم آخر يقاوم الجند. وهذا طبعا سبب التشويش الإعلامي أو التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطة الأموية على أنه هؤلاء هم خوارج وليسوا يعني ليس الحسين وليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من الرقة انتقلوا إلى منطقة بالس. بالس اليوم يسمونها يعني اسمها الحديث يسمونها قلعة شعبر. هذه منطقة تقع على الفرات بين الرقة وبين الدوسة. أعتقد هي المنطقة التي غمرتها، هي مدينة أثرية غمرتها مياه بحيرة الأسد التي بنيت بعد بناء سد الأسد. هذه المنطقة بني بها سد الأسد وبحيرة بجانب هذا السد تسمى بحيرة الأسد. في هذه المنطقة وصل رأس الإمام الحسين وركب السبايا في 21 محرم. في هذه المنطقة هناك مشاهد تاريخية ومواضع تاريخية أعتقد خلطت مع مواقع في حلب. يقولون بأن هناك يعني تقول المصادر أن هناك مشهد يسمى مشهد الطرح أو السقط. شنو هذا السقط؟ أنه إحدى نساء ركب السبايا أسقطت جنينها في هذه المنطقة من التعب ومن الإعياء. طبعا هي نفس الرواية موجودة في منطقة حلب، يعني لما وصلت القافلة السبايا إلى حلب أيضا يقولون تقول بعض المصادر أن هناك من النساء السبايا من أسقطت جنينها في هذه المنطقة. هذا خلط بين المؤرخين. ويقولون أيضا هناك مشهد يسمى مشهد الحجر، وهو الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين. كما قلنا سابقا يعني قبل دقائق قلت بأنه كل مدينة مر بها ركب السبايا مر بها الحرس الأموي المرافق للسبايا ووضعوا رأس الإمام الحسين على حجر أو على صخرة معينة أو على شجرة أقيم لاحقا في هذا المكان مشهد. بعض من هذه المشاهد اندثرت وبعضها بقيت شاهدة وبعضها بقيت فقط في صفحات المصادر التاريخية. عموما من دوسر ومن بالس ومن الرقة انتقلوا إلى منطقة تسمى قنسرين. قنسرين هي مدينة حاضرة تابعة إلى أجناد الشام، يعني يعني هي اليوم طبعا يوم قرية صغيرة تسمى دير الراهب، لكنها قديما تابعة إلى الشام وهي من المعسكرات المهمة التابعة إلى الدولة الأموية. منطقة قنسرين وصلوها ب
21 محرم في قنسرين نزل الجند جند الأموي وأرادوا المبيت. طبعا هذه المنطقة في قنسرين أو قنسرين يسمونها بحسب اللفظ لأهل المنطقة. هذه المنطقة طبعا قنسرين هي أنا يأتي على بالي الآن قنسرين هي اسم سرياني قديم جاي من قنا، قنا هو العش، ونسرين يعني النسرين يعني عش النسور، هي من المناطق القديمة والآن تقع في منطقة العيس قريبة على حلب. احنا ما وصل إلى حلب. المهم في قنا نسرين أو قنسرين تذكر المصادر التاريخية الحادثة الشهيرة المعروفة عن الراهب اللي كان يعيش في الدير، هذا الراهب الذي كما تذكر الروايات أنه رأى نورا يخرج من الصندوق الذي فيه رأس الحسين، فدفع للجنود كل ما يملك من مال مقابل أن يتركوا الرأس عنده ليلة. تذكر هذه طبعا أرباب المقاتل أو اللي يذكرون هاي القصة اللي هي بها جانب تاريخي كبير، يذكرون بأنه غسله بماء الورد ووضعه في حجره وبكى عليه وأعلن إسلامه. هسه شنو السر الذي رآه من رأس الإمام الحسين؟ هذا محفوظ عند الراهب نفسه. هاي وين الحادثة وقعت؟ في قنسرين. متى؟ 21 محرم. من قنسرين أو قناسرين وصلوا إلى حلب. حلب وصلوها في 22 محرم. طبعا حلب لا تذكر في بعض المصادر، أبو مخنف ما يذكر منطقة حلب، لكن بعض المصادر التاريخية أخرى تذكر. بالمناسبة يعني إحنا صح نعتمد على أبي مخنف في مقتل الإمام الحسين أو في ذكر مقتل الإمام الحسين خصوصا في يوم عاشوراء، لكن هناك مصادر تاريخية أخرى ذكرت قصة كربلاء، وذكرت واقعة كربلاء، وذكرت المسير من مكة إلى كربلاء، وذكرت المسير السبايا من كربلاء إلى دمشق. المهم أبو مخنف لا يذكر منطقة حلب بأنها من المدن التي مر عليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين. وكما قلت بعض المصادر تخلط في الأحداث التاريخية بينما حدث في بالس وبينما حدث في حلب. هناك مشهد يسمى كما قلنا مرقد السقط، هو مشهد السقط عفوا، يقولون به هناك بأنه مرقد لأحد أولاد الإمام الحسين من إحدى زوجاته يسمى بالمحسن، حد الآن يسمونه مشهد السقط الذي أسقطته أمه، يعني اللي كانت إحدى زوجات الإمام الحسين. وفي الموقع أيضا في منطقة حلب عند مرور موكب السبايا أو ركب السبايا يكون هناك دير اللي يسمى بدير البيعتين أو دير مروثة، أيضا تحول بعد ذلك إلى مشهد. هذا كل أحداث الأحداث الجاية نتكلم عنها هي في المرحلة الثانية اللي تقريبا 22 على 23 محرم. من حلب انتقلوا إلى منطقة تسمى معرة النعمان. هسه معرة النعمان هذه من المناطق التاريخية السورية القديمة. المعرة باللغة هي البقعة أو المنطقة تسمى المعرة، كانت تابعة إما للنعمان بن بشير الأنصاري أو إلى النعمان ابن المنذر. في هذه المنطقة وصل إليها ركب السبايا ووصل إليها رأس الإمام الحسين وعلق على أبوابها مؤقتا. الروايات تذكر بأن أهل معرة النعمان كانوا قد حزنوا لكنهم أخفوا حزنهم من خوفا من بطش العسكر وخوفا من بطش السلطة الأموية، لكنهم تفرجوا على الرأس الذي علق على أبواب المدينة، وعلقت رؤوس الشهداء أيضا على أبواب المدينة في منطقة معرة النعمان، هي طبعا في إدلب، الآن تقع في إدلب. سبحان الله يعني هاي المناطق اللي هي أغلبها ولو أنا ما أذكر أغلبها يعني ظهرت فيها
ضروا بها الدواعش في سوريا كانت بالأصل يعني في جزء منها، في جزء من هواها يميل إلى الإمام الحسين، ولم يقبل على السلطة الأموية أنهم يطاف برأس الإمام الحسين بالصورة التي حدثت في ذلك الوقت. على أي حال 23 محرم أيضا نفس المنطقة، هناك قلعة قريبة من حماه تسمى قلعة لاريسا، أو تسمى أيضا قلعة شيزر، يعني معناها الصخرة المقتطعة، هذه قريبة من من من حماه اللي مر بها طبعا نهر العاصي. هذه المنطقة هي مدخل إلى المرحلة الثالثة اللي هي قلنا المرحلة السورية التي تصل لاحقا أو في فترة 30 محرم. احنا وصلنا هسه إلى 24 محرم، من 24 محرم إلى 30 محرم هذه الفترة دخول ركب السبايا الذي كان يقوده الحرس الأموي ويتقدمه رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء في ذلك الوقت.

0: إذن في 24 محرم انتقل ركب السبايا رأس الإمام الحسين رؤوس الشهداء بمرافقة الحرس الأموي أو السلطة الأموية من معرة النعمان وشيزر إلى حمات. طبعا الغريب سخوب حمات هي من المدن السورية ومأخوذ عنها أنها موالية للشام وموالية للسلطة الأموية، لكنه الغريب أنه أهل حمات رفضوا أن يظهروا الفرح وأغلقوا الأبواب بوجه الجيش الأموي. تصور يعني مما اضطر القافلة أنه تنزل في البساتين المحيطة بنهر العاصي قريب على حمات تحت حراسة مشددة. طبعا في أطراف حمات هناك جبلان من الحجر الجيري الأسود شمال المدينة، منطقة تسمى الآن تسمى الهاشمية. طبعا هذه نسبة إلى الفاطميات الهاشميات من السبايا التي استرحن في هذه المنطقة أثناء السبي. وأيضا في هذه المنطقة أو في هذا الجبل من أطراف حمات في سوريا صعد الإمام زين العابدين في 24 محرم إلى أعلى الجبل ليتهجد هناك. هذه بحسب المصادر التي تنقل لنا. فسمي هذا يعني أعلى الجبل سمي بمقام زين العابدين، وأعتقد هذا المقام هو ثابت تاريخيا لأنه رمم من قبل الأشرف قايت باي هذولا من التركمان عام 883 هجرية. مقام يسمى مقام زين العابدين صلى به الإمام زين العابدين، تهجد به بعد أن رفض أهل حمات أن يدخلوا الجيش الأموي ورأس الإمام الحسين والسبايا، ورفضوا إظهار الفرح وأغلقوا الباب بوجه الجيش الأموي الذي كان يطوف برأس الإمام الحسين. من حمات إلى حمص، حمص وصلوها إلى 25. عجيب أيضا شهدت مواجهة عنيفة في بادئ الأمر، لأنه هم بالبداية استقبلوا الجيش الأموي لكنه يعني باعتبارهم أسرى من الخوارج، لكنه ما إن عرفوا أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على الجيش الأموي ودخلوا في معركة أو مواجهة صغيرة، يعني حتى رشقوهم بالحجارة ففر الجيش الأموي مع حاملين السبايا خارج حمص مسرعين. 25 محرم 26 محرم 27 محرم مروا على مناطق الآن تقع في لبنان اللي هي جوسيا ولبوة وبعلبك، هذني معروفة. أيضا بالبداية الحاكم الأموي في بعلبك أمر الناس أن يتزينوا وأن يرافقوا الركب الدفوف، ظنا منهم أن هؤلاء السبايا كانوا من الروم أو من الديالمة. طبعا ديالمة هي مناطق شرقي إيران، لكن لما علموا بأن حقيقة السبايا وحقيقة الأسرى أنهم سبايا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفضوا على الجيش. في بعلبك خطبت السيدة أم كلثوم، بعضهم يذكرون أنه السيدة زينب خطبت في أهل بعلبك، وفضحت فعلة بني أمية فبكى الناس وانقلب الفرح الذي كان يستقبل به قافلة السبايا إلى مأتم. طبعا في هذه المنطقة استقرت قافلة السبايا واستقر رأس الإمام الحسين يومين. معروف عن مدينة بعلبك أنها فيها مقام السيدة خولة بنت الحسين التي توفيت في هذه المنطقة جراء مشقة السفر بعد أن خرجوا من الباب الغربي المدينة. من بعلبك اتجهوا إلى مناطق جيرود والقطيفة وثنية العقاب أو العقاب، طبعا هذه كلها منازل ريفية في القلمون، تتجه مباشرة يعني من القلمون تتجه إلى غوطة دمشق. نزل الركب فيها في 30 محرم وأعادوا تنظيم صفوف الجيش الأموي وأعادوا تنظيم أو تهيئة السبايا، حتى أنهم أغلظوا أو بدلوا الحبال بحبال غليظة حتى يرضون طبعا يزيد بن معاوية ويرضون السلطة الأموية في ذلك الوقت، وجهزوا الرؤوس يعني رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء وجعلوها تبدو بمظهر النصر العسكري قبل أن يدخلوا. هذا كله في منطقة القطيفة وثنية العقاب اللي هي في القلمون اللي مؤدية إلى غوطة دمشق. كل هذه الإجراءات وكل هذه التحضيرات كانت في يوم 29 و30 محرم قبيل دخولهم إلى عاصمة الخلافة. في 30 محرم وصلوا إلى منطقة باب توما وهي من أبواب دمشق، طبعا باب توما وباب الساعات، ويعني حتى يظهروا يعني نشوة الانتصار وذلة وذلة الانتصار على على على جيش الإمام الحسين، أو يعني أوقفوهم 3 أيام في العراء في مناطق باب توما وبناء منطقة باب الساعات، وهي مناطق التي تؤدي إلى دمشق مباشرة. وهذا كان في 30 محرم. طبعا هذا هذه 3 أيام كان لغرض تهيئة الأسواق و يعني رفع الزينة وجلب الناس من شتى الولايات والتحضر لمراسم الفرح والنصر في منطقة دمشق، في مدينة دمشق التي دخل إليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين في 1/0. طبعا دخلت السبايا ودخل رأس الإمام الحسين ودخل الحرس الذي كان يرافق قافلة السبايا إلى قصر يزيد بن معاوية في دمشق في 1/0، وكان طبعا كما يسمي المؤرخون هذا هو يوم الشؤم. كل هذه المناطق التي مر بها ركب السبايا وركب رأس الإمام الحسين بعودتهم من أو إرجاعهم من الكوفة إلى دمشق، كانت الغاية منها أنه إظهار القوة الأموية، القوة الأموية في دحر كل من يواجه خلافة يزيد ابن معاوية. لكنها في الحقيقة انقلبت في كثير من المناطق، بل في أغلب المناطق انقلب هذا الأمر على الأمويين، فأصبحت يعني أصبحت نقطة أو أصبحت يعني نموذج للتشهير ببني أمية والتشهير بما قام به يزيد بن معاوية في قتله للإمام الحسين. لذلك أنه نلاحظ أغلب المدن التي مر بها رأس الإمام الحسين انتفضت على الجيش الأموي ودخلت في صراعات ودخلت في معارك خفيفة، كما قلنا في حماد، في حمص، في الموصل، في تكريت، في الأنبار، كل هذه المناطق رفضت دخول رأس الإمام الحسين والسبايا إليها، ورفضت أن تفرح أو تظهر مظاهر الفرح، رغم أنه الولاة الأمويين أجبروهم على هذا الأمر، لكنهم لم يذعنوا إلى قوة الأمويين وأظهروا الحزن وأظهروا الامتعاض مما قام به السلطة الأموية في جلب رأس الإمام الحسين والسبايا إلى مدنهم. هذه الرحلة التاريخية الثانية، طبعا الرحلة الأولى تكلمنا بها هي من مكة إلى كربلاء، هذه الرحلة كانت شاهدا على إنسانية، أو عفوا على عدوانية، ليس إنسانية، على عدوانية الجيش الأموي. أظهرنا فيها طبعا في خلال هذه الرحلة أظهرنا بعض النقاط أو بعض التحولات في هذه المدن اللي هي تقريبا يعني امتدت من 10 محرم إلى 1/0، من مناطق العراق ومناطق جنوب تركيا ومناطق شمال سوريا ومناطق بعض مناطق لبنان ومناطق دمشق ومناطق الشام القديمة. هذه المدن التي مررنا عليها كلها استمرت تقريبا 21 يوم، كما قلنا من 10 محرم إلى 1/0. استعرضنا فيها مسير ركب الإمام الحسين، ركب السبايا ورأس الإمام الحسين الذي كان يرافقه ويقوده، تقوده السلطة الأموية والحرس الأموي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
5: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يومياً من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسراً نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
6: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع اللي وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. احنا ناس جينا الضامن الأول انه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، واحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذا الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
5: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
6: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا احنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة احنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي احد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش انا قاعد اسبب هذا الفرق الصرف للمقاول او المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس احنا منو يحمينا؟ احنا ما عندنا واحد يحمينا. احنا كجهه هسه داشتنا وصلنا الى اعلى المستويات بالدوله، وحتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني اخوان، ما عندنا يعني احنا وصلنا الى طريق اللا عوده، يعني الى متى راح نبقى نخسر يعني.
5: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
7: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة ان يلتقي بينا يدز لنا مبعوث نروح البغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عدنا أرباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
5: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
8: أنت جاي يشوف هذول كل العاملين وكل مدراء شركات وكل شركة بأكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب هسه الموجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوامل وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني. احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم يعني، صار سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهي شركه شركات جلات الاخذ يقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا يعني. مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا ناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لان انت سب كونتراكت، انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تستلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي يعني، هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
5: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والإضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
9: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم أنا؟ رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة، المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف يسلبنا تسليب، تسليم علني ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، اربع اضعاف الربا والفايز. المصرف كان وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار، ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي. هذا فساد لو مو فساد، وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
5: بين وعود الاصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
10: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
11: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
12: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: In the Home مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
1: In the Home بس إليك
0: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: الغباء أيضا تتم صناعته، كيف يمكن أن يتحول البشر إلى أغبياء؟ يقول الفيلسوف برتراند راسل: مشكلة العالم إن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائما، أما الحكماء فتملأهم الشكوك. طوال الوقت يشكو الناس من انتشار الغباء، يرجعون كل المشكلات الإنسانية التي تمر بهم إلى أفعال غبية تصدر من أناس أغبياء. فهل الغباء هو قصور عقلي فطري أم أمر مكتسب يصل إليه الإنسان بعد مرور ببعض الخبرات والتجارب الحياتية؟ بداية، هذا هو أحد تعريفات الغباء الذي حاول الكثير الوصول لتفسيره. ينظر إلى الغباء باعتباره حالة عقلية لا ينقصها علم أو دراسة، وهذا ما يميزها عن الجهل، إلا أن كل من الجهل والغباء يؤدي إلى سوء التكيف مع الواقع والتصرف في عكس اتجاه المصلحة، وذلك تحت ظروف اختيارية حرة دون قصر أو إجبار، فيفقد الإنسان التأقلم مع المعطيات الجديدة، وبالتالي تصدر أفعاله منافية للمنطق والمصلحة. من خلال هذا التعريف، فالشخص الغبي هو الذي يفقد القدرة على الربط بين الواقع الربط الصحيح ليصل إلى نتائج صحيحة، ويتخذ القرارات التي تصل به إلى الفائدة المرجوة وصولا إلى تحقيق المصلحة لمجتمعه وبيئته. فما هي الأمور التي تجعل الإنسان يفقد هذه القدرة على الربط العقلي بين الأمور فيصبح حكمه مشوشا وأفعاله تتسم بالغباء؟

الإنسان ابن بيئته كما يقال. منذ الساعات الأولى لولادته يقع الفرد تحت تأثير الأسرة، مرورا بتأثير دولته المتمثل في المدرسة والإعلام وبيئة العمل، إلى جانب حياته الشخصية.

الجنين إلى نور الدنيا، فمنهم من يرى في طفله الطبيب الناجح أو المهندس الشهير أو رجل الدين المفوه أو الفنان المميز. يتحدثون عنه طوال الوقت ويخلقون في الطفل رغبة أن يصبح مثله. لنجد مؤخراً بعض الأطفال الصغار يظهرون على شاشة القنوات التلفزيونية كصور منسوخة من مشاهير كبار. يفتخر الأهل بهم ويتم تقديمهم باعتبارهم أطفالاً أذكياء وأصحاب مواهب. والحقيقة إنه قد تم قتل الإبداع بداخلهم وتم تحويلهم إلى نسخة من شخص آخر يتحول بمرور الوقت إلى أداة تعمل وفق ما يطلب منها.

ثانيا لا وقت للأسئلة، التلقين هو الطريق الأسرع للغباء. يخرج الطفل من أسرته مستقبلا عالما جديدا هو المدرسة، المدرسة التي تجيد اكتشاف مهارات الطفل وقدراته التي ربما عجز الأهل عن اكتشافها لعدم فهم أو تقصير. يحمل الطفل في داخله مئات الأسئلة الحائرة تبحث عن إجابات، عشرات الأفكار تبحث عن فرصة للتنفيذ، ولكنه لا يجد الوقت المناسب. فالعملية الدراسية معتمدة على مناهج لابد أن تنتهي قبل انتهاء العام، ثم يأتي الامتحان ليحدد مستوى التلقين والحفظ. اكتشاف المواهب والقدرات ليس مكانها المدرسة، فالمدرسة هنا خلقت كي تسير في خط مستقيم يخلق منه أداة جديدة تجيد العمل وفق إطار محدد فقط. بمرور الوقت يفقد الطفل الشغف وتضيع الأسئلة والقدرة على فهم الواقع ومتغيراته.

ثالثاً، الإعلام أيضاً يجعلنا أغبياء. من المفترض أن يقوم الإعلام بدور نشر التوعية والمعرفة، فالمعلومة هي أول مدخلات العملية الفكرية والتي يتم بناء عليها الوصول للنتائج والقرارات. فماذا يفعل الإعلام في أغلب الأوقات؟ التضليل الإعلامي، نشر المعلومات الخاطئة أو الناقصة، يؤدي إلى تشويه في العملية الفكرية، فيصل الفرد إلى نتائج خاطئة، إما أن يظل ضحية التصور الخاطئ طوال الوقت، أو يصل لمعلومات متضاربة فيصل به إلى حالة من التشوش بين المعلومات. ومع وجود فشل في فهم الواقع وإدراكه، يلجأ كثير من الناس إلى الإيمان بالأفكار الخاطئة بدلاً من البحث وإرهاق الذهن بين معلومات متضاربة. وفي أحيان كثيرة يقدم الإعلام قوالب جاهزة عن رجل الدين أو البطل أو اللص أو فتاة الليل وغيرهم، يخلق النموذج ويقدمه للجمهور بشكل يحتمل التعميم، فيتلقى الفرد القالب ويتصرف وفقه دون محاولة تحليل أو تجزئة. فنجد على سبيل المثال انتشارا لفكرة إن الملتحين إرهابيون وإن الاشتراكيين ملحدون وما إلى ذلك. كما يخلق الإعلام خلق تصورات عن السعادة والنجاح، وذلك من خلال الإنتاج الدرامي والسينمائي. يتم تقديم نماذج عن الأشخاص الناجحين في الحياة، تفاصيل حياتهم اليومية ومستواهم المادي، تصورات عن الحب أو العلاقة بين الزوجين. هذه التصورات تنتقل لعقل المتلقي ليتم التعامل معها باعتبارها النموذج الغائي دون اعتبار لمعطيات الواقع أو قدرات الفرد الشخصية. وغالبا ما يركز الإعلام على نظرية المؤامرة ليشدد على أن لا وقت للتفكير، دائما هناك عدو خلف الستار يعمل على هزيمتك. أن ترى

بما فيه الكفاية لتهدد من حولك ولا تقع في أي أخطاء، فقط احذر أعدائك. هذا التصور الجاهز الذي يتم تقديمه طوال الوقت في الإعلام ليؤكد على أن نقد الذات من غير الضروريات، فتجد الجمهور يتناقله بصورته العامة ويطبقه في حياته اليومية وفي أدق تفاصيل يومه. هناك مدير متربص أو زميل يتلاعب بك، لا داعي لتحليل الموقف والبحث عن الأسباب الحقيقية، فقط تصرف وفق هذا التصور، نظرية المؤامرة. كما يقدم الإعلام تصورات متطرفة طوال الوقت، فالبشر إما أصدقاء أو أعداء، والشخصيات إما عظيمة أو فاشلة، وطنية أو عميلة. لا وقت للتدقيق والتحليل الهادئ المتأني، فالحياة كذلك أبيض وأسود. لا تضع وقتك في البحث عن ألوان وسيطة.

رابعاً الإنترنت والانفصال عن الواقع. افتح موقع جوجل وابحث عن مصطلح صناعة الغباء. عشرات الصفحات كلها تكرر نفس القصة المنسوبة إلى أينشتاين. سوف أدع لك الفرصة لمعرفة ما هي القصة. فماذا يفعل الإنترنت بنا حتى يحولنا بمرور الوقت إلى أغبياء التصرف؟ تحدث حادثة ويتم تناقلها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تتشابه التعليقات وردود الأفعال، فتشعر في النهاية أن هناك شخصاً واحداً تم تكراره بأكثر من صورة. حاول أن تتذكر قليلاً كم موقف مر وشعرت أن رد الفعل تحول إلى موضة الكل يتبناها ويؤيدها دون تحقيق أو تأكد من صحة الحادثة أو الخبر. يمر قليل من الوقت لتختفي كل ردود الأفعال حتى يحين موعد ظهور حادث جديد. هذا ما يحدث طوال الوقت. يتحول كل رواد المواقع إلى نسخ مكررة من نفس الشخص. تحولهم القضية أو الحادثة إلى وجوه مكررة، كل منهم يرى في نفسه التفرد والتميز. التعليقات الساخرة، الدعوات، حملات موجهة ضد شخصية عامة أو مسؤول كبير، بشكل أو بآخر نتحول بمرور الوقت إلى نفس الشخص في استقبال المعلومة والتعامل معها بل والشعور بها. كما أن التمرد والتحرر هو أهم ما يميز مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فالقديم لم يعد ذا أهمية بالنسبة لهم، والجديد محل شكوك طوال الوقت. أمر جيد ومناف تماماً لمفهوم الغباء، ولكن في الواقع الصورة لا تنتهي إلى هذا الحد، فالهدم يأتي خطوة أولى لبناء مقدسات جديدة ومشاهير جدد وتمجيد من نوع آخر يتحرك فيه الرواد كالقطيع للدفاع عن أفكارهم ورموزهم بشكل لا إرادي. لقد شغلت التكنولوجيا الحديثة والإنترنت حياة الناس بشكل متفاقم بمرور الوقت، فتحولت التكنولوجيا بدلاً من وسيلة لمساعدة الناس في تسهيل حياتهم إلى الحياة ذاتها. الكل عاكف على مشاركة حياته من خلالها وتكوين التصورات والقرارات وفق الحياة عبر العالم الافتراضي. الصداقات وعلاقات الحب والزواج كلها تتم من خلال هذا العالم الافتراضي، فيتحول العالم الواقعي إلى مرحلة مؤقتة لا يهتم الفرد باكتشافها أو تحليلها وتعميق نظرته لها. ونجد ردود الأفعال التي تتسم بالبلاهة واللامبالاة والانعزال هي السمة الأبرز.

خامسا، القادة والزعماء لا يحبون الأذكياء. إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه، لأن خوفه ينشأ من علمه بما يستحق منهم، وخوفهم ناشئ عن جهل، وخوفه عن عجز حقيقي فيه، وخوفهم عن توهم التخاذل فقط. هذه هي كلمات عبد الرحمن الكواكبي. دوما تكمن العقبة الكبرى في تاريخ الزعماء والقادة في السيطرة على الجمهور العريض بتنوع ثقافته وأطيافه، فالأصوات المعارضة تثير الرأي العام وتستدعي التفكير، والتفكير يستدعي النقد، والنقد يستدعي المحاسبة، وهو الأمر الذي يراه القادة معرقلات على طريق تعميق حكمهم. كانت الحرب العالمية هي البداية الحقيقية لدراسة سيكولوجية الجماهير واكتشاف سبل التأثير عليها، فكانت استراتيجيات الخوف هي أنجع الطرق في إسكات الأصوات المعارضة. فالوطن المهدد بالعدو والإرهاب هو وطن يحتاج إلى قلب رجل واحد لتخطي الأزمة، وطن لا يريد الالتفات لصغائر الأمور، فكل شيء عدا مجابهة العدو هو شيء غير مقبول. بمرور الوقت تتحول الشعوب إلى أصوات مرتعشة تنتظر تحديد أولوياتها وفقاً لرؤية الدولة، وتفتقد القدرة على البحث عن أسباب الفشل والهزيمة، فالبحث عن الأمان مقدم على كل شيء، حتى على كرامة الإنسان والوطن.

سادسا، نمط الحياة السريع يحرمنا التأمل. يوميا تزداد الحياة السرعة، وتصبح القدرة على التأني والانتظار أمرا عصيا أو بمثابة الرجوع للخلف. أعباء الحياة اليومية ومتطلبات العمل والانشغال بالبحث عن حلول لكل العوارض اليومية تفقد الإنسان لحظات التأمل والتفكير في حياته بشكل عميق، مستبدلا ذلك بالحلول السريعة الجاهزة والتصورات المنتشرة بغض النظر عن قيمة المصلحة المضافة. فنجد بعض الدراسات التي تنظر إلى الوجبات السريعة باعتبارها أحد مسببات الغباء، ليس لما تحتويه من عناصر غذائية ضارة، ولكن لما تحتويه من قيمة الحلول الجاهزة البعيدة عن التفكير والإبداع. فيتحول الإنسان بمرور الوقت إلى أمثلة كثيرة يمكن بمجرد التدقيق فيها قليلا أن نجدها تؤدي بنا إلى الانفصال عن الواقع والإضرار بمصالحنا الشخصية والعامة. وسوف يكون لكم متسعا من الوقت للتفكير في حياتكم لتكتشفوا كيف نتعرض لمثل هذه المؤثرات يوميا وكيف تعود علينا بالضرر. وأخيرا، لابد أن نعيد ما قاله الفيلسوف برتراند راسل: مشكلة العالم إن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائما، إما الحكماء فتملأهم الشكوك.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. تقنيات امتصاص الغضب في الصيف الشديد. تصرف غريب أقدم عليه المذيع النمساوي أرمين وولف وهو يختم نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه مباشرة على الهواء بعد قراءة خبر عن الطقس. وعرض تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن الأيام الماضية كانت الأشد حراً على الإطلاق، بعدما تجاوزت الحرارة في فيينا 37 درجة مئوية. تصرف غريب حاول به وولف أن يسلط ضوءا أحمر على تأثير الطقس على تصرفات الناس حتى لو كانوا في موقع مسؤولية ما، فكيف الحال إذا كانوا أشخاصا عاديين؟ غالبا تطفو على السطح فرضية ارتباط الطقس بسلوكيات الناس، فهل فعلا يسبب ارتفاع درجات الحرارة تصرفات غريبة تصل إلى العنف؟ وهل هناك تفسير منطقي لهذه الظاهرة؟ بعض الدراسات أزاحت الستار عن أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من معدل الجرائم والعنف، لعل منها دراسة تتحدث عن الاحتباس الحراري والسلوك العنيف، والتي أفادت بأن هناك بعض العواقب النفسية والاجتماعية لتغير المناخ، بما في ذلك العدوان والصراع العنيف. عندما يصاب الناس بالحرارة بشكل مزعج، يزداد مزاجهم حدة، ويصبح احتمال الاحتداء لديهم أعلى. وبعد تجارب أجريت على أشخاص وضعوا في غرف متفاوتة الحرارة، وجدت أن الأماكن الأكثر حرارة تزيد من عدوانيتهم وتسهل استفزازهم. ذكرت العديد من الدراسات أن المناطق مرتفعة الحرارة تميل إلى التعرض لجرائم أكثر عنفاً، لافتة الانتباه إلى أن زيادة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة قد تؤدي إلى ارتفاع بنسبة تصل إلى 6% في معدلات الجريمة العنيفة، وما يعني الوصول إلى 25 ألف هجمة أكثر خطورة سنوياً في الولايات المتحدة وحدها. هذا عدا العوامل الأخرى المتعلقة بسلوكيات المجتمع والتربية والحالة الاقتصادية والمستوى التعليمي والبطالة وغيرها. في اليابان أظهر تحليل أجري بين عامي 2012 و2015 أن حركة نقل ضحايا الاحتداء في سيارات الإسعاف متعلقة بارتفاع درجات الحرارة اليومية. ويظهر تقرير موسمي للأحداث العنيفة أن معظمها يقع في فصل الصيف. دراسة أخرى أجريت في جامعة نورث ويسترن تبين أنه عندما يتعرض الناس إلى درجات حرارة عالية يكونون بمزاج سيء وأقل استعداداً للتعاون، وقد يكون السبب هو الشعور بالتعب والإرهاق والجفاف وأعراض الكآبة التي يسببها الطقس الحار الذي يؤثر بدوره في الإنتاجية في العمل. إن الحرارة الشديدة لها آثار كبيرة على الصحة العقلية والسلوك العنيف، خصوصاً في بيئات المنزل والعمل. كما ربطت الأبحاث درجات الحرارة المرتفعة بمشكلات الذاكرة والانتباه والنوم الصحي وتفاقم الأعراض النفسية.

ما الحل؟ قد يبدو الانتقال إلى أماكن باردة حلاً نظرياً مفيداً، ولكنه ليس منطقياً، فالناس منذ القدم انتهجوا اللجوء إلى المياه الجارية والأنهار والشواطئ للتخلص من الحر الشديد، أو إلى المصايف والجبال ذات الطقس المعتدل، وبنيت البيوت من أحجار عازلة للبرد والحر، وصممت للبيوت الصحراوية سقوف بطرق تدخل الهواء إليها قبل أن يخترع المكيف الهوائي وتقنيات حديثة أخرى تحمي من الحر. وتعد النصائح المتعلقة بتبريد الأماكن التي قد يكون الوضع الاقتصادي فيها صعباً مجرد كلام في الهواء وليس بمتناول كل الناس، بخاصة أن أسعار المكيفات وتشغيلها مكلف. وعلى رغم ذلك فإنه يتوقع أن تسجل سوق مكيفات الهواء نمواً سنوياً يزيد على 5% حتى عام 2026، إذ تشهد هذه الصناعة نمواً سنوياً هائلاً مع قبول المكيف كمنتج مفيد وليس مجرد منتج فاخر بسبب الاحتباس الحراري. إن فرضية الحرارة تنص على أن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من الدوافع العدوانية وقد ترفع السلوك العدواني في بعض الظروف، ولوحظت معدلات أعلى من العدوانية من قبل الأشخاص المعرضين للحرارة المرتفعة مقارنة للأشخاص الذين يعيشون في أماكن أكثر برودة. وإنه من المهم السيطرة على اللحظة والتمرين الذاتي بغض النظر عن الظروف التي نعيشها. ينصح المختصون ببعض التقنيات التي تحد من الغضب الذي يؤدي للعنف، بخاصة في ظل طقس حار وفي مقدمتها تقنية التنفس من البطن. أن البطن هو عقلنا الثاني، كل مشكلاتنا النفسية والمرضية والمشاعرية تأتي من البطن، فنشعر بوخزة فيها أثناء السعادة والخوف والغضب وعدم الأمان لأنها صلة وصل بيننا وبين أدمغتنا. أما ثاني التقنيات فتتمثل في التأمل بطريقة واعية استيعابية، التأمل في حياتنا اليومية في أبسط الأمور. فإذا كنا نحضر كوب شاي على سبيل المثال، نأخذ وقتنا في التحضير يوميا، نضع كل تركيزنا على الرائحة واللون والطريقة التي نحضر بها، ونشرك حواسنا الخمسة بكل وعي وتركيز، وهذا جزء من تأمل يومي بسيط، وندرب حواسنا الخمس على عيش اللحظة. وإذا طبقنا الأمر لشهر سنشعر حتما بالهدوء الذي يجعلنا نتروى قبل رد الفعل الغاضب، إضافة إلى التنفس بتقنياته العديدة الذي يساعد على امتصاص الغضب. يفرز الطقس الحار الكثير من الأشخاص الغاضبين، وفي دراسات أجريت وجدت أن أكثر الإغاثات المطلوبة أسرياً تكون في الشهر السادس والسابع من العام، أي في أشد الصيف. وكلما كانت موجات الحر أعلى كلما فقد الشخص السيطرة على المحيط، مما يظهر رابطاً وثيقاً بين الحر وكمية الجرائم، أكانت عنفاً أسرياً أم عنفاً آخر. في البلدان العربية رصد المختصون الفقر والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، إضافة إلى الحر، كونها أمور تولد العنف ويجب العمل على تقليلها في الأحياء الشعبية التي تعاني من هذه المشكلات عبر تنظيم الحكومات والجمعيات الخيرية نشاطات تمتص الغضب مثل المهرجانات المسلية وتنظيف الشوارع وزرع الأشجار وتسوية المساحات الخضراء والرسم الفني على الجدران بألوان تبعث على الفرح وتجميل الحي وتعليم الناس، إذ إن العلم سلاح ضد العنف. برهنت دراسات أخرى أن نوعية الطعام تؤثر في معدل العنف، حيث أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من العنف، في حين أن تناول الخضروات والأسماك وغذاء غني بالأوميغا 3 والفيتامينات والدهون الجيدة كالأفوكادو وزيت الزيتون يحسن قوة الدماغ، ليس فقط ضد الزهايمر بل يجعل الدماغ صحياً. بالتالي هذا النظام الغذائي الصحي يجعلنا متوازنين عقلياً وتفكيرنا متوازن،
فنخفف أعراض العنف والعصبية. فالدماغ السليم يعني عقلاً سليماً، بالتالي سلوكيات سليمة.

الحركة تشتت الغضب. مهما كان ظرف المكان الذي نعيش به، فمن الجيد التمرن على تقنية حب الذات، لأن حب الذات الصحي غير الأناني يجعلنا نحب أجسامنا ونغذي روحنا بهوايات جميلة أو عادات تعطينا السعادة. وينصح المختصون بالعلاج بالحركة الجسدية لكونها تقنية تكون بالحركة بدلاً من الضغط على الجسم. ففي أي موقف مزعج الأفضل عدم الوقوف أو الجمود، بل المشي أولاً لكسر الحالة وتحريك الجسم أو الهز بالرأس، إذ أن إبقاء القدمين ثابتتين على الأرض تولد غضباً متصاعداً. ومن المفيد استخدام تقنية الحركة لإدارة الغضب.

في الجو الحار قد تشعر بالضيق والغضب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والظروف الاضطرابية. إليك بعض التقنيات التي يمكن أن تساعدك بالتعامل مع الغضب والتهدئة في الجو الحار. شرب الماء. تأكد من تناول كميات كافية من الماء للبقاء مرطباً ومنع التعب والإرهاق الذي قد يزيد من مشاعر الغضب. البقاء في الظل وتهوية المكان. حاول البقاء في الأماكن المظلمة وتهوية المكان للتخفيف من درجات الحرارة والشعور بالارتياح. تجنب التوتر والجهد البدني الزائد. حاول تجنب النشاطات البدنية المكثفة والجهد الزائد في فترات الحر الشديد، وهذا قد يساعد في تقليل الغضب. التنفس العميق. قم بتمرين التنفس العميق للهدوء والاسترخاء. اعمل على التنفس من البطن ببطء وعمق النفس لعدة دقائق، وهذا يساعد في تحسين المزاج. تجنب المواجهة والتهدئة الذاتية. عندما تشعر بالغضب في الجو الحار، حاول تجنب المواجهة مع الآخرين واحتجاب نقاشاتك، واعتمد على التهدئة الذاتية والتأمل. الاستمتاع بالظلال والماء. قم بزيارة الحدائق أو الأماكن المظللة واستمتع بوقتك هناك. قد تساعد هذه الأنشطة في تحسين مزاجك والتخفيف من التوتر. ارتداء الملابس المناسبة. ارتدي ملابس خفيفة ومناسبة للطقس الحار، وذلك لتقليل الشعور بالانزعاج والاحتقان.

0: تجنب المنبهات. تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي الذي يحتوي على الكافيين، فقد يزيد من ارتفاع مستوى التوتر والغضب. البقاء على تواصل مع الآخرين. قد تجد الدعم الاجتماعي والتواصل مع الأصدقاء والعائلة مفيداً في تخفيف الضغوط والغضب. ممارسة النشاطات الترفيهية. قم بممارسة نشاطات ترفيهية تساعدك على الاسترخاء، مثل مشاهدة فيلم مفضل أو القيام بنشاطات هادئة مثل القراءة أو الرسم. تذكر أن كل شخص يمكن أن يتأثر بالجو الحار بطريقة مختلفة، لذا قد تحتاج إلى تجربة عدة تقنيات لمعرفة ما يناسبك أكثر للتخفيف من الغضب والاستمتاع بفصل الصيف.
1: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

صورة جديدة للفقر. تتآثر آلاف العناصر المباشرة وغير المباشرة لتصنع من العراق حالة خاصة تستدعي التأمل والدراسة. ففي هذه البقعة الجغرافية غالباً ما تفقد تعريفات الأشياء والمفاهيم مضامينها الرئيسية لصالح معان هجينة تؤشر لهذا البلد دون سوى. أحد أكثر الأوصاف التي يصف بها الشعب العراقي نفسه هو الفقر، الأمر الذي ادعت جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مكافحته. فهل الشعب فقير بالدرجة التي يدعيها أبناؤه وتستدعي خطابات الحكومات وتسويقها؟ وهل نجحت الحكومات بتحجيم الفقر وتجفيف منابعه كالبطالة والجهل والفساد والاتكالية وغيرها من العوامل الفردية والجماعية؟ بعد الحصار الذي طوق العراق بسبب احتلاله الكويت عام 1991، عاشت أغلبية الشعب 12 سنة من الفقر والعوز اللذين امتدا إلى أحلامهم وطموحاتهم، لتستمر الآثار في من عاشه ومن عقبهم حتى اليوم. خلقت التغييرات الاجتماعية التي ولدها فقر الحصار بالإضافة لنتائجه الكارثية المباشرة طباعاً جديدة لدى العراقيين توارثتها الأجيال، فصار العراقي إنساناً خائفاً من الغد ويطمح لدفع أيام حياته واحداً تلو الآخر بأي طريقة وأقل مجهود، كما أصبح إنساناً يخاف المجازفة على المستوى الاقتصادي لتطوير الذات وتحسين الدخل، فصار أقصى طموحه وظيفة حكومية وراتباً تقاعدياً يضمن ويخفف من مشاكل مرحلة الكهولة. وبسبب ضعف السلطات وقصور رؤيتها السياسية والاقتصادية ترهلت الدولة بالموظفين، فخلقت بطالة مقنعة بأكثر من 4,500,000 موظف. معدل العمل الفعلي لكل واحد منهم في اليوم الواحد لا يتجاوز 17 دقيقة فقط.

بين حين وآخر تتظاهر شرائح واسعة من المجتمع وتطالب الحكومة بتوظيفها، مع خمول القطاع الخاص وقلة فرصه وانعدام أمانه، وتعمل شرائح أوسع للحصول على أي مكسب ممكن من الدولة، كالمطالبين بشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية. ويرجع السبب المباشر لهذه المطالبات إلى عنصرين رئيسيين: عدم قيام السلطات بأية خطوات جدية لدعم القطاع الخاص أو تقنين العمل فيه وتحسين بيئته. أما الثاني فيتمثل بانتشار حالة الاتكالية المبررة في كثير من الأحيان بين الفئات القادرة على العمل، فأصبح حتى القادر على العمل الحر ينتظر وظيفة من

آفة وسبب مباشر لاتساع رقعة الفقر، لكن المجتمع يلقي بكل اللوم على الحكومات، والتي تحاول واحدة تلو الأخرى تبرئة نفسها ملقية باللوم على عوامل عالمية أو خارجة عن إرادتها. في العراق من الطبيعي أن تصادف شخصاً يعيش في بيت تجاوز عشوائيات شيده بأرخص مواد البناء وأكثرها خطورة، بانتظار قرار حكومي يملكه الأرض التي استولى وبنى عليها، بينما يركن سيارته الفارهة رباعية الدفع التي يزيد سعرها على 60,000 دولار أمام المنزل. ومن الطبيعي أيضاً أن امرأة تمتلك عائلتها تجارة ضخمة تدر عشرات الملايين، بينما هي مسجلة في شبكة الحماية الاجتماعية وتتلقى راتباً شهرياً من الدولة فقط لأنها مطلقة قبل 30 عاماً، أو أخرى متزوجة زواجاً ثانياً بعقد شرعي فقط، عقد شيخ دون تصديقه في المحكمة كي لا تخسر راتب الرعاية الممنوح لها كمطلقة من زوجها الأول، أو الراتب التقاعدي الموروث عن والدها المتوفى. ولن يكون غريباً أن تمر بشاب في كامل قواه الجسدية وامرأة حسنة المظهر وآخرين يمكنهم جميعاً العمل في مختلف المجالات، لكنهم قرروا أو اضطروا للتسول في تقاطعات المدن. هذه الأمثلة وغيرها لأشخاص يدعون الفقر أو مصنفون رسمياً تحت خطه تسبب ارتباكاً إحصائياً يصعب عملية حصر تلك الفئات ودراستها ومعرفة حقيقة ما عليه المجتمع في بلد. آخر تعداد رسمي لسكانه كان عام 1987، ولا تمتلك مؤسسات الدولة فيه معايير واضحة أو منطقية لتصنيف الفقراء. فمثلاً عامل الخدمة الموظف الذي يتقاضى نحو 300,000 دينار شهرياً حوالي 200 دولار لا تعتبره الدولة فقيراً، فيما تمنح هذا التصنيف لعامل في الأسواق المحلية يتقاضى ضعفين وأكثر.

منتصف عام 2022 أعلنت الحكومة العراقية أن أكثر من 9 ملايين عراقي، أي نحو 25% من عدد السكان، يقبعون تحت خط الفقر، وكشفت أن ثلثهم يستفيدون من المعونات التي تقدمها الدولة على شكل مرتبات رعاية اجتماعية. وبعد تولي أحمد الأسد وزارة العمل، فتحت الوزارة باب التقديم على رواتبها، وأعلنت في نيسان 2023 أن عدد المعينين المتفرغين لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ نحو 225 ألف مستفيد، وأن أعداد المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية تصل لأكثر من 5,200,000 شخص، أي نحو 1,400,000 أسرة. مع كل ذلك، قالت الوزارة أن موازنة 2023 ستضيف لهيئة ذوي الإعاقة 150,000 معين متفرغ جديد، والتي ستؤدي إلى حصول قفزة عددية بتأريخ هيئة ذوي الإعاقة، وأن أعداد المستفيدين بهيئة الحماية ستضاف إليهم نحو 600,000 أسرة. وبالنظر لتصريحات الوزارة ووزيرها ومسؤوليها في أن العدد الكلي للمستفيدين سيصل بحلول نهاية عام 2023 إلى نحو 7,500,000 مستفيد، وبالعودة لموازنة الحكومة الثلاثية، فإن تخصيصات الرعاية الاجتماعية في عام 2021 بلغت 19.6 تريليون دينار، فيما ارتفعت إلى 28 تريليون دينار في العام الحالي، بمقدار زيادة بلغ 8.4 تريليون دينار.

وتشمل الرعاية الاجتماعية ثلاث جهات وهي وزارة التجارة من 8.1 إلى 4.7 تريليون دينار، وزارة المالية النشاط العام للدولة من 13.5 إلى 16.2 تريليون دينار، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من 4 إلى 5.5 تريليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل وبالتزامن مع استقبالها أعداداً جديدة من المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية بدأت حملات مراجعة وتدقيق وتقاطع بيانات كشفت خلالها عشرات الآلاف من المتجاوزين على الشبكة من قبل غير المستحقين، منهم موظفو دولة. ومن أجل جرد شامل لغير المستحقين تحتاج الوزارة وأجهزة الدولة لجاناً وعملاً وآليات أكثر فعالية على هذا الملف، مع ضرورة توفر الحماية من الفساد وحيتانه. بسبب كثرة تداول تصريحات وأخبار رواتب الرعاية الاجتماعية، أصبحت الصورة الذهنية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عقول المواطنين بأنها تلك الوزارة التي تمنح الرواتب بدون مقابل. وفي الحقيقة لم تسعى الوزارة بشكل جاد لمحو هذا التصور وتذكير الناس بدورها الفعلي ومهامها الطبيعية، بل استثمر الوزراء المتعاقبون في هذه الصورة في وقت تعمل فروع أخرى من الوزارة على دعم المواطنين وخصوصاً شريحة الشباب بعدة طرق غير الرواتب. فمثلاً توفر وزارة العمل مجموعة متنوعة من الأدوات التدريبية لمساعدة الباحثين عن عمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على عمل، وتتضمن هذه الأدوات التدريبية دورات التدريب المهني، وتتمثل بمجموعة متنوعة من الدورات في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والصحة والبناء والخياطة والطاقة والإدارة، وتتراوح مدة هذه الدورات من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

أما خلال الفترة الحالية فقد أطلقت وزارة العمل منصة مهن المعنية بتشغيل الشباب، والتي تقول الوزارة أنها التجربة الأولى في العراق لربط أصحاب العمل بالباحثين عنه. كما أطلقت قروضاً جديدة بمبالغ 20 و30 و50 مليوناً للراغبين بإنشاء مشاريع، شريطة أن يتم تشغيل الباحثين عن العمل المسجلين في كل مشروع حسب المبالغ المقدمة. تفتقر الجهود المبذولة من قبل الوزارة للفاعلية والتنظيم، فمثلاً يصعب على المواطنين الحصول على القروض بسبب شرط الكفيل الذي أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل. وكذلك لا تواكب الكثير من دورات الوزارة الأساليب والأدوات الحديثة فيتخرج المتدرب منها في أغلب الأحيان كما دخلها، وبالتوازي يستشري الفساد في دوائرها وتشعب يمتلك سماسرته أذرعاً وجذوراً قوية وممتدة تحول دون أي محاولة للإصلاح أو التطوير أو تطبيق معايير العدالة الاجتماعية. ومن أوجه الفساد أن كشفت الوزارة ضمن ما تستطيع كشفه عن وجود أكثر من 175 ألف موظف حكومي متجاوزاً على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك موظفون في الوزارة نفسها، فاستبعد بعضهم ولكن البعض الآخر ما زال يتلقى رواتب حتى الآن، فضلاً عن تزوير وثائق للحصول على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تم الكشف عن العديد من الحالات التي زور فيها أفراد وثائق للحصول على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية كشهادات وفاة وشهادات إعاقة ووثائق الزواج، بالإضافة إلى اختلاس أموال الشبكة من قبل مسؤولين في الوزارة، وقد تمت إحالة العديد من هؤلاء المسؤولين على القضاء. وفي مفارقة لافتة حدثت بشكل متزامن خلال شهر آيار 2023، ففي اليوم الذي أعلنت الحكومة العراقية إكمال تدريب 180 ألف شخص مسجل في مبادرة ريادة واستعدادهم للتقديم والحصول على قروض لإنشاء مشاريع صغيرة، أطلقت وزارة الداخلية استمارة التعيين بصفة عقد ل37 ألف درجة وظيفية. وخلال 48 ساعة فقط من إطلاق الاستمارة زار موقع التقديم نحو 15 مليون أغلبهم للتقديم والحصول على التعيين. يتضح من خلال هذه المفارقة التوجه العراقي العام، حيث زار موقع وزارة الداخلية أكثر من 35% من المجتمع العراقي، فيما تدرب نحو 0.5% منهم فقط ليتمكنوا من الحصول على قروض حكومية وإنشاء مشاريع خاصة.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
3: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

اعتقال السامرائي يخلط أوراق التفاهمات السياسية وتسوية مالية أم تنفيذ قانون حملة الفجر بين استرداد الأموال وتفكيك النفوذ؟ جيوش الكذب، الفضائح المزورة والشائعات لتشويه صور العراق وتصفية الحسابات، هرمز بين حق المرور العابر ومساومات المرور الآمن. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. وفي أولى صفحات عدد هذا اليوم من المجلة المسائية ملف حملة الفجر ومكافحة الفساد وآخر المستجدات، حيث كشف عضو مجلس النواب أو كشفت عضو مجلس النواب ضحى السدخان هذا اليوم عن وجبة جديدة من النواب الذين سترفع عنهم الحصانة خلال فترة المقبلة، مؤكدا أن البرلمان يرفض ما يسمى بالتسوية السياسية مع المتهمين بصفقات الفساد. قالت السدخان في تصريح صحفي أن الحكومة ستواصل صولة الفجر في مرحلة ثانية ستشمل أسماء جديدة من المتهمين بملفات الفساد ولا تقتصر على الأسماء الصغيرة. أضافت أن الشعب العراقي يتطلع إلى محاسبة ما يسمى بحيتان الفساد السارقين لمليارات الدولارات، ولافتة إلى أن مبدأ التسوية سيسهل الأمر على السارقين في المستقبل ويضمن عدم المحاسبة بعد سرقة المال العام. وأيضا لاقت هذه الحملة والتي عرفت باسم صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة الحالية ترحيبا شعبيا وسياسيا بعد اعتقال شخصيات تنفيذية ونواب في البرلمان ومتهمين بملفات فساد ويجري التحقيق معهم حالياً.

في الأثناء وبالمقابل تعهدت هيئة النزاهة بمفاجآت في ملفات استرداد الأموال والمتهمين. وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية عباس متعب في تصريح صحفي أن الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من العراق بالنسبة إلى المدة السابقة، فضلا عن نسب جديدة أو نسب جيدة جدا من الأموال التي استردت من الخارج. أكد أيضا وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون، مستدركا أن هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين والخلافات بالقوانين بين العراق والدول الأخرى بما يطبق على أرض الواقع في البلد لا يمكن أن تطبيقه في باقي الدول، فضلا عن أن الأموال التي هربت من العراق اختلطت باقتصاديات الدول الأخرى مما يتطلب وجود ملف لدراسة الدعوة ومتابعتها وجمع الأدلة وتنفيذها لإثبات أن تلك الأموال تعود للعراق. أوضح أيضا القادم في ملفات الاسترداد لهذا العام يحمل الكثير من المفاجآت، سواء بمبالغ كبيرة أو شخصيات متهمة هربت من البلد منذ سنوات، وأن تلك الجهود تتم بدعم من قبل رئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأيضا في هذا السياق وعن الشخصيات التي يتم القاء القبض عليها بعنوان تهم الفساد. في سياق هذه الشخصيات هناك شخصيات سياسية ذات عناوين سياسية مثل مثلنا السامرائي اللي يملك كتلة نيابية، والكتلة النيابية هاي لها استحقاقات، وهذه الاستحقاقات هي في ظل العملية السياسية أو في يعني خضم العملية السياسية وتشكيل الوزارات، وإلى حصص بمناصب وزارية، ولا زال حسب تسريبات أيضا يطالب بوزارتين رغم أنه موجود الآن في يعني قيد التحقيق ولا زال معتقل. لكن هذه التفاهمات السياسية واللي هي في سياق الاعتقالات وحملة الاعتقالات ومكافحة الفساد هذه لا زالت يعني هل ستعرقل السؤال العملية السياسية واختيار الوزارة

تهديدات جمة، فقد أدت الاعتقالات الأخيرة التي طال الشخصيات السياسية بارزة إلى إرباك التفاهمات الهشة بين القوى السياسية، مؤجلة بذلك حسم ملف الوزارات الشاغرة التي ما تزال تضم 9 حقائب أبرزها الدفاع والداخلية والتخطيط، والتي تدار حاليا بالوكالة في مؤشر على استمرار حالة عدم الاستقرار وتفاقم الأزمات الهيكلية التي تعصف بالبلاد. وتصاعدت حدة التوتر السياسي بعد توقيف رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي الذي يعد من الأطراف المستحقة وفق التفاهمات السياسية المعقدة لوزارتين من أصل الوزارات الشاغرة، وتكتسب هذه التطورات أهمية سياسية بالغة لكونها طالت شخصيات تمتلك أدوارا مؤثرة داخل البرلمان وخارجه، وترتبط ارتباطا وثيقا بملف الاستحقاقات الحكومية والتوازنات الدقيقة التي قامت عليها عملية تشكيل الحكومة الحالية. هذه الاعتقالات التي جاءت في سياق حملة حكومية واسعة لمكافحة الفساد أثارت تساؤلات حول توقيتها ودوافعها الحقيقية، وما إذ كانت تهدف إلى تصحيح المسار أو إعادة ترتيب الأوراق السياسية. ويرى مراقبون أن اعتقال رئيس تحالف يمتلك استحقاقا وزاريا ستكون له انعكاسات مباشرة على مسار التفاوض، وقد يدفع بالعملية السياسية نحو مجهول ويزيد من حالة الانسداد السياسي. فبينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية حسم الوزارات المتبقية مع استئناف جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد، فإن المستجدات الأخيرة قد تؤخر هذا الاستحقاق إلى حين استقرار الأوضاع السياسية، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من حالة الترقب في الشارع العراقي الذي يراقب عن كثب تطورات المشهد السياسي المتقلب، ويتساءل عن مستقبل الاستقرار الحكومي في ظل هذه التحديات المتزايدة.

وعن هذه الحملة وكواليسها وما يجري الآن. يعني بعد أن فقدت هذه الحملة حملة أو صولة الفجر حملة مكافحة الفساد، فقدت عنصر المفاجأة بالنسبة للشخصيات الفاسدة والأسماء اللي تم طرحها، فما هي الأفكار الجديدة لمواجهة هذه الملفات، وأيضا عن قيمة الأموال والعقارات والذهب والسيارات التي ضبطت أو حجزت في إطارها، بلغت حتى الآن وبحسب يعني تقارير صحفية مئات الملايين من الدولارات، وسط توقعات باتساع الحملة لتشمل شخصيات إضافية في الأيام المقبلة. مصادر قالت إن الحملة التي بدأت الأسبوع الماضي شملت توقيف عشرات المسؤولين الحكوميين وأعضاء حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، إضافة إلى مستشارين عملوا في حكومات عراقية سابقة. وتركز التحقيقات على مسارات تحويل أموال عامة إلى أصول خاصة، من بينها عقارات ومركبات ومقتنيات ثمينة، في محاولة لتتبع جزء من الأموال التي تقول السلطات إنها نهبت من الدولة خلال السنوات الماضية. وتوقعت المصادر التي تعمل على الملف عن قرب أن ترتفع قيمة المضبوطات وعدد الموقوفين مع توسع التحقيقات وظهور اعترافات قد تقود إلى أسماء جديدة. فماذا يجري خلف الكواليس الآن؟ تقول المصادر أن رئيس الحكومة علي الزيدي يشرف مباشرة على ملف مكافحة الفساد، فيما يتولى قضايا النزاهة أو يتولى قاضي النزاهة ضياء جعفر إدارة هذه التحقيقات. حسب مصادر مطلعة على التحقيقات، فإن القاضي التحقيق سيواجه الموقوفين في حملة فجر الأحد باعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي فور مثولهم أمامه. وقال المصدر أن تلك الاعترافات تشكل صدمة للموقوفين بتهم الفساد ولا يستطيعون إنكار أي شيء. وكان الجميلي بحسب المصادر قد أدلى باعترافات طالت عشرات المسؤولين الحكوميين وأعضاء في البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة. قال مصدر برلماني مطلع أيضا كما وصف في تقرير صحفي،

أن حالة جميلي الصحية يعاني من فشل كلوي, وأن وضعها الصحي كان غير مستقر قبل توقيفه. أيضا انطلقت الحملة من ملف وكيل وزارة النفط عدنان جميلي, وقال مصدر مطلع على الاعترافات على اعترافات الجميلي أن وكيل الوزارة السابق كان ينفق مبالغ كبيرة على سياسيين ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وحتى إعلاميين. وأضاف المصدر أن التضخم الكبير في ثروة الجميلي ومحاولة الدخول في العمل السياسي عبر السعي لتولي وزارة التخطيط كان من المؤشرات التي لفتت انتباه السلطات إليه. وقال المصدر أن الجميلي حاول الحصول على وزارة التخطيط بنحو ربع مليار دولار للسيطرة عليها, مشيرا إلى وجود معلومات لم يجرى التحقق منها بعد عن رغبته في الحصول على وزارة الدفاع أيضا. وفي العراق يتحدث السياسيون منذ سنوات عن خضوع بعض الوزارات لصفقات بين قوى سياسية ورجال أعمال, وعن دفع أموال مقابل السيطرة على حقائب وزارية أو مواقع نافذة داخل الدولة. وفق المصدر فإن الجميلي حاول دخول هذا المسار من بوابة وزارة التخطيط, وبحسب شهادات أيضا من أكثر من مصدر وصف بالمطلع على التحقيقات, وصلت معلومات عن تحركات الجميلي إلى القضاء العراقي, فبدأت بعدها مرحلة جمع الأدلة تدار حملة مكافحة الفساد حاليا من رئيس الحكومة علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء على فائق زيدان ويدير التحقيقات قاضي النزاهة ضياء جعفر. وأيضا تفيد المعلومات بأن الملف بخطواته التفصيلية باقي محصور بالقضاء والحكومة فقط, ولم يطلع على تفاصيله سوى عدد محدود جدا من المسؤولين. بقيت العملية سرية, وبلغت الجهات المعنية رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أثناء زيارة رسمية إلى مصر بضرورة رفع الحصانة عن النواب المتهمين تمهيدا لتنفيذ أوامر القبض بحقهم. أيضا رفع الحصانة فتح الطريق أمام تنفيذ أوامر قبض بحق النواب دون عوائق قانونية بعد اكتمال الغطاء القانوني, ووضعت الخطة الأمنية بسرية تامة. ورغم نجاح القوة في تنفيذ معظم الأهداف, استطاع اثنان من المطلوبين الإفلات من الاعتقال, وهم النائب عن كتلة حقوق التابع لكتاب حزب الله حسين مؤنس والنائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية علاء سكر, بعدما أشارت معلومات إلى أنهما تركا هواتفهما في أماكن مختلفة وتحركا إلى مواقع أخرى. وتتحدث المعلومات عن نائبة وضعت هاتفها خارج العراق رغم أنها كانت موجودة داخل البلد, فيما انتهت محاولة نائب آخر للوصول إلى تركيا بإلقاء القبض عليه داخل إقليم كردستان. ولم تتوقف نتائج العملية عند اعتقالات, فمع استمرار التحقيقات ارتفع حجم المضبوطات ساعة بعد أخرى, ودفعوا باعترافات جديدة يجري التحقق منها الآن. وأيضا وفقا للمعلومات التي يعني نشرت حسب مصادر صحفية, تجاوزت الأموال المضبوطة 100 مليار دينار عراقي أي نحو 75 مليون دولار, إلى جانب أكثر من 40 مليون دولار نقدا وسبائك ومصوغات ذهبية بعشرات الكيلوغرامات, وأكثر من 100 عقار وعشرات المركبات, فضلا عن مئات القطع من الأسلحة. وقال مصدر قضائي أيضا أن قيمة المضبوطات في حملة مكافحة الفساد تجاوزت 250 مليون دولار حتى الآن. يقول برلماني عراقي, المشهد مفرح ومبكي, النواب وغيرهم يسألون دائما في هذه الأيام هل هناك اتهامات تخصنا, هل سنكون جزءا من حملة الاعتقالات, الخوف ينتابهم في كل لحظة. ولا يزال الجميلي بحسب المصادر يدلي باعترافات يومية عن شبكة واسعة من السياسيين وغيرهم ممن استفادوا من الأموال التي كانت يهيبها لهم أو يشترك معهم في ملفات تجارية واقتصادية خاصة ما يتعلق بقطاع النفط. وتبحث السلطات العراقية عن الأموال النقدية, ونصبت في اليومين الأولين للحملة حواجز ومفارس في المنطقة الخضراء تفتش السيارات بحثا عن أموال قيل إنها ستهرب خارج المنطقة.

أيضا كشفت مصادر مطلعة في تطور لافت يعيد إلى الواجهة ملف نهب المال العام عن شروع السلطات العراقية في تنفيذ حملة واسعة لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد طالت عقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول الجوار، ويعد أو يعود ملكيتها لمسؤولين كبار ومتنفذين. وبحسب المصادر فإن الجهات القضائية والرقابية استكملت كافة الإجراءات القانونية وباتت تمسك ملفات مدققة بعد مراجعة شاملة. طالت وثائق في بعض الوزارات الحيوية لترفع الستار عن شبكات فساد معقدة يقف خلفها كبار المتنفذين الذين وظفوا مناصبهم لنهب موارد الدولة. كشفت التحقيقات الأولية عن تحول تلك الأموال المسروقة من مجرد أرقام في حسابات بنكية إلى استثمارات عقارية ضخمة في عواصم العالم، حيث حرص المتورطين في سرقة المال العام على إنشاء مجمعات سكنية بمواصفات فاخرة تدار تحت غطاء مشاريع استثمارية تدر أرباحا طائلة في محاولة لإضفاء شرعية وهمية على عوائد الجريمة. وفي خطوة تعد الأكثر جرأة ينوي العراق رسميا مخاطبة الدول التي تحتضن هذه العقارات والمجمعات الضخمة لعرض الأدلة التي تزرع شكوك قوية في أصولها غير المشروعة والتي تشكل أو بحسب تقديرات الأولية ثروة هائلة من العملة الصعبة واستنزفت من خزينة الدولة على مدى سنوات. وأكدت المصادر أن الملف سيعالج بشكل قانوني رصين بالاستناد إلى اتفاقيات المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق، والتي تفرض على الدول الأعضاء تقديم المساعدة القانونية لاستعادة الأصول المنهوبة. وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه هيئة النزاهة الاتحادية بدعم من القضاء من مساعيها الدولية، حيث دعت إلى إزالة كافة العوائق التي تحول دون استرداد الأموال، وعقد سلسلة من الاجتماعات والمذكرات مذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية لتجاوز عقبات السرية المصرفية والأنظمة القانونية المختلفة في معركة هي الأهم لاستعادة ثروات العراق المنهوبة.

0: وبالتالي هل هناك تسوية مالية أم تنفيذ للقانون بعد أن كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء الزيدي بأن يكون هناك قد تكون هناك تسوية مالية مع بعض الشخصيات لغرض استعادة المال العام؟ هذه التسوية المالية تجنبهم العقوبة أو لا؟ هذا السؤال، على أساس أنه قانون النزاهة لا ينص على أنه هناك تسوية وبالتالي يفرض العقوبة الغرامات والحبس على الذين يدانون بسرقة المال العام ولا توجد تسوية. لكن هل ستكون هناك تسوية فعلا؟ شكل هذه التسوية مع من تشمل التسوية ومن ما شمل التسوية، على اعتبار هناك تخوف بأن فكرة التسوية قد يعني تسهل بالمقابل الإفلات من العقاب، وممكن أن تكون يعني هي واحدة من أدوات اللي تدفع سراق المال العام لأن يسرقوا أكثر، بالتالي على اعتبار أن هناك تسوية ستكون معهم بهذه الأموال. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تتجه الحكومة العراقية إلى خيار التسوية مع متهمين بالفساد بوصفه المسار الأسرع لاستعادة أموال منهوبة تقدر بنحو 200 مليار دولار، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سيولة خانقة وديونا تتجاوز 83 مليار دولار وفق مصادر وتقارير. الرهان الحكومي لا يقف عند الاعتقالات، بل يقوم على مقايضة إعادة الأموال مقابل تخفيف العقوبة، انطلاقا من قناعة بأن السجن وحده لن يعيد ما خبئ من أموال داخل البلاد وخارجها. هذا المسار يثير اعتراضا قانونيا وسياسيا متصاعدا. معارضون يرون أن قانون هيئة النزاهة يفرض السجن والغرامة واسترداد الأموال معا لا التسويات وحدها، فيما تستحضر الذاكرة إخفاق الحكومات السابقة في استرداد المال العام من سرقة القرن إلى لجنة أبو رغيف، ما يثير مخاوف من أن تتحول التسويات إلى مخرج آمن لكبار المتهمين بدل أن تكون أداة استرداد حقيقية. حملة الفجر تبدو في قراءتها الأوسع جزءا من مشروع يتجاوز مكافحة الفساد إلى إعادة ترتيب السلطة والاقتصاد، فثمة من يربطها بتفاهمات عراقية أمريكية تشمل تجفيف التمويل غير المشروع، جذب الاستثمارات وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يجعل ملف الفساد متداخلا مع الصراع على النفوذ داخل النظام السياسي نفسه. لكن الحملة تصطدم باعتراضات مكتومة داخل الإطار التنسيقي، حيث يصعب إعلان الرفض علناً بسبب الغطاء الشعبي والقضائي، ويزداد المشهد حساسية مع تراجع زخم الاعتقالات وغموض مصير بعض الموقوفين وظهور مؤشرات على صفقات أو إطلاق سراح محتمل، فيما بدأ إسقاط المسيرة فوق المنطقة الخضراء تذكيراً مبكراً بأن معركة الفساد قد تفتح سريعاً على ملف السلاح وموازين القوى.

إجراءات مشددة وأشد الإجراءات والعقوبات سيعاقب بها القضاء العراقي، ويحذر من خلالها من يستخدمون قضية الجميلي بالابتزاز، حيث بعد أن تم رصد ابتزاز وتشويه وتحريف للمعلومات القضائية في وسائل الإعلام، أو بعض من يصرح بأنه مطلع على ملفات وقضايا التحقيق أو يسرب بعضا من هذه البيانات بقضايا التحقيق، واستخدمت هذا التسريب لابتزاز شخصيات سياسية أو تجار. يعني أكو ناس ما عندهم شيء، أو ربما كانوا يشتغلون بشكل طبيعي، يعني شركات أو تجار أو مقاولين أو سياسيين أيضا يتم ابتزازهم بأنه اسمكم ورد بالتحقيقات وأنه راح يتم إلقاء القبض عليكم، وإحنا نقدر نشيل أسماءكم من التحقيق ونقدر نشيل أسماءكم من القضية ودفعونا هالقد. هذا جاي يصير الابتزاز بهذه الطريقة. بالمقابل بعد تم رصد هذه الحالات، القضاء العراقي يحذر، وتحديدا في تحقيق وخصوصا محكمة مكافحة الفساد تحذر من محاولات الابتزاز هذه التي يقوم بها بعض الأشخاص وينتحلون صفة منتسبين لجهات رسمية أو غير رسمية أو لهم علاقة بهذه الجهات، مستغلين قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفي. بحسب بيان إعلام القضاء، فإن هؤلاء المحتالين يتواصلون برجال أعمال مدعين ورود أسمائهم ضمن التحقيقات الجارية بحق الجميلي وجماعته بهدف ابتزازهم ماليا. القضاء دعا بحسب البيان جميع المواطنين ورجال الأعمال إلى عدم تصديق هذه الأكاذيب وعدم الرضوخ إلى محاولة الابتزاز، مع ضرورة الإبلاغ المحكمة عن أي تصرف من هذا النوع. طبعا هي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وهم ناشرين أيضا رقم تليفون بالبيان، ممكن أي واحد يحصل على هذا رقم التليفون إذا كان يقع تحت طائلة هذا الابتزاز. وكما أشار البيان أيضا إلى رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية أورد فيها ضيوف معلومات عن التحقيقات وصفت بأنها غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. وأكدت المحكمة أنها ستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال التي وصفت بالدنيئة، معتبرة أنها تحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد. ويقول البيان نصا: سنحاسب من يحاول تشويه جهود القضاء. القاضي ضياء جعفر يقول: رصدنا تسجيلات ومقابلات تلفزيونية ورد فيها معلومات غير صحيحة عن التحقيقات، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

0: وبالتالي أيضا بدأنا نشاهد جيوش الكترونية وأخبار زائفة كثيرة تنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وبمنصات إعلام يعني وانتشرت بشكل قوي، حتى أن بعض وسائل إعلام عربية ودولية بدأت تعتبر هذه يعني الصفحات مصدر. أبرزها مثلا على سبيل المثال الصورة اللي انتشرت ل يعني ملابس داخلية من الذهب تم إلقاء القبض عليها مع يعني وحصرها عند أحد المتهمين. هذه الصورة المفبركة الكاذبة. وكالة الأنباء التركية نشرت تقرير وخلت به هاي الصورة، غير بعض الوكالات الأنباء الدولية أيضا اعتبرت هذه الصورة هي حقيقية لأنه نشرت بوكالة أنباء التركية الرسمية الأناضول، وغيرها من الصحف الغربية اللي أيضا نشرت هذه الصورة دون أن تتحقق من عدها، وكان التحقق منها بسيط جدا، هي صورة معدلة حتى مو بالذكاء الصناعي، صورة معدلة بالفوتوشوب، يعني صورة بسيطة جدا أي مبتدئ ممكن أن يكتشف أن هي هذه مزورة يعني الصورة ومو حقيقية. فناهيك عن أخبار أيضا وأسماء يتم تداولها وطرحها في هذه القضايا هي غير حقيقية وشائعات يراد من عدها التسقيط، مثل ما صار مع محافظ البصرة على سبيل المثال وحملة التسقيط، أو أن هناك قوة ألقت القبض على محافظ البصرة أو على زوجة محافظ البصرة أو على شخصيات من داخل ديوان محافظة البصرة يتم إلقاء القبض عليهم، أو قوة جاية من بغداد حتى تلقي القبض على شخصيات من سياسية من البصرة بتهمة الفساد وقضية عدنان الجميلي وغيرها من هذه القضايا اللي تتكرر بمنشورات على صفحات الفيسبوك وهي مو حقيقية، والناس تصدقها للأسف وتتداولها، وحتى بعض قنوات الأخبار اللي تعتبرها مصادر أخبار وتأخذها. وبالتالي يعني هذه الجيوش الإلكترونية وهذه الطريقة اللي يتم التعامل بها بهذا الشكل واللي يراد منها التسقيط والابتزاز اللي بدأ ينتشر بشكل كبير بهذه القضية، قضية مكافحة الفساد، واللي بالنتيجة هي جاي تهدف إلى التزوير ويعني محاولة ضرب جهود الحكومة والقضاء بهذه الحملة. شاهل محمد في هذا التقرير.
1: في مشهد عراقي مرهق بالانقسامات لم تعد ساحات المعارك السياسية تقتصر على قاعات البرلمان أو مكاتب الأحزاب، بل انتقلت وبقوة إلى الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تشن حروب من نوع جديد لا هوادة فيها، حروب التسقيط الإعلامي وتصفية الحسابات الشخصية والسياسية. فما أن يطل برلمان جديد أو حكومة جديدة حتى ينهمر سيل من الأخبار المزورة والفيديوهات المفبركة تحمل اتهامات بالفساد والخيانة والانحراف، وكأنها حملات منظمة لتدمير السمعة قبل أن تبنى أي إنجازات. ونحن البسطاء لا ندري من نصدق. هذا التساؤل يعكس حالة التخبط التي يعيشها المواطن العراقي البسيط الذي وجد نفسه غارقاً في فيض من المعلومات المضللة تجعله يعيش حالة من الشك الدائم في كل ما يحدث حوله، لا سيما وأنه يرى صفحات التواصل الاجتماعي أصبحت مليئة بالأخبار المزيفة التي يروج لها مجهولون، في حين أن الكثير من العراقيين لا يميزون بين الحقيقي والمفبرك. المشهد لا يقتصر على المواطن العادي، بل يتعدى إلى الشخصيات السياسية نفسها التي أصبحت في مرمى نيران هذه الحملات. لم يعد الأمر منافسة سياسية شريفة، بل أصبح أشبه بمعارك تصفية حسابات انتقامية تنتهي بتدمير سمعة الخصم حتى لو كانت التهم واهية. إن المتأمل في حجم الأكاذيب التي تتصدر المشهد الإعلامي العراقي يومياً لا يمكنه إلا أن يتساءل عن الهدف الحقيقي لهذه الحرب الضروس في علم الإعلام وتوجيه الجماهير. يرى المختصون أن الهدف الأول هو تشتيت الرأي العام وإلهائه عن المطالبة بحقوقه الأساسية كالكهرباء والماء والخدمات، فبدلاً من أن يناقش الناس أداء الحكومة تراهم منهمكين في تبادل الاتهامات حول من أفسد ومن سرق، وتتفاقم المشكلة بحسب مختصين في الشأن الاجتماعي حيث إن نسب كبيرة من المجتمع العراقي خاصة في المناطق الريفية والضواحي البعيدة عن المراكز الحضرية يمتلكون وعياً إعلامياً محدوداً ما يجعلهم فريسة سهلة للتضليل. في النهاية يبقى العراق أمام مفترق طرق، أما أن ينتصر للحقيقة ويضع حداً لهذا الفيضان من الأكاذيب التي تهدد نسيجه الاجتماعي، أو أن يغرق في مستنقع الفوضى الإعلامية التي تغذيها حروب التسقيط والحسابات السياسية الضيقة.

وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو التايم سكوير مستمعينا، وأيضا في ملف الاقتصاد العراقي وقضية النفط وتصدير النفط والعقبات اللي صارت واكتشفها العراق، وكأنه ما يدري أنه هو عنده منفذ واحد رئيسي لتصدير النفط. 90% من النفط العراقي صدر من عنده وموانئ الجنوبية، موانئ البصرة، واللي هي يعني روحها في مضيق هرمز، وانغلق مضيق هرمز بسبب الاضطرابات الأمنية، واللي من زمان يعني حتى منظمة البحرية والأمم المتحدة وكل الشركات أيضا النقل البحري تصنف الخليج العربي ومضيق هرمز على أنه من المناطق عالية الخطورة. يعني إذا كانت مناطق مثل مضائق وبحار شرق آسيا، بحار جنوب أفريقيا، هي من البحار عالية الخطورة بسبب القراصنة أو المناخ والتغيرات المناخية، إلا أنه مضيق هرمز وكذلك الخليج العربي هو منطقة عالية الخطورة بسبب الاضطرابات الأمنية في المنطقة من الثمانينات، من حرب يعني حرب الخليج الأولى وما بعدها، يعني وحرب الناقلات النفط وغيرها اللي صارت بالثمانينات واستمرت، ويعتبر هو منطقة عالية الخطورة غير مستقرة. وعلى هذا الأساس كان العراق من السبعينات يسعى لإيجاد منافذ لتصدير النفط عبر البحر الأحمر من السعودية، فكرة العقبة وغيرها، وسوريا وتركيا ميناء جيهان، لكن يعني بسبب الحروب في المنطقة وحروب النظام البائد هي عرقلت أن تكون هناك منافذ يعني أخرى غير موانئ الخليج لتصدير النفط. بالمقابل الحكومة الآن وبعد هذه التجربة عادت مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة إلى الواجهة بعد إعلان رئيس الوزراء علي الزيدي المضي بتنفيذه خلال استقباله وفد وزاري أردني في بغداد يوم الخميس الماضي. بيان رسمي قال إن اللقاء بحث تسريع المشروع الاستراتيجي إلى جانب تسهيل تأشيرات رجال الأعمال وتعزيز التعاون في الطاقة والنقل والاستثمار، وضم الوفد الأردني وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والنقل والاستثمار. وأيضا في البيان الذي نقل عن الزيدي تأكيده أن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما للعراق، وأن الحكومة تسعى لرفع التبادل التجاري وتوسيع الاستثمار المشترك، ويأتي التحرك بعد سنوات من التعثر السياسي والمالي للمشروع الذي يهدف لتنويع منافذ تصدير النفط بعيدا عن الخليج. ويقول بالمقابل في هذا السياق أحد الخبراء النفطيين وهو عاصم جهاد، يقول أن الحديث عن العقبة أو بنياس أو جيهان لا يعني الاستغناء عن موانئ البصرة التي تبقى العمود الفقري لصادرات العراق النفطية من حيث الكلفة والجاهزية والارتباط بأسواق آسيا. يوضح أيضا أن المرحلة الأولى المسماة خط الرميلة حديثة تتضمن أنبوبا بطول 685 كيلومتر وقطر 56 عقدة وبطاقة ما بين 2.25 إلى 2.5 مليون برميل يوميا بكلفة تقارب 6 تريليون دينار، مع تخصيص أولي بنحو 1.5 مليار دولار من التمويل الصيني. ويشير جهاد أيضا إلى أن مدة 720 يوم المعلنة تخص تجهيز الأنبوب فقط، فيما يحتاج المشروع كاملا إلى محطات ضخ وخزن وقياس واستملاكات. ويصف مقطع حديث عقبة الذي تتراوح مسافته ما بين 900 إلى 1100 كيلومتر بأنه خيار استراتيجي مستقبلي أكثر من كونه مشروع جاهز. ويضيف أيضا أن بنياس يواجه تعقيدات سياسية وأمنية، والجيهان مرتبط بملف كردستان وشروط أنقرة، ومؤكدا أن نجاح أي منفذ سيظل مرهونا بتوفير الكميات بعد التزامات أوبك بلس وبالتمويل والشفافية في العقود بإنجاز خط بصرة حديثة كعمود فقري داخلي قبل التفكير بالتصدير الفعلي عبر البحر الأحمر.

0: ودائما ما تتردد الآن عبارة المرور الآمن مع اسم مضيق هرمز. وبالتالي وأيضا بدأنا نسمع بالإعلام قضية أو عنوان المرور العابر، فما علاقة يعني قانونا وواقعا ما بين المرور العابر والمرور الآمن بالنسبة لإيران؟ ف المرور الآمن اللي يعتبر هو مصطلح غير قانوني بطبيعة الحال، على اعتبار أنه المرور الآمن هو ليس حقا يكتسب، إنما هو واقع حال المفروض أن يكون في مضيق هرمز. وليش مضيق هرمز ما يحق لإيران أو عمان المطلتين عليه استحصال أموال وجباية أموال من البضائع والسفن العابرة عبر هذا المضيق، على اعتبار أن هناك مضائق مشابهة لمضيق هرمز بالعالم مثل جبل طارق أو ملقة في آسيا؟ هذه المضائق هي مضائق طبيعية لم يتم بنائها أو حفرها من قبل الإنسان أو الدول اللي تملك هذه الأرض، وبالتالي هي تربط بين بحار مفتوحة عالميا وتتشاطئ بها دول مختلفة. ما يحق لهذه الدول اللي تطل على هذه المضائق أن تفرض جباية، وبالتالي إذا ما استطاعت إيران فرض يعني جباية من مضيق هرمز سيحق بالتالي يعني بالقياس قانونا لإسبانيا أو المغرب فرض جباية على جبل طارق أو ملقة أو بالنسبة للصين أو تايلاند أو مضائق أخرى. لكن وهذه المضائق بطبيعتها تختلف عن قناة السويس أو قناة بنما اللي تم إنشائها وبنائها من شركات خاصة أو دول كانت بنت هذه المضائق، وبالتالي هي داخل حدودها بشكل كامل وداخل أراضيها، ومن حقها أنت يعني تأخذ عليها جباية لأنها هي اللي بنتها، يعني مو كانت طبيعية. هذا الفرق. لا، ويبقى قضية تبقى قضية المرور الآمن هو يعني جزء من هذا المضيق قانونا حسب يعني معطيات الأمم المتحدة وتصريحاتها لا يحق لإيران أن تجبي. وعلى هذا الأساس قالت إيران أنها ما تجبي رسوم مرور، إنما ستجبي مرور خدمات أو مرور خدمات على السفن اللي يعني تعبر، وبالتالي ستشترط يعني شنو هي الآلية، آلية فرض هذه الخدمات على السفن العابرة لمضيق هرمز، دور عمان بهذا الملف، وكذلك دور أمريكا والشركات الأمريكية بهذه الخدمات التي ستقدم إلى السفن. طبعا هذا هو بعد مهلة 60 يوم من المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في كل مرة يتصاعد فيها التوتر في الخليج تعود طهران إلى استخدام قاموس سياسي ملتبس تتصدره عبارة المرور الآمن، وكأنها تمنح العالم امتيازا يمكن سحبه أو تقييده، غير أن هذا التعبير رغم حضوره الإعلامي الكثيف لا يستند إلى أي أساس قانوني في نظام الملاحة الدولية، ولا يملك منزلة مفاهيم مثل المرور العابر أو المرور البريء، بل يستخدم كأداة سياسية لإعادة تعريف ما هو في الأصل حق ثابت وغير قابل للمساومة، حرية الملاحة والمرور العابر في المضائق الدولية. مضيق هرمز يصنف كمضيق دولي يستخدم للملاحة الدولية ويربط بين بحرين، وبالتالي يخضع لنظام المرور العابر، وهو حق قانوني دائم يتيح للسفن والطائرات العبور المستمر والسريع دون عرقلة ودون حاجة إلى إذن مسبق من الدولة الساحلية. هذا الحق لا يهبط من مرتبة القانون إلى مرتبة الملح السياسي بتغيير الظروف أو تصاعد التوترات، بل يظل مرتبطا ببنية النظام البحري العالمي ذاته، كما أن هذا النظام لا يقتصر على نصوص الاتفاقية فحسب، بل يتكامل مع مبادئ أوسع مثل حرية الملاحة واستقرار الطرق البحرية الدولية ووجوب احترام المعاهدات وتنفيذها بحسن نية. في المقابل تحاول إيران استبدال هذا المفهوم القانوني الراسخ بمفهوم فضفاض هو المرور الآمن في انزياح لغوي يحمل دلالات خطيرة، فحين يطرح المرور الآمن بوصفه شرطا أو إطارا فإنه يفهم ضمنيا أن العبور ليس حقا قائما بذاته، بل امتيازا مشروطا بضمانات أمنية أو ترتيبات سياسية قد تمنح أو تمنع. هنا يتحول القانون إلى أداة تفاوض، وتتحول حرية الملاحة إلى ورقة ضغط، وبمعنى آخر يصبح المضيق أداة ردع غير تقليدية تستخدمها طهران للرد على العقوبات أو الضغوط عبر التلويح بتعطيل أو تهديد الملاحة ثم تقديم المرور الآمن كبديل مشروط. كما أن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية اتجه إلى ترسيخ هذه القواعد تحديداً لتجنب تحويل الممرات الحيوية إلى أدوات ضغط أو مساومة. لم يكن الهدف ضمان المرور الآمن كامتياز، بل فرض احترام المرور العابر كحق. القبول الضمني بمفهوم المرور الآمن كما تطرحه إيران ينطوي على مخاطر استراتيجية، لأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، تحويل المضائق الدولية إلى مساحات تفاوض سياسي. ومع ذلك فإن الرد الفعال لا يكمن في تبني المصطلحات الإيرانية أو الانخراط في منطقها، بل في إعادة التأكيد على الفصل الحاسم بين الحق القانوني والترتيب الأمني، وهذا لا يمس الخليج وحده، بل يمتد أثره إلى النظام البحري العالمي ككل، ويقوض فكرة أن هذه الممرات ليست ملكاً حصرياً لدولة بعينها، بل جزء من بنية الأمن والتجارة الدوليين.
0: وأيضا في الملف الإيراني، الحرس الثوري يرد على المتشددين الذين يتهمون قاليباف وعرقتشي بالخيانة، ويقول ليس طاعة للمرشد هذا الاتهام، حيث أدان ممثل المرشد في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي اتهام المفاوضين الإيرانيين بالخيانة، وقال إن وصفهم بعدم الامتثال للتعليمات المرشد مجتبى خمنئي يتعارض مع الطاعة، وأكد أن المرشد وصف المسؤولين بأنهم مخلصون ومجتهدون ونيتهم حسنة، واعتبار مذكرة التفاهم مع واشنطن باطلة ليس من الولاء. وفي رسالة إلى قادة الحرس والباسيج شدد صادقي على أن رسالة خامنئي في 18 حزيران يجب أن تكون الفصل والمرجع لفهم الواجبات، وحذر من تحويل الخلاف في التفسير إلى الخروج عن مسار الولاء، موضحا أن طموح المرشد يتجاوز حدود التفاهم، لكن الجدل حول الإذن لا يتوافق مع روح الرسالة. جاءت التصريحات بعد أسابيع من هجوم أوساط محافظة متشددة على مذكرة التفاهم الموقعة منتصف حزيران بين طهران وواشنطن، والتي استهدفت رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير خارجي عباس عرقتشي، وتصاعد الهجوم بعد إشارة خامنئي إلى أنه إن له وجهة نظر أخرى. وكان المرشد خامنئي قد قال أن المسؤولين بذلوا جهودا كبيرة بحسن نية، بينما سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق ومن منطلق اليأس والعجز، وأكد أنه منح الأذن رغم الاختلاف المبدئي بناء على تعهد الرئيس مسعود بازكشيان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي بصون حقوق الشعب وجبهة المقاومة وعدم الخضوع للمطالب المفرطة. ودعا صادقي الحرس إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة عدو لا يلتزم بعهوده، معتبرا أن البلاد في مرحلة حرب وجهاد مقدس ضد الاستكبار، وطالب الخطباء والنخب بالابتعاد عن النقاشات تضعف هيبة القيادة، وتؤكد أن تقييم الأخطاء مؤجل للمستقبل.

وأيضا ننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير، حيث كشف تحقيق صحفي استقصائي نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية النقاب عن حملة تضليل ممنهجة قادها المستوى السياسي الصهيوني، مدعوما بتواطئ أجزاء من المؤسسة العسكرية والأمنية بهدف تشويه وتضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للعمليات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية. التقرير الذي رصد تآكل الحقيقة كأول ضحايا الحرب وثق كيف تم توظيف شخصيات ومؤسسات أمنية لتدبيج روايات نصر وهمية في وقت كانت فيها التقييمات الاستخباراتية الداخلية تشير إلى الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة وبقاء التهديد الإيراني المتمثل في المواد الانشطارية والترسانة الصاروخية قائما وبقوة. وبحسب التقرير فإن جوهر هذه الفضيحة يتمحور حول الادعاءات التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدثت عن التدمير الكامل للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وزعم أن الضربات قضت على التهديد النووي لأجيال قادمة، إلى أن تقارير البنتاغون والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية الداخلية جاءت لتناقض هذه الرواية تماما، مؤكدة أن الأضرار جسيمة لكنها لم تصل إلى حد التدمير الشامل. وفي محاولة يائسة لإثبات صحة الرواية السياسية، مارس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطا هائلة على كبار ضباط الاستخبارات للتوقيع على وثائق تؤكد تدمير البرنامج النووي، وهما قوبل برفض قاطع من قبل قيادات الاستخبارات العليا، معتبرت ذلك تزييفا للحقيقة وتجاوز للأخلاقيات المهنية كما جاء في التقرير. وفي ظل هذا الرفض المهني لجأت الجهات السياسية إلى بدائل أكثر مرونة، حيث تم الضغط على هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية التي يترأسها مدير عام لا يملك خلفية نووية تحليلية لتوقيع وثيقة محرفة تشير إلى أن الهجمات جعلت منشآت التخصيب غير قابلة للاستخدام وأخرت البرنامج النووي لسنوات عديدة. وقد نجحت هذه الوثيقة في تمرير الرواية السياسية ظاهريا، لكنها تغاضت عن الحقيقة الجوهرية التي حذر منها العلماء، وهي أن المواد الانشطارية الكافية لإنتاج عشرات القنابل الذرية لم تدمر، بل أخفتها إيران في الملاجئ المحصنة، مما يعني أن تأخير الحقيقة للبرنامج النووي لا يتجاوز بضعة أشهر فقط وليس أجيالا كما تم الترويج له. ولم يتوقف التلاعب بالحقيقة عند الملف النووي فحسب، امتد ليشمل الاختلاق ذرائع الحرب وتضليل بشأن التهديد الصاروخي. فقد برر المستوى السياسي الإسرائيلي شن العمليات بوجود خطر إبادة نووية وشامل، وتقدم إيران حاسم نحو امتلاك السلاح، رغم أن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية في ذلك الوقت كانت تؤكد عدم وجود فريق أسلحة نشط وعدم صدور أي أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي بتصنيع القنبلة. وبالتوازي مع ذلك ادعى نتنياهو وقيادات الجيش إزالة التهديد الوجودي المتمثل في الصواريخ الباليستية الإيرانية، متجاهلين الحقيقة الرياضية والعسكرية التي تفيد بأن الغارات لم تدمر سوى ثلث الصواريخ ونصف منصات الإطلاق تقريبا، في حين نجت البنى التحتية الحيوية للإنتاج مثل أجهزة المزج الكوكبية، مما أبقى الترسانة الصاروخية الإيرانية قادرة على التهديد. وأيضا تواجه نحو توسيع دائرة التعتيم، وأخفت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نتائج تقييم الأضرار القتالية الذي جرى في أواخر عام 2025، والذي أثبت فشل تدمير المواقع النووية بشكل كامل، ورفضت الرد على أي استفسارات صحفية حول الموضوع، كما بالغت الرواية الرسمية في حجم الاستهداف الذي طال علماء نوويين إيرانيين، حيث تم الترويج للقضاء على كل الخبراء البرنامج النووي، بينما الواقع الاستخباراتي يشير إلى مقتل 9 علماء فقط، 4 منهم من الصف الأول من أصل مئات المهندسين والعلماء الذين يشكلون عمق المعرفة النووية الإيرانية، مما يجعل ادعاء تفكيك المنظومة العلمية مجرد ادعاء إعلامي. وفي الجولة الثانية من المواجهة التي اندلعت مطلع 2026 تجلى التناقض بين الواقع والاستراتيجية السياسية بوضوح أكبر، حين أصر نتنياهو على إضافة إسقاط النظام الإيراني كأحد الأهداف الرئيسية للحرب، رغم التحذيرات الاستخباراتية القاطعة من
شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد التي وصفت الخطة بأنها هلوسة ومحكوم عليها بالفشل، واختارت جيش الاحتلال عدم مواجهة المستوى السياسي خوفا من التداعيات. بدلا من ذلك قام الجيش بإعادة صياغة الأهداف لتضحي تهيئة الظروف للإطاحة بالنظام، وهي خطة باءت بالفشل الذريع وانتهت بوصول مجتبى خامنئي إلى سدة الحكم ليقود نظاما أكثر تشددا وتطرفا من السابق، كما تقول صحيفة يدعوت أحرنوت. وفي ختام هذا المشهد المعقد برزت محاولات رسمية لاحتواء الأضرار، حيث نفى كل من مكتب رئيس وزراء الاحتلال والمتحدث باسم جيش الاحتلال وهيئة الطاقة الذرية ما ورد في التقرير الاستقصائي، وأكد أن العمليات كانت تاريخية وزالت الخطر النووي والصاروخي، ووصف التقرير بأنها محاولة مغرضة للتقليل من الإنجازات الأمنية، بينما شددت هيئة الطاقة الذرية على صحة الوثيقة التي وقعتها متجاهلة التحفظات العلمية التي رافقت صياغتها. لكن التقرير يخلص في النهاية إلى تحذير جسيم من خطورة تحول الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مجرد أدوات دعاية سياسية، مما يمثل خطرا وجوديا على إسرائيل وقدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية بناء على معطيات حقيقية.

0: مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
4: اذا كنتم تبحثون عن وجبه شهيه بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

0: لنتكلم عن العرب والتمدن. تعليق لبنى الفضل. إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.
1: العرب والتمدن. زعم بعض الكتاب من الغرب أن العرب لا فضل لهم في تمدنهم الإسلامي، لأنهم أنشأوه على أنقاض التمدنين البيزنطي والفارسي، فالتمدن الإسلامي عندهم عبارة عن مزيج من هذين التمدنين مع بعض التعديل، وأن العرب من فطرتهم بعيدون عن الحضارة لأنهم لم ينشئوا تمدناً من عند أنفسهم في عصر من العصور الجاهلية ولا الإسلامية، وعندنا أن العرب أكثر الأمم استعداداً للحضارة وسياسة الملك، لا يقلون في ذلك عن سواهم من الأمم التي تمدنت قديماً أو حديثاً.

قدماء العرب. المشهور عند المؤرخين أن العرب يقسمون إلى قسمين كبيرين، العرب البائدة كعاد وثمود، والعرب الباقية، وأن العرب الباقية يقسمون إلى القحطانية سكان بلاد اليمن وما جاورها، وهم ينتسبون إلى قحطان أو يقطان بن عامر وينتهي إلى سام بن النبي نوح، والإسماعيلية أو العدنانية وهم سكان الحجاز ونجد وما جاورهما من أواسط جزيرة العرب، وينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل من امرأة هاجر، ويسمون أيضاً مضرية ومعادية لمثل ذلك السبب. ويذكر المؤرخون ما كان للعرب من الدول القديمة فيما بين النهرين قبل الميلاد ببضعة وعشرين قرناً، نعني دولة حامورابي وضع أقدم الشرائع الإنسانية التي وصلت إلينا، وتلك بمثابة الأدلة التي ترجح كون دولتها عربية، وأن تلك الأمة كانت لها تمدن عظيم وأداب راقية، وكانت للمرأة فيها منزلة وحرية حتى تقلدت المناصب السياسية والقلمية، وتفرع من الحامورابيين بعد ذهاب دولتهم دول العمالقة المختلفة، ومن فروعهم عاد وثمود والأنباط وعرب تدمر وغيرها. ويلي الحامورابيين عرب اليمن وهم القحطانية، وقد تمدنوا قبل العرب الإسماعيلية لأن بلادهم أقرب إلى الخصب والرخاء من بلاد هؤلاء، فنشأت منهم دول قديمة عاصرت الفراعنة وملوك بابل وأشور، وقد ظهروا بعد الحامورابيين بعدة قرون، منهم الدول المعينية والسبائية والحميرية أصحاب مأرب وصنعاء وغيرهما.

أصلهم، ما يمنع استعدادهم للحضارة، لأنهم إخوان الآشوريين والكلدانيين والفينيقيين، ولهم استعدادهم وأهليتهم، فالذين أقاموا منهم في بلاد مثل بلادي ما بين النهرين أداشوا العالم بمدنيتهم، والمقيمون في جزيرة أكثر بقاعها جرداء لا أنهر فيها ولا جداول، وإنما يستقون من مياه المطر. قضوا قرونا في البداوة، فلما أتيحت لهم الإقامة في البلاد الخصبة بعد الإسلام لم يكن تمدنهم فيها يقصر عن تمدن أولئك. فالتمدن الإسلامي ليس أول عهد العرب بالحضارة، فقد كان المعينيون والسبئيون والحميريون واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب لتوسط بلاد اليمن بين الممالك المتمدنة في ذلك الحين. فكانت تجارات الهند تحمل في البحر الهندي إلى بلاد اليمن وحضرموت، فيحملها أهل اليمن إلى الحبشة ومصر وفينيقيا وبلاد الأدوميين والعمالقة وبلاد ميديان وبلاد المغرب. وكذلك كان الإسماعيليون ينقلون التجارة من اليمن وموانئ بحر العرب إلى بلاد الشام. وساعد العرب على التوسع في وسائل التجارة فضلاً عن توسط بلادهم، أنهم كانوا يتكلمون لغة قريبة من لغات أكثر الأمم المتمدنة في ذلك الحين، لأن اللغات السامية كانت يومئذ لا تزال متقاربة لفظاً ومعنى. فالعربي والكلداني والأشوري والعبراني والحبشي والفينيقي كانوا يتفاهمون بلا واسطة لقرب عهد تلك اللغات بالتشعب بما يشبه حال اللغات العامية العربية المتشعبة من اللغة الفصحى الآن. كان العربي من حمير أو مضر إذا جاء العراق لا يحتاج في مخاطبة الكلداني أو الأشوري إلى ترجمان، وكذلك إذا يمم فينيقية أو الحبشة فإنه يفهم لسان أهلهما كما يفهم الشامي لسان أهل مصر اليوم. ويؤيد ذلك ما جاء في التوراة عن إبراهيم الخليل، فإنه نزح من بلاد الكلدان في نحو القرن العشرين قبل الميلاد، واجتاز سوريا وفينيقيا وبلاد العرب وخلط أهلها، ولم يفتقر في مخاطبتهم إلى مترجم. وكذلك بنو إسرائيل في تيههم حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد، فإنهم قضوا 40 سنة في أعالي جزيرة العرب ولم يحتاجوا إلى مترجم بينهم وبين أهلها. والمسافر في بلاد العرب اليوم يجد أكثرها رمالا قاحلة، لكنه لو نقب تحت تلك الرمال في بعض المواضع لا وقف على آثار القصور وغيرها من بقايا المدنية.

ومن الأمم العربية التي تمدنت قديماً العمالقة، وقد تفرعوا من الحمورابيين على ما نظن، وهم مشهورون بشدة البطش، ومنهم الملوك والرعاة الذين فتحوا مصر وتولوها عدة قرون غير مستعمرات العرب في مشارف الشام والعراق. ومن مدنهم بصرة في حوران للغساسنة، والحيرة في العراق للمناذرة.

سد مأرب. وسد مأرب هذا عبارة عن حائط موصل بين جبلين يحجز الماء الذي يسيل بينهما فيرتفع ويروي السفحين إلى أعلاهما. جعلوا فيه شعباً وأقنية وساقوا إليه 70 وادياً تصب مياهها فيه. فمثل هذا السد العظيم يحتاج إلى مهارة في الهندسة وهمة عالية، وهو أقدم خزان للماء ذكره التاريخ، وعرب اليمن أسبق الأمم إلى هذه الهندسة. وكان بناؤه متيناً صبر على صدمات الماء وتأثيرات الهواء بضعة قرون، ولما ضعفت الدولة على تجديده وأحسوا بقرب تهدمه أخذوا في المهاجرة من جواره في أواسط القرن الثاني للميلاد وتفرقوا في البلاد. والمشهور عند العرب أن الغساسنة في الشام والمناذر في العراق والأوس في المدينة والأزد في منى وخزاعة بجوار مكة منهم، أي من عرب الجنوب. ثم انفجر السد وطغت المياه فهاجر من بقي، وذلك ما يعبرون عنه بسيل العرم. وذكر استربون الرحالة اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد أن مأرب كانت في زمانه مدينة عجيبة، سقوف أبنيتها مصفحة بالذهب والعاج والحجارة الكريمة، وفيها الآنية الثمينة المزخرفة مما يبهر العقول. وذلك يهون علينا سماع ما ذكره العرب عن إرم ذات العماد،

وفي اعتقادنا أنهم لو بحثوا في أنقاض مأرب وصنعاء وغيرهما من عواصم ملوك سبأ وحمير لعثروا على أحافير ثمينة تكشف للعالم عن تاريخ جديد، كما كشفت أثار وادي النيل عن تاريخ الفراعنة، وكما كشفت أثار وادي الفرات عن أخبار ملوك أشورا وبابل. ولا يتأتى ذلك إلا بإرسال البعثات العلمية للحفر والتنقيب.

الأنباط. ومن الأمم العربية التي تمدنت قبل الإسلام الأنباط، أصحاب مدينة بطرة بين فلسطين وشبه جزيرة سيناء، وقد امتدت سيطرتهم على تلك الجزيرة وما جاورها من جزيرة العرب إلى الحجاز. وكان الأنباط واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب، وقد عاصروا الرومان في إبان مجدهم، وكثيراً ما كانوا عوناً لبعض قوادهم في الحروب، حتى تأتى لأحدهم وهو الملك الحارث الثالث أن يتولى دمشق برهة قصيرة في القرن الأول للميلاد قبل عهد الغساسنة بأجيال، وقد ضرب النقود باسمه واسم الحاكم الروماني هناك.

الحجاز في العصر الجاهلي. لجاهلية العرب عصران، الجاهلية الأولى في عهود من ذكرنا من أمم العرب البائدة ومن خلفهم في اليمن وغيرها، والجاهلية الثانية نريد بها حالة جزيرة العرب ولاسيما الحجاز قبل الإسلام بعدة قرون، وللحجاز شأن خاص في ذلك. ففي الجاهلية الثانية تمدن العرب في جنوب جزيرة العرب وفي شماليها، وظل أهل الحجاز في أواسطها على بدوتهم لجذب أرضها وجفاف تربتها مع بعدها عن الاحتكاك بالدول المتحضرة لتوسطها في الصحراء ووعورة المسالك إليها، حتى امتنعت عن الفاتحين العظام مثل رامسيس الثاني في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، والإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبله، وإليوس جالوس على عهد يوليوس قيصر في القرن الأول للميلاد. وامتنعت أيضاً على ملوك الفرس في إبان دولتهم، فآل امتناعهم هذا إلى اطمئنانهم وسكونهم، والإنسان لا ينزع إلى الإصلاح إلا مضطراً بخطر أو نحوه، ولكنه مفطور على الأثرة والمنافسة. فقامت المنازعات بين العرب أنفسهم وأصبحت مصادر الارتزاق فيها الغزو والنهب، فشغلهم ذلك عن الالتفات إلى المصادر الأخرى. وعلى أنهم كانوا على جاهليتهم أهل أنفة وذمام وكرم ووفاء، مما يدل على استعدادهم لمستقبل عظيم. قضى أهل الحجاز في جاهليتهم الثانية قروناً لا يعلم مقدارها إلا الله، وهم في حال البداوة، إلا ما اقتبسوه ممن هاجر إليهم من جالية اليمن جيرانهم، أو من لجأ إلى بلادهم من اليهود، وخصوصاً في القرون الأخيرة قبل الميلاد، فراراً من اضطهاد حكامهم الرومانيين، ولاسيما بعد خراب بيت المقدس. وربما هاجر إليهم أيضاً قوم من الأنباط، وهم أهل تمدن كما تقدم، فجعلوا مكة والمدينة والطائف دار هجرتهم بعد استبداد الرومان بهم. أما اليهود فكانوا يقيمون في يثرب على الأكثر.

مكة. كان لليهود تأثير عظيم على عرب الحجاز من حيث الآداب الدينية وطقوسها، فاقتبس العرب منهم أمورا كثيرة كانوا يجهلونها كالحج والذبائح والزواج والطلاق والكهنة والاحتفال بالأعياد ونحوها، وعلموهم بعض أقاصيص التوراة وفصولا من التلمود، ونشروا بينهم كثيرا من تقاليدهم وعاداتهم، وقد يكون بعض تلك الآداب أو الطقوس متسللا إليهم مما كان عند أسلافهم في الجاهلية الأولى، فضلا عن من هاجر إلى الحجاز ومن أهل اليمن وغيرهم من الأمم التي كانت تحيط بجزيرة العرب كالكلدان والمصريين والأحباش وغيرهم. فأصبح أهل الحجاز بعد ذلك الاختلاط فئتين: أهل البادية الباقين على الفطرة وهم العرب الرحل، وأهل المدن المقيمين في مكة والطائف والمدينة وهم الحضر. وكانت مكة أشهر مدن الحجاز لاتخاذها محجاً يؤمه الناس من أقاصي البلاد لزيارة الكعبة، فأصبحت بتوالي الأجيال مركزاً للتجارة لمن يتوافد إليها من الحجاج في المواسم كل عام. فطمحت إليها أنظار أهل السلطة من القبائل القوية، وكانت في أوائل أزمانها في حوزة الحجازيين بني إسماعيل، وهم سادنة الكعبة أي حجابها. ثم نزح إليها بنو خزاعة من اليمن بعد سيل العرم نحو القرن الثاني للميلاد، وتسلطوا عليها وغلبوا الحجازيين عليها بما تعودوه من السيادة في عهد دولتهم باليمن. وكان الإسماعيليون أو العدنانيون يومئذ ضعافا لا يقون عليهم، ولكن ناموس الاجتماع قضى عليهم كما قضى على سواهم، فدارت الدائرة بعد عدة أجيال على بني خزاعة وضعف أمرهم وقوي أمر العدنانية، فتفرع منهم كنانة وتشعب من كنانة قريش.

قوسي بن كلاب والكعبة. في نحو القرن الخامس للميلاد كان سيد قريش ورئيسها قوسي بن كلاب بن مرة، وكان حكيما عاقلا ذا سياسة ودهاء، فتزوج ابنة ولي الكعبة وهو من خزاعة طمعا في السدانة، فولد له أولاد اعتز بهم واشتغل بالتجارة حتى صار غنيا. ولما اقترب أجل أبي زوجته أوصى بسدانة الكعبة لابنته زوجة قصي، فاعتذرت بأنها لا تستطيع فتح الباب وإغلاقه وهو عمل سادن البيت عندهم، فأوصى بالولاية لابن له اسمه المحترش أو أبو غبشان، وكان ضعيفا فابتاع قصي ذاك المنصب منه بزق من الخمر.

فشق ذلك على خزاعة، وحدثت بسببه حروب بينهم وبين قريش، ثم تدعوا إلى الصلح والتحكيم، فحكموا بينهم رجلا من قريش فقضى لقصي، وما زالت سدانة الكعبة في قريش حتى جاء الإسلام. وكانت سدانة الكعبة تستلزم السيادة على مكة، فجمع قصي أهله من قريش في مكة وحولها فملكوه عليهم، فقسم مكة أربعا بينهم، فبنوا المساكن وعمرت بهم، وأصبح هو سيدهم في كل شيء، وخلفه بعده ابنه عبد مناف. وكان في جملة أولاد عبد مناف ولدان، هاشم وعبد شمس. فلما دنت وفاة عبد مناف أوصى بالسدانة لهما، ثم انفرد بها هاشم. وكان لعبد شمس ابن اسمه أمية جد بني أمية، حسد عمه على الرئاسة فأهل ذلك إلى المنافرة، فكره هاشم أن ينافر ابن أخيه، فلم تتركه قريش حتى نافره على 50 ناقة وجلاء عن مكة 20 سنة. فرضي أمية وجعل الكاهن الخزاعي حكما بينهما، فاستفتياه فقضى لهاشم بالغلبة. فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها، وغاب أمية عن مكة بالشام 20 سنة على حسب الشرط. وكانت تلك أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية، وتوارثها أعقابهما إلى أيام الإسلام. وتولى الكعبة بعد هاشم ابنه عبد المطلب جد النبي صاحب الشريعة الإسلامية.

وكانت منزلة قريش من سائر قبائل العرب مثل منزلة الآويين من بني إسرائيل، ولهم مثل امتيازاتهم، وهي تشبه امتيازات الكهنة في النصرانية، وكانوا لا يؤدون إتاوة ولا يتكلفون دفاعاً، يحكمون على الناس ولا يحكم عليهم أحد، وكانوا يتزوجون من أي قبيلة شاءوا ولا شرط عليهم في ذلك، وكانوا لا يزوجون أحداً إلا اشترطوا عليه أن يكون متحمساً لدينهم، وقد فرضوا فروضاً ألزموا الناس باتباعها.

حكومة العرب في الجاهلية، ونريد بالعرب خاصة عرب الحجاز وبالأخص قريش، لأن منها ظهر النبي محمد. والحكومة في الجاهلية متشابهة عند سائر أهل البادية، فإن المناصب التي تعد عند أهل العالم المتمدن بالعشرات تجتمع عندهم في شخص شيخ القبيلة، فالشيخ هو الملك والقاضي وصاحب بيت المال وقائد الجند وكل شيء. وكانوا يختارون لهذه الرئاسة أقواهم عقلاً وأكثرهم دهاء وسياسة بلا تواطؤ أو تعمد، وإذا تساوى عدة منهم في القوة والدهاء اختاروا أكبرهم سناً وأوسعهم جاهاً. وإذا اجتمعت عدة قبائل في محالفة على حرب واحتاجوا إلى من يرأسهم جميعاً، اقترعوا بين أهل الرئاسة، فمن خرج سهمه رأسوه كبيراً كان أو صغيراً. ذلك كان شأن العرب الرحل أهل الغزو والسطو. أما الحضر وهم أهل مكة فقد كانت السيادة فيهم لساد الكعبة، ولما أقضت السدانة إلى قريش صارت السيادة لهم في كل شيء.

الكعبة والتجارة وقريش. كانت قريش حضراً أهل تجارة، وتجارتهم قائم أكثرها على الحجاج الذين يريدون مكة في المراسم، فكان من مقتضيات مصلحتهم تسهيل طرق القدوم وترغيب الناس في الحج، وفي جملة ما بعث القبائل على زيارة الكعبة أنه كان لكل قبيلة منها صنم خاص بها تأتي في المواسم لزيارته والذبح له، حتى زاد عدد الأصنام في الكعبة على 300 صنم، وفيها الكبير والصغير، ومنها ما هو على هيئة الآدميين أو على هيئة بعض الحيوانات أو النباتات.

سوق عكاظ. وكان على مقربة من الطائف سوق يجتمع إليها الناس في الأشهر الحرم، فينصبون خيامهم بين نخيله، يبيعون ويشترون ويتبادلون، وهي سوق عكاظ المشهورة. وكان العرب أسواق أخرى في أماكن أخرى، ولكن هذه كان يجتمع فيها أهل البلد المجاور لها. وأما عكاظ فكان يتوافد إليها العرب من كل جهة، وزادت قريش في بواعث الاجتماع إليها بأنهم جعلوها مسرحاً للأدب والشعر تتسابق فيه القبائل إلى إظهار نوابغها من الشعراء والخطباء، فيتناشدون ويتحاجون ويتفخرون، ومن كان له أسير سعى في فدائه. وكان لعكاظ في أيام الموسم رجل يولونه الحكومة للفصل فيما قد يقع من الخلاف أو نحوه، وكان الغالب أن يكون ذلك الحاكم من بني تميم. ومتى فرغ الناس من سوق عكاظ وقفوا في عرفة، ثم يأتون مكة فيقضون مناسك الحج ويرجعون إلى مواطنهم. وكان رجال قريش يرحلون للتجارة رحلتين في العام، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بصرة في حوران بضواحي الشام. فكانت مكة وسط عقد التجارة بين اليمن والشام، وكانت طرق التجارة خطرة إلا عليهم لحفظ العرب حرمتهم، لأنهم ولاة الكعبة، وكانوا كثيراً ما يسافرون إلى بلاد فارس أو إلى الشام، فيأتون من الشام بالأنسجة والأطعمة، ويحملون من فارس السكر والشمع وغيرهما. فالكعبة كانت مصدر رزق أهل مكة، ولولاها لما استطاعوا المقام في ذلك الوادي وهو غير ذي زرع. على أن أسفارهم ومخالطتهم العالم المتمدن في أطراف العراق والشام جعلتهم أوسع العرب علماً وأكثرهم خبرة ودراية، ونظراً لعلاقة الكعبة بأسباب معائشهم بذلوا العناية في القيام على شؤونها، وسهلوا على الناس القدوم إليها، فأنشأوا فيها أماكن للسقاية وأخرى للطعام، وجعلوا ما يجاورها حرماً لا يجوز فيه القتال، وتولى بعضهم السقاية وبعضهم الرفادة وبعضهم غير ذلك. وما زالت تلك المناصب تتعدد حتى أصبحت قبيل الإسلام 14 منصباً هي عبارة عن مناصب الدولة في ذلك العهد، اقتسمتها قريش في بطونها، وأشهرها 10 أبطن: هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتيم ومخزوم وعدي وجمح وسهم. لكل من هذه البطون منصب أو أكثر.

النهضة العربية قبل الإسلام. إذا تدبرت تاريخ العرب قبل الإسلام على غموضه وإبهامه، تبين لك أمور تدعو إلى الاعتبار وإعمال الفكرة، منها أن العرب على اختلاف القبائل والبطون قلما نبغ فيهم شاعر أو خطيب أو حكيم أو كاهن في عصورهم الجاهلية الثانية إلا بعد دخولهم في القرن الأول قبل الهجرة، ولا يعترض بضياع أخبار من ظهر منهم قبل ذلك التاريخ، فقد حفظوا أخبار عاد وثمود وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة، وذكروا بضعة شعراء ظهروا قبل القرن الأول المذكور، فلو نبغ غيرهم من الشعراء أو الخطباء لما ضاع ذكرهم ضياعا تاما. وأما تاريخهم في جاهليتهم الأولى وهم في بابل أو اليمن فلم يصلنا منه ما يشفي الغليل. فتكاثر الشعراء والخطباء والحكماء في القرن الأول قبل الإسلام دفعة واحدة هو ما عبرنا عنه بالنهضة العربية أو الأدبية، على أنها لم تكن تقتصر على الأدب والشعر ولكنها شملت الدين أيضاً، فقد كان هناك نهضة دينية اضطربت فيها الأفكار واختلطت الاعتقادات، وأصبح أهل الجاهلية لا يعرفون لمن يصلون ولا إلى من يتوسلون، يذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى الله، وفيهم عبادة الحجارة وعبادة النار وعبادة الأصنام، وفيهم الموحدون والمشركون وغير ذلك من أنواع العبادات المتضاربة. وقد ظهر في أثناء ذلك الاضطراب من حرم الخمر ورفض الأصنام، وأصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة، وكان ذلك حديث الناس في مجالسهم.

سبب تلك النهضة. بينا فيما تقدم استعداد العرب العدنانية للنهوض وأهليتهم للتمدن، لما فطروا عليه من صفاء الذهن وسرعة الخاطر، ولكنهم لم يكونوا يستخدمون تلك القوى لاشتغالهم بالغزو وقعودهم عن طلب العلا مع بعدهم عن العالم المتمدن. والإنسان تظهر قواه بالاحتكاك أو الضغط شأن القوى الطبيعية، فالفرد لا يسعى في طلب العلا غالباً إلا إذا عضه الفقر فأحوجه الرزق أو نافسه منافس في أمر يبعث إلى الاستئثارية. أما الأمم فإنما يدعوها إلى طلب العلا الحروب الخارجية أو الثورات الداخلية، والأولى أكثر تأثيراً لما يرافقها غالباً من الاختلاط بالأمم الأخرى، وفي ذلك من الاحتكاك ما يدعو إلى الاقتباس والمنافسة، وفي التاريخ شواهد كثيرة على ذلك.

غزو الحبشة. ومن هذا القبيل ما أصاب العرب في القرنين الأخيرين قبل الإسلام. كان عرب الحجاز قبل الإسلام يدينون بالطاعة لدولة حمير اليمنية، وكانوا يؤدون لها الإتاوة. ثم غزا الأحباش اليمن في القرن الرابع للميلاد وبعده، وتغلبوا على الحميريين، فقلت هيبتهم في قلوب العدنانيين، لكن هؤلاء ظلوا على الطاعة بعامل الاستمرار. فاتفق أن الحميريين شددوا في طلب الإتاوة في سنة جدب وضيق، فضاق العدنانيون ذرعا وتحدثوا في الخروج عن الطاعة. وأول من فعل ذلك قبيلة ربيعة في أواخر القرن المذكور، واقتدى بها غيرها، فكان ذلك من بواعث استنهاض الهمم.

0: ثم غزا الأحباش الحجاز في أواسط القرن السادس للميلاد، يريدون فتح مكة والاستيلاء على الكعبة، وكانت سدانتها يومئذ إلى عبد المطلب جد النبي. فجاء الأحباش بأفيالهم ورجالهم وعدتهم، وأهل مكة لم يتعودوا شيئا من ذلك لما للكعبة من المنزلة الرفيعة في نفوس القبائل وغيرهم. فلما رأوا الأحباش قادمين شعروا بما يهددهم من الخطر، وحسوا بافتقارهم إلى الاتحاد لدفع الأجانب عنهم، فدفعوا الأحباش وقد تنبهت أذهانهم وأخذت مواهبهم في الظهور. ومما يدل على شدة تأثير ذلك الهجوم في نفوسهم أنهم جعلوا يؤرخون به، وهو ما يسمونه عام الفيل. وكانوا قبل ذلك يؤرخون بموت الوليد بن المغيرة من مخزوم أو هشام بن المغيرة، ولم يقتصر تأثير ذلك الاحتكاك على تلك النهضة الأدبية أو الدينية، لكنها أنتجت رجالاً نبغوا في السياسة والقيادة والإدارة، وكانوا من أهم العوامل تأثيراً في سرعة انتشار الإسلام، كما أنتجت الثورة الفرنسية بونابرت ورجاله. ومهما يكن من السبب، فإن بلاد العرب كانت قبل الإسلام في نهضة أدبية دينية تمهيداً لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتها. ومثل هذه النهضة تتقدم الدعوات الدينية في الغالب استعداداً لقبولها.
1: لنتكلم عن العرب والتمدن، تعليق لبنى الفضل، إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الانترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الانترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثاً بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائماً.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أماناً ووئاماً فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لأضعاف الدين، أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو: حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما أن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح جديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمرة، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين ممن يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر. فنحن نعيش عصر الفكه الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب كلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية،
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة،
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
2: برنامج حكايتي،
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكايتنا اليوم هي حكاية اجتماعية بامتياز، ومن الممكن أن تحصل في الكثير من البيوت، ومن الممكن أيضا أن نجد لها حل. لكن في قصة سليم، الشاب أو الرجل المتزوج وسعيد في حياته الزوجية، ولكن هذه السعادة لم تكتمل بوجود منغص. رجل متزوج وعنده بنت بكر بنته وعنده ولد وسعيد في حياته جدا. الشاب البنت عمرها 18 سنة، الشاب 16 سنة، والزوجة حامل. المنغص وين؟ راح تعرفونه.

المنغص هي العمة أم الزوجة، واللي متحملها لأجل هذه الزوجة الطيبة. امرأة سيئة في التعامل مع ضيوف، عن اللي تخيل أنه امرأة تطلق بيتها واحدة من بناتها لأن تتدخل في شؤونها. ابنها الوحيد، هي اسمها ربيعة أم جواد، ابنها شال ترك البيت لأنه امرأة مؤذية. يعني هكذا نماذج في الحياة، هو موجود من أجل أن يحطم السعادات وما تقدر ترده، يعني لأنه بصفته يعني أم، مش تقدر تسوي. امرأة تاركة بيتها وقاعدة ببيت نسيبة، رجل كريم وطيب لكن حتى ما حد يدخل إلى البيت من أهل الولد، أهل الرجل، صاحب البيت سليم أبو عواطف، لكن بسبب هذه المرة، بسبب أم زوجته تارك بيتها وبناتها وساكنة معه، تروح لبيتها زيارات. لنتخيل امرأة إذا إجا ضيف من أهله تبدي تسمعهم كلام مسموم، ما تحترم الآخرين، إدغار على زوج بته، إدغار أنه إذا تكلم مع أمه باحترام أو استقبل خواته باحترام هي تتضايق. لا هي مثل ما يقولون، يعني في المثل يقول لك باقة لا تحلين وخبزة لا تسلمين وأكلي لمن الشبعين. هذا النموذج، النموذج الامرأة اللي ما تعرف شنو تريد، يعني شو تريدين يا عمة، شو انت امرأة جاي تنغصين حياتي تركب، ما يقدر يقللها بهذه المواجهة بهذا الشكل. لكن هو الرجل ما أخذ عمله أغلب الأحيان، لأنه طبيعة عمله

نعم، هذا النموذج اللي يمكن أغلب الأشخاص أو شايفين هذا النموذج، أنا أقول عام لا، يعني أمهات الزوجات مرات تشوفهن عطوفات على أزواج بناتهن وحريصات على أن يقدمن الأفضل، لأن هنا هي راح تصير انعكاس، لازم تكون هي طيبة تشوفها وأولادها مثلا، غير يعني ليست بهذا الشكل من المودة والتقدير، فتشوف دائما العمات أمهات الزوجات حريصات على راحة واحترام وتقدير أزواج بناتهم، بدليل أنه إحنا جاي نسمع في السوق مثلا، يعني وهذا الانعكاس لثقافة مجتمع، نقول مثلا تعايد اشتروا بامية أو بانية، البانية النسيبج، أي أكلة ترويجية في السوق نسمع بها نسيبج، يعني هذا وكان ثقافة عامة أنه هي محبة، وهذا أمر طبيعي، لكن هذا النموذج اللي يتشكل الآن أنا في ذاكرتي مجموعة من الأشخاص عندهم هذه المعاناة، معاناة سليم في حكايتنا، عدة العمة السيئة زوجة الأم اللي يحتار شنو يتعامل وياها، طاردة لضيفة عن طريق سلوكها السيء، ما مقدر البيت اللي هو مو ملكها ومو ملك بيتها وملك هذا النسيب اللي شو قدر يسوي، يعتبرها مفيدة من جنبه أنه هو يسافر، على الأقل هذه المرأة وجوده وهذا اللي مخليه يتحملها، لكن طفح الكيل، طفح الكيل في كل شيء. جت المرأة قالت لها يتوقف يا أمي، جاي تسيئين هواي وتضايقينه، هنا بدل ما تتعلم من درس النصيحة تروح تواجهه تقول له أنت ما تستحي تروح تشتكي يا بنتي أنا شو مسويت لك وكذا، وهو يؤيد المشاكل للولد، يطمرها ويمشيه. لكن شنو اللي حدث؟ صارت بينهم مساجلة وعيب يا عمه وكذا، وهي قالت لا أنا عارفك شلون راويك بخالف، ما قدر يقلها يطرتها، يعني قلها روح البيت شو عندك بنات هناك وكذا. فقالت تفاجأ في يوم، لا هي كارثة، تفاجأ انه من يطلع بسيارته انه اكو بالركن امرأة امبوشاية وقاعدة بالركن يعطيها فلوس. تفاجأ الام شوين، قال والله هي قالت لامي ما اجتنا، يعني اطمئني عليها خاف زعلت من كلامي او كذا، قالت له والله على وخدت زعل يعني، يلا الحمد لله. يومي يعبر الشارع يشوف هاي المرأة يطونها الناس فلوس، قاعدة بركن في على رصيف وتستعطر، أكيد تسعج في بالكم هي هاي المرأة اللي هي ربيعة مجهد، هي بنفس تدويرة جسم هذه المرأة تشوفها. اللي تفاجأ انه في يوم بالصدفة يريد يعطيها، فشاف اكو قضية هي ناسية، يعني سبحان الله يريد يكشفها، جيرابها مشقوق، جيرابها هي المرأة عتها ظفر مال الابهام القدم معقوف، يشبه يعني منقار ببغاء، قال هذا طالع من الجوراب، قال هاي رجل اسمه عمتي، فتريد تفشله، ما يقدر يقول للمرأة، يعني يقول للمرأة بالله حجي كشفي لي وجهك أو كذا، النساء الكبار ربما عتن هذه العارض اللي يصير في الأظفر نتيجة تقادم في العمر ممكن، فلكن شبه كثير. لكن وين الكارثة اللي صارت؟ يجول جوارينا واحد اثنين أبو محل أبو كذا، قالوا لعيب طارد أم مرتك وظلت جدي المرأة وإنت تاجر، أنا ما طاردها وليش جدي؟ قالوا هاي المرأة اللي تقعد هنا بالشارع هي جدي، حكينا وياها وتقول طردوني وكذا، اكتشفت الزوج أمها البنت شهد أيضا
الجارات معاتباتها وهاي المتصلة بيها اللي شلون تردين أمك وتظل الجدي بالشارع، وهو قلب أكو كارثة، أمك سويت وينا كارثة تريد تفضحنا. راح الرجل الابن هجوات، طبعا هو راح علما راح شكى بالبداية اللي زوجها، قال له تعال يا عم شفت هذا شو مسوي؟ قال له بشو مسوي؟ أكو واحد مثلي يعيش ويمارة 35 سنة ويطلقها ليش؟ الله سبحانه وتعالى أنا تعجب شلون 35 سنة عايش وياه وأنا ما لي علاقة بعد. هاي تصرفاتها رؤونتها ذاك بنه وروح شكيه. راح الابن يا جواد، قال له جواد هو أنا طافر بالعزيزة يعني أنا شارد ومر أجيب الأذية لرأسي. قال يا أخي ما يصير، حياتي راح تتدمر، وأمك فعلت كذا وكذا، صارت مجدية بالشارع وتعلن للآخرين بأنه طارديني وخضليت جدي. ما ظل واحد ما يعني اتهمني أو حكي وياي بهذا الموضوع بأنه أنا إنسان سيء، وكذلك أختك تصلم بيها الجيران وكذا. يعني الموضوع خرج من حدوده. هنا قال لي يعني شوي خواتك خلي يلزمونها تظل بالبيت أرجوكم، يعني ما بيها أي مجال. قال لي يا أخي أنا بالنسبة لي ما أقدر أقدم لك خدمة، أنت الله أنا الله ابتلاني بأم ما أقدر يعني أنصحها وأوضح لها الأمور، لأنه هي تعرف انفعالية وتغلط علي وربما حتى تقذف لأجلكم الله النعال في وجهه، كل شيء يطلع منها زين. الله فعلا هذا ابتلاء، يعني يجيب لك إنسان بلا تكذب، يعني هو اجتماعيا تروح لأي شخص من يقول لك والله ما أقدر له زين. هي هذه أم زوجته مو أمه، ورجل يحترم الآخرين ويحب زوجته ويحب سعادة عائلته، فما يقدر بصراحة. ومن واجههم امرأة ما تستحي، ومن ما استحت راح سوت لفيلم صارت مجدية يعني حتى أتقل قيمته، ما فات الحج. لكن هي انقطعت نوعا ما عن البيت، وصلت لها رسالة من بدها من كذا إنه أنت اللي سويتي خطأ، فأرجوك لا تدمرين حياتي، لا تزعجيني، يعني هذه حياتي أنا دا أعيشها بسلام، أريد أربي أبنائي بسلام، أريد يعني لحياتي مع زوجي نظام معين، فأرجوك يعني أنت امرأة مؤثرة وسيئة. لكن اللي ما يستحي البنت شهد حامل وعلى أبواب الولادة، فمنها رجت سمعت بيك سسمة وأنت دهلتي بشهرك وأنا لازم أبقى. لقيت زين تتخيل هيك إنسان ما يستحي، لقيت لها مبرر للدخول أو الرجوع إلى حياة هذه العائلة المسكينة مرة أخرى. شو تريد تسوي؟ قدمت نفسها الآن وأنه هي متعاونة وتريد تقدم خدمة لبيتها، ولا تقومين وأنت تحتاجيني في هذا الفيلم. هذا النموذج بالمناسبة هذا يتجاوز اللي يدخل بال70 سنة وتحس بيه هذا الشخص اللي يعكر أمزجة الآخرين، تلقاه بال70 داخل ما رايح لطبيب. يعني عجيبين والله، أكو كائنات عجيبة، يعني لا يتمرض لا مع العلم هو عايش حياته في حال التوتر، لكن هو يستمتع في التوتر. تتخيل التوتر مش قد يؤثر على حياتك البدنية كلها، يعني الحالة النفسية، ولكن عندما يتحول إلى متعة يأخذ جانب ثاني.

نعم استقبلوها برحابة صدر وتركوا الماضي، واللي بعد ما نعيد الحجبي شخصيتها تغيرت إلى حد ما، بدأت يعني لا تتدخل في الكثير من الأشياء. شخصية تجاه تاجر هو الولد ويعزم ناس وعوائل وكذا وتجيله، لكن هو يخاف يعني يعزمونه فلازم يرد العزيمة، فيتجنب هذا الأمر حتى يسمع من أصدقاء إيش دعوة عليك وعزمنا وكذا، لكن هو يخاف لك أنا أعزم صديقي تجي زوجته تجي كذا، يعني استوى من الزوج شاب استوى من الزوج وأريد عزمه هو وزوجته في بيته، وهذا أيضا فيه حرج لأنه عندي نموذج سيء. لذلك قل لزوجته قالت لا صاحب الزوج صار له تقريبا شهر ما أقدر عزمه، يعني قلت عزمه برا وكذا، قال لا لا تعرف فيه اثنين نروح وكذا وأنا حامل وما أقدر، قال لا على بركة الله هم عتهم خادمة، قال لا يلا على بركة الله عزمهم جو اللي تحولت حياتهم ذول الضيوف سنين دخلت انتم شلون تزوجتوا انت من عشيرة وانت من شنو مواضيع وانت حلو هي مو حلوة وشنو قصة حب اشياء جارحة. والله اللي يرواني هالحكاية هو نفس سليم أبو عواد وابنه خالد، يقول يعني حياتنا من بعد كارثة، شو يعني شنو نبتسم بس وتروح للمطبخ راحت وراها بدها، قلت ايش تسوي جاي تحشين وين الناس فشلتين. المهم طلعوا بعدين عاتبه بالتلفون قال لها هاي عمتك سوت بينا البنية ظلت بصلت البيت تبكي تقول أساني ما جيت شنو انت حلو هي مو حلوة تزوجت على الحب والحب يسمونه حب أعمى وجابت لهم أمثلة هيش النموذج شون بلا تعمل بالله عليكم يعني هذا النموذج بحياتك شو تقدر تسوي يفشلك. على كل حال المرأة ولدت ووليت اللي هي شهد وهنا حالة نفاس وهي في حالة استنفار وكذا، والوليد جيبه وتريد تشكل ريب كيف تختار الاسم، يعني أنا مدمرة هاي المرأة عاشت وياهم بهذا الشكل تروح البيت خطار وباقي للعيش في هذا البيت. الولد صار عمره صغير صار عمره سنتين صار عمره سنتين عندما تعرضت الزوجة إلى نتلة كهربائي اللي حاولته هو طريقة الموت، النتلة ماتت في الماطور، ماطور هاي طريقة لطالما حذرنا من عدها لكن ما أعتبر هذا يعني أنا أعتبره جهل. المفروض كل واحدة من ماكو واحد يفتح الماطور ويسحب من صوند ماء ينتل، تكهربت المرأة وماتت. زين هنا هسه اللي يسمع يقول إيه خلص من العمة هو بته وهو الوضع لا تألم ألم كبير زوجته أم أولاده وتركت له صغير عمر سنتين تألم ألم كبير، حتى من خلصة الفاتحة هي بقت في البيت العجوز متألمة فقدت بيتها. لكن كما يقول سليم يقول تخيلوا واحد يعني تخيل واحد ميتة زوجته وخلصت الفاتحة متألم، الفاتحة تشغل أصحاب الفقد شوية بس من تروح تبقى إلى سكينتك وتتذكر والذكريات تأذي هذا كله ويجي لك واحد يقول لك أنت قتلت بيتي شلون أصدق يعني أنا مكهرب لها كذا وتعب. لكن هذه المرأة السيئة بدأ من ما تتزوجته بدأ يشعر أنه هي يعني هاي بيبية أولاده وهاي أم الزوجة الحبيبة اللي فقدها، بدأ هو كان الولد هادئ ومهذب زاد أكثر يعني وحس أنه خليه تبقى البيت، أنا كثير أنا أسافر رجل أعمال وسافر فخليها
مثابة حماية للأولاد. مرت الطفل هذا بسنتين، هي أيضا الداري العجوز وكذا. بعد سنتين أهله قالوا له يعني أمه وخواته تزوج يا ابني، فتزوج يعني ما ليش تضلج يعني، هذا أحسن شيء. عمره صغير هسه صار 4 سنوات، من تجيب له زوجة من تجيب تتزوج هذا يكبر ويتعود عليها، بس خلي نشوف لك بنت. المهم أن تكون بنت صالحة، والرجل هو سليم وسيم جدا وصاحب أملاك ومتدين وحاج بيت الله، لكن أيضا الزوجة مو بس أيضا حاجة، رجل محتاج إلى إنسان قد يمه كذا كذا. قال أنا والله هي ما تشوفوا لي أنتم يا بنات، أمي أخواتي شوفوا لي نموذج يعني تشوفوا مناسب لحياتي لمواصفات. ظل طيب أنا عندي أبناء الاثنين كبار، لكن هذا عندي صغير. سمعت العجوز بأنه هو يبحث وينوي الزواج، رجت تكلمت معاه بعصبية واستوهماتت طبعا سنتين، والتوين رايح تدور هاي عندك أختها أمينة. طبعا هاي المسكينة أمينة اللي هي ظلت لها 3 أشهر وزوجها دمرت حياتها، قالها لا لا لا لا لا وفي داخلي قالها لا اللي يربطني بيك يعني راحت، فلا تزيديني رباطا لأخرى. أنا راح أجيب امرأة، وبالمناسبة أنا عرضت البيت للبيع. ليش؟ قال لها يعني أريد أغير شكل حياتي، يعني أريد أغير البيت بذكريات ويأذيني. هي طبعا هنا بدأت الحوار وبدأت الاختلاف، أنه أنت جاي تضمر ذكرياتك، أنت تكرهنا وتكره كنت غير محب وكاذب لزوجتك وغيرها. قال لها كافي، راحت إلى دار حقها، انتهى الأمر. بعد أنت يا حجية تحتاجين إلى هزة، انتبهي تجاي تسوي وأتزوج وأتزوج. المهم الولد شنو اللي سوى؟ باع بيته واشترى بيت آخر، وطلب من المرأة أنه أن لا تتدخل نهائيا. اختارت لأمه بنت أوادم، بنت خلوقة من عائلة ومحترمة جدا ومقدرة لوضعه وأصغر من عنده، وتعرف أنه هي الزوجة اللي راح تربي هذا الطفل. ب4 سنوات صار المرأة وعتها مخافة رب العالمين وتزوج. تزوج وهي البنت على دراية ومعرفة بأن ثمة امرأة سيئة عجوز عليها أن تعتاد على تصرفاته وسلوكه، رغم أنه هو ما مجبر يقول الله يحفظك روحي خذ راحتك، لكن هو ما يريد. هاي أكو تعلق بالنسبة للأولاد الكبار ببيبيتهم، يحبونها وكذا ويحسون بوجودها، فيقول لا خليها، وهي أيضا خليها وين تروح، محتاجين على مشاكله. وفي حياة زوجته ما قدر يسوي يعني شيء أو يسيء، وماتت الزوجة ويتألم تركها، بس أنت تدخل في حياته لا. اشترى لبيت جديد ونقل أغراضه واشترى أشياء جديدة، وعرفت أنه العجوز قال لها ما أريد أنا أدخل هذا سريري، وإن بدلت الغرفة وشكل الأثاث لكن ما يطيني قلبي أنه أجيب امرأة في غرفة كانت لشهر. لذلك أنا بعت البيت تروحنا عن نفسي وتغيير أشياء كثيرة. وكانت هي طبعا نصيحة صديق له طبيب يعني نفساني ويفتهم بهذه الأمور، مستاذ تنمية وكذا، فقال له خريطة حياتك تكون ذا شكل، ما تزوجتك تزوج وبالتالي غير البيت. فعلا كانت كل الخطوات اللي مشى بها خطوات ناجحة وناجعة والأمور طيبة، وهو عاقل. اجت الزوجة الجديدة وربت هذا الطفل ب4 سنوات اللي تعلق بها تعلق كبير، وبدت يعني بدت هذه العجوز تتضايق، مو لأنها البديل عن بنتها اللي توفت،
لكن أكو نموذج يخليك تتضايق من أخلاقه، لأنه ما يعطيك فرصة أو منفذ يكون إشارة عليه نهائيا. هذا اللي قدر امرأة سبحان الله، الله هباه وهداه بهاي البنت اللي ربت هذا الولد وامتنعت على أن تحمل حتى يصير عمره يوصل إلى 5 سنوات ويقدر يعتمد على نفسه بأشياء كثيرة. شوف الأخلاق، وامتصت هذه العجوز، امتصت تصرفاتها ولعبتها بطريقة عجيبة، ما أعطتها منفذ أن يمكن أن يساء تفتح لها نافذة. ويستغرب أيضا سليم أنه ماكو شكاية، فيسأل تعاي تبين معقولة تعايشة وهي هذا النموذج وأنا سابر ولا ثمان كلام. يسأل أولاده، بابا في خيابي هاي اللي ما تنحمل، بيبيتكم شنو؟ والله ما أدري، هي تحكي وتسوي مشاكل بيبيتي وكذا، لكن هاي البنية وكأنه لا تسمع، تسيء لها هاي، تقدم لها الإحسان، ما شفنا هيك امرأة يعني عندها صبر. حل أكلها طبعا هو يسافر ويرجع يسأل شنو اللي صار، توقع أكو كوارث راح ينتظرها في قادم الأيام، لكن من امتصت هذه، امتصت، لكن قدرت بشكل أو بآخر تلعب على يعني على البنت بتها، البنت بتها هي عواطف، بدت تحكي عليها وبدت هاي البنية تشتاق لأمها وتوفت أمها، تحديدا من بدت الزوجة يعني زوجة الأب تحمل.

حملت الزوجة الثانية، حملت وجابت ولد والأمور طيبة، وهذا الطفل ابن زوجها مثل ابنها جدا، والزوجة وحملت العفو وجابت أيضا ولد، صارتها ولدين. هنا بدت البيبية اللي هي أم جواد الربيعة، بدت عمليات التحريض. هذا ولي راح يشاركونكم بخير أبوكم، ذولي شسمه، هاي المرأة يعني راح شفتوها شلون مالك البيت أو مالك قلب أبوكم واهتمامه، وهذولي بدأت تصنع الغيرة بين الأولاد بين الإخوان. أنت كبيرة يا عواطف، ليش بسرعة تندفعين يا بنتي مثل؟ ليش بدأت الكراهية تصنع كراهية بينها وبين إخوانها من غير الأم؟ وبدأت تلقن يعني هذا الطفل عمره يصير 6 سنوات أو 7 ويلقنون يقولوا له دول مو إخوانك دول أعدائك، ويزرعون بيه الكراهية وبيبدي يضرب الأطفال اللي هم إخوانه. صنعت وحشية داخل البيت، أعوذ بالله، شيطان صنعت وحشية وأرادت تدمير هذه العائلة بشكل أو بآخر. وهذه المرأة حريصة على أن تحافظ على صمام الأمان، لكن عندما بدت هذه العجوز تصنع الكراهية بين الإخوان وتشوف زوجة سليم، تشوف أنه الكبيرة تضرب إخوانها بقسوة وبلا مبرر وبلا معنى، من إجا الزوج قلت له تعال خلينا نسولف. بعد هذه الزيجة اللي أمدها تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات قلت له أنا شكيت لك يوم، قالت له بس أكو تصرفات غريبة لا تحدث الآن، أكو هذه المرأة اللي أنت ترى ما مسؤول منعتها، هذه العجوز هذه جاي تخلق كوارث، جاي أشوف يعني أكو أشياء أنا أستحي أن أقول لك عليها. أنت تدري أنه الإخوان بدوا يتكارهون، يكرهون إخوان كبيرة تضربهم وتهينهم، لكن عندما أنا أعلق ملابسي يعني مثلا أغسل ثيابي وأروح أعلقهن أشرهن في الحبل، منو اللي يلوثهن ويخليهن ما يصيب ما يفيدن من بعد من اللبس؟ ليش مزرفات دشاديشي؟ ليش مزرفات؟ أراويك ياهن؟ قالت له هذه دشاديشي، هذني اللي ألبسهن وعدل أشرهن وأجي ألقاهن مزرفات. جابت للدشاديش قالت له مزرف، شوف مزرفات بعود بخور، قول منو؟ قالت له بنتك، شفتها سويت كمين، شفتها بشريت مرة العجوز ومرة بنتك، ليش يعني الكراهية وأنا ما مسوي شيء؟ قال لا ماشي. قالت له تمام صدق، هاي يا سليم باوع من هذا بالفيديو، لا بالذكاء الاصطناعي ولا من هاي اللي صور مصورها أنا زرف بملابسي. أوف العجوز تارة والبنت تارة. ليش؟ راح للبنت قال لها تعال بابا ليش؟ قالت له لا لا، قالت له لا العفو ما يعني ما خلتها، قال لها انا اروح اسال احكي وياها شنو ليش هجا. قالت له لا تركها تركها، الامور تاخذ شيء يعني مسار اخر، تركها انا اتصرف هسه، انت من توبخها ترد عليك راح تضربها، لكن انا من اقلها اذا ادز لك الفيديو وتقول هذا شنو معنى انا صرت محرضه وصرت اصنع مشاكل، وأكدت لهم هذا الشيء وليريدونه هو هذا الشيء. لكن عندما أنا أقولها ليش وأنا صورتك، ليش يا بنتي أنا شو مسويت، ليش طالع من عندي شيء، أنا أحكي وياها نوئد المشكلة، بنية عاقلة. لكن واحدة كذبت بس قال لها كذب تصرفي صح، هاي المرأة زوجتي وأم إخوانك الاثنين، وتعاملوا وياهم بالإحسان، تعاملوا إخوانك بمحبة، أنت كبيرة وزرع المحبة بداخل البيت، أنت بديل أمك البديل العاطفي، ما تعرف شو السبب إنه هو، بس عرفت إنه هي واصلة الأب أو شايف شيء.
هنا الأمور عم تسافر الرجال ويرجع من سفر. العجوز جمعت ابنه وبنته قلت لهم تريدون هاي عطرتها؟ قال لها الولد ليش تردينها يعني أم أخواننا وهاي ليش تريد تأذينها أنت شو مسويت لك؟ قالت لا أطلع من عندها روح روح تتعا يا عواطف أدي حل. شنو هذا؟ طبعا الولد سمع بالطريقة قلت له أنا راح أسوي سحر بس هو مو سحر كذابي. شلون يعني كذابي؟ قالت راح أجيب أقصص أظافيري وأحط شوية تراب ومنها أشياء وملح وهاي ونحطها بجيز ونسوي طلسم كذي بهيك شيء وبعدين قالها بس تروحين غرفة أمه يعني هاي تسد بابها دائما مع الغرفة. قالت لها لا مو دائما يعني أغلب الأحيان مفتوحة غرفتها بس تدخل أتفل شغلات تبدل. قالت لها بس أريدك من تطلع تروح لأهلها. قالت مو دائما تروح. قالت خالف الفترة اللي تروح لأهلها خلي جوا المندر جهة اللي نام بها الصفحة اللي نام بها أبوك بالمخدة خلي عمل وهذا الكيس ماشي؟ وشنو راح يصير؟ قالها أبوك أنا أعرف الطريقة ماشي تبي تسويها. راحت البنية فعلا سافرت هذه إلى بيت أهلها ودخلت غيرت فتحت وجه المخدة وخلت العمل اللي هو عبارة عن أظافر العجوز. لا بس ايش تريد العجوز؟ تريد تدمر العائلة، تريد تنطرد هذه المرة من البيت. هي في بيت أهلها وقاعد الرجال يقلب بنقالة. هي تبقى له يومين ثلاثة وترجع. ف جاي قلب نقالة قال لها بابا شو تي شنو ليش ما نعمل لحد الآن؟ قلت له والله بابا عندي شغلة أريد أقول لك إياها. سمعتها زوجتك أمس تخابرها بنية تقول لها جيبي لي العمل اللي قلتي لعنه يخلي زوجي بس إلي ويطرد أولاده وخليه مثل المحبوب. شنو هالحكي؟ وبعدين خابرتها مرة ثانية قلت لها وين خليه؟ قلت لها خليه يعني بالمكان الفلاني. وظليت أتابعها وشفتها وين مخليه هذا الكيس مع السحر والعمل والكذا والشعوذة في الجهة اللي أنت تنام على الوسادة. ركض الرجال فتح المخدة والله فعلا هذا شنو عمل وكوشياء ومغاذورات وأظافر وورقة بيها طلسم مكتوب بي اسمه واسم أمه يعني أعوذ بالله من الشيطان العين. متأكد يا بابا سمعتوا هاي فعلا هذا ليش ما يحتاج هذا العمل مملقة؟ شنو يسوي واحد في اسمه؟ أكيد لأن الأدلة واضحة وظاهرة. اللي صار أنه اتصل بزوجته وقال لها تجين فورا. قلت له دقت عليه نايمة المرأة تجين في شكو وقال لها تجي. قلت له باكر الصبح ما حد يجي ياخذني ما حد. قال لها الآن جايك. راح أخذ العمل وراح إذا أهلها فشافه وقال لهم هذا بيتكم وهاي المصايب اللي مسويتها وسامعتها بنتي تقول كذا كذا ولقيناها في الصفحة مالته وشوف اسمه اسمه شو تريد من عندي ليش تريد تسوي لي سحر وكذا وهاي الأمور. يا بابا أتي قلت لهم جيبوا القرآن وحبت ما تعرفني وتعرف وعي وتدين وش أنا شنو هاي السوالف مستحيل. قال لها أبقي بعد أهلك تعذريني يا أبا تعال خلنا نتفاهم مع السلامة أنا أعرف الصرف. رجع إلى بيته بعصبية ونفور ورجع مرة ثانية خابرها مخابره أبقي مهلك ماكو تجيك ورقتك وأنتي سحارة وأنتي هذا الولد ابنه سمع شنو بابا شو بيه؟ قال له بابا اليوم هيك صارت وهيك صارت سكت الولد يعرف بس هو هذا اللي يمضي بالمعروف. هاي خوش بنية هاي من ماتت أمهم وهي قامت بالبيت هي اللي تطبخ هي المحترمة هي اللي تسأل عنه بامتحاناته حبيبة ليش تريد تدمرون سعادة الأب ليش يعني يعرف
تردد بين يقله بس يسمع الساعة وأبوه صوت الجداح يشعل الجقارة وراح ينتهي. أو ثاني شيء هو عنده أزمة قلبية، الأب خاف على أبوه، قال هي لا يرجع مرة ثانية، عنده جلطة ثانية. ودخل الغرفة قال أنا بابا، سد الباب. قال بابا تريد الصدق له غيرة؟ قال له شنو غيرة أو صدق أحشي؟ قال القضية كذا كذا كذا كذا كذا، وراس البلاء والشيطنة هي عند بيبيتي، هي المحرضة. وقالت لي روحي، وهاي اندفعت. أعود متأكد يا ابني؟ صيح لاختك صح ولا؟ قلها ما تستحين، الحجية عندهم العجوز. قلها ما تستحين يا بنتي، يا شلون تمشين ورا هاي المرأة؟ حجية قصير الصبح ما أشوف وجهك إذا جيت إلى البيت ما أشوف، وذولي إذا تريدين تشوفينهم يروحوا لك نص ساعة، هم يروحوا لك لبيتك، أبقى ببيتك كافي. هذا حتى وصلت إلى الحد، أنت وصلت إلى الحد اللي تريدين ساعاتك في تدميري وتدمير عائلتي وبيتي، وهذه الزوجة اللي أهنتها وأسأت إلها قدام أهلها وأخوانها وأبوها، واللي ما سووا شيء قالوا بتأهدأ والله كريم. شينا هنا خابر الزوجة قال لها طلعت الحقيقة كذا وكذا وكذا، ظلت تبكي طبعا. بس رب العالمين هذا لما الولد شوي عدى ضمير صاحي ابنه، وإلا طلقها. وهذه تلقى العجوز هاي تلقى البيئة الفاسدة تعيش، تنمو في البيئة الفاسدة والبيئة الخراب وبيئة الوجع وبيئة الألم. وهكذا مشت حياة سليم كما يقول، مشت حياتي بكل سعادة ورتابة جيدة، وبذولي استعادت بنتي انتباهها وأخطائها، وهواي أشياء سعيدة وحلوة، وتمت العائلة بمحبة لأنه ماكو سوسة. ما هذه المرة اللي إذا ما لقيت لها مكان تصنع بيه مشاكل تروح هي إلى بناتها أو إلى ابنها، أو تريد لها مشكلة، تريد لها خراب. هذا النموذج اللي أعوذ بالله إذا كان تحديدا إذا كان تخاف من رب العالمين به، كان يكون أم أو يكون نموذج مرات ولو قليل الرجال أتم هذه الخصلة السيئة. عاش سليم بمحبة واحترام، ودائما زوجتي تقول له خل تجي الحجية خطية وهاي، قال لا لا لا لا أبد أبد أبد، هذا حبل وقطعته.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
5: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
6: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشأ الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
5: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
7: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
5: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
7: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
5: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
8: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
5: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان أن لا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
9: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة، فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: سيرة الضوء. في يوم عادي وبعد أن يغرق جزء من الكرة الأرضية في الظلام، تضيء الشمس الجانب الآخر، فيلتجئ الإنسان الأول إلى كهفه ويشعل النار سعياً إلى ضوء غاب وإخافة للحيوانات.

المفترسة التي قد يساعدها جهازها البصري لرؤية أفضل من رؤية الإنسان في الظلام، فيكون هو وجبتها السهلة. هذه النار التي أضاءت ليالي أسلافنا الطاعنين في التاريخ قدست وعبدت وأقيمت لها الطقوس، وقدمت الأضاحي وأضيفت إليها شحوم الحيوانات لضمان استمرار توقدها أطول فترة ممكنة، وكانت تمثلها آلهة عدة من بلاد ما بين النهرين إلى مصر القديمة وفارس واليونان والرومان والهند. وعلى الرغم ما حظيت به النار من تمجيد لدى الهندوسية والزرادشتية والديانات القديمة وربطها بالسمو والنقاء والتي تحترق دائماً نحو الأعلى ولا يمكن أن تتلوث، إلا أن الديانات السماوية أتت عليها فحولتها إلى سعير جهنم، حتى بات ذكر النار لدى المؤمنين يعني عذاب الآخرة، مع استثناء فيض النور المقدس في كنيسة القيامة في القدس يوم سبت النور لدى الطوائف المسيحية الشرقية الذي يتجلى بشعلة تنتقل عبر مشاعل وشموع. وعندما نذكر الضوء في الحضارات القديمة لا بد من ذكر الشمس والبرق، وهما إضاءة الطبيعة الموسمية، تضاف إليهما النار من أرجاء الأرض التي تتدفق بالبراكين وترتفع بنيرانها، وحيث سمي إله النار فولكانوس عند الرومان، واعتمد كاسم اللاتيني للبركان. ومثل النار حظيت الشمس بآلهتها وكذلك البرق، وارتبطا بحفنة لا يستهان بها من الأساطير والخرافات. وكان البرق يثير الدهشة والرهبة في البشر منذ بداية التاريخ، بخاصة الصواعق التي أحرقت الأشجار وأشعلت النار وغيرت حياة الإنسان. ولأن البرق يأتي مصحوبا بالرعد والأمطار والعواصف، فسرته الحضارات القديمة على أنه غضب الإله، فكان زيوس الإغريقي وجوبيتر الروماني يرشقان الأرض بالبرق أثناء الغضب. وتغيرت أسماء الآلهة لدى السومريين والصينيين والإسكندنافيين وقبائل المايا، إلا أن تعبيرها بضرب البرق أثناء الغضب تشابه في سياقات متعددة.

تاريخ الضوء قديم قدم الكون نفسه، وسعى الإنسان منذ فجر التاريخ إلى ترويض الظلام وتوفير مصدر للضوء، فبدأت رحلة النور من جذوع الأشجار المشتعلة في الكهوف مروراً بالمشاعل والشموع وصولاً إلى الثورة الصناعية التي جلبت لنا الإضاءة الاصطناعية بمختلف أشكالها. ففي العصور القديمة كانت النار أول مصدر للضوء للإنسان، واستخدمت لطهي الطعام والتدفئة والإضاءة والحماية من الحيوانات المفترسة. وانتقلت النار إلى المشاعل مع مرور الوقت، فطور الإنسان أدوات الإضاءة البدائية مثل المشاعل المصنوعة من الخشب أو القصب المغمسة في مواد قابلة للاشتعال مثل الزيوت والدهون الحيوانية. وشهدت العصور الوسطى انتشاراً واسعاً للشموع تلتها مصابيح الزيت بفتائل مصنوعة من القطن أو الكتان لتحسين كفاءة الإضاءة، وقام الزجاج بدور في تحسين الإضاءة، وصنعت المصابيح والفوانيس الشفافة لتنير المساحات بصورة أفضل. أما العصر الحديث فألقت فيه الثورة الصناعية ضوءها بعد تراكم اختراعات واكتشافات، وصلت إلى المصباح الكهربائي عام 1879 حين اخترعه توماس أديسون ليحدث نقلة نوعية في تاريخ الإضاءة، بعدما استطاع إبقاءه مضاءً أكثر من 13 ساعة متواصلة. كانت دراسة الضوء في طليعة المساعي الفكرية لأكثر من 3000 عام، ويمكن إرجاع

الشمس للحصول على الدفء والإضاءة. أما في مصر القديمة فاستخدمت الألوان للحفاظ على الحرارة، وحجر الأوبسيديان البركاني وأسلاك النحاس لإنتاج الدفء وإشعال ضوء خافت في الظلام، مما يعد استخداماً بدائياً للطاقة النظيفة.

وكان للحضارة العربية والإسلامية في بغداد وقرطبة عصرها الذهبي حتى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، حين قدم العلماء المسلمون إسهامات كبيرة في فهم ماهية الضوء، بما في ذلك ما كان كتبه ابن سينا عن الشعاع الشمسي والبيروني الذي كان أول من اهتم بدراسة سرعة الضوء. ويعتبر أهم من عمل في علم البصريات وفهم الضوء ابن الهيثم صاحب كتاب المناظر والمطور الأول للقمرة التي أصبحت لاحقاً الكاميرا. واستغل الضوء الطبيعي عند العرب وظيفياً وجمالياً عن طريق الصحون المفتوحة والشبابيك الزجاجية التي تدخل ضوء الشمس من رقاب القبب والشمسيات والقمريات. أما الضوء الصناعي فكانت المسارج الفخارية بهندستها وزخارفها مسرحة، واستخدمت بصورة مكثفة على أبواب المساجد والمدارس والأسواق إضافة إلى القصور والبيوت. أما أوروبا التي انزلقت خلال القرون الوسطى في عصور مظلمة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، فعادت لتسترد علومها التي طمرتها جهالة تلك العصور. وكأن العرب والأندلسيون في تلك الفترة ذا صيت علمائهم في الطب والكيمياء والفلك والفيزياء، وحافظوا على علوم الإغريق وفلسفتهم التي حفظوها وترجموها لتعود بمتناول الأوروبيين مجدداً، مما ساعد على بدء عصر الثورة العلمية في الغرب. وكأن الضوء والكهرباء والنظريات الجديدة والثورية في الفيزياء وثورة تكنولوجيا الاتصالات والعلوم والبصريات في مقدمة الأبحاث العلمية القيمة فيها.

الضوء للديكور. إن أدخل الضوء إلى قلب الظلام في الحضارات نزع عباءة النوم عن الليل، وأصبحت للإنسان وظائف أخرى تكاثرت على مر الزمن حتى أصبح للليل ناسه وعالمه. وبعد أن توهجت القناديل وباتت أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، كان التطور يسير على قدم وساق. ففي الثلاثينيات من القرن العشرين ظهرت الإضاءة الفلورية التي تتميز بكفاءتها العالية واستهلاكها المنخفض للطاقة، وأتت الإضاءة الثنائية LED التي تتميز بكفاءتها العالية وطول عمرها الافتراضي وانخفاض استهلاكها للطاقة. وتعد الإضاءة من أهم عناصر التصميم الداخلي، فيمكن أن تضيف أو تخفف من الألوان العامة للعناصر الموجودة في المكان، ويمكنها خلق وهم بالمساحة من خلال عكس الضوء من الجدران. وتعمل الإضاءة الزخرفية على إضافة شخصية أو طابع معين إلى المكان، وتشمل ثريات فنية وأضواء معلقة ومصابيح منحوتة، ويمكن استخدامها في إبراز العناصر المعمارية والديكور. وعندما نتحدث عن الديكور، فإن ألوان الإضاءة لا تنحصر بالإضاءة الصفراء والبيضاء الشائعة، إنما تدخل الألوان الأخرى بخاصة في الحدائق والحفلات لإضفاء أمزجة مختلفة، حتى أنها بالتقنيات الحديثة باتت تحل مكان الديكور في الأشكال والحركة. وغالباً ما تضاء أماكن أثرية ونصب وأبراج بألوان ما تضامناً مع دولة أو قضية ما، عدا الاحتفالات التي باتت الإضاءة عاملاً فنياً وسياحياً جاذباً فيها.

0: قمت أسوي سلف، السلف اللي أستلمها من نانا قبل قامت تروح للدين منا، طلعت عن والدي اشتغلت لوحدي انطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد يسدد يسدد بحيث قمت بأي صورة بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ أمد إيدي على الوالد أبوق فلوس من عنده بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيبها وأجي، لا كرامة لا طيح كرامتك، لو كانت بالبداية شنو هالحكي ذر روحك، ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد إيد البشر يقول له دايني، لو يطلب من عنده لو تاخذ من عنده تقول له يا بدين 25 فد باشر أمر عليك وأعطيك إياها وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشله قدام الوالدين وفوق هذا كله وتنزل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
1: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة، حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
2: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين و كثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون، لذلك هذا الملف عندنا تحديات به. مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
1: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
3: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة، فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هاي المصحات، وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين يعني. المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهذه المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
1: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحياناً كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج قراراً شخصياً لم يجبر عليه، بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
0: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجيت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل تو طالع من بطن امه وجاي للحياه من جديد وجديد. قلت له تحس صدقت؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهره. قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك تقديرك قدام الوالدين. قال حكايتك تظل مسموعه، لك هيبتك، لك اسمك، لك كرامتك قدام الوالدين. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم الشباب البرا يعني اقول له مو احلفه، أترجى أبوسك بيدك، تكرم أبوسك بجازك، أنت طب تتعالج.
1: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً.
4: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: منذ سنين بعيدة كان الجاموس العراقي يملأ الأهوار حياة وصوتا، يسبح في مياهها العذبة ويجد في قصبها وحشائشها مرعا خصبا. هناك حيث الماء سيد المكان نشأت أجيال من الجواميس التي أغدقت على الناس لبنا وخيرا ورزقا مستمرا. غير أن الزمن تبدل، شحت الأمطار وارتفعت حرارة الأرض وزحفت الملوحة إلى كل مكان، فانكفأ الجاموس على جراحه وتضرر مربوه الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع التغير المناخي وندرة الماء. ومن عمق هذه المعاناة يحدثنا كاظم مبريهي أحد مربي الجاموس.
1: والله هو الماي المالح هذا شوفه قتل الدغل، هذا الدغل كنا احنا دوابنا تاكل نخسر عليها نسبة الخال قليلة، هسه لا والله هسه هو الخال غالي والدغلات راحن والماي مالح، فهي شوية تأثرنا احنا، حالنا تعب واحنا تعبنا ومصاريف عينا هواي، يروح المحطات هم ما يطونا ماي، هم ما كونتاج، تروح تلزم سرن والصبح الليل يجيب أكثر طنون، احنا رادنا يومية 10 طنون، واحنا ناس متطرفين نشوف حالنا هم بعيد عن الولاية، ما تقول لا احنا حنفية، لا احنا مثلا شي نجيب منا ماي، تعبنا، حتى من تنزل بالشط هو مالح يقتل، مالح يقتل. ملوحة مو 30,000 مدري 35,000 ملوحته، حتى على جسمها واسه مو صحي، مو شربها بجسمها مو صحي، والله بالضيم نوفر تنهاني رجيب اقدر بماء، تلزم سرى من الصبح على سرايح بالسبعة، اليوم ما ترست من المحطة، اليوم رحت للزبير، من الزبير رجاء على 3 طنون، ومنها العصر رادل بعد 6، لازم اوفر يومية 9، الطنة تريد تكلفتها 25,000 يوصل لجاي.
0: هنا ينضم قاسم محمود مربي الجواميس ليضيف إلى حكايتنا بعدا إنسانيا، فجواميسه ما كانت مجرد ثروة يعتاش منها، وإنما رفقة تشاركه الماء والظل وتملأ نهاراته حضورا.
2: حلال عزيز عندك مثلا تعفه وتروح سافر شيء يا ولا هنا ما حد يما يطيع ما يطيع نخال يحش له طيع عزات اللي يريدها ما حد له هنا احنا يما نباري هسه عندنا وحده ما طت امه ربضت دوم خربت مرضت بسبب الجوع مثلا يا يما غير احنا لازم يما نباري شرب من ميه شيء على مود ترد له صحته ما حد يما هنا عندنا واحدة شربت ماي مالح عيونها عمن ضد ما شوف يروح لها بشر تركض وراه راعيها تروح له تركض وراه طيقة ما تخلي وما شوف استغرب.
0: وحين بدأت تذوي أمام عينيه أحس بعمق خسارته.
2: ما لك ربح بيها خسارة مثلا ما عندك شي تعيش علي غير الحلال هذا تلم حليبة تبيعه سوى قيمر الجبين اللي عجبك تبيعه تلم فلوسة تشتري بيه الخال تعيش علي ما تبيعه من لك سلعة تعيش عليه احنا عيشتنا على هاي الحلال والله الله شال عيشتنا علي عيشتنا بيع حلال بالضيم يعني يقدر يعيش بيع حلال هسه ناشد وشوف.
0: وبالعودة إلى كاظم بريهي فإن خساراته لا تختلف كثيرا عن خسارات زميله قاسم، كلاهما يواجهان المصير القاسي ذاته حيث يتناوب الجفاف والملوحة على محو ما تبقى من أحلامهما.
1: والله كان عندي حوالي 280-290 صغيرة كبيرة بس يعني عدد أرواح نحسب هسه لا والله هسه حوالي 150-140 هواي طينا خسائر كل شيء هواي طينا خسائر بسبب الملوحة وسبب الضعف الحيوان اللي أضفت بعد ما تطنتاج حتى بنها جيبة نحتار بيه ما تطيح حليب ما تطيح يموت هذا خسارة علينا احنا يعني انتاني هالسنة نركبها وانتاني هالسنة كاملة ونجيب الطفل لا نستفاد من منحته وطفلها يموت من الكترين خسرانين والله كريم الرحيم.
0: ومن زاوية أخرى يوضح لنا الدكتور حيدر عدنان مدير قسم الثروة الحيوانية في زراعة البصرة أن الخطر لم يتوقف عند الملوحة وقلة الأعلاف فحسب، كان هنالك تهديد آخر يكاد يشكل ضربة قاضية للجاموس لولا التدابير والإجراءات التي يسعى قسمه إلى تنفيذها للحد من أثره.
3: ليس يعني ملوحة المياه أو الأعلاف هو التحدي الوحيد بالنسبة لمربي الجاموس، هناك تحديات أخرى مثلا انتشار الأمراض، ففي السنين السابقة انتشرت عديد من الأمراض مثل الأمراض الحمى القلاعية، فالتحصينات المبكرة، دور الإرشاد الزراعي، دور مديرية زراعة البصرة، دور الشعب الزراعية المتواجدة في العديد من هذه القواطع، إضافة إلى المستوصف البيطري والمستشفى البيطري في تلك المناطق، أدت إلى التقليل من شدة هذه التحديات وبالتالي توطين مربي الجاموس في مناطق.
0: هل تتخيلون أن مربي الجاموس يطلقون أسماء على حيواناتهم كأنها جزء من العائلة؟ قاسم محمود يعرفنا على بعض الأسماء التي أطلقها على جواميسه.
2: هسه هاي أم عيون البيض نسميها احنا الحوقي، هاي القرحة نصي عليها الحوقي القرحة تجعلي تعرف اسمها مش هسه تعرف ساميه كلهن يا تعجبك تريد اسمها نطلع عليك السايق الغوشي هاي القرحه ام عيون البيض الحوقي هذا لنقط هذا هم لنقط الاقراح ولنقط واشكال عندنا اللي يعجبك.
0: انتقل مربو جواميس من اعماق الاهوار الى ضفاف الانهار بحثا عن ماء يسد الرمق وعلف يطيل عمر القطعان في اجراء مؤقت لا اكثر، لكن الأزمة لم تنتهي بعد، بل ما زالت أثقالها جاثمة على القلوب والبيوت بانتظار أن تجود السماء بأمطارها علها تنقذ ما يمكن إنقاذه من هذا المشهد المحزن والواقع المزري الذي يهدد ما تبقى من ثروة كانت يوما مفخرة للعراق وأهله.
4: راديو تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
5: صوامع الأخبار حين يصبح العالم مفصلاً على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتواءم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصا لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق، والخطوط الفاصلة بين البروباغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلا. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على الرغم من ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصراً على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصاً له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكرياً وعقائدياً وأيديولوجياً بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقاً، وأيضاً فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاماً الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الإنترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد من يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
4: حيا الله كل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM من داخل مول بصرة تايمز سكوير. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. هذه الجولة وعلى مدار الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. هالأيام الأسعار ترتفع والحاجات تكبر، وكل واحد من عندنا يجي يوم ويفكر يشتري شيء جديد أو يجدد شيء قديم بالبيت أو بحياته. بس السؤال، شلون ندبر أمورنا المادية؟ نعتمد على التوفير والتخطيط لو نلجأ للسلف والقروض والأقساط؟ حسب وجهة نظرك، الدين والسلف والقروض صارت ضرورة ولا مجرد وسيلة حتى نلحق على متطلبات الحياة واحتياجاتنا؟ تعالوا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسوني. أم سمارة. إيشي؟ أم حسوني.
0: أم حسوني. حسوني بالعادة إحنا نقول حسوني حسن.
1: لا حسين.
0: ها وحسين.
1: حسين.
0: هاي حسين إيش قد عمره وتقولين حسوني؟
1: متزوج.
0: حد الآن يعني هاي تداوليها إنه أنا أم حسوني ولا لا؟ لو إحنا مرات نقول بعد حسوني كبر.
1: لا حسوني لحد هسه.
0: المنطقة شي يسموك؟
1: لا حسين عادي يقولون.
0: حسين. بس بين الأهل والأقارب لا زال حسوني حسوني.
1: حسوني حمودي عادي.
0: الله يحفظه ويخليه إليك يا رب. ولو بعد زوجته قدامنا قاعدة. عندك اعتراض على حسوني؟
2: لا عادي. ايه
0: انت شنو تسمينه؟
2: والله هواي همينه ما اعرف يعني مرات حسونتي ايه حسحوس هيك.
0: لا خلينا على حسوني نعوف حسحوس. مرحبا.
3: اهلا.
0: شنو اسمك؟
3: اسمار.
0: اسمار.
3: اسمار.
0: اهلا وسهلا يا عيني. احنا اليوم ام حسين. خلينا نعوف حسوني شوي راح نسولف بتفاصيل بما انه انت ام بيت. دائما ام البيت يمكن لها في التفاصيل ويعني تعرف شلون تدبر مصاريفها، تعرف شنو الزايد شنو الناقص شنو اللي تحتاجه وشنو اللي ما تحتاجه. اكو شغلات ضروريه واكو شغلات كماليه، فهي اللي مثل ما نقول الدينامو الرئيسي للبيت والمصاريف. زين احنا اليوم نريد نسال حضرتك شلون تخططين المصاريفك إذا فد يوم من الأيام قررتي أنه أنت مثلاً تشترين فد سلعة جديدة للبيت أو سلعة قديمة تردين تغيريها تبدليها ترميم، شنو ترتيبك أو تخطيطك المصاريفك المادية؟
1: يعني عادة نلتجئ حسب المبلغ اللي موجود، يعني مثل مكترين على صفحة للضرورة وللسلف والقروض.
0: نجين يعني للسلف والقروض. ما تحسين انه السلف والقروض في بعض الاحيان نحسها ثقل؟
1: هي ثقل صحيح، بس يعني هي انسب حل، احسن من الدين واحسن من اي حل ثاني.
0: زين والفوائد في بعض الاحيان انا من افكر اسحب قرض، زين رأسة اول ما اسال المبلغ الفلاني الشهري ايش قد راح يتم استقطاعه، بنفس الوقت فوائد ايش قد؟
1: يعني نحاول ناخذ يعني المبلغ اللي يمشي امورنا بفائده قليله، يعني ما نزيد بي أو بس يعني نصير عندي المبلغ المتبقي رأساً نسده كامل على مود يصير خصم بالفوائد من المصرف.
0: آخر سلفة أو قرض سحبتي من المصرف؟
1: هسه قبل سنة ونص تقريبا كملنا ترميم بيتنا على مود الزواج حسوني.
0: يعني أنت حسيتي أنه ترميم البيت فشي ضروري انه انا اسحب قروض ويكون اكو فوائد واكو استقطاعات شهرية؟
1: لان اكو مو بس ترميم، بناء همين اضافة بناء، فاضطرينا ناخذ القرض.
0: ايش قد مهم من يكون اكو فد خطة زين مالية قبل اي عملية شراء، انه انت ترحين تشترين سلعة ان كانت سلعة بسيطة ولا سلعة يعني غالية؟
1: لا طبعا اكيد انه واحد يخطط لل أو يحسب المبلغ اللي يريده، إذا شغلة ضرورية يعني لازم بكل الطرق، مثل نتغاضى عن كم شغلة مو ضروريات على مود نسوي هاي الشغلة، بس إذا شغلة مو ضرورية لا عادي تتأجل شهر شهرين ثلاثة يعني عادي.
0: حضرتك موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو حسين؟
1: موظف من راتبي.
0: برأيك المجتمع صار يعتمد على سالفة السلف والقروض خاصة الموظفين؟
1: كلهم يعني أغلبهم على السلف والقروض لأن هي اللي ماشية، لأن إذا نبقى على رواتب الموظفين ما يعني يا دوب تكفي البيت.
0: شو وقت صارت هاي متطلبات الحياة بدأت تزيد علينا احتياجات، يعني كل ما تسدين حاجة تطلع لك حاجتين، تسدين الحاجتين تطلع لك أكثر،
1: تبدين تحسين أنه الأولاد البنات اللي عندك يبدون يكبرون، تبدي تزيد مسؤولياتهم، تبدي أنه تصير عندك شعور بالمسؤولية اتجاههم أكثر، تزيد يعني مو مثل الطفل، هو الطفل عمره سنة مو مثل اللي عمره 18 أو 19، يعني بالمصاريف بالمسؤولية بالهاي، فأكيد كل ما تمر سنة كل ما تزيد الالتزامات.
0: محسين لو نقارن بالوقت الحالي بمصاريف. هسه انت ذكرتي نقطه كلش مهمه وهاي سامعيها هواي من تقول لك هسه هو الطفل احتياجاته بسيطه، بس من يكبر راح تزيد احتياجاته. احنا كبرنا ما حسينا بثقل على العائله، على الام او على الاب يعني بذاك الوقت.
1: يجوز انت احنا لان كنا صغار فما كنا نعرف انه عليهم هم ثقل، بس اكيد هم هم حسوا مرحله مره بمرحله معينه بازمه معينه بثقل، انه يعني هم اكيد كل وقت الى يعني التزاماته.
0: ما كانت مصاريفنا، ما اتذكر كانت مصاريفنا الى
1: كل حياه مثل هسه اللي بها المغريات بالاول، يعني لا موبايلات لا شغلات، حياه بسيطه تلفزيون واقعد. هسه لا يعني المغريات هواي واحتياجاتنا تزيد طبعا، وكل ما يزيد الراتب كل ما تقولين ما يكفي بعد
0: فعلا. بتقلبي شكرا لك ام حسين، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: حبتين. اهلا وسهلا بكم.
0: حياتي. ابو منو؟
1: ابو احمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو احمد. ابو احمد موظف؟
1: موظف نعم.
0: اغلبية الموظفين يمكن وقت الحاجة من يحس اكو محتاج وراتبه ما يكفي فيلجأ الى السلف والقروض. لجأت في يوم ما؟
1: طبعا.
0: كان الموضوع يسوى انه انا اسحب سلف او قرض؟
1: قرض على مود موضوع البيت يعني صندوق الاسكان. لا بناء.
0: بناء.
1: بناء
0: نعم.
1: بناء بيت جديد فتوجهت لصندوق الاسكان اخذت القرض عملية بناء البيت.
0: اول الموظف ما يفكر انه اريد اسحب سلفه ولا قرض شنو الموضوع اللي يجي بذهنك؟ تفكر بالتسديد الشهري ولا بالفوائد؟
1: هي طبعا هي اول انسان لازم يفكر بالفوائد. اذا كانت الفوائد عاليه يعني شو اعتياد راح تاثر عليك على راتبه وعلى وضعه بالبيت وضعه الاقتصادي. بس بكل الاحوال يعني اكو مرات تاخذ سلفه للضروره طبعا وتاخذ سلفه مثلا بدل السيارة. لا ما محتاجة بدل السيارة على مداخل سلفة. أخذ سلفة مثلا كبيت هذا يعني بيت أولادي بيت عائلتي فهذا يكون مهم يعني.
0: أكو شيء مهم وأكو أهم.
1: طبعا هو الشيء المهم تأخذ عليه قرض بس يعني مو والله أنا عندي سيارة الحمد لله ليش أروح بعد أحمل نفسي ثقل وأخذ قرض إضافي راح أقصر عن أولادي وعلى مود والله سيارة أحسن. لا ما مجبر على هاي القضية.
0: زين برأيك المجتمع صار يعتمد على السلف والقروض أكثر من قبل؟
1: طبعا هواي والله هسه كل الموظفين تقريبا 80% 72% يعتمد على القروض. يعني تعرف اليوم مثلا الانسان من مثلا يخطي خطوه ما كل يوم واحد يقدر يداينه مثلا في مبلغ عالي او كذا فيتجه القرض وعنده راتب يقدر يسدده ويسهل اموره.
0: زين شلون هسه انت ذكرت شغله انه اليوم انا اسحب قرض على مود بدي السياره لا بس ممكن اكو فد شيء اهم اللي هو البيت والبناء. شلون ممكن تفرق بين الحاجه الفعليه انت محتاجها وبين الرغبة المؤقتة بالشراء؟
1: يعني تتجه له يعني أنا الوقت مالتي مثلاً أو المبلغ اللي أريد أخذه يعني أشوف راتبي يتحمل هذا السلفة أو ما يتحملها يعني على مود أقدر بين أولادي بين عائلتي بين تعرفين هسه صارت بلها مدارس أهلية والوقت صار يعني ما تلحقين عليه فأخذ مثلاً شيء قرض يعني أحتاجه فقط ما أخذ شيء أكثر من اللازم يعني.
0: زين تأخذون شغلات تشتروها بالتقسيط المريح؟ هاي ولو يعني أتوقع عند النساء أكثر من الرجال إنه هي تقول لك ما كان ما أدفع الدفعة زين خليها تكون بالتقسيط المريح.
1: والله حقيقة أنا هاي ما نأخذها يعني لا أنا ولا زوجتي يعني ما نحب هاي الأمور يعني. أنا عندي أروح أخذ ما عندي ما
0: سلف البيتية بين الأهل والعوال والأصدقاء
1: هاي مستمرة طبعا إحنا مسويها مستمرة يعني لأن تفيدنا يعني حاجاتنا مثلا نسأل يعني واحد مثلا بعد فت شهرين ثلاثة راح تبدي المدارس تحضر نفسك مثلا سوالك فت سلفة مليونين أو مليون 3 ملايين يسد بيها قرض الأولاد بالمدارس يعني هاي الأكثر شيء هسه جايين يستخدموها الناس.
0: زين حسب وجهة نظرك وأنت ساحب قرض يعتبر القرض هو استثمار ولا عبء إضافي على الموظف؟
1: الحقيقة هو ما بيستثماره هو عبء. ليش يستثماره؟ طبعا لأن انت راح يعني هو بنفس الوقت يحل لك مشكلة وبنفس الوقت لا يعني هو راح تحمل يعني استقطاع من الراتب مالتك يخلي عندك فجوه بس انت ماخذه لاجل مصلحه يعني تحلها يعني افضل. كم انت تاخذها على البيت؟ انا اخذت بس قرض فقط اخذت على البيت ما اخذت.
0: احنا احتياجاتنا اليوميه طبعا ومتطلبات الحياه هواي خاصه العائله اذا تحسها عائله كبيره يعني وبيها كبار شباب فتحس احتياجاتهم تزيد. زين تحس انه انت راتبك الشهري او الدخل الشهري للعائله يكفي للادخار انه انت تكتر القرش الابيض لليوم الاسود؟
1: والله شوف هي اليوم لازم الانسان يفكر الباكر يعني حقيقه لان ما تعرفين الزمن شنو جاي يضم للانسان يعني خليك فد مبلغ انت نضم لك كل شهر يعني الاحتياجات الانسان لا سمح الله يتمرض يصير عنده حاجه يصير عنده والله ان شاء الله سبحانه وتعالى يسهل الامور الناس.
0: زين سؤال اخير الحظ ابو احمد برايك الضغط الاجتماعي مقارنه بالاخرين ندفع الناس للاستدانه يعني انا اليوم زين اكو مرات احنا نمر بضغط اجتماعي يعني ارجع واقول احتياجاتنا اليوميه متطلبات الحياه هاي تدفع الشخص انه لازم انا اتداين مو الا اسحب قرض. هسه اليوم ما عندنا موظف بالبيت بس يلجأ في بعض الاحيان للدين.
1: لا هو شوف الدين طبعا هو ثقل الدين يعني مو كل واحد يقدر يتقبل اليوم يروح يتداين أن يكون إنسان ما عنده قابلية يروح يدق باب، يعني إلا مثلا شخص عزيز عليه يقدر يعني يدعم من عنده. تعرفين الدين هم ثقيل، يعني هم لازم تروح تفكرين بيمتى السدين، يعني الإنسان اللي سوى عليك فضل لازم ترجع له الفضل مالته، يعني خاف تنحرج خاف ما عندك. فأشوف الدين شوية نوات يعني ثقيل.
0: يعني ما تفضل الدين؟
1: لا ما أفضل الدين، ما أفضل.
0: حتى لو من أخوك من أقرب الناس إليك؟
1: والله حقيقة أنا ما أفضل الدين، ما أفضل الدين، لأن يعني الدين شوية يصير بي يعني مرات تروح الشخص تحرجه يعني ما عنده أو كذا، يعني ما يقدر يوفر لك إياه، فهو راح يصير بحراج وأنت تصير بحراج. فأفضل الدين، ما أفضله، أيوة أبتعد عن الدين.
0: شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM ولازلنا مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: النمير عبد الكريم.
0: أهلا وسهلا. أبو منو؟
1: أبو طيبة.
0: أبو طيبة، أهلا وسهلا بك أبو طيبة. موظف؟
1: أي نعم موظف.
0: أبو طيبة، يمكن أغلبية الموظفين عند الاحتياجات الضرورية زين، وتعرف متطلبات الحياة واحتياجاتها بدأت تزيد، فيلجأ إلى القروض والسلف. أنت كموظف، حسب وجهة نظرك، صارت القروض هي جزء من أسلوب حياة المواطن؟
1: والله هي واقع حال، هو أمر يعني مفرض على الموظف هذا الجانب السلف والقروض، لأنه كل ما الحياة تصعب ومتطلباتها أكثر، بالمقارنة الرواتب ما تغطي الشهر، يعني إيش قد ما يريد يصرف هو ما راح يغطي الشهر، إيش قد ما يصير راتبه ما راح يغطي الشهر مالته. فبالتالي أكو أمور بالحياة، أنت مثلا تطمح أنه يكون عندك سكن، تمام، تبدي حياتك أنت مؤجر أو قاعد ويا أهلك أو كذا، راتبك راتب الدولة إيش قد يريد يصير، يعني مال يبني لبيت مستحيل، مستحيل يبني بيت من راتب الدولة مستحيل، ولو يحط له شغلة ثانية ما يخلي له بيت. الناس اللي جاي تخلي بيوت هاي عندها ما شاء الله مفتوحة الأمور. موظف الدولة باختصار شديد هو ما يجوع بس ما يشبع، فهذا التعبير ينطبق على موظف الدولة، وبالتالي الأفضل إلى أنه هو يأخذ قرض أو سلفة، إذا حصل له قطعة أرض من الدولة جزاها الله خير راح يقدر يبني، ما حصل على الأقل يعني يشتري له زراعي أو كذا يمشي حاله بيها.
0: سحبت لك قرض؟
1: نعم سحبت قرض.
0: على شيء يعني مثل ما نقول على قولتك، ها، على سكن.
1: على سكن أخذت قرض على سكن، وما كان أقدر أخلي سكن لو ما القرض.
0: ما حسيت إنه القرض عبء عليك أنت كموظف وراتبك؟
1: عبء عبء عبء يعني، وأخذ من عندي حيز من عندي وأنا بعدني لحد اللي أنا سدد بيه.
0: صار لك إيش قد تسدد؟
1: والله هو القرض مال يعني عقاري، يعني أخذت قرض عقاري أرباحه قليلة بس لمدته 20 سنة، فلازلت أسدد به، بس الحمد لله والشكر يعني أنا جزء أحسن من غيري بهواي.
0: نعم. حسيت إنه هذا الاستقطاع ممكن يأثر على ميزانية أو دخل العائلة الشهري؟
1: إيه طبعاً يأثر.
0: بعض الأحيان إحنا نقول يلا هاي 100 و200 و300 أنا ما تأثر علي، وإن كانت 30 سنة مو 20 سنة.
1: لا لا طبعاً تأثر وثقيلة، يعني يصير جداً ثقيلة على الموظف صراحة، يعني مهما يكون المبلغ هو الموظف بالنتيجة حاسب حساب الراتب مالته، فإذا استقطع من راتبه لغرض الإسكان لغرض قرض لغرض سلفة إلى آخره، ما يعني يطلع فجانب ثقيل جدا عليه، يعني مو من السهولة انه راح يكيف نفسه ويا المتبقي. وبالتالي احنا نشوف هسه كل موظفي الدولة كلهم عندهم شغل ثاني، لانه لا راتبه يكفي ولا هو قادر يسد نفقات حياته ولا قادر يسد القروض والاشياء اللي اخذها.
0: زين ابو طيبة، بعد هذا الاستقطاع ما حاولت انه انت توازن بين الوضع الحالي الوضع الجديد ما بعد السكن، يعني على قد إمكانيتك إنه شوي نقلل من المصاريف، نقلل شوي من متطلباتنا واحتياجاتنا، الكماليات شوي نأجلها، نمشي حياتنا بالأساسيات؟
1: صح، واحد ممكن إنه يضغط على نفسه يقلل من نفقاته، بس بالمقابل أكو شيء إحنا جاي نعيشه وجاي يتطور ويانا اللي نسميه ضريبة الحياة. احنا اليوم مجبرين انه نخلي نت بالبيت، مجبرين مو كيفنا، مجبرين انه نخلي رصيد بالنقال، مجبرين انه نخلي مثلا تعبئة كارتات اللي التلفزيون وكذا، هذه كلها نفقات اكسترا صارت، هي ما صارت كمالية، هذه اساسيات حياة صارت، فبالتالي هذه كلها نفقات يعني اضيفت الى يعني كاهل العائلة ورب الأسرة وإلى آخره.
0: أبو طيبة، تفضل إنه يجي أحد يساعدك ينطيك مبلغ من المال دين، بدون تعرف الدين هو ما يخلي عليك فوائد زين، ويقول لك أنت سدد براحتك، تحس بثقل الدين ولا القرض اللي بيه فوائد؟
1: لا لا أنا الدين ما أتقبله صراحة، يعني
0: ليش؟
1: حتى القرض ما أتقبله، بس القرض لو ما سكن وبيه مستقبل عائلتي أنا ما أروح له حقيقة، يعني فما راح اتقبل الدين، انا اعيش باللي عندي ان شاء الله، يعني اللي

0: اقدر عليه يعني المبلغ اللي يتوفر عندي اكيف نفسي عليه واكيف عائلتي عليه ولا اداين. هي طبعا الناس كل من فلسه عزيز عليه اليوم ينطيني اياه باكر يريده هو. ليش افشل نفسي واخسر صديقي واخسر اقاربي و...
1: زين بما انه انت ما تفضل الدين، بالنسبه لك الراحه النفسيه بدون دين ولا الحصول على السرعه السلعه بسرعه نحصلها؟
0: يعني شلون يعني احصل عليها بسرعه مثلا؟
1: يعني انا اليوم شلون مثلا القرض ممكن مبلغ من المال دين، زين الداين واحصل على الشيء اللي اريده. مثلا اريد اشتري سياره بس ما عندي المبلغ، اجا شخص وداينني رحت جبتها بلحظتها بيومها، هاي تفضلها ولا الراحه النفسيه بدون ديون؟
0: لا بدون ديون اكيد.
1: حتى لو السلعه انت محتاجها؟
0: حتى لو محتاجها انا ما مر بظروف بحياتي ومكيف نفسي اياها يعني مستحيل يعني. يعني انا عادي امشي مثلا مو الا سياره يعني شنو المشكله، وعادي اصعد بسياره عبريه واجره واصعد يعني. بس ليش الداين؟ خلاص ما الداين ما دام انا اكو وسيله اخرى تعوضني عنها او طريقه اخرى انا حياتي ماشيه بيها ما مأثرة على حياتي سلبا خلاص. فانا الان تتوفر عندي ماليه ممكن انا اشتري سياره.
1: عاشت ايدك على التفكير هذا. شكرا لك ابو طيبه، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب عيني.
0: ابو منو؟
1: انا بهاء عريبي، ابو روان.
0: ابو روان اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبتي.
0: ام روان اهلا اهلا وسهلا بك ام روان. احنا اليوم نريد نسولف عن تجربه يمكن هاي مارين بها اكثريه الموظفين، اقدر اقول المواطن بشكل عام، اللي بلشت احتياجاته تزيد يوم عن يوم. يعني نعرف انه هالايام بدت هواي تفاصيل بالاسعار ترتفع، حاجات بدت تكبر، كل واحد من عندنا ممكن يفكر اشتري شيء، ابدل شيء، ارمم سكن، كل معاناة يمكن اكثريه المواطن العراقي. فنريد نسمع رايك ابو روان، شلون ممكن تدبر امورك الماديه
1: هذا الوقت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. امور الماديه تدبر ويا يعني امور الراتب الحكومي اللي نستلمه من المؤسسه الحكوميه اللي احنا نشتغل بها، هذا واحد. اثنين يعني ترتيب الامور هذا يرجع طبعا لهواي سياقات، منها يعني التدبير المنزلي اللي يترتب على يعني هاي طبعا مسؤوليه ام البيت.
0: صح.
1: هذا واحد. اثنين واحد يحكم صرفياته، يعني اكو مدخلات واكو مخرجات، فبالنتيجه هي هم موازنة، يعني حالة حال وزارة المالية اللي توازن أمور البلد. فهنا يبقى الشخص سواء كان مواطن، موظف، كاسب، لازم يوازن أموره على هالأساس. هذا تبقى قصة الرواتب، هل هي تكفي؟ طبعا الرواتب كل ما زيد راح تزيد المتطلبات وزيد الاحتياجات. احنا عندنا مشكلة اللي هي حاليا قضية الأدمتة المالية اللي ترتبط بين المصارف وبين المؤسسات الحكومية، بها خلل أو عدم تكامل بين المؤسسة الحكومية وبين المصارف، سواء كانت المصارف الحكومية أو حتى المصارف

0: بين المؤسسة الحكومية والموظف وبين المصرف.
1: من ناحية السلف والقروض أنت جاي تحكي عنها، زين أنت ذكرت بالبداية أنه كل ما الراتب يزيد الاحتياجات ومتطلبات الحياة تزيد، زين في حال إذا الراتب في بعض الأحيان إحنا موظفين إذا صار استقطاع 25,000 تحس أنه صارت خلخلة بميزانية البيت؟
0: إيه بالتأكيد طبعاً، هنا إحنا قلنا أكو مدخلات الانبوت والاوتبوت، هذا شنو يرتبط؟ يرتبط حسب يعني خدمة الموظف، شهادته، يعني هواي تفاصيل اللي هي سلم الرواتب. ثانيا اكو موظفين مثلا باقي دوائر الدولة اكو فروقات كلش كبيرة بين موظفين النفط، الموانئ، الصحة، التربية، الدفاع، هنا هاي الفروقات يعني شلون اقول لك اياها؟ تأثر طبعا بين موظف بين شريحة وشريحة، خلينا نقول ماكو فد منظار يعني وسياق ثابت عند الدولة وتنظر بي بنظر يعني بنظرية موحدة ونظرية الـ يعني تعادل وتوازن العدالة بين كل موظفين الدولة. اكو حوافز عند موظفين اللي هم مثلا موظفين النفط، الغاز، الموانئ، زين، واكو يعني فروقات ايضا كبيرة بين رواتب موظفين الصحة والتربية، فهاي هنا بالنتيجة يعني هم ايضا لازم واحد يعني هي كمؤسسة حكومية أن تأخذ بنظر الاعتبار هذا اللي هي وزارة المالية والتخطيط بالدرجة الأساس.
1: هسه هاي بحكم هاي الوزارات والاختلافات بالرواتب من موظف الموظف ومن وزارة الوزارة، في بعض الأحيان الخريج زين يستهين بالشهادة، يقول لك لي أنا شهادتي أروح أداوم بكذا مكان راتبي كذا، بس اللي أدنى من شهادتي يداوم بالمكان الفلاني وأعلى من راتبي، او احنا نقول مضاعف الراتب.
0: نعم، شوفي ست عيني، بالنسبه للشهاده اليوم يعني ماكو واحد يقلل من اهميتها. احنا بالعراق عندنا كثير من الخريجين العاطلين عن العمل، وعندنا من حمله الشهادات الطبيه طب عام وطب الاسنان والصيدله والى اخره، لحد الان هم ما يعني ما متعينين او ما لاقين وظائف باختصاصهم. نجي لأمور أخرى، مثلاً التعيينات تقتصر لوين؟ أو هي هاي حكراً للجهات السياسية، كل من عنده شريحة وعنده جمهور يحاول أنه يمشيهم ويبديهم على باقي هنا، يعني هاي مسؤولية الدولة. إحنا نقول حتى نشجع المواطن العراقي أو الطالب أو الشاب العراقي أنه يحصل على الشهادة لازم نوفر له وظيفة بعد ما يحصل هذا مو بس بال يعني الوظيفة مو بالقطاع الحكومي، لا حتى بالقطاع الخاص. المفروض هنا وزارة العمل تنسق بينها وبين الشركات تشغيل المشترك، سواء كانت شركات تراخيص النفطية، الشركات اللي موجودة بالموانئ مو قليلة، وأيضا بالقطاع العام سواء كان بالقطاع الصناعي، هذا لازم الدولة تهتم به حتى توفر فرص عمل نعم للشباب العراق. فلهذا الشهادة هي مهمة، لكن من نتيجة الشهادة مو بحدة تكفي. هنا احنا عندنا اصحاب المهن، هذول اصحاب يعني الحرف والكذا، هذول ايضا هم لازم نوفر لهم وظائف بالقطاع العام او بالقطاع الخاص، حتى ايضا هم راح يساهمون بناء البلد، اقتصاد البلد. نعم،
1: بالاخير الخريج ما يستهان بشهادته، يقول لك انا درست على مدى 4 سنوات زين وبالاخير انا ما استفاد شيء. شكرا لك ابو روان، شكرا لوقتك ورايك. احبتي مستمعي الكرام، راح نطلع فاصل قصير ونسمع من ام روان بعد الفاصل اكيد على محور حلقتنا لهذا اليوم السلف والقروض. خلونا نسمع بعد الفاصل اذا هم ساحبين سلفه ولا قرض من المصرف.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أم روان أهلا وسهلا، رحب بيش من جديد. حضرتك موظفة
1: مدرسة؟
0: أهلا وسهلا. حاولتي أنه أنت تسحبين لأجل تجديد، ترميم، تغيير فشي قديم، تبديل، تسحبين سلفة ولا قرض؟
1: سحبت سلفة.
0: سحبت حكم تجربتك، شنو الفايدة وشنو يعني أقدر أقول شنو إيجابياتها وشنو سلبياتها؟
1: إنه إيجابياتها إنه كان المصرف الأهل العراقي أسرع من مصرف الرافدين، انسحبت تحولت عليه لأن الرافدين ما قبلوا ينطون سلفة، وكموظفة موطنة راتبي عليهم رفضوا ينطون، قالوا يعني كل ما نروح متوقف السلف، اضطرنا نحول المصرف الأهل العراقي، بس استلمنا راتبنا أخذ السلفة، شت محتاجة تدفع قرض ابني الجامعة، القرض 4 ملايين، فهي سهلت علي أمر، انطوني إياها خلال شهرين بين تحويلي إلهم واستلمت الراتب، بينما سابقا السلفة اللي أخذتها يعني مصرف الرافدين طول السنة كاملة يلا أخذناها وبالسرة وعلى الأرقام وعلى الحروف وهالحكي من 10 سنوات أخذتها، وبعد ما أخذت بديلها. يعني زين أنت كموظف تأخذ كل 10 سنوات مثلا سلفة، أنت تحتاج كل عندك متطلبات، أنا ما عندي مثلا أنا محتاجة أرمم من بيتي بس ماكو مصرف يعطيني ترميم، مصارف الترحيلة يقول لك شراء وحدة سكنية وإحنا نرتب لك هي العقاري والإسكان بس.
0: بالفوائد الرافدين ولا الأهلي
1: نفس الشيء،
0: نفس الفوائد
1: ونفس النسبة، ما شفت فرق، لأن ينطونك ورقة بيها كل الملخص استقطاع والفائدة وكم سنة تردين. بالعكس هسه لقيت هذا المصرف هو مو دعاية إلهم، إنه حتى 6 سنوات يصير، بينما شرط الرافدين 5 سنوات.
0: حسب وجهة نظري صارت القروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن الموظف، ولا هو كونه حالة طارئة؟ ممكن حالة طارئة صارت بحكم أنت تجربتك احتاجي؟
1: لا صار جزء من حياتنا لأن إحنا مضطرين جاي ناخذه، يعني ما ماخذته الكماليات، ماخذته للشي يعني مستقبل ابني احتاجيته، ما قدرت يعني 4 ملايين وأنا يعني مع العلم إحنا مشتركين سلفة، يعني من غير هذا القرض اشتركنا سلفة، فما أقدر بعد أشترك سلفة، اضطريت أخذ هذا السلفة من المصرف.
0: زين أم روان، شوفي إحنا في بعض الأحيان هاي السلف البيتية والما بين الأهل والأصدقاء ممكن تفيد تسد حاجة،
1: زين ما بيها فوائد،
0: ما بيها فوائد هم أكفت شغلة هم ما بيها بفوائد، يعني اليوم أخوك ولا أختك ولا شخص قريب إلك ممكن يداينج، الدين تحسينه ثقيل؟
1: أكيد ثقيل
0: بحكم انه هو ما بفوائد، ممكن يسد لك حاجه، ليش الجأ للقروض والسلف وممكن تاخير، ممكن تاجيل، ممكن عراقيل بالاضافه الى فوائده؟
1: انه انت راح تطلع لك مثلا مره بالسنه او مرتين هاي السلفه اللي تقولين عليها البيتيه.
0: نعم.
1: البياناتنا ما تقدرين بعد مثلا تاخذين اكثر، صارت عندك موقف او كانت تصير شيء يعني لحظي، شغلة اجت لك بهالوقت ضروري تكون عندك هذا المبلغ، احنا موظفين ايش قد نكون عندنا مبلغ، يعني حتى الراتب 1.5 مليون ايش قد يقدر يجمع من عنده؟ اذا ابو الكليه ما يقبل 500 و250 يريد اول قسط 1 مليون، زين بهالحاله شو تسوين اذا عندك 3 اطفال او 4 اطفال وكلهم مدارس عائليه وجامعات، شلون راح تراهمين؟ هذا يريد 1 مليون وهذا 1 مليون وهالمليون، ناهيك عن بقيه الشغلات اللي تحتاجينها لهم من ملابس من تحضيرات للدوام، يعني ما يلحق الراتب ما تقدرين تكملينه.
0: شلون ممكن انت ام بيت دائما ام البيت تكون لها يعني تعرف شلون تدبرها احتياجاتها، شلون ممكن تسدد الاحتياجات، شلون توفر؟ حسب وجهة نظرك وانت ام بيت شلون تدبرين امورك الماليه؟ وذكرها ابو روان انه هو يم ام روان الموضوع، تعتمدين على التوفير، تعتمدين على التخطيط، تلجئين للسلف والقروض للأقساط، اكو هواي شغلات احنا من نريد نشتريها نفضل مكان ما ادفع دفعه اقسطها، احس اقول انه سهله ابسط اسرع، ما احس بثقل.
1: شغله واحده يمكن كل الامهات او كل الموظفات او من اللي يشتغل حتى ربة البيت هم تشترك سلفه، يعني اي وحده حتى زوجها كاسب ما تقدر تشتري سلعه اذا مو سلفه او تجمع، صح لولا؟ هاي واحدة. شغلة ثانية رواتبنا ما تقدرين تشترين بيها سلعة كبيرة، يعني إذا تريدين تشترين سبلت أبو طنين 750 لنفرض، تقدرين رأس التن شباقي إيش راح يبقى للبيت؟ تريد دفعين أمبيرية، تريد دفعين خطوط، أكو بيهم إيجار عندهم، زين مثلا من تبدين دوام المدارس لازم تجهزين ملابس، تجهزين قرطاسية، وعندك هذا الشغلة اللي صارت عندي روح الدكتور الأسنان، إيش قد يأخذ منك دكتور الأسنان؟ صادف لا سمح الله عندك طبيب أو عندك عملية، هذا الراتب معقول يكفيها؟ إحنا كنا هاي الشريحة نعاني من عدة الراتب، مخلينا الأكل الشرب الواجبات هاي الشغلات يكفي، نحاول يعني نمشي وياه. سابقا أنا زوجي كان عنده حوافز، ممكن أحسن من بقي من حالنا إحنا التربويين، من بدت حرب إيران لليوم ماكو حوافز المواني وقفت، فهذا كلش أثر علينا، فجاي نحاول نمشي أمورنا. يعني
0: سؤال أخير وأختم ويا حضرتك، إنه اليوم عائلة أبو روان أو أي عائلة عراقية من يكون عندها دخل شهري مو واحد اثنين، تحسين إنه هو يكفي لسد حاجات واحتياجات العائلة العراقية برواتب حكومية راتبين؟
1: يكفي حسب
0: حسب. يعني أنا اليوم لازم أن أنظم ميزانيتي على أساس راتب ولا راتبين، بس هي كعائلة عراقية واحتياجاتنا بالوقت الحالي
1: يكفي يكفي يعني بحدود خلينا نقول 70%، مو بالمئة يعني، على الأقل عايشك حياة خلينا نقول كريمة وتحتاجين تطلبين أو تحتاجين تداينين. وهاي الحكي أنا ما عندي إيجار.
0: نعم.
1: لا بس إذا عندي إيجار لا مستحيل رح يكفي. وهسه تعرفون الإيجارات وغلاءها.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك وعيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلا ومرحبا حبيبتي.
0: منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو إبراهيم؟
1: موظف.
0: موظف. زين أم إبراهيم، نريد إحنا اليوم نسولف على شغلة كلش مهمة بحكم احتياجاتنا اليومية، متطلبات الحياة كل ما إلها تكبر وتزيد. شنو أكثر شيء ممكن يخليك تلجئين إلى السلف والقروض أو بشكل عام الموظف؟
1: الحاجة.
0: الحاجة.
1: الحاجة مثل شوفي، أنا أول مرة أخذت قرض مو من البنك المصرف الرافدين.
0: نعم.
1: لا من هاي المصارف الأهلية. ابني دخل كلية وردت أدفع قسط، قالوا مقدم الفلوس كاش.
0: زين.
1: اي فاضطريت أسحب 1.5 مليون، خذوا فوائد 1.5 مليون.
0: هي هاي كحالة اضطرارية. احنا مرات لو نقول هي صارت السلف والقروض هو جزء من اسلوب حياة المواطن.
1: مو هي حالة اضطرارية، شو تسوي؟ الراتب الموظف ما يكفي، يعني ماكو فشي حل ثاني. السلف الحكومية مو دائما مفتوحة، هي أضمن وأسهل الحكومية.
0: نعم.
1: ما يأخذون عليه فوائد قوية.
0: نعم.
1: أيوة، وحتى القسط قطاع حلو مرتب بس مو دائما موجود.
0: زين، المواطن العراقي أو الموظف بشكل عام ما يقدر يوازن حياته ومتطلباته واحتياجاته على قد دخل الشهري وراتبه؟
1: لا ما يقدر. تدري ليش؟ لأن الحياة تطورت. مثلا يجي وقال أردن أسحب تشفير قناة. نعم. رياضية، يروح لأبو التشفير يقول له 65,000 أو 62,000، يقول له لا طيني مال شهر، يقول له لا ماكو، راح يطلع 65 ويدفع. مثلا ينقطع المي، هو عاسب حسابه يترس مي بلاش، يضطر يروح يشتري ضباب مي آرو طار.
0: نعم.
1: من الفلوس تقولين 500.
0: نعم.
1: بس مت راح تجمعين فد 4-5 دبات راح تطلع لك فلوس، تطلع لك شغلات من جوا القاع، تمرض مراد يروح للطبيب، اشتهى يعدل خشمه، كل الناس معدل خشمه، اشتهى يعدل حواجبه، اشتهى يسوي فد عملية جسمه. وغير الأمراض اللي تطلع لنا قبل ما كانت أمراض، هسه الأمراض غريبة وعجيبة وأسماء غريبة وعجيبة. فالإنسان شوفينا غرقان بالسلف، كل العراقيين كل الموظفين.
0: ماكو تخطيط صحيح؟ ماكو تخطيط صحيح؟
1: لا ما لها دخل التخطيط. كل الناس ما دام يشتغل ويدرس وبيوت كلها تدرس الحمد لله والشكر، هسه العراقيين صاروا ما لها دخل. أنا واحدة من الناس جيت فكرت أبتعد عن القروض، ما قدرت أبتعد، قلت خلاص أبتعد هناك ورحت. وجتني فد شغلة، يعني مثلا بنتي عملية مسويت لها مال نظر 3.5 ملايين، وغير جيتي من بغداد وفندق، حسبت اليوم كذا ب4.25. أنا ما أخذ قرض لأن راتب زوجي 830 وإحنا 7 نفرات. شوفينا إيه، حتى لو البيت مولك، حتى لو عندنا سيارة والأولاد يشتغلون ما يكفي، لأن حتى الأولاد من تشتغلوا بشرة قاموا ما يقدرون حتى يساهمون بالبيت، لأن عنده سيارة، عنده تجديد، عنده تليفون، كل سنة يريد يبدل تليفونه.
0: واقعين هذا أساسيات ولا كماليات؟
1: لا والله أساسيات، ما صارت شيء كماليات. هي مو سوارة، يا بخندب بالسوارة ميدياني، نسوان بطلت حتى تشتري ذهب، قامت تلبس برازيلي. أي قبل يعني، فهي هاي السبب.
0: أم إبراهيم، برأيك الراتب الشهري والبيت اللي بيه شباب وأكثر من دخل، خلينا نقول أكثر من دخل، زين يجي للعائلة أم إبراهيم، ما تقدرين إنه هذا الراتب الشهري وأكثر من دخل إنه يكفي للإدخار؟ مرات إحنا نضم نكتر، نقول كل شيء يصير يطلع لنا شيء صفح.
1: تضمين مثلا 100 تطلع لك شيء صفح بمليونين، تضمين لك 500 يجي ابنك وقال ماما السيارة عطلت، ما عندك فشي ضامة، انت ما ضام منا ومنا، يلملمونا وراح نصلحون سيارة واحد.
0: جيتي في يوم ما للدين؟ انت قلتي انا من النوع القروض هواي اسحب. للدين
1: يعني 100 من شخص؟ لا ما احب الدائن.
0: ليش؟
1: اقول خاف اتفشل وما اسد. او مثلا يمت الداين، والله قد اتذكر الداين تمره، الداين تمره بعد جرات بسديته كله وظليت عنه تاتيش. اي الدين مكروه، فتاخذين القرض ياخذ من الراتب جزء،
0: مع انه القرض باستقطاع من الراتب وفوائد، والدين ممكن اذا شخص قريب عليك ما بي فوائد.
1: تاخذين جيت الداين 500 مثلا الف، منين تجيبين 500 الف؟ تاخذيها من الراتب. أبو راتب مثلاً أبو 850 وقصوا منه 500، هل 350 تعيش العائلة؟
0: طبعاً.
1: هنا الحكي.
0: لا بس الدين اذا بي يعني انت اي بالتخصيص
1: ما حد يدانيش بالتخصيص، يقول لك راح تضيع، انطيك 500 جيب لي 500، انطيك ورقه ترجع لي ورق. هاي قانون الحياه.
0: يعني اشتريتي في يوم ما سلعه حبيتي تدخلين سلعه جديده لبيتك او تبدلين، لا مو بالدين، شفت طريقه الاقساط.
1: اي اغلب اثاث بيتنا بالاقساط.
0: بالاقساط
1: اغلب اثاث بيتنا بالاقساط.
0: ليش لجئتي للاقساط؟
1: مو قلت لك انا موازن من الراتب وما نحتاج مثلا نشتري ثلاجه تقصين 50، تقولين يلا اضحي ب 50 بين ما سدت الثلاجه مثلا جبتي سبلت جديد، سديت السبلت الجديد اكتشفتي مكان ثاني بالبيت تريدين تحطين بلازما، اكتشفتي تحطين سبلت للديوانيه جديد للصاله، هي صارت حياتنا روتينيه التجديد.
0: تفضلين الاقساط على مدى نقول سنه كامله، ولا تفضلين انه انت بيوم واحد تدفعيها الدفعه؟
1: لا افضل الاقساط، لان قلت لك ما عدني ماكو وسكر الشيء، وخاصه الموظف، الموظف مو غير الكاسب. ما ادري واحد يقول لك اكو سلفه تدخلين، شو اقول لهم والله مثلا كل 10 ايام تدخلين سلفه، شو اقول ليش انا عندي جدريه مال لبلبي ولا ملك كل 10 ايام، هيك اضرب مثل يعني. فهي ما تقدر اي موظف بالذات عكس الكاسب اللي عنده دخل يومي،
0: هذا اللي حياته على اساس اليوم،
1: اموره طيبه اكثر من ابو الراتب. الشريحه اللي تعبانه الراتب والتقاعد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين يا أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسين.
0: أبو حسين أهلا وسهلا بك أبو حسين. أبو حسين موظف ولا كاسب؟
1: أنا كاسب.
0: أم حسين؟
1: حاليا موظفة.
0: حاليا
1: موظفة. أي نعم، قبل كانت ربة بيت على العقود اللي جديدة هسه.
0: نعم.
1: صارت موظفة.
0: أبو حسين إحنا اليوم نريد نسولف ويا حضرتك. تدري إنه هاي الأيام الأسعار مرتفعة، الاحتياجات والكماليات بدأت تزيد، زين متطلبات الحياة جاي تاخذ من عندنا أكثر مما إحنا أكثر مما تطينا. بنفس الوقت تجي أوقات يعجبنا نجدد نغير نبدل شغلات قديمة، هاي كلها يعني مصاريف. زين شلون تقدر تدبر أمورك المادية؟
1: والله تعرفين كل إنسان يعني حسب الدخل اللي يعني يدخله، الدخل نقول دخل الإنسان شنو يقدر يعني يدخل له ويقدر على قده يقدر يتصرف يعني هاي. أكو مرات يعني إنسان تعرفين تتجه إلى يعني الأقساط، وأكو ناس تتجه إلى على قولتك القروض، القروض اللي هي يعني مثلا قروض سلف المصارف اللي هي يعني حسب احتياجك، يكون موظف أو كاسب بهالطريقة. تعرفين الحياة يعني ما جاي يجي لها جاي يعني تكون صعبة مو سهلة. يعني الإنسان يحب كل شيء حلو بالحياة، يحب يعني يمتلكه ويحب يجدد ويحب سيارة ويحب مثلا أثاث ويحب يعني هواي أشياء بالحياة حلوة.
0: بما أنه هو المواطن بشكل عام زين الحياة صعبة عليه، بس الأصعب على الكاسب ولا الموظف اللي عنده راتب؟
1: والله أنا أشوف الأصعب على الموظف.
0: ليش؟
1: يعني الموظف يكون دخل مالته محدود، أما الكاسب اللي يكون عمل مالته حر يقدر يعني تكون أكو مناورة يعني بالحياة، تكون مناورة العفو بالحياة. يعني الكسب مرات نقول مرات يقدر يكسب كمثال 100 ومرات يكون عنده 500 يعني. يعني يقدر يناور بها بالحياة، يقدر يشتغل، يقدر يدخل له فالدخل غير اللي هو، بس الموظف يكون محدود بالكسب.
0: أمورك المادية أبو حسين تعتمد على التوفير، على التخطيط، على الموازنة. لو لجوءك للأقساط، يعني أنت اليوم عاجبك تشتري سيارة أو تبدل سيارة أو يعجبك في بعض الأحيان أكو شغلات كمالية إحنا نعتبرها كمالية، بس أنت من ترجع للأساس تلقاها أساسية احتياجنا إلها بشكل.
1: هي شوف كل شيء أكو بالحياة يكون أساسي، ماكو إنسان ما يحتاج شيء وياخذه، لازم محتاجه بالبيت، لازم يكون كمالية، لازم تكون أساسية، لازم تكون، فهي مكملة إن كانت سيارة وإن كان أثاث وإن كان حتى الملبس. يعني حتى الملبس هو يكون مكمل للإنسان، فكل شيء الإنسان يكون بحاجته.
0: تدخر لو لا؟
1: والله أنا بالنسبة لي غير الصراحة يعني ما عندي هاي الحسابات.
0: أم حسين؟
1: أم حسين يعني شوية عملية أحسن من عندي، يعني هي هسه حاليا موظفة تعرفين يعني حسابات تكون عندها، بأنما أنا يعني أصرف على قد اللي يجيني صراحة، أصرف على قد اللي يجيني.
0: بس اليوم مثلا على قولتك إجتك 100 أكيد ما راح تصرف بقدر ما إجتك 500.
1: هي العفو تتوزع هنا، 100 من تجيك أنت راح أوتوماتيكيا راح تقتصد. شلون تقتصد؟ مثلا هاي 100 هنا خلينا نقول 25، هنا أنا مثلا 50، هنا أنا يعني كل شيء وإليك. ما راح حتى لو مرات تزيد عن حدا، بس أنت تعرف أكو شيء راح يجيك، إذا تعرف أكو شيء راح يجيك على هذا الأساس تتصرف.
0: جيت في يوم من مال الدين اتداينت من أحد؟
1: الحمد لله والشكر ما يعني ما رجعت لهاي الأمور، بس العمل يصير كعمل يعني يصير يعني مرات يعني حسب العمل مالته يصير بي احتياجك للعمل للبضاعة للفتشي تبقى عليك أمور مالية تصير بهاي يعني صايرة بهاي الحياة.
0: زين حسب وجهة نظرك الدين صار شغلة ضرورية ولا هو مجرد وسيلة ممكن أنا ألحق أسد بيها حاجتي؟
1: والله يعني أكو أكثر الناس هسه صار الدين فتشي أساسي. أي لأن أنا أضرب لك كمثال، الموظف راتبه ما يكفي، لازم من السوبر ماركت لازم يتداين، يعني ياخذ ويسدد على على راس الشهر اللي يجي، تعرفين يعني راتبه يخلص الموظف، الموظف حتى الموظف يعني حتى الكاسب ما يلحق. يعني صارت مدارس اهليه، كل شيء صار بالحياه صعب.
0: تفضل الدين بدون فوائد ولا السلف والقروض بفوائد؟
1: الدين بدون فوائد شيء اكيد افضل. الدين بدون فوائد يعني يكون تسهيل امر بين الطرف الاول والطرف الثاني. يعني الفوائد مشكله الصراحه، يعني الفوائد ما تقدر ما تلحق عليها، اذا كثرت عليك الفوائد وكثر عليك الدين ما راح تلحق على نفسك. اي تدخل بغير امور يعني، بس كدين كل انسان معرض له، يحتاج من سوبر ماركت، يحتاج من ابو الاثاث، يحتاج من السياره مرات. هسه احنا حتى حياتنا حتى السياره صارت هم بالاقساط، مرات يعني تحتاج يبقى بعض من المال تقدر تسدده بغير وقت. يعني انت اذا تحس نفسك اكو فد شيء راح يجيك، بس اذا ماكو شيء راح يجيك راح تبقى النوبه تزيد عليك، تزيد الفوائد، تزيد الامور، والحياه ما تلحق عليك صراحه. صعبه صعبه صعبه صارت.
0: شكرا لك لوقتك ابو حسين، مع السلامه.

0: عن الآراء ووجهات النظر، البعض يدخر والبعض لجأ للسلف والقروض والبعض للدين، فما بين الادخار والسلفة والقرض تبقى الحكمة، تبقى التخطيط، يبقى الموازنة ومعرفة شنو نحتاج فعلا وشنو نقدر نأجله الوقت ثاني. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نختم برنامج مزاج الناس داخل أروقة المول، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ، أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ، أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ، الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها من الدفء في أنفاسها نشأ، تلك التي في يقين الجائعين بدت وجمرة النورها هيهات ينطفئ، حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ، عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ. مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ. اللاعبون على أوتار دمعتها، والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها، من علة النقص في الأعراب ما برئوا. قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا. فخلف حسرة أهليها ولوعتهم، فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: سكوير اف ام بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: صورة جديدة للفقر. تتآصر آلاف العناصر المباشرة وغير المباشرة لتصنع من العراق حالة خاصة تستدعي التأمل والدراسة. ففي هذه البقعة الجغرافية غالباً ما تفقد تعريفات الأشياء والمفاهيم مضامينها الرئيسية لصالح معان هجينة تؤشر لهذا البلد دون سوى. أحد أكثر الأوصاف التي يصف بها الشعب العراقي نفسه هو الفقر، الأمر الذي ادعت جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مكافحته. فهل الشعب فقير بالدرجة التي يدعيها أبناؤه وتستدعي خطابات الحكومات وتسويقها؟ وهل نجحت الحكومات بتحجيم الفقر وتجفيف منابعه كالبطالة والجهل والفساد والاتكالية وغيرها من العوامل الفردية والجماعية؟ بعد الحصار الذي طوق العراق بسبب احتلاله الكويت عام 1991، عاشت أغلبية الشعب 12 سنة من الفقر والعوز اللذين امتدا إلى أحلامهم وطموحاتهم، لتستمر الآثار في من عاشه ومن عقبهم حتى اليوم. خلقت التغييرات الاجتماعية التي ولدها فقر الحصار بالإضافة لنتائجه الكارثية المباشرة طباعاً جديدة لدى العراقيين توارثتها الأجيال، فصار العراقي إنساناً خائفاً من الغد ويطمح لدفع أيام حياته واحداً تلو الآخر بأي طريقة وأقل مجهود، كما أصبح إنساناً يخاف المجازفة على المستوى الاقتصادي لتطوير الذات وتحسين الدخل، فصار أقصى طموحه وظيفة حكومية وراتباً تقاعدياً يضمن ويخفف من مشاكل مرحلة الكهولة. وبسبب ضعف السلطات وقصور رؤيتها السياسية والاقتصادية ترهلت الدولة بالموظفين فخلقت بطالة مقنعة بأكثر من 4,500,000 موظفة. معدل العمل الفعلي لكل واحد منهم في اليوم الواحد لا يتجاوز 17 دقيقة فقط.

بين حين وآخر تتظاهر شرائح واسعة من المجتمع وتطالب الحكومة بتوظيفها، مع خمول القطاع الخاص وقلة فرصه وانعدام أمانه، وتعمل شرائح أوسع للحصول على أي مكسب ممكن من الدولة، كالمطالبين بشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية. ويرجع السبب المباشر لهذه المطالبات إلى عنصرين رئيسيين: عدم قيام السلطات بأي خطوات جدية لدعم القطاع الخاص أو تقنين العمل فيه وتحسين بيئته. أما الثاني فيتمثل بانتشار حالة الاتكالية المبررة في كثير من الأحيان بين الفئات القادرة على العمل، فأصبح حتى القادر على العمل الحر ينتظر وظيفة من الدولة تؤمن له طموحاته الاقتصادية المحدودة، وتبعد عنه شبح المغامرة في سوق عمل لا يسير وفق منهجيات منظمة، ما فاقم البطالة ونوع أشكالها وضاعف سلبياتها المجتمعية. بسبب البطالة تتراجع القدرة الشرائية فيقل الطلب، ما يدفع المنتجين لتقليص حجم الإنتاج، فيصبح الاستغناء عن عدد من العمال وسيلة حفاظ على الربح المتوفر أو تقليل خسائر، حينها تم البطالة أكثر وهكذا. وتؤدي هذه الحلقة لهبوط الدخل القومي والانكماش الاقتصادي وانتشار الفقر الحقيقي أو الشعوري لدى المواطنين، فضلاً عن أن البطالة تعد من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي قد تؤدي لنتائج أخرى، كمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس وتشغيلهم سعياً وراء الأجر أو الانخراط في أعمال جرمية.

بلغت نسبة البطالة في العراق عام 2022 نحو 15.5% من إجمالي عدد السكان بحسب إحصائية للبنك الدولي، فيما بلغت ذروتها خلال العقد الأخير عام 2020 تزامناً مع جائحة كورونا وصولاً لنحو 16.23%. وبالعودة لتأريخها في العراق وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغت النسبة في عام 1977 نحو 3.2% فقط، فيما ارتفعت إلى 4.5% في عام 1987 وفي عام 1997. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على الحصار المدقع، بلغت نسبة البطالة أكثر من 17%، وهي ثاني أعلى نسبة يصل إليها العراق في تاريخه، حيث يتصدر عام 2003 القائمة بنسبة بطالة بلغت أكثر من 30%. يتفق المجتمع والحكومات المتعاقبة على أن البطالة آفة وسبب مباشر لاتساع رقعة الفقر، لكن المجتمع يلقي بكل اللوم على الحكومات والتي تحاول واحدة تلو الأخرى تبرئة نفسها، ملقية باللوم على عوامل عالمية أو خارجة عن إرادتها. في العراق من الطبيعي أن تصادف شخصاً يعيش في بيت تجاوز عشوائيات شيده بأرخص مواد البناء وأكثرها خطورة، بانتظار قرار حكومي يملكه الأرض التي استولى وبنى عليها، بينما يركن سيارته الفارهة رباعية الدفع التي يزيد سعرها على 60,000 دولار أمام المنزل. ومن الطبيعي أيضاً أن امرأة تمتلك عائلتها تجارة ضخمة تدر عشرات الملايين، بينما هي مسجلة في شبكة الحماية الاجتماعية وتتلقى راتباً شهرياً من الدولة فقط لأنها مطلقة قبل 30 عاماً، أو أخرى متزوجة زواجاً ثانياً بعقد شرعي فقط، عقد شيخ دون تصديقه في المحكمة، كي لا تخسر راتب الرعاية الممنوح لها كمطلقة من زوجها الأول، أو الراتب التقاعدي الموروث عن والدها المتوفى. ولن يكون غريباً أن تمر بشاب في كامل قواه الجسدية وامرأة حسنة المظهر وآخرين يمكنهم جميعاً العمل في مختلف المجالات، لكنهم قرروا أو اضطروا للتسول في تقاطعات المدن. هذه الأمثلة وغيرها لأشخاص يدعون الفقر أو مصنفون رسمياً تحت خطه تسبب ارتباكاً إحصائياً يصعب عملية حصر تلك الفئات ودراستها ومعرفة حقيقة ما عليه المجتمع في بلد. آخر تعداد رسمي لسكانه كان عام 1987، ولا تمتلك مؤسسات الدولة فيه معايير واضحة أو منطقية لتصنيف الفقراء. فمثلاً عامل الخدمة الموظف الذي يتقاضى نحو 300,000 دينار شهرياً حوالي 200 دولار لا تعتبره الدولة فقيراً، فيما تمنح هذا التصنيف لعامل في الأسواق المحلية يتقاضى ضعفين وأكثر.

منتصف عام 2022 أعلنت الحكومة العراقية أن أكثر من 9 ملايين عراقي، أي نحو 25% من عدد السكان، يقبعون تحت خط الفقر، وكشفت أن ثلثهم يستفيدون من المعونات التي تقدمها الدولة على شكل مرتبات رعاية اجتماعية. وبعد تولي أحمد الأسد وزارة العمل، فتحت الوزارة باب التقديم على رواتبها، وأعلنت في نيسان 2023 أن عدد المعينين المتفرغين لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ نحو 225 ألف مستفيد، وأن أعداد المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية تصل لأكثر من 5,200,000 شخص، أي نحو 1,400,000 أسرة. مع كل ذلك، قالت الوزارة أن موازنة 2023 ستضيف لهيئة ذوي الإعاقة 150,000 معين متفرغ جديد، والتي ستؤدي إلى حصول قفزة عددية بتأريخ هيئة ذوي الإعاقة، وأن أعداد المستفيدين بهيئة الحماية ستضاف إليهم نحو 600,000 أسرة. وبالنظر لتصريحات الوزارة ووزيرها ومسؤوليها في أن العدد الكلي للمستفيدين سيصل بحلول نهاية عام 2023 إلى نحو 7,500,000 مستفيد، وبالعودة لموازنة الحكومة الثلاثية، فإن تخصيصات الرعاية الاجتماعية في عام 2021 بلغت 19.6 تريليون دينار، فيما ارتفعت إلى 28 تريليون دينار في العام الحالي، بمقدار زيادة بلغ 8.4 تريليون دينار.

وتشمل الرعاية الاجتماعية ثلاث جهات وهي وزارة التجارة من 8% إلى 4.7 تريليون دينار، وزارة المالية النشاط العام للدولة من 13.5 إلى 16.2 تريليون دينار، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من 4 إلى 5.5 تريليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل وبالتزامن مع استقبالها أعداداً جديدة من المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية بدأت حملات مراجعة وتدقيق وتقاطع بيانات كشفت خلالها عشرات الآلاف من المتجاوزين على الشبكة من قبل غير المستحقين، منهم موظفو دولة. ومن أجل جرد شامل لغير المستحقين تحتاج الوزارة وأجهزة الدولة لجاناً وعملاً وآليات أكثر فعالية على هذا الملف، مع ضرورة توفر الحماية من الفساد وحيتانه. بسبب كثرة تداول تصريحات وأخبار رواتب الرعاية الاجتماعية، أصبحت الصورة الذهنية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عقول المواطنين بأنها تلك الوزارة التي تمنح الرواتب بدون مقابل. وفي الحقيقة لم تسعى الوزارة بشكل جاد لمحو هذا التصور وتذكير الناس بدورها الفعلي ومهامها الطبيعية، بل استثمر الوزراء المتعاقبون في هذه الصورة في وقت تعمل فروع أخرى من الوزارة على دعم المواطنين وخصوصاً شريحة الشباب بعدة طرق غير الرواتب. فمثلاً توفر وزارة العمل مجموعة متنوعة من الأدوات التدريبية لمساعدة الباحثين عن عمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على عمل، وتتضمن هذه الأدوات التدريبية دورات التدريب المهني، وتتمثل بمجموعة متنوعة من الدورات في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والصحة والبناء والخياطة والطاقة والإدارة، وتتراوح مدة هذه الدورات من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

أما خلال الفترة الحالية فقد أطلقت وزارة العمل منصة مهن المعنية بتشغيل الشباب، والتي تقول الوزارة أنها التجربة الأولى في العراق لربط أصحاب العمل بالباحثين عنه. كما أطلقت قروضاً جديدة بمبالغ 20 و30 و50 مليون للراغبين بإنشاء مشاريع، شريطة أن يتم تشغيل الباحثين عن العمل المسجلين في كل مشروع حسب المبالغ المقدمة. تفتقر الجهود المبذولة من قبل الوزارة للفاعلية والتنظيم، فمثلاً يصعب على المواطنين الحصول على القروض بسبب شرط الكفيل الذي أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل. وكذلك لا تواكب الكثير من دورات الوزارة الأساليب والأدوات الحديثة، فيتخرج المتدرب منها في أغلب الأحيان كما دخلها، وبالتوازي يستشري الفساد في دوائرها، وتشعب يمتلك سماسرته أذرعاً وجذوراً قوية وممتدة تحول دون أي محاولة للإصلاح أو التطوير أو تطبيق معايير العدالة الاجتماعية. ومن أوجه الفساد أن كشفت الوزارة ضمن ما تستطيع كشفه عن وجود أكثر من 175 ألف موظف حكومي متجاوز على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك موظفون في الوزارة نفسها، فاستبعد بعضهم ولكن البعض الآخر ما زال يتلقى رواتب حتى الآن، فضلاً عن تزوير وثائق للحصول على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تم الكشف عن العديد من الحالات التي زور فيها أفراد وثائق للحصول على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية كشهادات وفاة وشهادات إعاقة ووثائق الزواج، بالإضافة إلى اختلاس أموال الشبكة من قبل مسؤولين في الوزارة، وقد تمت إحالة العديد من هؤلاء المسؤولين على القضاء.

وفي مفارقة لافتة حدثت بشكل متزامن خلال شهر آيار 2023، ففي اليوم الذي أعلنت الحكومة العراقية إكمال تدريب 180 ألف شخص مسجل في مبادرة ريادة واستعدادهم للتقديم والحصول على قروض لإنشاء مشاريع صغيرة، أطلقت وزارة الداخلية استمارة التعيين بصفة عقد ل 37 ألف درجة وظيفية. وخلال 48 ساعة فقط من إطلاق الاستمارة زار موقع التقديم نحو 15 مليون، أغلبهم للتقديم والحصول على التعيين. يتضح من خلال هذه المفارقة التوجه العراقي العام، حيث زار موقع وزارة الداخلية أكثر من 35% من المجتمع العراقي، فيما تدرب نحو 0.5% منهم فقط ليتمكنوا من الحصول على قروض حكومية وإنشاء مشاريع خاصة.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: ضحك كالبكاء. مواطن سعادتنا في العراق قليلة من الأصل، فقيرة ومكفرة على المستوى المادي، نعوضها بصيغ معنوية موروثة من ثقافة الونسة التي تعين على احتمال البؤس في مدننا. وكانت قدرتنا على السخرية والاستظلال بالخفة واحدة من مقادير السعادة القليلة والمحدودة في حياتنا. فهل حرمنا عصرنا الحالي أحد أعز ما نملك؟ الثابت أننا وعلى مر عصور طويلة نتسم بكوننا شعب خفيف الظل سريع البديهة. قدرتنا على السخرية مشهود لها مما يشاركوننا اللغة. نحن نثمن قدرتنا على السخرية ونفخر بها، نراها في صميم تقدير الإنسان للإنسان، وفي أحيان أخرى نعتبرها في مصاف الحكمة، وفي كثير من الأحيان تعبير عن أعلى درجات الجسارة والحماقة. فهذا بلد ضحى فيه البعض بوظائف وعلاقات ومصالح على مذبح النكتة، توجب قولها في لحظات معينة. قد يغفر العراقيون أشياء كثيرة لا أخلاقية أو يتغاضون عنها، لكنهم لا يتسامحون مع ثقل الدم. خفة الظل عندنا أيضاً أحد مداخل نجاة الفرد داخل بيئات شديدة الصراعية والقسوة. فأثناء اللعب في الشارع يتسيد الذكور الأقدر على العراك وتكوين المجموعات وفرض السيطرة، لكن وسط هذه الغابة الصغيرة ينجو الأولاد الطيبون من أصحاب المهارات العالية في لعبة كرة القدم، وينجو معهم الأولاد الظرفاء خفيفو الظل. المعيار نفسه ينطبق على ثقافة الاجتماع في مدارس البنين، حيث يتم التنمر على الطلبة المتفوقين الجالسين في الصفوف الأمامية، وينجو الأولاد خفيفو الظل ومحترفو كرة القدم والذين يدخنون السجائر خلف دورات المياه، والذين يتسلقون السياج ويذهبون إلى الأسواق وصالات الألعاب، ينجون داخل مصفوفة الصراع التستوستيروني المراهق.

صحيح أن المكون المحافظ في ثقافتنا وخاصة في أوساط الأعيان والبرجوازية كان في الماضي لا يستسيغ السخرية والتهريج باعتبارهما عاملا من أعمال العوام الذي يحط من مكانة صاحبه خاصة النساء، حيث يفضل للمرأة الجميلة بنت الأصول أن تكون متحفظة ثقيلة الظل كجزء من بناء صورة الهانم التركية. لكن الأمر تغير تدريجيا مع الزمن، ولم تعد خفة الظل سلاح اضطراري لقليلة الجمال في حلبة المنافسة بين النساء، ولم تعد الفكاهة شرط الوضاعة بالتعريف، لأنه لو عاد الزمن لنا أمل طه شابة على شاشات البلازما لاكتشف الكثيرون أنها امرأة جميلة، ولو ذهبت أي ممثلة من هذا الجيل بما تحمل من فكاهة ودلع وخفة الظل إلى سينما ودراما الماضي لربما تم حصرها في أدوار هامشية.

مسامع الأطفال القول الأثير الضحك بلا سبب من قلة الأدب. رغم ذلك انتصر الحس الفكاهي في النهاية، وبشكل عام انتصرت المصطبة على الصالون، واستطاع العراقيون تحويل الظرفاء من مسخ ومساخر إلى أعمدة للحكمة والموعظة، وفي أحيان أخرى استخدموهم كاستراحة إنسانية وسط الصراع، بما جعل حبهم للسخرية يطغى في كثير من الأحيان على مشاعرهم العدائية، فترى بعضا منهم تلين قلوبهم ناحية خصومهم إن كانوا خفيفي الظل.

القدرة على السخرية هي إدراك مركب للواقع وتعبير لماح وبديهي عنه، وإدراك المفارقة الساخرة يأتي من امتلاك الإنسان لتوقعات من حياته ومن علاقة هذه التوقعات بوعيه بواقعه وملابساته، ثم قياس ذلك على تصورات قيمية وأخلاقية معينة. وهذه عملية تتطلب ذكاء وشجاعة بالتعريف، لكن انكسار القلب قد يجلب معه ثقل الظل. والحقيقة أنه ليس انكسارا للقلب في ذاته، بل العجز عن إدراك كونه منكسرا. فالعراقيون كانوا دوما قادرين على السخرية وهم في أشد مواطن الذل، لكن بشرط الوعي، وهو جزء من عملية الإدراك المركب للواقع والجسارة على التعامل مع قسوته. بعد عام 2000 وتوفر أجهزة السيدي وكذلك أقراص المسرحيات التجارية الكوميدية، والتي غالبا ما كانت عبارة عن رقص غجري وسيل من التنمر على المواطن الريفي أو الجنوبي، أهالنا إقبال الناس على هكذا أقراص وتناولها ونسخها ومشاهدتها وبيعها وشراؤها. لكن الأكثر هولا كان يجاب قطاعات واسعة من الناس بهذا المستوى من ثقل الظل. هذا ليس العراق الذي نعرفه. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أحد أبطال هذه المسرحيات سببا لإضحاك الناس من القلب. من ذلك ندرك أن الفرح والضحك غائي وإلزامي كطقس، كمن يذهب إلى حفلة يدفع في تذكرتها مالا فيجب عليه التمتع قصرا بقيمة ما دفعه. حالة تضحيك الناس وزغزغتها قصرا أصبحت عملية استهلاك في ذاتها، استهلاك لسلعة اسمها ضرورة الضحك. ومع الوقت لم يعد اللطف بداها، بل أصبح محاطا بخليط من المحاذير والبلادة والغباء.

انحطت الكوميديا عندنا لا لحزن الناس ولا فقرهم أو إحباطهم، ولكن لأن الضحك في العراق لم ولن يلتقي مع ابن الشارع والمرقص والغباء. التجرع على السلطة والمجتمع والدين كانوا دوما جزءا لا يتجزأ من البسمة، وإن أشيع وأركز النكات ما كانت عابرة للخطوط الحمراء، موغلة في الفحش والكفر والتجاوز. هؤلاء أحبهم العوام، وكثير منهم من المحافظين المتدينين، لأنهم تجرؤوا على سلطة الحكم والأسرة والمجتمع والدين، بل وتجرؤوا على العراق نفسه. فاليوم نرى مشاهير في السوشيال ميديا يتبارون فيما بينهم في السخافة والانحطاط، في السفالة والتجاوزات. إنهم مؤثرون شئنا أم أبينا، لا بل إنهم أغنياء، إنهم صانعو قرار وموجهون ومثل يحتذى بهم. برامج الشو ومسلسلات رمضان الكوميدية كانت وما زالت عابرة للخطوط الحمراء، وكلما كانت كذلك فهي تحصد المشاهدات. فرق كبير بين كوميديا أيام الإجازة محمد حسين عبد الرحيم

وبينما يطرح الآن في السوشيال ميديا والفضائيات. جرأة مسلسلات الآن تضحكنا، وتفاهة ووضاعة الممثل ومقدم البرامج الكوميدي تضحكنا، ربما إنها ضحك كالبكاء. في العراق دفع خليط الطغيان والإنكار بالسخرية إلى مساحة الظل الثقيل. الطغيان الحالي تافه وهش وكئيب، لا يتسامح مع اللطف، والمجتمع بالمجمل لم يعد من بين مكوناته صيغة جماعية أو معيار للاتفاق على الخطوط الحمراء، فأصبح ملغوما في بداهته ونكتته.

جميل أن تفطن سريعاً أن ما يجري من حولك ما هو إلا مسرحية كبيرة غير متقنة المشاهد والحركات، تجري أحداثها بشكل هزلي مثير للتهكم والسخرية، والأجمل أن تعرف حقيقتها وغرضها من إبقائك مجرد مشاهد لها غير فاعل على الإطلاق، أو جعلك أحد أفراد الكومبارس فيها لإحكام بعض مشاهدها السخيفة. لكن الغريب أن تكون مدركا لكل هذا وإذا بك ترضى بأحد الدورين، فتبقى ذلك المشاهد الساخر المستمتع بأحداث المسرحية ملقيا الكثير من النكات والعبارات الساخرة على تلك المشاهد والأحداث رغم تأثيرها الكبير عليك ونتائجها التي تحدد ظروف حياتك ومعيشتك، فتجد نفسك عنوة أحد أفراد المسرح الفاعلين. عملية إنتاج الفكاهة لبث المرح في النفوس شيء حسن، لكن أن يتم إنتاجها على أنقاض أرواح منهكة وأحداث مؤلمة قد يجعل من الأمر ضربا من ضروب السخف والعته. فكثيرا ما تقرأ خبرا محزنا أو ترى مشهدا قاسيا يضمر فيك ألما وغضبا شديدا، وما هي إلا دقائق معدودة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وتجد وجهك العابس صار ضاحكا مرسلا القهقهات والنكات على خبر آخر، وربما على الخبر ذاته الذي آلمك من قبل. لينتهي بك الأمر تراقب ردود أفعال الأصدقاء وتعليقاتهم على منشور ساخر كتبته أو شاركته، حتى صرنا لا نعرف كثيرا من الأخبار إلا بعد انتشار النكات عليها. من الطبيعي أنه عند حلول الأزمات والمصائب العامة أن يعود الناس إلى ما يدفع عنهم تلك المصائب، فلا الكلمات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي ستعيد أسعار صرف الدولار وتزيح الكارثة، ولا الرسم على الحوائط وجدران الحمامات العامة ومقاعد سيارات الأجرة سيفيد بشيء، خاصة في ظل هذا النظام العالمي العالمي.

إن عملية استهلاك تلك الطاقات الكامنة في إنتاج الدعابة والفكاهة عن طريق السخرية من الأحداث أو التنفيس عنها بأي صورة افتراضية تعد مهربا لصاحبها من الضغط النفسي والعصبي الذي قد يسببه تلاحق الأحداث المخزية والظروف الصعبة، كما تعد تنفيسا غير مشروع أخلاقيا لطاقات الغضب. فالميثاق الأخلاقي يحتم بأن الحدث المغضب لابد أن يكون له رد فعل غاضب، وإلا فإنه يعكس بدرجة كبيرة قدرا من الضعف والهوان في نفوس أصحابها. ولهذا لا تحسب الحكومات ولا المشرعون للمواطن الساخر حسابا أثناء إقرار قرار من شأنه إغضابه. السخرية المستمرة من الأحداث تفقدها قيمتها وأهميتها، والشعور بخطرها الحقيقي على المتأثرين بها. فترى الشعوب تظل تسخر من حكوماتها الفاشلة، ويؤلفون في سبيل ذلك كتبا ودواوينا من التحشيشات والنكات، حتى تراهم يسرقون خفية وعلى العلن، وتنهب كل ثرواتهم، بل وتقتل فئات منهم وهم يضحكون. إن عملية النقد الساخر يجب أن توافق حدثاً يتحمل السخرية بقدر، وإن لم تتزامن مع رد فعل حقيقي فيجب أن تكون الداعية إليه لا بديلة عنه. ذلك الهراء المتزايد في الآونة الأخيرة في أواسط المجتمعات وجد من شبكات التواصل الاجتماعي بيئة رطبة وفعالة، فالشباب المنهك نفسياً مما رآه من سلاسل الفشل المتلاحق مؤخرا للحركات الثورية الشابة أصبح لا يجد سوى النكات والتحشيش متنفسا له، لكن تعوده عليها صار قاتلا لحماسه وغيرته، مخزيا لكثير من الناس.

تحويل المأساة أو الوضع البائس أو الظرف السيء إلى مادة فكاهية صار ظاهرة شائعة، فقد بات كل قرار أو ممارسة سياسية أو قرار اقتصادي لا خلاف بأنه خطيئة بل جريمة مادة خصبة للتندر. وهناك من يبدأ ويحترف في تحويلها إلى مادة للضحك، سواء عبر رسوم كاريكاتيرية أو عبر برامج ما يعرف بالتوك شو، أو باستخدام مقاطع من مسرحيات كوميدية معروفة أو أفلام ضمن أسلوب جديد يعرف بالميمز. وبلا شك هذه الظاهرة تهدف أساساً إلى التعبير عن رفض السياسات ومن يصنعها والسخرية منهم بهذا الأسلوب، عبر جعل الاهتمام بالشأن العام متاحاً للجميع ومحل متابعة واسعة من كافة طبقات المجتمع من بوابة الكوميديا، باعتبار أن تقديم الأمور بقالب جدي لن يجد اهتماماً إلا من قلة نخبوية. وبالتالي ربما كانت رسالة القائمين على التعبير عن الرفض لسياسات الظلم ورموزها نشر حالة من الوعي بسوء الأحوال في قالب فكاهي أو ما يمكن أن نسميه المضحك المبكي. ولكن السؤال المشروع والملح بعد أن صارت الظاهرة عامة ومنتشرة هو: هل أسلوب قلب المآسي والآلام والظواهر والمظاهر السيئة والظروف الصعبة إلى مادة تستدعي الابتسام أو القهقهة من قبل عامة الناس وخاصتهم تقود إلى حراك نحو التغيير الثوري أو الإصلاح ولو بالحد الأدنى، أم أنها في حقيقة الأمر تؤدي إلى التمييع واللامبالاة، والأهم تؤدي إلى التنفيس السلبي وتفريغ شحنات الغضب الكامنة في الوعي الباطن والظاهر للناس، مما يجعلهم يكتفون بالسخرية عبر منابرها المتمثلة بفضائيات وقنوات يوتيوب ومواقع التواصل وغيرها، وكأنهم بهذا قاموا بما ينبغي منهم، فيمرون عن الظرف السيء إلى ظرف أسوأ، ومن وضع بائس إلى أوضاع أكثر بؤساً. سيكون مادة جديدة للسخرية والنكات والضحك، ربما بقوالب أكثر احتمال.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: الألعاب الشعبية في البصرة. تعد الألعاب الشعبية القديمة جزءاً لا يتجزأ من تراث البصرة، وهي مكون أساسي للثقافة والهوية المحلية. إن الألعاب

تعزز التواصل الاجتماعي وتعبير الثقافة. يجب أن نحترم ونشجع على المحافظة على هذه الألعاب وتشجيع الأجيال الصاعدة على تعلمها وتقديرها، حيث تمثل جزءاً حيوياً من الحضارة البصرية والإرث الثقافي.

في خضم الأحداث المثيرة التي مر ويمر بها بلدنا، قد يعد البعض الحديث عن الألعاب الشعبية بطراً أو ضرباً للأولويات، ومن هنا انصرف النظر بعيداً عن أمور كثيرة لها أهمية واضحة في تثبيت طعم ولون ورائحة هذا الشعب، كالممارسات الاجتماعية والموضوعات التراثية والصناعات المحلية وغيرها من الأمور التي تعد إفرازاً طبيعياً للمجتمع. الألعاب الشعبية واحدة من المظاهر التي تنبعث منها رائحة مجتمعنا العراقي عموماً والبصري خصوصاً، والاهتمام بها هو اهتمام وتمسك بتراثنا وعناية بصحة أطفالنا. فلو أردنا أن نقارن علمياً بين الألعاب الحديثة وألعابنا الشعبية القديمة لاتفقنا جميعاً على ترجيح كفة الثانية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية وربما حتى الاقتصادية. ووفقا للبديهة العلمية، فإن النشاط البدني له أكثر من 9 فوائد لصحة القلب: ضغط الدم، الوزن، العظام وعضلات الجسم، النوم، القضاء على الاكتئاب وغيرها. فهو ينشط عضلة القلب والدورة الدموية ويعمل على استهلاك فضلات الدهون والسكريات التي تتحول من دون الحركة إلى شحوم متراكمة في الجسم، كما يساعد على تعزيز توازن مستوى الكوليسترول، وذلك برفع مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي تنقل الكوليسترول من الجسم إلى الكبد للتخلص منه، فيقل خطر الدهون المسببة لأمراض القلب التاجية. يساعد النشاط البدني أيضاً على النوم، إذ أن انخفاض درجة حرارة الجسم بعد ارتفاعها بسبب اللعب يساعد على النوم السريع، وكلما كان النوم سريعاً وسهلاً بلا أرق كان مريحاً وعميقاً، فالدماغ يعوض الإجهاد البدني بزيادة وقت النوم العميق.

أما بخصوص الاكتئاب فإن للنشاط البدني جنبتان في مكافحته، فهو انشغال يبعد الأفكار السلبية التي تسبب القلق والاكتئاب، ومن ناحية أخرى يساعد على إفراز المواد الكيميائية في الدماغ التي تخفف الاكتئاب، كما أن زيادة درجة حرارة الجسم يكون لها تأثير مهدئ. كل هذه الفوائد وأكثر نجدها في الألعاب الشعبية الإجهادية التي كانت تحول اليوم إلى رحلة مليئة بالتعب المسلي والإجهاد النافع للجسم. وكلنا نتذكر قبل الغروب تستقبلنا أمهاتنا بغضب مصطنع ممزوج بالفكاهة والرحمة، فنقاد إلى الحمام مفعمين بالمرح والأذهان خالية من أي هاجس سوى بقايا أجواء لعبة الدوامات أو الطيارات أو صق لولاك أو الفرارات أو. أما الألعاب الحديثة فغالبا ما تكون جامدة لا تجهد سوى النظر وفقرات الظهر والعنق. نعم قد تنشط الذهن بنسبة ما، لكنها تبقي الطفل أو الصبي يلعب محبوسا في عالم بلا روح ينشد إليه بطريقة تعزله اجتماعيا، خلاف اللعب البدني الإجهادي مع أولاد المنطقة والجيران يشده للحياة أكثر ويقوي ارتباطه بأرضه وأناسه. ثم أن الألعاب الحديثة تورث السمنة والخمول العضلي وترهل الجسم، وهذا ما نراه واضحا لدى بعضهم.

لو غيرنا زاوية النظر إلى هذه الألعاب التراثية، فسنجد شعوباً تمسكت بتراثها بما فيه الألعاب الشعبية، واستطاعت بذلك أن تثبت لونها على لوحة الحياة قبال الشعوب الأخرى، بل أن بعضها طورت هذه الألعاب حيث جهزت لاعبيها بتجهيزات حماية، وأنشأت الملاعب والساحات المتخصصة، وأقامت لها المهرجانات الكبيرة، وبذلت لها أموالاً كثيرة، واستطاع بعضها الآخر أن يجعلها عالمية، وذلك تصديراً لثقافته وتعريفاً بهويته. فمثلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة تحديداً، يوجد بيت الألعاب الشعبية جل دوره الحفاظ على الألعاب التراثية والأهازيج القديمة، وذلك بالدورات التي ينظمها البيت لفتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة، يتدربون على أداء رقصة اليولا والألعاب الشعبية الأخرى، فضلاً عن تعليمهم صناعة أدوات الألعاب الشعبية ونشر هذه الألعاب والمفردات والخامات اللغوية النابعة من صميم ذلك المجتمع في المهرجانات الخاصة والعامة، كما يقدم مؤلفات تحفظ التراث من خطر الاندثار، منها كتاب الألعاب والأهازيج الشعبية في دولة الإمارات، وكتاب الأمثال والألغاز الشعبية في دولة الإمارات، وغيرها، كل هذا اهتماماً بالتراث.

في بلدان أخرى قد ترى ألعاباً بسيطة مثل لعبة الجولف أو البيسبول وغيرها، كلها ألعاب نشأت من واقع مناطقي وأخرى من واقع قروي بسيط لأغراض التسلية فحسب، وصارت الآن معلماً من معالم بعض البلدان وترى إقامة المباريات الدورية لها، حتى أخذ بعضها طابعاً اقتصادياً وحتى سياسياً. فها نحن نرى اليوم دوريات كرة القدم، المصارعة، السباحة، الكرة الطائرة، التنس وغيرها كيف تعج ملاعبها بآلاف الناس. فمثلا لعبة الجولف أو الصولجان نشأت في عهد الرومان سنة 400 للميلاد، وكانوا يستعملون فيها قضيبا مثنيا مع كرة مصنوعة من الجلد ومحشوة بالريش. أما الآن فتعد لعبة عريقة، حيث أن أول ناد لها تأسس في مدينة أدنبرا في اسكتلندا سنة 1744 للميلاد، حيث وضع النادي لأول مرة القواعد الخاصة باللعبة، ومن ثم انتقلت اللعبة إلى إنجلترا وانتقلت إلى أمريكا وكندا مع كولومبوس، وصارت لها قوانينها الخاصة بعد أن طورت طبعا، وهيئت لها المساحات المناسبة. وحتى لعبة البيسبول نشأت بسيطة في بلاد الغرب، لكننا اليوم نرى بلدانا غير الأوروبية تبني لها الملاعب الخاصة وتهيئ المدرجات للمتفرجين وتصرف النفقات على تجهيزاتها والمنظمات التي تنظم بطولاتها.

إن من ألعابنا الشعبية ألعاباً تمتلك مقومات تجعلها عالمية، شريطة أن تلاقي الدعم المادي والمعنوي كما حصل للألعاب التي ذكرنا، فيتم تطويرها ووضع قوانين ثابتة لها. فبعض هذه الألعاب لها قوانين وطريقة لعب مثيرة جداً، لا فقط للاعبيها بل حتى للمتفرجين، مثل لعبة الصقل أولاق أو الشعاب أو السبخ زيفات أو الدوامات، إذا ما قرنت بألعاب الجولف أو البيسبول أو البليارد وغيرها. فإذا ما تأسس بيت خاص يعنى بهذا الموروث البريء العذب لتثبيت الألعاب الشعبية والحرف والأناشيد والأهازيج وتناقلها إلى الأجيال، فستمسي لقمة سهلة بين أضراس السنين. إن في هذه الألعاب أدبيات وقوانين تعزز البعد الأخلاقي وترفض الجانب الفطري لدى أطفالنا، فلما نبخسها حقها بالإهمال؟ تخيل لو تم إنشاء مساحة خضراء للعبة صقل أولاق، مقسمة المناطق حسب قوانين اللعبة، ويكون الموج في منطقة مبرزة، وتم تزويد اللاعبين بتجهيزات تميز الفريقين عن بعضهما، وخوذة الحماية والقفازات، ويكون اللاج والصقلة بمواصفات قياسية محددة من وزن وطول وسمك، وكذلك يتم تهيئة مدرجات للمشجعين. هذا على الصعيد المادي. أما المعنوي فلو دعمتها شخصيات بارزة في المجتمع من مثقفين وأساتذة وفنانين وشعراء وسياسيين ومهتمين وغيرهم، فمؤكد أنه سيكون شيئا جديدا مميزا على أرضنا، داعما لإرثنا ومعززا لثقافتنا.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل، فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك، انشقق الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعباني.
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا.

حرت شكتب بخط العتب وتلاي حرت شكتب بخط العتب وتلاي ويا عيني ما تنام الليل وتلاي قضيت اول شبابي بسقم وتلاي اموت ولا هل يدرون بيه.

قضيت اول شبابي بسقم وتلاي اموت ولا اهلي يدرون بي. البيت للشاعر الراحل الكبير هاشم الحاشوش من مدينة الكوت تحديدا من قضاء الحي. دخلنا الى اجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الاعداد والتقديم، عمار مشتاق في الاخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا عبر الاثير راح نخلص وياكم ساعة على الهواء مباشرة، وفي جعبتي مجموعة من الفقرات اللطيفة والجميلة اللي يربطها موضوع واحد، بعدين راح احكي لكم عن بداية الموضوع وكيف من خلاله نتوغل تباعا الى فقراتنا.

عندما يكون السارق شريفا. هذا مقال كتب الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتابه المصباح. الشاعر الشاب الراحل علي الفريداوي عند بداية قصيدة يقول: حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا. عجيب. أيضا المهوان لهوازي: لجن العسر وان جبريت حوفا مستحب بختي، مستحى والبخت ويا الحرمنة ما ادري شلون راح تصير. كل هذه المقدمات تقودنا اليوم راح نحكي عن الحرامي قبل والحرامي هسه. الحرامي الحواف ارتبطت هذه المهنة سابقا، كانت مهنة وارتبطت بالناس اللي يتصفون بالجرأة، يعني حتى سمة من سمات الشجاعة، مو اي واحد يقدر يضطر الليل ويحوف لان بها مخاطر كبيرة. وهذا الموضوع اعتقد يبدو لي له علاقة بالغزو اللي كان ثقافة مشاعة، يعني قبيلة تغزو قبيلة اخرى، عشيرة تغزو عشيرة اخرى. مع الاسف كانت هي الثقافة الشائعة انذاك، ومن خلالها هكذا يبدو لي انه فكرة الحواف والحرامي اصبحت مهنة سائدة. الناس جوعانة، الناس تعبانة، اكو اقطاعي واكو فقير واكو فلاح واكو سركال واكو مناهض واكو معارض، وبالتالي بين هذين كلهم يطلع واحد يحاول انه ياخذ من الاثرياء ويعطي للفقراء، او ياخذ من الاثرياء ويملي بطنه، يملي بطنه على اقل تقدير. لذلك دائما ويا الحواف هكذا، وكانما ثمت تبريرات للسرقه سابقا، يعني انه انا يعني هاي فكرة الحظ والبخت حاضرة، انه انا استحي، انه انا اذا اذوق الزاد من البيت. وكو قصص كثيرة يا سبحان الله. هسا انا مو بصدد ابرر كيف كانت السرقة يشرعنونها او يبررونها، مو هذا موضوعي، ولكن انا اريد اعقد الصلات ما بين حرامي قبل وحرامي هسا، لان هاي المقارنة حاضرة، حاضرة بمقال الكاتب الباكستاني أديب ميرزا مثلا، وحاضرة عد علي الفريداوي بالقصيدة مالته، وحاضرة عد المهوال دائما عندما يتعرض لهذا الموضوع. عموما هذه الخلطة اليوم راح نحكي عنها، وراح نقدم من خلالها الفرق ما بين الحرامي هسه والحرامي قبل.

0: يبدو لي أن المشكلة يعني عالمية بامتياز. أكو قصيدة للشاعر عبد الرحمن بن مساعد، هسه يا سبحان الله هسه ذكرت، حتى هي مو بالإعداد هسه قمت أسرج عليها. احترامي للحرامي عندها كذا قصيدة، صاحب المجد العصامي صبر مع حنكة وحيطة، وابتدى بسرقة بسيطة وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تعدى محيطة وصار في الصف الأمامي. احترامي للحرامي، بعدين ممكن إذا ظل وقت نرجع نسولف عنها ونقراها. عبد الرحمن بن مساعد اللي هو واحد من المشايخ، واحد من الواجهات الثقافية في السعودية، وعدهم هذا الموضوع أيضا. فيبدو لي أنه هي أزمة عربية بامتياز وأزمة عالمية، بس عالميا بصراحة بدأوا يشذبونها وبدأوا يقننونها، وبدأ الحرامي، لأن هو الحرامي، خلونا نقدم للموضوع، يعني الحرامي قبل اللي يجي يتلثم توالي الليل مثل ما يقول المهوال حسن الزهيري من الأهواز، يتلثم يجي ملثم والخنجر مالته بصفحته ويطل عليك بالليل ما تشوفه. هسه الحرامي البسقاط، هسه الحرامي عنده حماية، هسه الحرامي واجهة من الواجهات. لا مو هو، هو الله عليه صح. يعني قبل الحرامي ما عنده، بقى هاي المقارنة لطيفة، شكرا عمار. قبل الحرامي ما عنده ويبوك حتى يصير عنده، هسه عنده بس حتى يضاعف الثروة مالته. الآن أكو غطاء للسرقة، يعني أكو تبريرات معينة، تبريرات مرة حزبية مرة ولائية، مرة يقلك أنا أريد أضمن القادم من الأيام، أريد أضمن مشروع السياسي، مشروع الحزبي، أريد أرشح مستقبلا، فأنا محتاج هذه الأموال، محتاج أضم هذه المليارات. يبوقها بطريقة رسمية وشرعية، مرة بالكومشنات ومرة جوا العباية ومرة يطي هذا العقد، ومرة هو يتحول إلى شركة ويلزم عقود، و هذا بوك، هذا مال عام، مالتي ومالتك ومال أبنائي وأبنائك ومال الأجيال القادمة. ويجي لك واحد ما بين ليلى وضحاها يتحول إلى مسؤول بقدرة قادر، وبهذه الأصوات الناس الفقراء اللي يلهثون مع كل الأسف بكل 4 سنوات مدري يتحولون إلى أبواق للسلطة، ويصير في المقدمة، يصير في المقدمة. العجيب الغريب، سابقا الحرامي مثل ما يقول علي الفريداوي طب البيت واحد كله خير البيت، بس مجرد كالخبزة قال شلون أبوك أنا من هذا البيت، ما أبوك، يعني غزرت بعينها هاي الخبزة اللي زين. إحنا حرامين الآن من عندنا وبينا، عاش ويانا الويلات، وعاش ويانا الاضطهاد السياسي، وعاش ويانا زمن صدام حسين الأغبر، وعاش الحصار، وشاف ما يعني إحنا ما بينا واحد كان كلش ثري بزمن صدام حسين وبعده مستمر لحد الآن. ذولي كلش كبار بذاك الزمن، أغلبهم انهزموا وراحوا، خصوصا اللي كانوا تابعين للزمن أو للنظام السابق. أغلب اللي ما بعد 2003 هي الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي. هاي الأموال والتضخم المالي ما بين ليلى وضحاها، وفكرة غياب من أين لك هذا، هاي ما موجودة عندنا، ما موجود عندنا. فتضخم الأموال، والله هذا كان فقر بس الآن عنده مدري شنو، مدري شنو عنده أموال لا تحصى لا تعد، تخوف داخل وخارج العراق، وعنده منظومة وعنده حمايات وعنده ما عنده، إلى درجة متوغلين يعني جزء من النظام صايرين. مع كل الأسف هذا اللي عاش ويلاتنا ما هم ابن الفقير، ولا فد يوم يغص، ولا فد يوم يغص على ابن الفقير وعلى اليتيم وعلى أم الشهيد، ما ولا على اللي يوقف بالتقاطع جدي، ما مو بحساباته. وذولي عكسنا، أنت المواطن البسيط ابن الطبقة الفقيرة أو الطبقة الوسطى، من السافر مثلا، سافر تنزل في أي مطار، أول ما ذب لك حسرش كبرها وتسوي لك منشور بالفيسبوك أو على الانستغرام تقول الله لو هذا بالعراق، لو هاي الظل تجيب هاي الخيرات تتمناها لبلدك، ما عندك شي تقدمه، تقدم أمنيات، تقول هاي من نزلت وشفت الحديقة الفلانية، من قادني النظام الفلاني، من دخلت للمنظومة الاقتصادية الفلانية، من هكذا نشوف بالبلدان المتطورة حتى في بلدان الجوار. إلا المسؤول، إلا هذا اللي اتفقنا عليه هو الحرامي المعاصر، يعني. وطبعا الكلام مو للتعميم، انا اقصد الحرامي اللي الان المسؤول اللي جايبوك، اللي عنده سلطه وجايبوك، عنده اداره وجايبوك، انا جاي قصده تماما. اللي ما عنده يعني لا يتحسس من الموضوع، مو يم الحكي هذا. مني يشوف هاي الاشياء اللطيفه ما يتمناها البلد، لا يتمنى يلم اكثر حتى بس يخلص يعبر هو يروح هناك. ما يتمنى، ما يتمنى تصير مدارس وتصير مستشفيات ونظم ومشاريع وسياحة وإلى درجة إحنا باقين دائما نتلكأ ونتلكأ ونتلكأ. راح أرجع وأسوي في لكم، أدخل بالموضوع بدون مقدمات.
1: اللام للتعليل والعلة تحت، أو علة ذيكم تعدت حولها. قوم عللني يا بعد أهلي بهواك، أنت لامي وعلتي ومعلولها. قوم عللني يا سولة مستحاين، عجدة خيوط وبديك حلولها. اللام للتعليل والعلة تحت، وعلتي بيكم تعدت حولها. قوم عللني يا بعد أهلي بهواك، أنت لامي وعلتي ومعلولها. قوم عللني يا سولة مستحاين، إن عقدت خيوطي وبديك حلولها. والله مليت الصبر والعمر طال، ودخت من عرض الحياة وطولها. ضقت مرها وصرت ما عرف الحالات، والصعايب طوقتني بهولها. أفتل حفالي وأمدهن للوصال، أو يلعب الواشي ويحل مفتولها. أو أبرى للمعروف من حقي ولجاي، أبرى للمعروف من حقي ولجاي، وغيري كسبة غلب فوق حلولها. وصرت سالوفة على لسان الرعاع، وصار كل من عدة كلمة يقولها. ودول بوني دول بوني، وصرت مصفات الذنوب، وحملوني ذنوب ما نبحولها. عاد بس انت وعلى الدنيا السلام، وعقبك الدنيا شري معسوله.
0: عندما يكون السارق شريفا، الله يرحم عطا السعيدي كتب هواي بهذا الصدد، بوجدانياته بقصادة السياسية الوطنية أيضا تناول السراق وعراهم أكثر من مرة، خصوصا في قصيدة النفط، يعني لعنة التاريخ اللي يسميها. عموما يقول الكاتب الباكستاني أديب ميرزا في كتاب المصباح، يقول ذهبت في يوم من الأيام، وهذا الكلام يمتى بستينيات القرن الماضي، بالستينيات رايح للعمل، يقول نزلت من الحافلة، طبعا الكلام وين؟ في دلهي، هو باكستاني ولكن كان في دلهي في الهند، ونزل من الحافلة فتش جيوبه، لقى واحد من عندهم مكبتن المحفظة مالته وايقه بايق، وهو كان يعيش أيام صعبة جدا. يقول بجيبي بس 9 روبيات، وياهن رسالة كاتبها لأمي، كاتب رسالة عنده 9 روبيات باقية، يقول قليلات بس أنا أشوف أنه هواي، يقول أشوف أنه 9000 لأن ما عندي، يقول قاع صاير. يقول كاتب رسالة لأمي قايل لها أنا انفصلت من الشغل مالتي، وهذا الشهر ما أقدر أدز لك 50 روبية المعتادة، وخليتها بجيبي، أريد القالي يعني ألقم في طريقة معينة حتى أدسها توصل الرسالة لأمي، وهذا الاعتذار أنه أنا هذا الشهر ما راح أدزلك 50 روبية اللي اتفقنا عليها. يقول رديت للبيت وأحسبها منا ومنا 9 روبيات، بس مهمات، أريد أكل، أريد أشرب، أريد يعينني منا الباتشري. المهم يقول مضت 3 أيام وصلتني رسالة من أمي، يقول قلت يا ستار راح تعاتبني، راح تقول لي تأخرت علي، أمي جوعانة وما تنتظر، يعني ماكو أكل إذا ما أدزلها. وباكستان مع الأسف يعني من البلدان اللي حد الآن إحنا نشوفهم هنا نشقد له طفاة وحلوين جاي يشتغلون في العراق، وكلهم أمانة وحرص وعدهم مراسيم جميلة، ونذكرهم بخير لأن الآن هم جاي يمارسون طقوسهم في عاشوراء بأجمل صورة، ما أحلاهم والله، تحياتي لهم إذا يسمعوني. عموما يقول وصلتني الرسالة من أمي، وأنا يعني أكو خيفة ومتوجس من الموضوع. يقول قريت الرسالة، يقول تفاجأت، صابني الذهول، كاتبت لي وصلتني منك 50 روبية عبر الحوالة المالية المعتادة، كم أنت رائع يا بني، ترسل لي المبلغ في وقته وما تتأخر علي، رغم أنهم فصلوك من عملك. تدري كاتب لها رغم أن تفاصيلك من شغلك، أدعو الله أن يرزقك من واسع فضله. يقول عشت أيام من الحيرة، شنو نبقيت، شنو عندي 9 ليرات راحت، شنو أكو 50 روبية وصلت لأمي. يقول دايخ بالموضوع لحد ما وصلتني رسالة، على اعتبار أنه أنا عنواني والرسالة وكل تفاصيلي موجود بها. يقول قريت خط بالكاد ينقري، واحد قوة يعرف يكتب. يقول حصلت على عنوانك من ظرف الرسالة، وقد أضفت إلى ربياتك 9 41 روبية قد جمعتها سابقا وأرسلتها حوالة مالية إلى أمك حسب العنوان الموجود في رسالتك. وبصراحة فكرت في أمي وأمك وقلت في نفسي لماذا تبيت أمك جائعة وأتحمل أنا ذنبها وذنبك. هس هذا ياهو، تحياتي لك، أنا صاحبك الذي سارقك في الحافلة فسامحني. جميل والله. اليوم مع كل الأسف، مع كل الأسف نقدر نعقد مباشرة مقارنة بين صاحبنا وهذه القصة، ما بين حرامية قبل وبين حرامية هسه، اللي يبوقك بلا ضمير. الله، قبل يبوقك بس ضميره شغال، في أي لحظة ممكن يشتغل ضميره. كان السارق يمتلك قلب، يمتلك إحساس، كان أكو يفكر بطريقة وطنية، بطريقة إنسانية. الآن أكو طوابير من الفقراء، وأكو طوابير من الجياع، وطوابير من اليتامى، وطوابير من الناس اللي ما عندهم شغل، وطوابير من الناس اللي ما عندهم سكن وقاعدين حواسم، وأكو ناس تبوق بينا بطريقة بشعة بشعة كبيرة. يعني ربع ربع هذه السرقات تعيشنا بأمان وسلام ورزق دائم. عموما حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون. الله يرحمك علي الفريداوي، القصيدة إله. يقول حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامين.

حرامينا قبل مو مثل اللي يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا. اخذ لك هيك واحد مرة راد يبوق، تجاعت عياله وضاقت بعينه، طب البيت تاجر كل خير البيت، ومحمل ذهب حتى بحياطينه، صدفة ولقى خبزة جوعان، هو طاب وجوعان، يقول صدفة ولقى خبزة وشالها من القاع، عض منها وأكلها وصفق تشفينا، أنا غلام أبوي شلون أبوق البيت وأنا زاق ضقته وشانت بعينه.

الشاعر والمهوال حسن الزهيري من الأهواز يجسد هذا الموضوع بأروع صورة، يتحدث عن الحرامي سابقا وكيف كان ينقض غيرة حال حال أي إنسان آخر. أهسه هو هذا تبرير قنعة ما قنعة، ولكن هي الثقافة الشائعة آنذاك، والناس الجوع ولكن باقي عندهم الغيرة. الفرق اليوم أنه ذاك ما عنده ويبوك، حرامين اليوم عنده ويبوك ويضاعف الأموال إلى درجة أنه لو يصرف بيهن هو وعائلته ونصف عشيرته 100 سنة لي قدام ما يخلصن، ولكن العين ما تشبع، عيونهم ما تشبع. ولا هاي المليارات اللي تنضم بالحيطان وتنضم بالسراديب وبالتواليت وينحطن ما أدري وين بالسبالت، هاي فلوس زايدة، هاي فلوس متراكمة، محتارين وين يضمونها، وبعدين من تلاص عليهم يحرقونها، ما تعبانين بيها، ما تعبانين بيها. بس ويلي اللي عاض الرصيف من الضيع منه 25 ما ينام الليل، يضوج ينقهر، يقول هاي مالتي مالت أطفالي، لو صارفها، لو مفول بيها بنزين، لو ما أدري شنو إلى آخره. أي لو مسوق، لو ما أخذ لي رقية اليوم راحت من عند 25. مع كل الأسف الحرامي المعاصر سواء كان تاجر أو سواء كان مسؤول أو كان مدير أو كان وزير أو كان أي شيء، أنا جاي أتحدث على الحرامي، ترى الشريف والمايبوك ما له علاقة، ما جاي قصده. الناس اللي واقفة بالضوء وتمارس مهامها بشرف ونقاء، هذا الكلام بالعكس راح يحبونه، راح يحبونه، يردون البلد يستقيم، يردون احنا. الله، شوف المواطن الفقير واللي عايش اللوعة يفكر بالأجيال القادمة،

العسر وانجبريت احوفا مستحب بختي وتلثمت بتوالي الليل وطالت بالسلف طلتي شفت شيلة على حايط ناس بس تذكريت اختي غطيت الشيلة بشفيتي.

هنا المهوال والشاعر شايف الشيلة على الحائط ما مستوعب الموضوع، وطاب يحوفهم طاب يبوكهم فمغطيها بالشفية مالته، وباقي يسترسل بالإهزوجة بهذه الطريقة الرائعة. طاب مرة وشايف مرة مأمنة ببيتها بسترها بحائطها بسياجها مأمنة، فجاي يذب شيلتها من الرأس. باع شلون يجسد الموضوع، يقول لجني العسر وانجبريت أحوفا مستحم من الناس، وطبيت على بيتي واد، بس بداعة العباس حسيت الماية تريد تذب الشيلة من الرأس، سحت لها بختك خليها.

لتني العسر وان جبريت حوفا مستحم للناس، وطبيت على بيتي واد بس بداعة العباس. حسيت الماية تريد تذب الشيلة من الراس، صحت لها بختك خليها. صاحت منه هذا بليل دش بيتي ويحلفني، سبحان الله ما تسنين ابني وانت مثل ابني. رديت بوجه عرقان يا يم العسر لجني وخلاني اصعد هاي الطوفه.

أتذكر زمان الفات يهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. أتذكر زمان الفات يهلي تلثمت ليلة وشهبت ببيت ما عرفه وتفقت مشيلة بشيلة. سمعت حسب التصيح بصوت خوي أختك بلا يشيلة، لو نشمي بشتك غطيني. ذبيت البشت يا ناس عليها وكت دمع عيني، واذكر كان حاي الطين صاير بينها وبيني. صحت لها بضعيف الصوت خوي أرجوك عذريني لا خلص روحي بهالشيله.

0: آسف طولت عليكم وخذت وقت أغلب الفقرات لأن الموضوع شيق وبتفاصيل وعندي والله في جعبتي الكثير، ولكن الآن أنا ودي في الوقت المتبقي من الحلقة أسمع أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية أو أي مداخلات حسب الموضوع أو خارج الموضوع، يعني كل شيء متاح لكم. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج، إحنا عبر الأثير مباشرة. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.
1: هنا يا تشان طرفك لامحن،
2: هنا
1: هنا يا تشان طرفك لامحن، يظل شف على طيفك لامحن، لا ظلت شفاقي
2: لامحن،
1: الهلا شرخص الهلا وشحت علي، يلوب علي قلبي من هليله، يلوب علي قلبي من هليله، ولا جفني يبطل
2: من هليل،
1: من هليل الليالي المضت ودي من هليل، هليل ترد همت وتبخ الشوق بي،
2: الله الله الله،
1: سكاكين الوقت بعضاي بردان حزني وصرت بالصيف
2: بردان
1: بردان، صرت مجبور اشد ردان
2: بردان
1: ولا مد للشماته جفوف دي،
2: الله
1: الف شانون بجروح دولها
2: زين،
1: اعجزت كل الخلق توصف
2: دولها،
1: دولها الديار القبل كنت اسمع دولها اذب برصداها يرد علي،
2: الله الله الله،
1: الليالي لوغ بالحرقه لغني
2: وش،
1: ومن طار الفرح كلش
2: لغني،
1: لغني لاون لا لحيل بشي لغني لينف هل القلب ضاعا علي،
2: الله اكبر.
0: جميل حسين صالح، كل المحبه والتحيات لصديقي العزيز. اتصال، الو،
3: مساء الخير دكتور بهاء.
0: مساء الخير والمحبه حبيبي استاذ صلاح، شلونك؟
3: شلونك استاذنا، ايش اخبارك؟
0: الله يسلمك يحفظك، ممنون ممنون،
3: تحياتي لكل الكادر المستمعين.
0: الله يسلمك، الله مشتاقين، وين انت غايب غايب؟
3: الله يعزك، والله بعد مشغولين بالدوام تعرف يعني.
0: الله يسلمك، وعمار يخصك بالتحيه.
3: الله يخليك، رحم الله والديك
0: حبيبي. شلون؟
3: أحب أهدي لك مقطوعة شعرية.
0: يلا نسمع.
3: يقول الشاعر: لا تزامط تكون مو قد الزمط.
0: تمام.
3: ناس مالك حيلها.
0: شوي غير مكانك. شوي غير مكانك صلاح، فدول عينك.
3: لا تزامط تكون مو قد الزمط.
0: تمام.
3: ولا تنافس ناس مالك،
0: ايه
3: والله دنيا وبالعكس هذا الزمان، قامت الكدة اشتلاوت حيلها،
0: والله عيب. ايه
3: انا ما كل راح، انا ما كل راح هالسنة، انت وين؟
0: ايه
3: عود توك راح توصل بيالها،
0: صح
3: توصل، راح توصل
0: بينها، وتحياتي لكم ومتابعين. الله يسلمك، الله يسلمك، ممنون ممنون.
3: ذكر الشيخ ابو احمد،
0: الله يسلمك، محبه كبيره استاذ صلاح،
3: الله
0: تحياتي
3: لك، الله يخليك، الله.
0: ومن خلالك تحياتي لكل اصدقاء البرنامج، ودائما اصواتكم هي اللي تتحفنا واللي تعطي للبرنامج حيويه وألق دائم.
4: ملك الموت جاني وسال عن حالي وعن آخر قصيدة كانت ببالي، ذكرت أيام صغري والشباب راح وآخر مشكلات بوضعي الحالي، أخرني دقائق ما أخذ روحي، احترام والقلب وبهاي الدقائق أهلي قالوا مات، وأنا أسمع وأحس بكل شيء جرالي، بدوا غسلوا جسمه وحضروا القماش، أتذكر يسمون الكفن من كنت أتنفس، لفوا جسمي بيه وأنا بيه مشغول، أبيض لونه يشبه ثوب المعرس، عجيب إيش قدر أوقعك بهالموضوع، بس مو هسه وقت دروس وندرس، وما بين الزعيق وضجة أهل المات صوت بإذن جانب كل أدب يهمس، من يموت شاعر تحزن النجمات والأشجار تبكي تقول شاعر مات، والأنهار والأزهار تنشر واحن ويروح امشي عاد حبات الرمل من اجل تشوي القاع وصقور الجزيره الموتى حزنانات وطيور المراقد ذن علويات يدعن كل حمام الكون يلتم ويروح يباد اذا كل هذا يحدث لو شاعر مات عليك بكل سعاده ودع الحلوات وبدا موكب وداع وشفت بي اشكال سمعت احلى الشعر بلسان حلو قال قالت رايح الله وياك جاورهم عند احباب غاد ارجوك سامرهم قلهم روح صلفه وظلنا هنا خذوا كل الحلو ظل بالقلب مرهم مشى الموكب وصلنا لذلكة الداخل ما يسمع السائق لو صحت نازل تمنيته يفرن الثورة كلها اليوم هذا فراقي إلها مو موقت دوم وبشارع الداخل أبدأ بحردان أذكره من كنت يمه مرتعبان أحكي له شعر يطرح علي أفكار وعن آخر مشاريع أسئله إيش صار سوق الفلكة ودعه وأعرف الأسعار وأخبار الحصار ولعبة الدولار كنت أتمنى أبقى لآخر المشوار وشوفاً معركة أمريكا ويا الروس وياهل بالنتيجة على لسان يدوس وهم يرجع عراق الذهب بالخيرات ويجي الوقت التفرح الطفل عشر فلوس ها جبار شجاك بسرعة شو ثقيت بالتابوت حسبالك خشب ما ينقل إحساسه اترك هذا حكيك غير الموضوع سولف عن وداعك لهلك وناسك وامشي هنا حبيبي سوادي ساكن كان وهنا ربو عندي هنا عند اخوان مدرسة الطفولة يا سلام هنا كان اجمل عمر بالفقر قضيناه هنا طالب وحمزة هنا شنشول مسكين الحصار ببيته ظل يصول مدرس ثانوي وراتب حكومة شبيه والأطفال كسرة والزمن مقبول وامشي وعندي ذكرى هنا وهنا أصدقاء وبيت أحبه هنا وهنا قلب فز وراد مني يطير مدري شبيه راسم حاصرة التفكير هزني ورجع هزني ولما أي الصاح قال انزل اخذ مني الملاك جناح حميد الكعبة بيته هنا وهنا ماجد بيوم الامزام الطاح مدري شلون نزلت دمعة من عيني اثار الناس هم تبكي بلا يروح

استمعنا إلى قصيدة كبيرة للشاعر جبار الفرطوسي عبر فقرة تجربة شاعر. الآن خلونا ننتقل إلى شاعر في الذاكرة، ولكن اليوم ما راح نستمع إلى صوت الشاعر، راح أنا أقرأ لكم، لأن راح أنتقي بعض الأبيات اللي لها علاقة بموضوع حلقتنا. ما معقولة نحكي عن الفساد العام والفساد الإداري ونحكي عن الناس اللي سرقوا العباد وفرهدوا الخيرات وما نوقف عند الشاعر العراقي الكبير البصري الكبير عبد الحسين الحلفي. والله كتب قصائد وطنية وعتابه يا الوطن حاد جدا بعد سقوط النظام، قصائد كانت مهمة. بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلاده، وبوطننا الدمع شق خد الأيتام والضحك شقق حلوق القادة. راح نقرأ له.

عبد الحسين الحلفي يقول أنا ما عليه طبع بي بصراحة أحكي يا ناس وحتى بالحلم أحكي بصراحة قبل كانت رفيقي وهسه مولاي الشعب باثنينهن ما شاف راحة بعهد صدام جام البيت مكسور ومن البرد ليلك ما تنامه هسه البيت زين وصار بي جام بس قلب العراق انكسر جامه بوطننا الأمهات معصبات ولابسات الحزن أحلى قلاده وبوطننا الدمع شق خد الأيتام والضحك شقق حلوق القادة سفينة الوطن يمشي ودمنا نهران وأحلى شراع لذرعان دينا وبالكرسي طلع مو خوش ملاح مو بس هاي يضحك على السفينة درينا أهل الكراسي تحرس الناس بس تبوق بيهم ما درينه.

0: شكرا لكل واحد استمع لنا طيلة الساعة الماضية. الشكر موصول لأصدقائي عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ضحكتك داقة بقلبه وشمها، إيه ولطافة الكوفة وشمها. تعال تعال الصور لا تنشم وشمها، ولا من اشتكي حنا علي. تدل من البواج سالفتها عيوني وسلف روحي، سالفتها عملتك لا تسولف، سالفتها الجوامع أذنت عصار بي. اش كثر صلت لك عيوني وداعا، فلا طالبا بدموعي وداعا. منهد ما بالشقة قلت لي وداعا، لها السور وحبوي الرجف بي. دخت من صرنا وجه بوجه، فهاي العقل والحج موش بكيف. فهاي حلاتة حلاتة العاشق من يصير، فاهي السما الطيح وصفن تذيج هي. بجاهل بسط للناس عدلة ترد والروح بي ترد. عدل وين الله وين الله وتجو وياي، عدل وفز والقاك نايم بيا ندي. الدنيا بغيبتك طاحن شقفها، وروحي شوقك مخلي شقفها. اجت تنقلب بس الله شقفها، تلاحقها وكتب لك بعد جية. يون ودر العواذل سر هوانة، دليلو ودت ينظم سر هوانة. الخلق بالبير طمت سر هوانا، علج حلق القهاوي لوج بيه. بزعلنا عيون تدمع ميسا ليه من تصافة وش حلاته. من يسلم وعلي يرفس بقلب، من يسلم على ربعه وما يمديد علي. منهد لزمة جفوفة ذيك تابات دي، وصفقت بجفاه تابات. ابتسم يا دود وبشر وصل تابوت، الماخذ حيل ثلث ازلام بيه. اش سحق يا درب جد ما الا والفيه، بصدر والشوق ماخذ الا والفيه. يا لاهي ما قلت لك الا والفي البيه، وما يحتشمرهم علي. على باب الشوق نشدك فتحة لولا، ترانا وجه شادر فتحة لولا. مثل زحمة قبور الفتحة لولا، طيوفك هيك مزدحمات بيه.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار.
4: الدعاب حدد عزالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
2: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك.
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
7: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
8: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
9: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
10: باتت البصرة اليوم تعيش فصلا قاسيا من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخيا بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
11: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. طلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
10: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
12: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه. يعني كان تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً، هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرة، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أرد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
10: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
12: يعني نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
10: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
13: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
10: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
8: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
14: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5. لا تحتار.
1: من قلب البصرة.
8: من قلب البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير.
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: ليس كما يظهر في السينما. إليكم أشهر خرافات العلاج النفسي. يوما بعد يوم يلقى العلاج النفسي قبولا، ونقصد هنا العلاج غير الدوائي، بعد عقود سيطرت خلالها الأدوية فقط على نطاق التعامل مع المصابين بأمراض نفسية. الآن أصبحت هناك شراكة بين العلاج الدوائي والنفسي، ويبشر ذلك بنتائج أفضل. لكن ما نفتقده في هذا السياق هو الفهم الصحيح لما تعنيه جلسات العلاج النفسي، خاصة مع تصدر صور خاطئة عن تلك الجلسات بسبب الأفلام والروايات، حيث قدمت العلاقة بين المعالج والمريض فرصة ثرية للمخرجين والمؤلفين. وفي هذا التقرير يصحح أستاذ علم النفس براين روبنسون بعض الأخطاء الشائعة في الفهم حول العلاج النفسي. كتب الكثيرون عن الصحة النفسية في أماكن العمل والمخاطر التي تواجههم عند الإفصاح عن إصابتهم بمرض نفسي للزملاء أو أرباب العمل. لذا حان الوقت للاهتمام بالتوعية عن الصحة النفسية ومحاربة الوصمة المتعلقة بالعلاج النفسي التي لا تزال منتشرة في جميع أنحاء العالم. فأمامنا الكثير من الجهد الذي علينا بذله في سبيل توعية الناس وتثقيفهم تجاه الصحة النفسية ومحاولة منع الانتحار. غالباً ما يكون أصل المفاهيم المضللة حول ما يحدث فعلياً في مكتب المعالج النفسي هي الروايات أو التلفاز، حيث يظهر المعالجون النفسيون على أنهم أشخاص فضوليون غير إكفاء أحياناً، وربما أكثر اضطراباً من زوارهم مرضاهم. ستجد أن بعض المشاهد المرسومة لهم جيدة وبعضها الآخر سيء، وربما ترى جزءاً منها كوميدياً، لكن تظل العديد من الأساطير حول العلاج النفسي تنتشر حولنا في كل مكان. وفيما يلي سنتناول أشهر هذه الخرافات.

كل من يطلب العلاج النفسي هو مريض عقلي. بالطبع هذا الاعتقاد خاطئ ولا أساس له من الصحة، لأنه ببساطة هناك من يطلب العلاج النفسي بسبب معاناته من المشكلات نفسها التي نواجهها يومياً مع العلاقات، أو يواجه انعدام الثقة بالنفس ومشكلات احترام الذات وضغوطات العمل والحياة والمراحل الانتقالية والاكتئاب الذي يسيطر علينا والقلق الذي ينهشنا. وبسبب كل ذلك نجد أن معظم من يتلقى العلاج النفسي يفضل وصفه بالعميل بدلاً من المريض. وفقاً لهذه الظاهرة، صرح الدكتور بريان إي روبنسون أستاذ علم النفس بجامعة نورث كارولينا في أمريكا إنه على مدار 25 عاماً من خبرته رأى إن الأشخاص الذين يعالجهم يتمتعون بصحة عقلية أفضل من بعض الأشخاص الذين يسيرون في الشارع ويخشون وصمة العار التي قد تلحق بهم إزاء استشارات الصحة النفسية. الأطباء النفسيون والعملاء أصدقاء مقربون. الخرافة التي غالباً ما تظهر في الأدب وتصور المريض على أنه شخص يدفع للمعالج النفسي ليكون لطيفاً معه ويتلقى منه اهتماماً أكبر ليس لها أي أساس من الصحة. فالعلاقة العلاجية هنا هي علاقة حميمية نفسياً، لكنها في الوقت ذاته قائمة على أساس مهني فقط، لأن معايير الأخلاق والقانون تلزم المعالج بأن تقتصر علاقته بالعميل على جلسات الاستشارة ورسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية والنصية الضرورية. تجاوز الحدود بين العلاقة المهنية والصداقة يمكن أن يفقد المعالجين تراخيصهم جراء هذه المخالفات أو الانتهاكات، ذلك إن اسم العميل وحكايته الشخصية هي معلومات سرية تماماً. العلاج النفسي مجرد حديث بين الطبيب والمريض. المشاهد الموجودة في الروايات والبرامج التلفزيونية التي تصور المعالجين يجلسون فقط للاستماع إلى العملاء وإتاحة فرصة للتنفيس عما بداخلهم والإيماء برؤوسهم تعبيراً عن تأييد كلامهم وإعادة الكلمات نفسها مرة أخرى هي مجرد صور نمطية لخرافات. يتمحور دور المعالجين أيضاً في الروايات حول تفسير التجارب التي مر بها العملاء بدلاً من محاولة الحصول على تفسيرات العميل نفسه. مع تطور الطرق العلاجية اليوم يتدرب المعالجون على الأساليب التجريبية التي تعتمد على اشتراك كلا الطرفين المعالج والمريض في عملية تعاونية بها الكثير من التفاعلات قائمة على الحوار ومشاركة العميل في حل المشكلات التي يواجهها. في البداية يتعاون كلاهما في تحديد المشكلات والأهداف، ثم يراقبان بعد ذلك التقدم المحرز من خلال الواجبات المنزلية التي يفرضها الطبيب في بعض الأحيان التي تعد جزءاً من عملية العلاج. لدى الأطباء النفسيين حلول جاهزة لجميع مشكلات الحياة. قد تصدمك حقيقة أن ما يهم في تأسيس علاقة قوية بين المعالج والعميل هو التركيز على ما يراه العميل مهماً لإحداث تغيير وليس ما يراه المعالج. يخصص المعالج الجيد جلسات العلاج للاستماع لاحتياجات العملاء بدلاً من تقديم حلول جاهزة. لذا لا يستمع الأطباء إلى محتوى القصة فحسب، بل يذهب الأمر معهم إلى أبعد من ذلك، فينتبهون إلى أجزاء ومواضيع أعمق تدعم القصص التي يحكيها المرضى. هذه الطريقة تمكن المعالج المحترف من أن يضع ملاحظات ويوجه نصائح فعالة بناء على ما استنتجه لتسهيل عملية التغيير بدلا من الكلمات والعبارات المتكررة. يلقي الأطباء النفسيون مشكلات المرضى على كاهل العائلة والنشأة. إن المعالج المدرب جيدا لا يلوم العملاء أو يخجلهم أو يلقي اللوم على عاتق آبائهم، لكنه بدلاً من ذلك يساعدهم على رؤية مشكلاتهم بنظرة موضوعية وتحمل المسؤولية. لذا لا يتبع أبداً المعالج الذي يعمل باحترافية النهج الذي يستند إلى لوم الضحية أو العميل بهدف تغييره. يمكن للمعالجين النفسيين وصف الأدوية.
تعد هذه واحدة من أكثر الأساطير شيوعاً، لأن مصطلح المعالج النفسي هو مفهوم واسع النطاق، يمكن أن يشمل الأشخاص الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنتهم مثل الأخصائيين والاستشاريين للمشكلات الزوجية والأسرية وعلماء النفس. المشكلة هنا إن الأمر يختلط على معظم الناس، فيعتقدون أن دور المعالج النفسي هو دور الطبيب النفسي، وهذا خطأ شائع، فالمعالج النفسي يتدرب على مهارة مساعدة العملاء في حل مشكلاتهم، بينما يقتصر دور الأطباء النفسيين عادة على وصف الأدوية ومراقبة نتائجها مع المعالجين الذين يلقى على عاتقهم الدور الأكبر في العلاج نفسه. بإمكان المعالج النفسي حل جميع المشكلات خلال جلسة واحدة أو جلستين، مهما صورت الروايات أو البرامج التلفزيونية قدرة المريض على إيجاد حلول لجميع مشكلاته خلال جلسة أو جلستين، فإن الأمور لا تسير على هذا النحو في الحياة الواقعية، لأن متوسط الجلسة نحو 50 إلى 60 دقيقة، والجلسة الأولى هي في الأساس جلسة تعارف وقبول وتعد مدخلاً للعلاج، أما الوصول إلى أصل المشكلة فيستغرق العديد من الجلسات والمزيد من الوقت. على الجانب الآخر، لا ينصح بأن يستغرق العلاج النفسي أكثر من متوسط دورة العلاج من 3 إلى 4 أشهر، لأن الأمور لن تتحسن إذا استمر المريض مع المعالج نفسه لفترات طويلة جدا. يعتقد المعالجون أن الشخصية تكتمل في سن 5. ربما يكون اعتقاد الناس بأنه لا يمكنك تعليم الكلاب الطاعنة في السن حيلا جديدة أكبر خرافة على الإطلاق، وبالمثل فإن قراءة رواية يقر فيها المعالج بأن شخصية المرء تكتمل في سن 5 يثير الضحك ويفقد القصة مصداقيتها، فقد أظهر علماء الأعصاب أن الدماغ يتمتع بخاصية المرونة وتتيح لنا تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي رؤية هذا التغيير بمرور السنوات. كما توصل باحثون من جامعة ويسكونسون بأمريكا مستخدمين أحدث تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي إلى أن التأمل الطبيعي والمفيد يزيد من حجم الكتلة العصبية أو المادة الرمادية، وهي أحد العناصر الأساسية المدفونة تحت القشرة الدماغية، وتشارك في الإدراك الحسي وتنظيم الوظائف الحركية من خلال تسخير قدرات الخلايا العصبية في الدماغ للقيام بذلك. تستعين أحدث تقنيات العلاج النفسي بمبدأ التعاطف والرحمة مع النفس، معتمدة في ذلك على المرونة العصبية وخلق مسارات عصبية جديدة في الدماغ، بالتالي تساعد هذه العملية في تأسيس معتقدات وسلوكيات جديدة تستمر مع الشخص مدى الحياة من المهدي إلى اللحدي.

يمنح المعالجون النفسيون عملاءهم شعوراً فورياً بالتحسن بعد كل جلسة. ربما يكون هذا السيناريو ملائماً لقصة رواية، لكنه أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالعملاء ليسوا سيارات، والمعالجون ليسوا ميكانيكيين يعملون على إصلاحها، لكن دور المعالجين يتمثل في مساعدة عملائهم على إدراك وكشف كل ما يزعجهم أو يضايقهم، وتستغرق هذه العملية بعض الوقت، وقد تكون مواجهة هذه الحقائق صعبة ومؤلمة في البداية، لكن إثارة المشاعر هو جزء من العملية العلاجية. عندما يصف المعالجون النفسيون مسار الشفاء، غالباً ما نيأس معتقدين أن الأمور تزداد سوءاً قبل أن نلمس التحسن الحقيقي، لكن المعالجين المدربين باحترافية يمكنهم أن يقودوا العملاء خلال العاصفة والوصول بهم إلى بر الأمان.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس حوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

تاليف السياسة في العراق. لم تكن نتائج انتخابات المجالس المحلية في العراق مفاجئة كثيراً، على الأقل في شقها الديمغرافي المتعلق بالتمثيل الجهوي المناطقي داخل مجالس المحافظات، حيث باتت هيمنة المرشحين المتحدرين من الريف بنزعات عشائرية واضحة في المشهد السياسي للمدن الكبرى التي غابت نخبها السياسية والاجتماعية عن الصورة بشكل يشبه أفولا تاما. تظهر هذه المعادلة الديمغرافية بشكل واضح في بغداد ونينوى والبصرة أكثر من غيرها، بعد سنوات من تجريف المدن على يد السلطات المختلفة بفعل سياسات أغلبها متعمدة، لتصبح بغداد اليوم قرية كبيرة تحكمها فصول العشائر وقوانينها على حساب أجهزة الدولة وأذرعها القانونية. قامت الدولة العراقية الحديثة بعد حكم عثماني دام نحو 400 عام، تخلله صراع مع الصفويين والقاجاريين المنحدرين من الهضبة الإيرانية. وخلال تلك الفترة عرف العراق تجارب محلية ودخيلة من الحكم، لكن معظمها كان مهيمناً في مراكز المدن دون الأرياف والبوادي التي سيطرت عليها عشائر مسلحة كانت كثيرة الصدام مع العثمانيين، مما جعل أبناء تلك العشائر موضع ريبة وحذر على الدوام من قبل حكام وولاة بغداد والموصل والبصرة. حين نشأت المملكة العراقية الهاشمية اعتمدت في سنواتها الأولى بشكل رئيس على أعيان المدن ووجهائها، بالإضافة إلى الضباط العراقيين في الجيش العثماني المنحل. كانت عملية ولادة الكيان السياسي الجديد في بلاد الرافدين صعبة وتخللتها مخاضات عسيرة، لكنها أفضت إلى شكل عصري للدولة جعلها على اتصال بالعالم الحديث وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أدرك المؤسسون للدولة العراقية صعوبة إدماج العشائر العراقية في جسد الدولة، خصوصاً وإنها تحمل ميراثاً طويلاً من العداء لفكرة الدولة والسلطات المتمركزة في المدن، واعتاد كثير منها قطع الطريق على قوافل التجارة واستهداف جنود الحكومة وموظفيها. وبغض النظر عن دوافعها ومآلاتها، لكن يمكن اعتبار ثورة العشرين هي التمظهر الأبرز للريف العراقي وسكانه، الذين أحدثوا هذه المرة تأثيراً على الواقع السياسي وجعلوا البريطانيين يعيدون النظر في كثير من سياساتهم من أجل كبح جماح العنفوان المسلح للقبائل الراغبة بالحصول على سهم وافر من غنيمة الدولة الجديدة. كان تنصيب الملك فيصل الأول بن الحسين محاطاً بشيوخ عشائر ومطوقاً ببيعاتهم لحظة مثالية لتعاطي العشائر العراقية مع السياسة بشكلها الحديث دون اللجوء للسلاح ومغالبة الدولة. لم يدرك أولئك الشيوخ وقتها إنهم سيبسطون خلال أقل من قرن هيمنتهم على مراكز المدن ويفرضون عليها ثقافتهم وتقاليدهم دون مقاومة ذات شأن من سكان الحضر.

كان عدد سكان العراق عام 1867 لا يزيد كثيراً على 1.25 مليون، بلغت نسبة البدو من بينهم 35%، فيما مثل الريفيون 41%. أما سكان المدن فلم تزد نسبتهم على 24%. أسهمت إصلاحات الوالي العثماني مدحت باشا في تشجيع القبائل البدوية على الاستقرار وممارسة العمل الزراعي والتجارة، ثم ظهرت مدن جديدة في النصف الثاني من القرن التالي.

15 كالديوانية والرمادي والعمارة والعزيزية وقلعة الصالح والكوت والناصرية والشطرة وغيرها، وانخفضت نسبة البدو بين السكان لتصل إلى 19% بحلول عام 1905. ويبدو أن الاستقرار السريع للقبائل البدوية ونمو مدن جديدة على أكتافهم لم يتح الوقت بشكل كاف لنشوء تقاليد راسخة مرتبطة بالحواضر الجديدة، كما أن العشائر التي سكنت المدن آنفة الذكر أعادت تموضعها في أحياء سكنية جمعت بين الأخوة وأبناء العمومة، فغدت تجمعات قبلية داخل المدن. أسهمت الطفرات الاقتصادية التي شهدها العراق في بداية 50 القرن المنصرم مع توسع صناعة النفط وزيادة حصة العراق منه في تشجيع هجرة أبناء الريف إلى المدينة، فانخفضت نسبة العاملين في قطاع الزراعة خاصة بين الأعمار الأصغر سنا ممن باتت تستهويهم حياة المدينة وطبيعتها الأكثر حداثة وانفتاحاً.

كان دخول النفط إلى بنود موازنة الدولة حدثاً مفصلياً في التاريخ العراقي المعاصر، فقد حول اقتصاد الدولة إلى نظام ريعي أبوي بعدما كان قائماً على ضرائب الأراضي والصادرات الزراعية، فتضاءلت تبعاً لذلك قيمة الإنتاج الزراعي، وأصبحت وظائف القطاع العام حلماً للجميع. تشير أرقام متفرقة إلى أن 3/4 القوى العاملة في عموم العراق كانت تعمل في مجال الزراعة عام 1920، ثم انخفضت هذه النسبة إلى النصف في الخمسينات، ثم إلى الثلث في بداية تسعينات القرن المنصرم. كان الفقر سمة بارزة على المهاجرين الجدد الذين اجتذبتهم وعود سدنة الجمهورية الناشئة بتخليصهم من الإقطاع والمظالم التي كانت تقع عليهم. وحين قرروا المغادرة باتجاه المراكز الحضرية الكبرى، انقطع صلتهم بمهنهم التي توارثوها، وفي مقدمتها الزراعة وتربية الماشية، وكان معظمهم يفتقر للتعليم أو المهارات التي تتيح لهم تسنم مواقع مؤثرة داخل المدن، فلجأ أغلبهم إلى مهن بسيطة راكمت حالة الفقر لديهم ولم تحدث تغييرا كبيرا في حياتهم. وفي المقابل خلت أراض زراعية واسعة في الريف خصوصا الجنوبي من الفلاحين، وتراجع إنتاج المحاصيل بمرور الوقت، وبارت مساحات واسعة من الأراضي وباتت خالية من سكانها.

يمكن القول إن الحضور الريفي في عالم السياسة كان أكثر وضوحاً وقوة في الساحة الشيعية قياساً بالسنية بعد قيام الدولة العراقية الحديثة، حيث مثل شيوخ العشائر الكتلة الشيعية الأكبر الممثلة لمحافظات الجنوب والفرات الأوسط داخل البرلمان خلال العهد الملكي، وبلغت نسبة شيوخ العشائر حينذاك ما بين 60 إلى 65% من إجمالية النواب الشيعة الذين فازوا بالانتخاب أو التزكية نيابة عن محافظات أو ألوية العمارة والديوانية والمنتفج والكوت والحلة وكربلاء، لكن البصرة كانت مختلفة نوعا ما، حيث مثل مكونها الشيعي في البرلمان أبناء عائلات حضرية كآل الملاك وآل

لم يحظوا بتمثيل نيابي حتى وقوع انقلاب بكر صدقي عام 1936، عندما وصل عدد النواب من شيوخ العشائر السنة إلى 9 نواب، وهو ما كان يظهر ميل بكر صدقي ورئيس الوزراء حكمة سليمان وقتها إلى تشجيع وصول شيوخ القبائل السنية والمدن الأخرى إلى البرلمان على حساب النواب البغداديين.

وبعد انقلاب صدقي حافظ شيوخ العشائر السنية على تمثيل بلغ نحو 15% من نسبة النواب السنة في البرلمان، فيما مثل وجهاء المدن والتجار والمسؤولين الحكوميين من أبناء المدينة نسبة 85% من النسبة المتبقية للسنة في برلمانات العهد الملكي. وخلافاً للتمثيل العشائري السني الضئيل داخل البرلمان الملكي، فقد كان صعود الضباط السنة القادمين من أصول ريفية سريعاً داخل المؤسسة العسكرية، تناغماً مع هوية الدولة المستندة إلى حواضن اجتماعية وثقافية توفر لها الحماية والتمكين في البلاد. في نهايات العهد الملكي بدأ العديد من سكان الجنوب بالاستقرار في بغداد لأسباب متعددة، من بينها سوء حال القطاع الزراعي وتردي خدمات بعض الأرياف أو انخراط بعضهم في سلك الدولة ووظائفها، كما تضمنت موجة القادمين أشخاصاً هربوا من مناطقهم بسبب مشاكل عشائرية، وباحثين عن العمل والدراسة في العاصمة التي فتحت أبوابها للجميع. استوطن معظم النازحين الجدد صرائف شرق بغداد، تزايدت أعدادها بمرور الوقت قبل أن يقرر النظام الملكي إدراج مناطقها ضمن مشاريع مجلس الإعمار الذي باشر نشاطه عملياً عام 1952، لكن انقلاب الجيش لم يمهل حتى إكماله.

استلم الزعيم الجديد عبد الكريم قاسم الملف، وأكملت الدولة الجديدة بناء قطاعات سكنية عديدة في المنطقة التي عرفت لاحقا بمدينة الثورة، وأحياء أخرى كالشعلة وحي العامل وتل محمد في بغداد ومدينة الحيانية في البصرة. فتضاعفت أعداد النازحين القادمين من الجنوب خلال عهد قاسم، الذي حاول تقديم نفسه نصيرا للطبقات المعدمة وأبا للفقراء، مما أكسبه كثيرا من الحب والولاء في أوساط الجنوبيين بشكل خاص. واستنادا إلى التجارب الحديثة، فإن من الطبيعي أن تذوب الجماعات الريفية المهاجرة إلى المدن الكبرى في المجتمعات الجديدة وتصبح جزءا منها بمرور الوقت، لكن الريف العراقي ابتلع المدينة وحولها بمرور الوقت إلى قرى كبيرة، وعجزت الحكومات المتوالية عن تذويب موجات المهاجرين من الريف في مجتمع المدينة لعدة أسباب، منها أن المهاجرين تكتلوا كمجموعات عشائرية داخل أسوار المدن أو على تخومها، ناقلين معهم معظم تقاليدهم وعاداتهم وأنماط حياتهم، بما فيها تلك التي تتعارض مع أشكال المدن العصرية، بالإضافة إلى ضعف الدولة وتعثر عملية التحديث وانتكاسها بفعل سلاسل الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد. لم يندمج معظم القرويين الذين سكنوا المدينة في مجتمعها رغم محاولات بعضهم، كما أن حياتهم الجديدة لم تعد تشبه نمط معيشتهم في الريف، الأمر الذي ولد ظواهر اجتماعية كثيرة تشير في مجملها إلى العجز عن استيعاب الانتقالية الاجتماعية التي مرت بها تلك المجموعات السكانية.

كان من الطبيعي أن تبحث تلك الكتل الحيوية من العراقيين عن تمثيل سياسي، لكنها على مدى عقود وقعت في فخ الأدلجة كما تشير مجريات الأحداث. فكانت الأحزاب الأيديولوجية هي الأكثر جذباً واستقطاباً لهم، ولظروف تتعلق بارتفاع نسب الفقر في الريف الجنوبي والتحالف الوثيق بين طبقة ملاك الأرض والمؤسسة الدينية الشيعية، وجد الحزب الشيوعي أرضاً خصبة له في تلك المحافظات، واتسعت بمرور الوقت قاعدة المنتمين. نشأ التوجه اليساري في العراق بشكل رئيس في بغداد على أكتاف خريجي المعاهد العليا وعدد كبير من المثقفين عبر جماعة الأهالي التي تصدرها حسين جميل وكامل الجادرجي ومحمد حديد ومحمد جعفر أبو التمن، إلا أن انقسام الجماعة اللاحق وخروج عدد كبير من أعضائها مشكلين لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار ثم الحزب الشيوعي العراقي ساهم في تحويل بوصلة اليسار نحو الريف، لاسيما وأن برنامج الحزب الشيوعي كان يتبنى قضايا الطبقة العاملة ومن بينها الفلاحون. أما الريف السني فلم يشهد انقساما طبقيا حادا كما الحال لدى نظيره الجنوبي، وكانت أواصر الدم المشترك أكثر تأثيرا من التفاوت الطبقي والاقتصادي. ورغم النشأة الجنوبية لحزب البعث في الناصرية، إلا أن الحزب الجديد لاقى كثيرا من القبول والارتياح في بغداد والمحافظات الغربية التي لم تعرف وجود مؤسسات دينية ذات تأثير كبير على الحياة العامة أو تشهد نشوء طبقة متميزة من الإقطاعيين أو تمزقها الفروقات الطبقية. وكان حديث البعث المتكرر عن العروبة والتاريخ والتقاليد والهوية عوامل جذب للكثيرين ممن انتظموا في صفوفه لاحقا. وقد استفاد البعث من الوجود الكثيف للتوجه القومي في بغداد، خصوصا في المناطق القديمة كباب الشيخ والفضل والأعظمية والكرخ، فضلا عن مدن أخرى كالموصل وتكريت والفلوجة وسامراء، واستطاع احتواء قطاعات واسعة من العروبيين هناك بعدما عجزت الأحزاب القومية التقليدية عن تقديم طرح سياسي مؤثر أو بناء هياكل تنظيمية قادرة على التصدي للموج الشيوعي الكاسح. كان الجيش هو البوابة الرئيسية التي عبر منها الريف بقواه المتنوعة نحو عالم السياسة بعنفوان وفاعلية بالغة. فأبناء المدن الذين انخرطوا في الوظائف الحكومية بدأوا الابتعاد تدريجياً عن عالم العسكر بشكل أكثر وضوحاً منذ عقد الأربعينات من القرن الماضي، وبدأت بالظهور أسماء ضباط مؤثرين من أصول عشائرية ريفية. ويبدو أن الأمر حظي بانتباه رئيس الوزراء الشهير نور السعيد الذي يتخوف من اختلال التوازن الاجتماعي في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، لذا لم يبدي كثيرا من الارتياح للضباط الجدد المفعمين بروح المغامرة والعنف والقوة، كما تشير إلى ذلك بعض الأحداث والمدونات والمذكرات الشخصية لساسة العهد الملكي. عمليا كان صدام حسين أول حاكم ريفي للعراق منذ نشأته الحديثة، ورغم انتماء الرئيس أحمد حسن البكر إلى أرومته العشائرية نفسها، إلا أنه تربى في مدينة تكريت ثم بغداد وتشبع بقيم العسكرية ومفاهيم الدولة الحديثة التي أبعدته عن جذوره العشائرية. أما صدام فلم يقطع صلته بثقافة منبته الأول قرية العوجة،
ثم حمل قيمها وتقاليدها المحلية معه إلى السلطة في بغداد. رغم محاولاته الظهور بمظهر الرجل العصري واعتنائه الخاص بملبسه وشكله الخارجي، إلا أن أول امتحان حقيقي له بعد الخروج من الكويت أعاده إلى مربع الريف والعشيرة.

أعاد نظام صدام أحياء منظومة العشيرة بعد أن كادت تذوي بشكل كامل، وبث فيها الروح، ومنح بعض الشيوخ مكانة اعتبارية في المجتمع بعدما ضعف سلطان الدولة، وباتت بحاجة إلى حلفاء محليين في جميع المحافظات. ويلاحظ كثيرون أن صدام خلال تسنمه منصب نائب رئيس الجمهورية في عقد السبعينات كان حريصا على الحديث بلهجة بغدادية لا تشوبها لكنة ريفية، لكنه استعاد لهجته القديمة بعد وصوله إلى الرئاسة، وباتت تعبيرات لسانه المنتمية لبيئته المحلية أكثر وضوحا في عقد التسعينات من خلال لقاءاته مع الناس في الشارع وأحاديثه التلفزيونية. أحكم البعض قبضته على السلطة عام 1968، وحاول بداية الأمر إقامة تحالفات مع الشيوعيين وأحزاب أخرى فيما عرف بالجبهة الوطنية التقدمية عام 1973، لكنه ارتد إلى محاربة حلفائه وتوجيه ضربات قوية لهم أجبرت الكثيرين على مغادرة البلاد أو اللجوء للانخراط في صفوف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة للدولة وذات الهوى الماركسي للقتال في صفوفها. ظل البعث يقدم نفسه كحزب تقدمي اشتراكي معادل للرجعية بمنظومتها الدينية والاجتماعية، حتى جاءت هزيمة حرب الخليج الثانية وخروج مناطق واسعة في جنوب العراق عن قبضة الدولة فيما أسماها النظام السابق بالغوغاء، وأسمتها المعارضة الانتفاضة الشعبانية.

لجأ صدام إلى العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة، وأعاد إحياء منظومتها الاجتماعية وحضورها داخل أسوار المدن وخارجها من أجل سد الفراغات الأمنية التي بدأت تتسع بمرور الوقت مع زيادة النقمة الشعبية عليه في سنوات الحصار المليئة بالفقر والحرمان. لكن كل شيء كان تحت السيطرة، ولم يجرؤ أحد من شيوخ التسعينات كما عرفوا أن يمارس دورا يتجاوز السقوف التي تسمح بها الدولة في الحياة العامة في المدينة. وبعد تكاثر أعداد المهاجرين بدأت المغالبة الديمغرافية تأخذ دورتها الطبيعية مع سكان الحضر الأكثر مسالمة والأبعد عن التكتلات العصبوية، لكن الدولة ظلت كابحا قويا لجماح بعض المجموعات الريفية المتطلعة للهيمنة والتأثير داخل المدن حتى الغزو الأمريكي. كان السياسي العراقي في العقود السابقة بحاجة إلى استرضاء مجتمع المدينة بالدرجة الأولى وتقريب نخبها ووجهائها لاستثمار خبراتهم وتوظيفها في تطوير الدولة وبنائها، لأن شرعية الأنظمة السابقة لم تكن تعتمد على الانتخابات وعمليات التصويت الديمقراطية، وإنما على الوراثة أو الدبابة التي تقتحم باحة القصر الجمهوري. لكن نظام ما بعد 2003 أيقظ نهم الأحزاب للتقرب إلى زعماء العشائر وشيوخها المقيمين في المدن وخارجها لضمان حصد أكبر عدد من الأصوات، وفرها لهم انتعاش العصبيات القبلية بشكل واضح.

0: وخلال قرن من الزمن انتقلت مراكز التأثير في مؤسسات الدولة ودوائرها من وجهاء المدن وأبناء البيوتات الكبيرة إلى الضباط، ثم دفعها نظام صدام حسين إلى أحضان العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة. أما نظام ما بعد 2003 فقد أعاد إحياء وتفعيل معادلة النظام الاجتماعي القديم في الجنوب. توازياً مع ذلك، تضاعف النفور من الزراعة بعدما أسفرت سيطرة بعض السياسيين على الملف النفطي في ضخ مزيد من المهاجرين الريفي للمدن الكبرى، وبات حلم الشاب المهاجر الحصول على تعيين حكومي عبر بوابة تلك القوى المؤثرة، وهو ما يغنيه عن أرض تذبل من الجفاف وبذل التعب في زراعة الأرض وفلاحتها مقابل أقل مقدار من الجهد في الوظائف الحكومية. وفقا لتقديرات وزارة التخطيط، فقد بلغ عدد سكان العراق في العام 2023 أكثر من 43 مليونا و324 ألف نسمة، 69.9% منهم يسكنون الحواضر، بينما بلغت نسبة قاطني الأرياف 31.1%. تقديرات أخرى للوزارة خلال العام نفسه أظهرت أن عدد سكان المناطق العشوائية في عموم العراق بلغ أكثر من 4 ملايين نسمة يقطنون 5000 تجمع، بلغت حصة بغداد منها نحو 1000 تجمع حواسم. عام 2023 شهد كذلك ارتفاعا في معدلات جفاف الأهوار جنوبي العراق، مما دفع الآلاف ممن تبقوا فيها للنزوح إلى المدن المجاورة والتهيؤ للاستقرار فيها.
1: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي. تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
4: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
5: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف التي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح حققة من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
4: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها. فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
5: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
4: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
6: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح البغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
4: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة إلى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهر سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
7: انت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء شركات وكل شركه باكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائله، اذا كل عائله تمثل خمسة اشخاص فهي اكثر من 5000 عائله لكل شركه، تحسب حسابك يعني حسب الجروب حسب موجود عندنا اكثر من 500 شركه، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا، زين فهاي العوامل وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقاوم، يعني صار سنه ما مستلم، زين شلون يسد رواتب الكادر مالته؟ المشتريات مالته، زين وهالشركه شركات جولات الاخر تقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك، زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا ناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف. لأن تسب كونتراكت أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، كلها جاي تلبيها إلي، زين إذا أنت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون راح تحط الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
4: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والإضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
8: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرقل أموري يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تعطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس. وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، اربع اضعاف الربا والفايز المصرف. شوين الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد، وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
4: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
9: لسنا الوحيدين لكن ميزتنا التميز، كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.
10: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حيا الله السيدات والسادة المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامج القصة خون، رواية القصص والأحداث التاريخية والماضي، ماضي البلاد والعباد في العراق، من اختصاص هذا البرنامج الذي يسعد بحسن استماعكم وتواصلكم. ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الموجة الثابتة أو من تطبيقات الهاتف المحمول ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيا الله الجميع ويا رب تكونون بخير. أخواني، ماكو أهم من الوطن، هاي البلاد اللي نعيش على أرضها وتحت سمائها ونتنعم بخيراتها وبطيبة أهلها وناسها وبماضيها وحاضرها، ونتأمل خيرا بمستقبلها. أي بلاد بالدنيا لا يمكن أن تكون مستقرة أو تكون متوفرة على معنى البلاد والوطن من دون الأمان. نسأل الله أن تكون بلادنا بلادا آمنة. ومن مقومات الأمان الرئيسية هو أن يكون في البلاد قوات أمنية وجيش وطني يستطيع الدفاع عنه. ولذلك فإن خدمة العلم واحدة من أهم ركائز تكوين جيش وطني حقيقي يستطيع أن يكون صمام الأمان للأمان في المجتمع العراقي وأي مجتمع حقيقة ليس في مجتمع العراق. إذن اليوم حلقتنا راح نتكلم عن تاريخ وقصة خدمة العلم في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وعملها على استكمال أسباب استقلالها. وإن شاء الله تكون حلقة حلوة بها معلومات اللي عنده واهس وعنده حب لاستكشاف كيف صار الجيش. احنا حكينا في قصة من قصص القصة خون كيف تأسس الجيش العراقي وشلون تأسست القوة الجوية والقوة البحرية والقوات البرية. اليوم خلينا نتكلم لكم عن خدمة العلم باعتبار انه لولاها لما يكون الجيش أصلا، صح لو لا؟ فاصل أحبتي ونبلش حلقتنا، حياكم الله.

أعزائي، كانت الحكومة العراقية تشتغل على استكمال متطلبات الاستقلال، ومن أهم هذه المتطلبات تأليف جيش قوي يعتمد عليه، وبالتالي كان نظام التطوع اللي كان معمول به يكلف المملكة مصاريف باهظة. لذلك أخذت الوزارات المتعاقبة منذ 1927 تفكر في مشروع التجنيد الإلزامي وتنفيذه، حتى يتم تدريب شباب العراق جميعهم على استخدام الأسلحة والمقدرة على الدفاع عن الوطن وتدريبهم. طبعا أخو، كانت عوامل كثيرة كان لها الأثر في تأخير تحقيق مشروع التجنيد الإلزامي حتى بعد دخول العراق إلى عصبة الأمم. لحد ما صارت سنة 1934 تقدمت وزارة جميل المدفعي بلائحة قانون سمته قانون الدفاع الوطني إلى مجلس الأمة. مجلس الأمة هاي شلون احنا عندنا البرلمان، والمجلس وافق عليها في شباط من نفس السنة، حيث صدر قانون الدفاع الوطني رقم 9 لسنة 1934. وبعد تقريبا سنة وثلاثة أشهر أصدرت الوزارة إرادة ملكية قاضية بتنفيذ قانون التجنيد الإلزامي، ويعتبر يوم صدورها هذا يوم مهم حقيقة في تاريخ الدولة العراقية، لأنه منذ ذلك التاريخ بدأ الجيش العراقي يتألف من الشباب العراقيين الذين يستجيبون لخدمة العلم بموجب أحكام هذا القانون. وصار وفق هذا القانون كل عراقي ذكر أكمل 19 سنة من عمره وفق التقويم الشمسي وما عنده عفو من الخدمة العسكرية خاضع للخدمة العسكرية. يعني هذا أول تفريق بين قانون التجنيد الإلزامي اللي كان في النظام السابق، لأن ذاك كان يريد الشاب من عمر 18 سنة، زمن الملكية 19. هسه ما أعرف هاي السنة شنو مبررات وضعها وشنو مبررات رفعها لاحقا من الحكم الجمهوري، يعني هذا غير واضح. وفق هذا القانون فرق القانون بين الخاضعين للجندية من الشبان وصنفهم إلى أنواع. أكو أنواع، أكو المعفيين من الخدمة، وأكو المؤجلين من الخدمة، وأكو المعيلين يسموهم أو المعيلون. زين، هاي الأصناف الثلاثة الرئيسية التي قسمها قانون الخدمة العسكرية في المملكة.

أعزائي، أول صنف هو المعفيين من الخدمة العسكرية. هذا القانون اللي سووه بالزمن الملكي حدد المواطنين العراقيين اللي معفيين من الخدمة ما يخدمون بالجيش بصفات التالية: أولاً المكلف اللي يثبت بالفحص الطبي أنه بمصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بخدمة العلم، بأحياناً عواق اللي بمشكلة مثلاً فاقد النظر، فاقد السمع، اللي مثلاً لا سامح الله عنده مشكلة عقلية، مجنون، هذا لا يمكن حقيقة أن يكلف في خدمة العلم، لأن هذه مسألة تحتاج أن يكون الشخص عاقلاً، بدن سليم لأن يتحمل مشاق صعبة من الناحية البدنية ومشاق صعبة من الناحية الذهنية، يتعرض لظروف قتال، لظروف صعبة، فبالتالي تحتاج إلى شخص لديه القدرة على مواجهة الظروف المعقدة التي تتطلبها المهام القتالية في الجيش. الصنف الثاني الذي أعفي من الخدمة العسكرية أفراد الشرطة من جماعة الاحتياط، خدمة الاحتياط، ما داموا قائمين بالخدمة في الشرطة. الصنف الثالث المعفي من خدمة العلم كان المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي أن نمو جسمه أو بمرض يمنع، يعني النمو عنده بمشكلة أو عنده مرض يمنع منع مؤقت من القيام بالخدمة العسكرية، فبالتالي يؤجل إلى أن يزول ذلك المانع العرضي الطبي أو البدني الذي يتعلق في الجسم سواء عضويا أو يتعلق بنمو الجسم، وتتابع عملية تأجيله. وإذا وصل عمره 28 سنة وبقى عند هاي الحالة يعفى من الخدمة العسكرية. القسم الرابع يعفى من الخدمة العسكرية وفق نظام خاص الأشخاص التاليين: أئمة الجوامع والمساجد، المدرس الديني من أصحاب الجهات والعلماء المجتهدين، البطاركة، المطارنة، الرهبان حقيقة الذين ليس لهم مهنة أخرى، كذلك رؤساء باقي الطوائف الدينية المعترف بهم، والموظف المدني الذي حقيقة يتعين وظائفة في هذه الأنظمة المذكورة أعلى. كذلك كان معفي من الخدمة الشخص إذا متوفي، كذلك معفي من الخدمة الشخص إذا عنده أخوان اثنين أو أكثر متوفين أو مستشهدين أثناء خدمة الجيش، أو عندهم عوق صار أثناء الجيش. يعني أنت مثلا عائلة مكونة من 3 أفراد وعندكم اثنين لا سامح الله، يعني يا أما استشهدوا يا أما تعوقوا، الثالث يعفى من الخدمة العسكرية، لأن يقول لك هاي العائلة معناها تبقى بلا معين يعينها، تبقى بلا شخص يعمل من أجل أن يوفر لهم لقمة العيش، وبالتالي إذا استشهد عندهم اثنين أو أصيب اثنين بعاهة خطيرة يعفى له البقية من الخدمة العسكرية.

أصدقائي نجي على المؤجلون من الخدمة، خدمة العلم أو خدمة العسكرية. في القانون الذي أعلنته المملكة العراقية حددوا للناس اللي مؤجلين من الخدمة بالأصناف أو الفئات التالية: أولا المعلمين اللي يشتغلون بشكل دائم في وزارة المعارف، احنا قلنا وزارة المعارف يعني وزارة التربية، فالمعلم اللي يشتغل بوزارة التربية مسجل بيها أو من يتخذ من التعليم مهنة له فهذا معفي. زين، طلبة المدارس العالية والثانوية سواء كانت رسمية أو أهلية، نهارية، مسائية، مدرسة الصناعة، مدارس الدينية، لكن شرط ذولا لازم مواظبين على دروسهم وليس لهم مهنة أخرى غير الدراسة. كذلك يؤجل خدمة العلم لكل طلاب مدارس الشرطة والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، ويتقيد تأجيل خدمة هؤلاء باستمرار توظفهم، يعني بس يبطلون من الوظيفة أو الدراسة يلتحقون، ومجرد أن ينقطعون من دراستهم يلتحقون بخدمة العلم. ولا يشمل هذا التأجيل أي تلميذ أو طالب تجاوز عمره 28 سنة، يعني اللي صار عمره 28 بعد ما من حقه يتحجج بالدراسة يلتحق بجيش المملكة العراقية في ذلك الوقت. كذلك يأجلوا له اللي عنده مثلا 2 من أولاده في خدمة العلم، يأجلون الثالث، خاصة عند النفير يؤجل منهم ابن واحد، أما إذا كان له أكثر من 3 بنين فيؤجل منهم 2 فقط ويأخذون الثالث المسكين للجبهة. إذا كانت الوجبة زائدة عن عدد الأشخاص المحتاج إليهم لخدمة العلم بتلك السنة يصير مثل النظام القرعة بعد إتمام التدريب بين المكلفين، ويؤخذ من تقع عليهم القرعة منهم ويؤجل للباقين. هذول اللي حددهم القانون، قانون الجيش العراقي أيام الملكية، مستثنين أو معفون حقيقة، يؤجل لهم خدمة العلم في ذلك الوقت. يعني هو اللي أجلوا له ما خلصان من الشغلة، لأن مجرد أن ينتهي الظرف اللي عنده لازم يلتحق بالجيش، وبالتالي مو مثل اللي معفي بشكل نهائي. هذا وضعه يختلف، لأن هذا اللي خذناهم قبل الفاصل القسم الأول، هذول لا، ما يعني ما يدخلون للجيش إطلاقا، اللي لا سمح الله عنده إعاقة، أو اللي يعني مدرس في مدرسة دينية، إمام جامع أو شيخ طريقة إلى آخره، مثل ما سمعنا سوية.

أعزائي أيضا أعفي من الخدمة العسكرية أيام الملكية ما عرف أو اصطلاحا بالمعيلون. المعيلون من اسمها اللي يعيل شخص، حقيقة من كان مكلفا بإعاشة كل شخص عاجز أو شخص كبير بالعمر أو مريض أو معوق ما يقدر يصرف على نفسه، ما يقدر يلقى قوته، كان وهناك شخص يعيله، هناك شخص يرعاه، هذا يعفونه من الجيش. تلاحظ شلون؟ وهو قانون حقيقة وفقرة غاية في الإنسانية، يدل على أن المشرع العراقي كان يعتني بشكل دقيق بكل فئات المجتمع، خاصة الفئات المسحوقة. لأن يقول لك هذا منو إلى يعني، أنا إذا أترك بلا معين معناها عرضة لخطر الموت. فإيش قد خدمة العلم مهمة، إيش قد العراقيين يحتاجون جنود، لكن بنفس الوقت يحتاجون أنه ما يهملون واقعهم الاجتماعي. بالتالي المشرع قال أنه اللي عنده شخص يعيله يابا إحنا نعفيه. الحقيقة بالثلاثينات والأربعينات كانت حقيقة كثير من العراقيين تحت مستوى الفقر، وكان جوع وكان أمراض، يعني كانت الكوليرا مؤثرة، الحصبة كانت مؤثرة، التايفويد كان يقتل الناس، ما كان هناك بعد اختراع للعلاجات الناجعة في مواجهة هذه الأمراض. طبعا القانون خلى شروط في المعيل أن لا يكون دون 18 من العمر، وأن تكون حالته البدنية أو المالية تسمح له بأنه يعين أحد. وطبعا تقدير هاي الحالة راجع إلى لجان التجنيد وإلى مجالس الإدارة. الشرط الآخر، لا يعتبر معيلا من كان طالبا في المدارس أو الجندي الهارب. يعني مو أنت جندي والله وتشرد وتقول لهم والله أنا عندي واحد عيله، هذا ماكو شحكي. أنت لازم بالبداية تبين لهم أنه أنت عندك شخص عاجز يحتاج أنه تعيله، وتقدم المستمسكات المطلوبة ويعفونك من الخدمة العسكرية. لكن أنه تخدم تلتحق وبعدين تشرد وتهرب، هذا يعتبره تحايل. لذلك حتى الشخص اللي يحتاج إلى الإعالة لتوفر لازم به شروط، أنه ما يكون عنده راتب، ما عنده نفقات من النفقات الحكومية، ما يشتغل بالزراعة أو الصناعة أو التجارة. يعني يقول لك هو كبير بالعمر وجوز يشتغل تاجر، هذا شلون يحتاج واحد يعينه؟ ما يحتاج. وأيضا تعتبر ثروة المكلف بالخدمة العسكرية ووارداته بمنزلة ثروة للمحتاجين إلى الإعالة من أقاربه ووارداتهم. لاحظ شلون؟ يعني عدم وجود من يقوم بإدارة أموال المكلف وأملاكه لا يمنع من تجنيده، هذا القصد. ويعتبر المكلف معيلا لشخص واحد فقط غير أولاده وزوجاته أو زوجته. يعني مو والله أنا أريد أعفى لأن أنا متزوج، لا ماكو شحج. أنا أعفى لأن أنا عندي أولاد، لا ماكو شحج. أنت لازم يكون عندك شخص من خارج أسرتك تعينه وتعيله وتوفر له أسباب الحياة، يلا يعفونك. وإذا وجد بين باقي أقاربه أكثر من محتاج، فللمكلف اختيار شخص واحد يعيله. لاحظ شلون؟ هاي قوانين أو شروط إعفاء المكلف بسبب الإعالة.

الأخير فقرة أصدقائي، يعفى كان من الخدمة العسكرية من يقدم بدلا ماليا. البدل المالي أول تأسيس الجيش كان مقدارة 30 دينار، بس 30 دينار حقيقة منه يقدر يدفعها في ذلك الوقت؟ بس أبناء التجار والضباط ويعني الأشخاص الميسورين مثل ما يقول، يعني الدينار حقيقة كان في ذلك الوقت عجبة عند معظم الشعب العراقي، عاد مو 30 دينار. بعدين سنة 1955 وبسبب غلاء المعيشة صار المبلغ 100 دينار، تدفع 100 دينار تعفى من الجيش. أنا أذكر في قبل 2003 وصل المبلغ 1.5 مليون، ما أتذكر، أعتقد 1.5 مليون، وبعدين هذا المبلغ كله لغى، لأن بعد 2003 ألغي نظام التجنيد وصار مسألة تطوع، وصار الجيش ياخذ الجنود كموظفين ويعطيهم رواتب. والحقيقة كثير من الباحثين انتقدوا هذا التغير استراتيجية الجيش، يقول لك انه هاي القضية، قضية انه انا اجيب الجنود وكأنهم موظفين واعطيهم رواتب، هاي تقلل من الولاء، تقلل من الالتزام، تقلل من حالة الانضباط العسكري، لأن يقول لك انا والله يعني هنا جاي اخدم براتبي، مجرد يستغني عن راتبه يعوف واجبه ويعوف ساحة المعركة. أنا طبعا ما جاي أقول، بالعكس قواتنا الأمنية من أعلى وأفضل القوات الموجودة في الشرق الأوسط والمنطقة. أنا بالحقيقة مجرد أنقل هذا التصور، ما أعرف المستمع الكريم شنو يعتقد، هل يعتقد أنه عودة نظام التجنيد الإلزامي جيد؟ لأن هناك من يقول أنه هاي هناك تبعات حتى اجتماعية في إلغاء نظام التجنيد الإلزامي، يقول لك أنه الشباب كان الجيش يعني يوفر لهم نوع من الاحتواء، يوفر لهم نوع من الإشغال، بينما بقائهم بدون تطوع أو بدون ادخالهم في المنظومة العسكرية يسبب مشاكل مثل تراكم الإحساس وتضخم الإحساس بالبطالة، مثل المشاكل العنف الأسري والاجتماعي، وكثير من القضايا التي يترتب عليها وجود شباب بعمر حساس بدون شيء يشغلهم، لأن لا موفر لهم عمل بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام ولا يعني وسائل ترفيهية تحتويهم، فيقول لك هذا إذا ما تشغله بالجيش ممكن ينحرف. هو مجرد رأي، قد يخطئ وقد يصيب.

أعزائي خلينا فيما تبقى من وقت الحلقة بالقصخون، بما أنه جاي ناخذ موضوع خدمة العلم، نتكلم عن التجنيد الإجباري في بغداد أواخر الحكم العثماني. الحقيقة حاولت الدولة العثمانية خلال فترة حكمها المباشر أن تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الولايات التابعة لحكمها. لاحظون شلون؟ فكانت طريقة جمع الجند هي طريقة التجنيد.

أنه استثنى غير المسلمين من الالتحاق بالجيش العثماني، مو بس هاي حقيقة، هو استثنى أيضا من الالتحاق البدو اللي يعيشون في بيوت الشعر. حقيقة هو أول وتالي كان ما يقدر أنه يضبط البدو، هو كان البدو ما قادر أنه يفرض عليهم الإتاوات ولا يضبط حركتهم داخل الولايات أنه بيروح يجند أولادهم. هذا يعني فيلم من جماعة العثمانيين. ومنحت الدولة العثمانية أراضي زراعية لبعض الأسر المقربة منها حتى توفر العيش لهم بدل الإنفاق عليهم من خزينة الدولة، ومقابل ذلك يؤدون الخدمة العسكرية لما تستدعيهم الباب العالي إلها. وكانت أكو محاولة من مدحت باشا التي تعد هي الأولى من نوعها في فرض قانون التجنيد الإجباري على أبناء العراق، على الرغم من أكو محاولة سبقتها بعشر سنوات قام بها الوالي عمر باشا في إصدار قانون الخدمة العسكرية الإجبارية على السكان، لكن ما حد استجاب لهذا القانون، والشباب شردوا للأهوار وللصحاري وللبوادي، ورفضت العشائر تقديم أولادها، فبالتالي فشل القانون. كذلك تبعهم الوالي تقي الدين باشا، وفي سنة 1886 ميلادية من ولايته الثانية في بغداد شرع نظام الخدمة العسكرية الإجبارية وخلى تطبيقه على المسلمين بس. هسه أنا ما أعرف يعني شنو المغزى من أنه المواطنين والرعية ستواعد عايش بالعراق بالحكم العثماني وهو مسيحي أو آشوري أو يزيدي، ليش ما يلتحق بالجيش؟ فشي عجيب. زين، قلنا النظام يعني هناك ثلاثة أنواع من الجيش، هو الجيش النظامي واحتياط أول واحتياط ثاني. خلينا نحكي على الجيش النظامي أيام العثمانيين بس ورا فاصل صغير.

الجيش النظامي في العراق كان يسمى جيش السادس، ظاهر جماعة عندهم كانت 5 جيوش العثمانيين، ومقره كان ببغداد، وكان مستقل وإلى قائد، ورتبة القائد هذا مشير، وأيضا أركان حرب، رئيس أركان حرب وقادة لوحدات المختلفة وعدد كبير من الضباط والمراتب والجنود، وكان يتألف من فرقة مشاة وفرقة خيالة وتشكيلة من المدفعية، وموقع يتغير حسب المتطلبات العسكرية. شنو هي المتطلبات العسكرية؟ مشاكل العشائر، ظاهر العشائر هذا في كل زمان ومكان، كان العراقيين المشاكل تجي من العشائر. يقول لك هذا الجيش العثماني كان يحارب التمردات العشائرية والنزاعات العشائرية وغيرها. وكان عدد أفراد الجيش العراقي أيام العثمانيين، خلينا نحكي مثلا على فترة مدحت باشا، 7000 جندي، بعدين سواهن 12000 جندي. وكان تسليح الجيش يعتمد على من؟ وما طيارات وجيسيات وبيكيسيات، لا، تخيلوا كان يعتمد على السيوف والمدافع وبنادق عادية يسموها توفقة، هي طبعا لها اسم كردي، عفوا لها اسم تركي، هي طبعا لها اسم تركي، شيشخانلي تفنك، تفنك اعتقد توفقة هاي يعني. وأضيف إلى هذه الأسلحة طراز قديم من البنادق يعرف بالقباقلي. هسه القباقلي هذا يمكن لفظة أكيد تركية وإلها معنى. وكان مقر الجيش مثل ما قلنا لحضراتكم الرئيسي في بغداد، ويتحرك حسب الحاجة، وحقيقة لعب دور في السيطرة النسبية على بؤر الانفلات الأمني اللي كانت سائدة بالولايات الإدارية الثلاثة أيام العثمانيين، بغداد والموصل والبصرة، ونجح في القضاء على كل الانتفاضات العشائرية وغيرها. العثمانيين استخدموا القوة العسكرية في فرض القانون، أي قانون يردون يخلونه، ومن ضمن القوانين اللي رادوا يفرضوها على الناس التجنيد الإجباري. ولحظة ما أعلن خبر التجنيد الإجباري في بغداد، واستعداد الوالي السردار عمر باشا اللي إجى إلى بغداد خصيصا لفرض التجنيد الإجباري على السكان، وكان يعرف النظام باسم عسكر نظام، فأراد أن يتسرع بتنفيذه في بغداد أولا، وإذا نجح عود يسعى إلى تنفيذه في المناطق الأخرى.

هذا شو سوى الوالي؟ راح دز على وجهاء بغداد وسلمهم كل واحد مبالغ مالية، أطل كل واحد 63,000 قرش، قالهم المطلوب توافقون على قرار التجنيد. رحب على أهل بغداد بفرمان التجنيد وأظهروا له الطاعة. بعدين بدأوا يجيبون أولادهم ويدخلوهم بسلك التجنيد. كيف هذا الوالي عمر باشا؟ وتخيل أنه أهل العراق جميعا راح يسوون مثل ما سووا أهل بغداد. وما إن قال للعشائر وللمدن العراقية خارج بغداد، يا أبي نريد تطوعون أولادكم خدمة إلزامية من للجيش. فرأسا صارت فوضى تعم البلاد، وانتشر التمرد في كل مكان، ورفضت العشائر العراقية ووجهاء المدن العراقية تطبيق القانون، خاصة المناطق ديالة وكربلة والنجف والديوانية، حيث رفضت هذه العشائر تجنيد أبنائها. يعني مثلا عشائر ديالة تركت المزارع مالتها وشردت من الدولة وأعلنت التمرد على الحكومة. كذلك رفض أهالي الحلة تقديم أولادهم إلى الجندية، قالوا لهم يابا مو مشكلة دفعوا عنهم بدل، قالوا حتى بدل ما ندفع، واحتجوا على الحكومة وقاموا بمظاهرات ضدها. على فكرة والي عمر ما طلب منهم هواي، يعني الحلة كلها قال لهم يابا أريد منكم 90 جندي، قالوا له ما نعطيك. يابا عشائر الشامية والديوانية أريد منكم 180 جندي، قالوا له ما نعطيك. مو بس ما نعطيك، حتى ما ندفع البدل عنهم. وبدت الأهالي والعشائر تغير وتهاجم المراكز الحكومية وتنهب القوافل والمسافرين في الطرق العامة. ونتيجة النفور العام من التجنيد الإجباري، قرر الوالي عمر باشا ترك هذا الموضوع وأعلن العفو العام عن جميع العشائر إخواني، فاستتب الأمن والنظام. الباب العالي من شاف هذا ما دبرها، والعراقيين رفضوا تجنيد أفرادهم لخدمة السياسة العثمانية، قال عمر باشا بيته معزول وأرجع لتركيا، وفعلا عزلوه ورجع. واللطيف أنه لما انشاع خبر عزل الوالي اللي سوى موضوعة التجنيد، عم الفرح أنحاء العراق لا سيما مناطق الفرات الأوسط، وصار يوم عزله عيد وطني عبالك.

المرحلة الثانية من تاريخ التشنيد الإجباري كانت أيام عهد السلطان عبد الحميد الثاني، لما صار المواطن البغدادي خاضع للخدمة العسكرية مثل باقي رعايا الدولة العثمانية. وهذا السلطان عبد الحميد شمل لأول مرة الفئات غير المسلمة بقانون التجنيد، على اعتبار أن القانون الأساسي في الدولة ساوى بين جميع رعايا الدولة العثمانية، وبالتالي الرجل يخ عليه أنه يخضع للخدمة العسكرية بعد بلوغ سن 18، وكانت مدة الخدمة للمتطوع 27 سنة مع الاحتياط. ومن أجل القضاء على مسائل الرشوة والفساد في عملية إجراء القرعة، شكل لجنة سماها لجنة التجنيد، تتألف من عدد من الضباط إضافة إلى رئيس اللجنة والوحدة الإدارية والمفتي العام والحاكم ورجال الدين، ويتولى رئاسة هذه اللجنة ضابط برتبة مقدم، وفي حال عدم وجود هيك ضابط بهالرتبة يعينون لاحقا شخص مناسب مكانه. وعلى ما يبدو إخواني، كان السلطان عبد الحميد عنده محاولات لتطوير الجيش العثماني، مستفيد من الإصلاحات اللي سواها السلاطين اللي قبله، خاصة لما بدأ يحس على تهديدات الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، وظهورهم كقوى منافسة كبرى إليه باعتباره هو كان مسيطر على العالم لمدة 400 سنة أو أقل. وبالتالي حاولوا يطورون الجيش، سووا معسكرات جديدة، افتتحوا مدارس عسكرية ترفد الجيش بالضباط المتطورين، جابوا خبرات من ألمانيا، كانت ألمانيا حليفة لهم، دزوا على جنرال اسمه فون دير كولت، وقدم تقرير بخطة شاملة لتطوير الجيش العثماني والمدارس العسكرية. حقيقة كان النظام في هذه المدارس صارم، المراقبة شديدة، هناك دقة وانتظام وامتحانات شفهية وتحريرية للضباط والمراتب. تخيلوا يعني، بلغ عدد العراقيين المنتمين إلى المدارس العسكرية العثمانية 761 طالب. مو بس هاي، بدأوا يدخلون التلغراف، بدأت القوات العثمانية تستخدم التلغراف، تستخدم الزوارق البخارية في القوات البحرية. هذا كله شكل انتقالة نوعية في شكل الجيش العثماني.

0: أعزائي، إجا تطبيق قانون التجنيد الإجباري بمرحلة الأولى بصورة جدية لما تسلم الحكم في بغداد الوالي مدحت باشا. وكان صدور هذا القانون لعدة أسباب، أهمها ضرورة توفير جيش لإسناد الحكومة العثمانية في فرض الإصلاحات اللي كانت تريد تسويها. بعدين مدحت باشا لاحظ أنه أغلب جنود الجيش العثماني مو عراقيين، أتراك، وأغلبهم باقين هنا بالقوة يردون يرجعون لأوطانهم. وبصدور قانون التجنيد اعتقد انه هو راح يوفر الامن والاستقرار للعراقيين، لما يشوفون العراقيين انه افراد الجيش هم عراقيين من يمهم، مو ناس اجانب جاي يحكموهم او يفرضون عليهم، فيقول لك هذا واحد منا وابن عمه ابن خاله، يسهل التعاون وياه، فحتى يقدر هم يسيطر على عمليات السلب والنهب والقتل اللي كانت سائده في اواخر ايام العهد العثماني. من الجدير بالذكر انه تطبيق قانون التجنيد الاجباري في ولايه بغداد بدأ، بعدين راح للسليمانية والموصل، ثم كركوك، ثم البصرة، وما شمل هذا القانون ولاية الناصرية، المنتفك، الدليم، العمارة، لأن كانوا أغلب سكانها من البدو الرحل، وما كانوا يعني يقبلون أنه يتطوعون. واستعمل أيضا نظام القرعة للمشمولين بالتجنيد اللي أعمارهم 20 وفوق، كان يؤخذ من كل 13 شخص شخص واحد سنويا. شكد حلو. وشكلت لجان للتجنيد يرأسها ضباط من الجيش العثماني يساعدوهم مختارين المحلات لجرد ودعوة المكلفين بالخدمة العسكرية. طبعا أبناء العشائر البدو الرحل، أبناء العشائر الكردية والعربية ما كانوا مشمولين بالتجنيد الإسلامي، وكان يدفع عنهم بدل نقدي، وكان البدل تبلغ قيمته 40 قرش ذهبي، إذا أريد نحولها 7 شلن انجليزي، يعني مبلغ مو ذاك المبلغ الكبير، طبعا سنويا مو يعني مره واحده يدفع. وايضا رجال الدين المسلمين وغير المسلمين والمعيل، مثل ما حكينا في بدايه الحلقه عن القانون الملكي، ويعفى ايضا من عنده اسباب صحيه، اللي عنده امراض مزمنه، المعوق. سن التجنيد كان بين 19 الى 20 سنه، ومده الخدمه كانت 4 سنوات، بعدين قلصوها 3 سنوات، والاحتياط سنتين، بعدين سووها 5 سنوات. وكانت هناك خدمة رديفة مدتها 6 سنوات، بعدين صارت 12 سنة، تعقبها مدة مستحفظة مدتها 8 سنوات. يعني العمر نص يروح بالتجنيد، ولهذا العراقيين حقيقة كانوا يكرهون ما يكرهون الجيش والتجنيد، لأن أعمارهم راحت حقيقة بالحروب وبالجبهات وبالقتال وبالتدريب وبالعقوبات العسكرية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شو تسوي يعني، بلد حقيقة محاط بالأزمات من أول ما تكون إلى اليوم. إذن أصدقائي، اليوم تكلمنا عن خدمة العلم في العراق وسردنا قصتها من نواحي شتى، نتأمل تكون الحلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهايتها تحياتي، أخوكم في الإعداد والتقديم علي محمود خضير، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
5: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
6: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
7: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
6: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
8: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم، أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الأخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو ثلاثة شهور القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
6: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
9: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
6: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة.
10: من قلب البصرة.
9: من مول بصرة تايم سكوير.
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
12: روح القصة حكاية.
11: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
12: وروح الحكاية تجربة.
11: ولأن قيمة التجربة عبرة،
12: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
11: برنامج حكايتي.
12: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
12: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم هي حكاية اجتماعية بامتياز، ومن الممكن أن تحصل في الكثير من البيوت، ومن الممكن أيضا أن نجد لها حل. لكن في قصة سليم الشاب أو الرجل المتزوج وسعيد في حياته الزوجية، ولكن هذه السعادة لم تكتمل بوجود مناغص. رجل متزوج وعنده بنت بكر بنته وعنده ولد وسعيد في حياته جدا، الشاب البنت عمرها 18 سنة، الشاب 16 سنة والزوجة حامل. المنغص وين؟ راح تعرفونه.

المنغص هي العمة أم الزوجة، واللي متحملها لأجل هذه الزوجة الطيبة. امرأة سيئة في التعامل مع ضيوف، عن اللي تخيل أنه امرأة تطلق بيتها، واحدة من بناتها، لأنها تتدخل في شؤونها. ابنها الوحيد، هي اسمها ربيعة أم جواد، ابنها شال ترك البيت لأنه امرأة مؤذية. يعني هكذا نماذج في الحياة هو موجود من أجل أن يحطم السعادات وما تقدر ترده، يعني لأنه بصفته يعني أم، مش تقدر تسوي. امرأة تاركة بيتها وقاعد ببيت نسيبه، رجل كريم وطيب، لكن حتى ما حد يدخل إلى البيت من أهل الولد، أهل الرجل، صاحب البيت سليم أبو عواطف، لكن بسبب هذه المرة، بسبب أم زوجته، تارك بيتها وبناتها وساكنة معه، تروح لبيتها زيارات. لنتخيل امرأة إذا إجا ضيف من أهله تبدي تسمعهم كلام مسموم، ما تحترم الآخرين، إدغار على زوج بته، إدغار أنه إذا تكلم مع أمه باحترام أو استقبل خواته باحترام هي تتضايق. لا هي مثل ما يقولون، يعني في المثل يقول لك باقة لا تحلين وخبزة لا تسلمين وأكلي لمن الشبعين. هذا النموذج، النموذج الامرأة اللي ما تعرف شنو تريد، يعني شو تريدين يا عمة، شو انت امرأة جاي تنغصين حياتي، تركب ما يقدر يقل لها بهذه المواجهة بهذا الشكل. لكن هو الرجل ما أخذ عمله أغلب الأحيان، لأنه طبيعة عمله يعني نقدر نقول شبه تاجر، يعني يسافر إلى تايلاند، يسافر إلى الصين، يسافر. فهذه أيضا كانت من يجي من السفر تبدي هذه القوانا المشروخة، تارك بيتك واحتمالك علاقة، هذه هي حياتي. حتى هي ما يقدر يقول هذا الرجل، يسكت، يبتسم ويسكت. الزوجة محتارة بين هذه الأم شو تسوي لها، مملة ومزعجة، ويعني ليس فقط أن تتدخل بالكبيرة والصغيرة، إنما هي مصنع للمشاكل.

نعم، هذا النموذج اللي يمكن أغلب الأشخاص أو شايفين هذا النموذج، أنا أقول عام لا، يعني أمهات الزوجات مرات تشوفهن عطوفات على أزواج بناتهن وحريصات على أن يقدمن الأفضل، لأن هنا هي راح تصير انعكاس، لازم تكون هي طيبة تشوفها وأولادها مثلا، غير يعني ليست بهذا الشكل من المودة والتقدير، فتشوف دائما العمات أمهات الزوجات حريصات على راحة واحترام وتقدير أزواج بناتهم، بدليل أنه إحنا جاي نسمع في السوق مثلا، يعني وهذا انعكاس لثقافة مجتمع، نقول مثلا تعايد اشتروا بامية أو بانية، البانية النسيبج، أي أكلة ترويجية في السوق نسمع بها نسيبج، يعني هذا وكأنه ثقافة عامة أنه هي محبة، وهذا أمر طبيعي، لكن هذا النموذج اللي يتشكل الآن أنا في ذاكرتي مجموعة من الأشخاص عندهم هذه المعاناة، معاناة سليم في حكايتنا، عدة العمة السيئة زوجة الأم اللي يحتار شنو يتعامل وياها، طاردة لضيفه عن طريق سلوكها السيء، ما مقدر البيت اللي هو مو ملكها ومو ملك بيتها وملك هذا النسيب، اللي ايش قدر يسوي، يعتبرها مفيدة من جنبه انه هو يسافر، على الأقل هذه المرأة وجوده وهذا اللي مخليه يتحملها، لكن طفح الكيل، طفح الكيل في كل شيء. جت المرأة قالت لها يتوقف يا أمي، جاي تسيئين هواي وتضايقينه، هنا بدل ما تتعلم من درس النصيحة تروح تواجهه تقول له أنت ما تستحي تروح تشتكي يا بنتي أنا شو مسويت لك وكذا، هو يوئد المشاكل الولد، يطمرها ويمشيها. لكن شنو اللي حدث؟ صارت بينهم مساجلة وعيب يا عم وكذا، ما قلت لها ما أنا عارفك شلون راويك بخالف، ما قدر يقولها يطرتها، يعني قلها روح لبيتك وعندك بنات هناك وكذا. فقلت اتفاجأ في يوم، لا هي كارثة، تفاجأ انه من يطلع بسيارته انه اكو بالركن أمرة أمبوشاية وقاعدة بالركن يطيها فلوس. تفاجأ الأم شوين، قال والله قالت لأمي ما أجتنا، يعني حطمئني عليها خاف زعلت من كلامي أو كذا، قالت والله لو أخذت زعل يعني، يلا الحمد لله يومي يعبر الشارع يشوف هاي المرأة يطونها الناس فلوس، قاعدة بركن في على رصيف وتستعطي، أكيد تسعج في بالكم. وهي هاي المرأة اللي هي ربيعة مجهد، هي بنفس تدويرة جسم هذه المرأة تشوفها، اللي تفاجأ أنه في يوم بالصدفة يريد يطيها، فشاف أكو قضية هي ناسية، يعني سبحان الله يريد يكشفها، جرابها مشقوق، جرابها هي المرأة عتها ظفر مال الإبهام القدم معقوف، يشبه يعني منقار ببغاء، قال هذا طالع من الجراب، قال هاي رجل جسمه عمتي، فتريد تفشله، ما يقدر يقول للمرأة، يعني يقول للمرأة بالله حجي كشفي لي وجهك أو كذا، النساء الكبار ربما عتن هذه العارض اللي يصير في الأظفر نتيجة تقادم في العمر ممكن، فلكن شبه كثير، لكن وين الكارثة اللي صارت؟ يجول جوارينا واحد اثنين أبو محل أبو كذا، قالوا لعيب طارد أمرتك وظلت جدي المرأة وإنت تاجر، أنا ما طاردتها وليش الجدي؟ قالوا هاي المرأة اللي تقعد هنا بالشارع هي الجدي، حكينا وياها وتقول طردوني وكذا، اكتشفت أمها البنت شهد أيضا
الجارات معاتباتها وهاي المتصلة بيها اللي شلون تطردين أمك وتظل تجدي بالشارع. وهو قلب أكو كارثة، أمك سوت وينها كارثة تريد تفضحنا. راح الرجل الابن هجوات، طبعا هو راح علما راح شكى بالبداية لزوجها، قال لها تعال يا عم شفت هذا شو مسوي؟ قال لها بس شو مسوي؟ أكو واحد مثلي يعيش ويا مرة 35 سنة ويطلقها ليش؟ الله سبحانه وتعالى أنا تعجب شلون 35 سنة عايش وياه وأنا ما لي علاقة بعد. هاي تصرفاتها رعونتها ذاك بينها وروح شكيه. راح الابن يا جواد، قال لها جواد هو أنا طافر بالعزيزة يعني أنا شارد ومرهد أجيب الأذية لرأسي. قال يا أخي ما يصير، حياتي راح تتدمر، وأمك فعلت كذا وكذا، صارت مجدية بالشارع وتعلن للآخرين بأنه طارديني وخضليت جدي. ما ظل واحد ما يعني اتهمني أو حكى وياي بهذا الموضوع بأنه أنا إنسان سيء، وكذلك أختك تصلن بيها الجيران وكذا. يعني الموضوع خرج من حدوده هنا. قال لي يعني شوي خواتك خلي يلزمونها تظل بالبيت أرجوكم، يعني ما بيها أي مجال. قال لي يا أخي أنا بالنسبة لي ما أقدر أقدم لك خدمة، أنت الله أنا الله ابتلاني بأم ما أقدر يعني أنصحها وأوضح لها الأمور، لأنه هي تعرف انفعالية وتغلط علي ربما حتى تقذف أجلكم الله النعال في وجه، يعني كل شيء يطلع منها. زين الله فعلا هذا ابتلاء، يعني يجيب لك إنسان لا تقدر، يعني هو اجتماعيا تروح لأي شخص من يقول لك والله ما أقدر له. زين هي هذه أم زوجته مو أمه، ورجل يحترم الآخرين ويحب زوجته ويحب سعادة عائلته، فما يقدر بصراحة. ومن واجههم امرأة ما تستحي، ومن ما استحت راح سوت لفيلم صارت مجدية يعني حتى أتقل قيمته، ما فات الحج. لكن هي انقطعت نوعا ما عن البيت، وصلت لها رسالة من بيتها من كذا إنه أنت اللي سويتي خطأ، فأرجوك لا تدمرين حياتي، لا تزعجيني، يعني هذه حياتي أنا داعشة بسلام، أريد أربي أبنائي بسلام، أريد يعني لحياتي مع زوجي نظام معين، فأرجوك يعني أنت امرأة مؤثرة وسيئة. لكن اللي ما يستحي ما يستحي. البنت شهد حامل وعلى أبواب الولادة، فمنها رجعت سمعت بيك اسمه وانت دخلت بشهرك وانا لازم ابقى. لقيت زين تتخيل هيك انسان ما يستحي، لقيت لها مبرر للدخول او الرجوع الى حياه هذه العائله المسكينه مره اخرى. شو تريد تسوي؟ قدمت نفسها الان وانه هي متعاونه وتريد تقدم خدمه لبيتها ولا تقومين وانت تحتاجيني في هذا. هذا النموذج بالمناسبة هذا يتجاوز اللي يدخل بالسبعين سنة وتحسبيه هذا الشخص اللي يعكر أنسجة الآخرين، تلقاه بالسبعين داخل ما رايح لطبيب. يعني عجيبين والله، أكو كائنات عجيبة، يعني لا يتمرض لا مع العلم هو عايش حياته في حال التوتر، لكن هو يستمتع في التوتر. تتخيل التوتر مش قد يؤثر على حياتك البدنية كلها، يعني الحالة النفسية، ولكن عندما يتحول إلى متعة يأخذ جانب ثاني.

نعم استقبلوها برحابة صدر وتركوا الماضي، واللي بعد ما نعيد الحجبي شخصيتها تغيرت إلى حد ما، بدأت يعني لا تتدخل في الكثير من الأشياء. شخصية تجاه تاجر هو الولد، ويعزم ناس وعوائل وكذا وتجيله، لكن هو يخاف يعني يعزمونه فلازم يرد العزيمة، فيتجنب هذا الأمر حتى يسمع من أصدقائه دعوة عليك وعزمنا وكذا، لكن هو يخاف لك أنا أعزم صديقي تجي زوجتي تجي كذا، يعني استوى من الزوج شاب استوى من الزوج وأريد عزمه هو وزوجته في بيته، وهذا أيضا فيه حرج لأنه عندي نموذج سيء. لذلك قلت لزوجته، قالت لا صاحب الزوج صار له تقريبا شهر ما أقدر عزمه، يعني قلت عزمه برا أو كذا، قالت لا لا تتعرف فيه اثنين نروح وكذا وأنا حامل وما أقدر، قالها لا يعني على بركة الله هم عتهم خادمة، قالها لا يعني على بركة الله عزمهم جو اللي تحولت حياتهم ذول الضيوف ثنياً، دخلت انتم شلون تزوجتوا انت من عشيرة وانت من شنو مواضيع وانت حلو هي مو حلوة وشنو قصة حب اشياء جارحة. والله اللي يروى لي هالحكاية هو نفس سليم أبو عوض وابنه خالد، يقول يعني حياتنا من باب كارثة، يعني شنو نبتسم بس وتروح للمطبخ راحت وراها بنتها، قلت ايش تسوي جاي تحشين وين الناس فشلتين. المهم طلعوا بعدين عاتبه بالتلفون، قال لها هاي عمتك سوت بينا البنية ظلت بصلت البيت شي تقول أسان ما جيت لي شنو انت حلو هي مو حلوة زوجت على الحب والحب يسمونها حب أعمى، وجابت لهم أمثلة هيش النموذج شون بلا تعمل بالله عليكم، يعني هذا النموذج وبحياتك شو تقدر تسوي يفشلك. على كل حال المرأة ولدت ووليت اللي هي شهد، وهنا حالة نفاس وهي في حالة استنفار وكذا، والوليد جيبه وتريد تشكل ريب كيف تختار الاسم، يعني أنا مدمرة هاي المرة. عاشت وياهم بهذا الشكل، تروح لبيتها خطار وباقي للعيش في هذا البيت. الولد صار عمره صغير.

صار عمره سنتين. صار عمره سنتين عندما تعرضت الزوجة إلى نتلة كهربائي اللي حاولته هو طريقة الموت. النتلة ماتت في الماطور. ماطور هاي طريقة لطالما حذرنا من عدها، لكن ما اعتبر هذا، يعني أنا اعتبره جهل. المفروض كل واحدة من ماكو واحد يفتح الماطور ويسحب من صوند ماء ينتل. كهربت المرأة وماتت. زين هنا هسه اللي يسمع يقول إيه خلص من العمة هو بته وهو لا تألم ألم كبير، زوجته أم أولاده وتركت له صغير عمر سنتين، تألم ألم كبير. حتى من خلصة الفاتحة هي بقت في البيت العجوز متألمة، فقدت بيتها. لكن كما يقول سليم، يقول تخيلوا واحد، يعني تخيل واحد ميت زوجته وخلصت الفاتحة متألم. الفاتحة تشغل أصحاب الفقد شوية، بس من تروح تبقى إلى سكينتك وتتذكر والذكريات تأذي. هذا كله ويجي لك واحد يقول لك أنت قتلت بنتي مثلا، شلون قتلت؟ يعني أنا مكهرب لها كذا وتعب. لكن هذه المرأة السيئة بدأ من ما تتزوجته بدأ يشعر أنه هي يعني هاي بيبية أولاده وهاي أم الزوجة الحبيبة اللي فقدها. بدأ هو كان الولد هادئ ومهذب، زاد أكثر يعني، وحس أنه خليه تبقى البيت. أنا كثير أنا أسافر، رجل أعمال وسافر، فخليها هاي مثابة حماية للأولاد. مرت الطفل هذا بسنتين، هي أيضا الداري العجوز وكذا. بعد سنتين أهله قالوا له يعني أمه وخواته تزوج يعني، فتزوج يعني ما ليش تضلج يعني، هذا أحسن شيء. عمره صغير هسه صار 4 سنوات، من تجيب له زوجة من تجيب تتزوج هذا يكبر ويتعود عليه. بس خلي نشوف لك بنت، المهم أن تكون بنت صالحة. والرجل هو سليم، وسيم جدا وصاحب أملاك ومتدين وحاج بيت الله. لكن أيضا الزوجة مو بس أيضا حاجة، رجل محتاج إلى إنسان قد يمه كذا كذا. قال أنا والله ما تشوفوا لي أنتم يا بنات، أمي أخواتي شوفوا لي نموذج يعني تشوفوا مناسب لحياتي بمواصفات. ظل طيب لأن عندي أبناء الاثنين كبار، لكن هذا عندي صغير. سمعت العجوز بأنه هو يبحث وينوي الزواج. رجت تكلمت معاه بعصبية واستوهمات طبعا سنتين، وتوين رايح تدور هاي عندك أختها أمينة. طبعا هاي المسكينة أمينة اللي هي وظلت لها 3 أشهر وزوجها دمرت حياتها. قالها لا لا لا لا لا حجي. وفي داخلي قالها لا، اللي يربطني بيك يعني راحت، فلا تزيديني رباطا لأخرى. أنا راح أجيب امرأة، وبالمناسبة أنا عرضت البيت للبيع. ليش؟ قال لها يعني أتغير شكل حياتي، يعني أتغير البيت بذكريات ويأذيني. هي طبعا هنا بدأت الحوار وبدأت الاختلاف، أنه أنت جاي تضمر ذكرياتك، أنت تكرهنا وتكره كنت غير محب وكاذب لزوجتك وغيرها. قال أنا كافي، راحت إلى دار حقها. انتهى الأمر بعد. أنت يا حجي تحتاجين إلى هزة، انتبهي أنت جاي تسوي وأتزوج وأتزوج. المهم الولد شنو اللي سوى؟ باع بيته واشترى بيت آخر، وطلب من المرأة أنه أن لا تتدخل نهائيا. اختارت لأمه بنت أوادم، بنت خلوقة من عائلة ومحترمة جدا ومقدرة لوضعه وأصغر من عنده، وتعرف أنه هي الزوجة اللي راح تربي هذا الطفل ب4 سنوات.

أيضا خليها وين تروح، محتاجين على مشاكلة. وفي حياة زوجته ما قدر يسوي يعني شيء أو يسيء، وماتت الزوجة ويتألم تركها، بس أنت تدخل في حياته لا. اشترى لبيت جديد ونقل أغراضه واشترى أشياء جديدة، وعرفت أنه العجوز قال لها ما أريد أنا أدخل هذا سريري، وإن بدلت الغرفة وشكل الأثاث لكن ما يطيني قلبي أنه أجيب امرأة في غرفة كانت لشهر. لذلك أنا بعت البيت تروحنا عن نفسي وتغيير أشياء كثيرة. وكانت هي طبعا نصيحة صديق له طبيب يعني نفساني ويفتهم بهذه الأمور، أستاذ تنمية وكذا، فقال له خريطة حياتك تكون بهذا الشكل، مادة زوجتك تزوج وبالتالي غير البيت. فعلا كانت كل الخطوات اللي مشى بها خطوات ناجحة وناجعة والأمور طيبة، وهو عاقل. اجت الزوجة الجديدة وربت هذا الطفل بأربع سنوات اللي تعلق بها تعلق كبير، وبدت يعني بدت هذه العجوز تتضايق، مو لأنها البديل عن بنتها اللي توفت، لكن أكو نموذج يخليك تتضايق من أخلاقه، لأن ما يعطيك فرصة أو منفذ يكون إشارة عليه نهائيا. هذا اللي القدر امرأة سبحان الله، الله هباه وهداه بهاي البنت اللي ربت هذا الولد وامتنعت على أن تحمل حتى يصير عمره يوصل إلى الخمس سنوات ويقدر يعتمد على نفسه بأشياء كثيرة. شوف الأخلاق، وامتصت هذه العجوز، امتصت تصرفاتها ولعبتها بطريقة عجيبة، ما أعطتها منفذ أن يمكن أن يساء تفتح لها نافذة. ويستغرب أيضا سليم أنه ماكو شكاية، فيسألها يقول تعايتني معقولة تعايشة وي هذا النموذج وأنا سافر كمان كلام. يسأل أولاده بابا في خيابي هاي اللي ما تنحمل بيبيتكم شنو؟ والله ما أدري، هي تحكي وتسوي مشاكل بيبيتي وكتما، لكن هاي المية وكأنه لا تسمع، تسيئ لها هاي تقدم لها الإحسان، ما شفنا هيك امرأة يعني عندها صبر. حل أكلها طبعا هو يسافر ويرجع يسأل شنو اللي صار، توقع أكو كوارث راح ينتظرها في قادم الأيام، لكن امتصت هذه امتصت، لكن قدرت بشكل أو بآخر تلعب على يعني على البنت بتها هي عواطف، بدت تحكي عليها وبدت هاي البنية تشتاق لأمها وتوفت أمها، تحديدا من بدت الزوجة يعني زوجة الأب تحمل

حملت الزوجة الثانية، حملت ولا جابت ولد، والأمور طيبة، وهذا الطفل ابن زوجها مثل ابنها جدا، والزوجة وحملت العفو وجابت أيضا ولد، صارتها ولدين. هنا بدت البيبية اللي هي أم جواد ربيعة، بدت عمليات التحريض. هذول اللي راح يشاركونكم بخير أبوكم، ذول يسموا هاي المرأة يعني راح شفتوها شلون مالك البيت أو مالك قلب أبوكم واهتمامه، وهذول بدأت تصنع الغيرة، الغيرة بين الأولاد بين الإخوان. أنت كبيرة يا عواطف، ليش بسرعة تندفعين يا بنتي مثلا؟ ليش بدأت الكراهية تصنع كراهية بينها وبين إخوانها من غير الأم؟ وبدأت تلقن يعني هذا الطفل عمره يصير 6 سنوات أو 7 ويلقنون يقولوا له ذول مو إخوانك ذول أعدائك، ويزرعون به الكراهية ويبدي يضرب الأطفال اللي هم إخوانه. صنعت وحشية داخل البيت، أعوذ بالله، شيطان صنعت وحشية وأرادت تدمير هذه العائلة بشكل أو بآخر. وهذه المرأة حريصة على أن تحافظ على صمام الأمان، لكن عندما بدت هذه العجوز تصنع الكراهية بين الإخوان، وتشوف زوجة سليم، تشوف أنه الكبيرة تضرب إخوانها بقسوة وبلا مبرر وبلا معنى، من إجا الزوج قلت له تعال خلينا نسولف. بعد هذه الزيجة اللي أمتها تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، قلت له أنا شكيت لك يوم، قالت له بس أكو تصرفات غريبة لا تحدث الآن، أكو هذه المرأة اللي أنت ترى ما مسؤول منعتها، هذه العجوز هذه جاي تخلق كوارث، جاي أشوف يعني أكو أشياء أنا أستحي أن أقول لك عليها. أنت تدري أنه الإخوان بدوا يتكارهون، يكرهون إخوان كبيرة تضربهم وتهينهم، لكن عندما أنا أعلق ملابسي يعني مثلا أغسل ثيابي وأروح أعلقهن أشرهن في الحبل، منو اللي يلوثهن ويخليهن ما يصير ما يفيد من بعد من اللبس؟ ليش مزرفات دشاديشي؟ ليش مزرفات؟ أراويك ياهن؟ قالت له هذه دشاديشي، هذن اللي ألبسهن وأشرهن وأجي ألقاهن مزرفات. جابت له الدشاديش، قالت له مزرف، شوف مزرفات بعود بخور، قول منو؟ قلت له بنتك، شفتها سويت كمين، شفتها بشريت مرة العجوز ومرة بنتك، ليش يعني الكراهية وأنا ما مسوي شيء؟ قال لها ماشي. قلت له تمام صدق، هاي يا سليم باوع من هذا بالفيديو، لا بالذكاء الاصطناعي ولا من هاي اللي مصورها أنا زرف بملابسي. أوف، العجوز تارة والبنت تارة. ليش؟ راح للبنت قال لها تعالي بابا ليش؟ قالت له لا لا، قالت له لا العفو ما يعني ما خلتها، قال لها أنا أروح حساب أحكي وياها شنو ليش هجة؟ قالت له لا تركها تركها، الأمور تاخذ شيء يعني مسار آخر، تركها أنا أتصرف هسه، أنت من توبخها ترد عليك راح تضربها، لكن أنا من أقولها إذا أدز لك الفيديو وتقول هذا شنو معنى أنا صرت محرضة وأصنع مشاكل، وأكدت لهم هذا الشيء وليريدونه هو هذا الشيء. لكن عندما أنا أقولها ليش وأنا صورتش ليش يا بنتي أنا شو مسويت ليش طالع من عندي شيء، أنا أحكي وياها نوئد المشكلة بنية عاقلة، لكن هذا كذبت بس قال لها كذب تصرفي صح، هاي المرأة زوجتي وأم إخوانك الاثنين وتعاملوا وياهم بالإحسان وتعاملوا إخوانك بمحبة، أنت كبيرة وزرع المحبة بداخل البيت، أنت بديل أمك البديل العاطفي، ما تعرف شو السبب إنه هو بس عرفت إنه هي واصلة الأب أو شايف شيء.
هنا الأمور حم تسافر الرجال ويرجع من سفر. العجوز جمعت ابنه وبنته قلت لهم تريدون هاي عطرتها؟ قال لها الولد ليش تردينها يعني أم أخواننا وها ليش تريد تأذينا أنت شو مسويت لك؟ قلت لا أطلع من عطر وحروح تتعى يا عواطف أدي حل. شنو هذا؟ طبعا الولد سمع بالطريقة قلت له أنا راح أسوي سحر بس هو مو سحر كذابي. شلون يعني كذابي؟ قلت راح أجيب أقصص أظافيري وأحط شوية تراب ومن أشياء وملح وهاي ونحطها بشيز ونسوي طول سم كذي بهيك شيء. وبعدين قال لها بس تروحين غرفة أم يعني هاي تسد بابها دائما مع الغرفة؟ قالت لها لا مو دائما يعني أغلب الأحيان مفتوحة غرفتها بس تدخل أتفل شغلات تبدل. قالت لها بس أريدك من تطلع تروح لأهلها. قالت مو دائما تروح. قالت خالف الفترة اللي تروح لأهلها خلي جوا المندر جهة اللي نام بها الصفحة اللي نام بها أبوك بالمخدة خلي عمل وهذا الكيس ماشي؟ وشينو راح يصير؟ قالها أبوك أنا أعرف الطريقة ماشي تبي تسويها. راحت البنية فعلا سافرت هذه إلى بيت أهلها ودخلت غيرت فتحت وجه المخدة وخلت العمل اللي هو عبارة عن أظافر العجوز. ولا بس ايش تريد العجوز؟ تريد تدمر العائلة، تريد تنطرد هذه المرة من البيت. هي في بيت أهلها وقاعد الرجال يقلب بنقالة، هي تبقى له يومين ثلاثة وترجع. فجاي يقلب بنقالة قال لها بابا شو تي شنو ليش ما نايم من حد الآن؟ قلت له والله بابا عندي شغلة أريد أقول لك إياها. سمعتها زوجتك أمس تخابرها بنية تقولها جيبي لي العمل اللي قلتي لعنه يخلي زوجي بس إلي ويطرد أولاده وخليه مثل محبوب. شنو هالحاجة؟ وبعدين خابرتها مرة ثانية قلت لها وين أخليه؟ قلت لها خليه يعني بالمكان الفلاني. وظليت أتابعها وشفتها وين مخليه هذا الكيس مال السحر والعمل والكذا والشعوذة في الجهة اللي أنت تنام على الوسادة. ركض الرجال فتح المخدة والله فعلا هذا شنو عمل وكوشياء ومغاذورات وأظافر وورقة بيها طلسم مكتوب بي اسمه واسم أمه قال أعوذ بالله من الشيطان العين. متأكد يا بابا سمعته هاي فعلا هذا ليش ما يحتاج هذا العمل مملقة؟ شنو يسوي واحد في اسمه؟ أكيد لأن الأدلة واضحة وظاهرة. اللي صار إنه اتصل بزوجته وقال لها تجين فورا. قلت له دقت عليه نايمة المرأة تجين في شكو وقال لها تجي. قلت له باكر الصبح ما حد يجي ياخذني ما حد. قال لها الآن جايك. راح أخذ العمل وراح إذا أهلها فشافه وقال لهم هذا بيتكم وهاي المصايب اللي مسويتها وسامعتها بنتي تقول كذا كذا ولقيناها في الصفحة مالته وشوف اسمه اسمه شو تريد من عندي ليش تريد تسوي لي سحر وكذا وهاي الأمور. يا بابا أتي قلت لهم جيبوا القرآن وحبت ما تعرفني وتعرف وعي وتدين إيش أنا شنو هاي السوالف مستحيل. قال لها أبقي بعد هلج تعذريني يا أبا تعال خلنا نتفاهم مع السلامة أنا أعرف الصرف. رجع إلى بيته بعصبية ونفور ورجع مرة ثانية خابرها خابره أبقى مهلك ماكو تجيك ورقتك وتي سحارة وأنتي. هذا الولد ابنه سماعات شنو بابا شو بيك؟ قال له بابا اليوم هيك صارت وهيك صارت سكت الولد يعرف بس هو هذا اللي يمضي بالمعروف. هاي خوش بنية هاي من ماتت أمهم وهي قامت بالبيت هي اللي تطبخ هي المحترمتهم هي اللي تسأل عنه بامتحاناته حبيبة ليش تريد تدمرون سعادة الأب ليش يعرف يعني؟
تردد بين يقله ما يقله يقله ما يقله، بس يسمع الساعة وأبوه صوت الجداح يشعل الجقارة وراح ينتهي. أو ثاني شيء هو عنده أزمة قلبية، الأب خاف على أبوه، قال هي لا يرجع مرة ثانية، عنده جلطة ثانية. ودخل الغرفة قال له بابا، سد الباب. قال بابا تريد الصدق؟ له غير. قال له شنو شنو غيره صدق؟ ماشي. قال له القضية كذا كذا كذا كذا كذا، وراس البلاء والشيطنة هي أدبي بيت، هي المحرضة. وقالت لي روحي، وهاي اندفعت. أعود متأكد يا ابني؟ صيح لاختك صح ولا؟ قلها ما تستحين، الحجية عتم العجوز. قلها ما تستحين يا بنتي، يا شلون تمشين ورا هاي المرأة؟ حجية قصير الصبح ما أشوف وجهك إذا جيت إلى البيت ما أشوف، وذولي إذا تريدين تشوفينهم يروحوا لك نص ساعة، هم يروحوا لك لبيتك، أبقى ببيتك كافي. هذا حتى وصلت إلى الحد، أنت وصلت إلى الحد اللي تريدين سعادتك في تدميري وتدمير عائلتي وبيتي، وهذه الزوجة اللي أهنتها وأسأت إلها قدام أهلها وأخوانها وأبوها، واللي ما سووا شيء قالوا بتأهدى والله كريم. شينا هنا خابر الزوجة قال لها طلعت الحقيقة كذا وكذا وكذا، ظلت تبكي طبعا. بس رب العالمين هذا لو ما الولد شوي عدى ضمير صاحي ابنه، ولا طلقها. وهذه تلقى العجوز هاي تلقى البيئة الفاسدة تعيش، تنمو في البيئة الفاسدة والبيئة الخراب وبيئة الوجع وبيئة الألم. وهكذا مشت حياة سليم كما يقول، مشت حياتي بكل سعادة ورتابة جيدة، وذولي سعادة بنتي انتباهها وأخطائها، وهواي أشياء سعيدة وحلوة، وتمت العائلة بمحبة لأنه ماكو سوسة. ما هذه المرأة اللي إذا ما لقيت لها مكان تصنع بيه مشاكل تروح هي إلى بناتها أو إلى ابنها، أو تريد لها مشكلة، تريد لها خراب. هذا النموذج اللي أعوذ بالله إذا كان تحديدا إذا كان تخاف من رب العالمين به، كان يكون أم أو يكون نموذج مرات ولو قليل الرجال أتم هذه الخصلة السيئة. عاش سليم بمحبة واحترام، ودائما زوجتي تقول خل تجي الحجية خطية وهاي، قال لا لا لا لا أبد أبد أبد، هذا حبل وقطعته.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العراق.

0: تستعد الحكومة لخطوة غير مسبوقة اعتباراً من مطلع تموز الحالي. ستصبح عمليات الدفع الإلكتروني إلزامية في جميع الدوائر الحكومية، ليس فقط تسهيلاً للإجراءات، إنها محاولة لمحاربة الفساد وغسيل الأموال وفتح الأبواب أمام اقتصاد رقمي طال انتظاره. لكن في بلد لا تزال فيه الأمية الرقمية تحدياً والأجهزة الإلكترونية معطلة في بعض المناطق وغير موجودة، والإنترنت الذي ينقطع لأسباب عديدة. هل سيكون هذا التحول سلساً كما يراد له؟ أم أن الطريق إلى الدفع الإلكتروني مفروش بالتحديات؟ وسط التحولات الرقمية المتسارعة، بدأ المواطنون يلمسون التغيير بأنفسهم، فالإقبال على الدفع الإلكتروني بات واضحاً في حياتهم اليومية. لكن التحدي الحقيقي كما يراه البعض لا يكمن في توفر الخدمة فقط، بل في شموليتها واعتمادها من قبل الجميع دون استثناء. الموظف في القطاع الخاص مهند مهدي يشاركنا وجهة نظره بقوله:
1: والله في وقت سابق كانت هاي الثقافة جديدة على العراقيين، الموضوع كان بالنسبة لهم فشي كلش غريب وصعب التعامل به، تعرف، لأنه هو أمر مادي يعني مو معنوي، يعني مود واحد يجازف في هيك موضوع. الآن بما أنه رواتب الدولة أصبحت بالكيكات وبالبطاقة الإلكترونية، رواتب أنا كموظف بشركة أهلية راتبي أستلمه بالكارت، فالثقافة هاي تفشت بين المجتمع، فأعتقد الموضوع هيكون أكثر قبولية. هذا موضوع آخر. المفروض أنه إذا تريد الناس تتعامل بالبطاقة الإلكترونية، المفروض كل الناس اللي تتعامل وياها هاي الناس تكون بالبطاقة الإلكترونية، يعني والأسواق يكون بالبطاقة الإلكترونية يتعامل، أبو المحل يكون بالبطاقة الإلكترونية، صاحب الدكان حتى وإن كانت صغيرة لازم تتعامل بالبطاقة الإلكترونية حتى يسهل على المستخدم أنه يكون مرتاح، يكون فلكسبل يعني بالتعامل.
0: رغم أهمية التحول إلى الدفع الإلكتروني في مكافحة التلاعب وغسيل الأموال، إلا أن الطريق ليس خالياً من العقبات. من داخل المؤسسات الحكومية يسلط البعض الضوء على التحديات التقنية التي تعيق هذا التغير، مثل ضعف الإنترنت وتعطل الأجهزة والمصارف الآلية. وسيم الخفاجي موظف في القطاع العام يوضح الصورة من واقع تجربته:
2: هي خطوة حضارية وإيجابية جداً. أكو مشاكل بهذا الموضوع، مثلاً النت عطل، النت تأخر، النت ضعيف، النت كذا، هاي كلها تأثر على مسألة الدفع، فصير تأخير بهذا الموضوع. مثل امتحانات، وامتحانات يوقف النت، توقفت أي معاملات مصرفية بهالمجالات، توقفت وتقلل من عمليات غسيل الأموال وهالمسائل هاي اللي راح يكون الدفع الإلكتروني. المشكلة أنه حتى مجال الدفع هم تصير مشاكل. مثلا أنا صارت عندي هواي مشاكل، أنه أخلي بطاقة بالاي تي ام، أسحب فلوس كاش ما ينطيني وياخذ البطاقة، صارت مرتين عندي تكنيكال، يعني تعتمد على الاي تي ام نفسه، جهاز الصراف الآلي، هي هم بها مشاكل. لكن انت اساسا هي تحتاج لها تبدي تثقف ثقافه الدفع الالكتروني، وهذا شيء كلش مهم، وهو يحل لنا مشاكل وهو يسوي لنا مشاكل بسوق.
0: التحول الى الدفع الالكتروني قد يبدو خطوه واعده من الخارج، لكن من داخل القطاع المصرفي تظهر صوره اكثر تعقيدا. فبين ضعف الجاهزيه في مؤسسات الدوله وتفاوت الوعي المصرفي بين فئات المجتمع، يبقى السؤال: هل التحول شامل أم نخبوي؟ مديرة أحد المصارف في البصرة ابتسام الزرقاني تنقل لنا جانباً من التحديات التي تراها عن قرب.
3: جميع دوائرنا ما مهيئة تماماً لهذه المشروع. واحدة من عتها البطاقات الموحدة، رحت البطاقة الموحدة جاي يأخذون من عندي الرسم، أعطيت البطاقة مالتي مسحبت. استاذ ليش بطاقتي بيها رصيد متوفره وانا مديره مصرف؟ قال لي: ست، الخلل بالجهاز مالتنا، لازم احنا انقطعت ما اعرف شنو الخدمه. فتح الجهاز، باوع، شاف يمين يسار، اكو خلل بداخل الدوائر. هل هو جانب جيد؟ ممتاز، وليس جيد بس، لان احنا لازم نتبع هاي الخطوات الالكترونيه حالنا محال بقيه الدول. كل المواطنين العراقيين يكون بطاقه ذكيه؟ اكيد لا. ليش؟ الطبقه الفقيره من عندنا اكو ناس بعض من عندهم ما يعرف شنو البطاقة الإلكترونية ولا يعرف شنو فتح الحساب. عندنا فقر مصرفي، فقر وعي مصرفي، نطرح أكثر بالتلفزيون، بالإذاعات، بالقنوات التوعية للبطاقات الإلكترونية، ضروري جدا على الدولة تسرع بهذا المشروع، مشروع ناجح وممتاز لتوعية الشعب أو المواطن العراقي.
0: حتى على مستوى الجهات التشريعية هناك إدراك واضح بأن الطريق نحو الدفع الإلكتروني ليس مفروشاً بالسهولة، ففي محافظة البصرة التحديات حاضرة بقوة، من نقص الأجهزة إلى غياب التوعية. رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة الدكتور شكري الحسن يقر بهذه الصعوبات ويطرح رؤيته حول ضرورة التدرج في التنفيذ بدلاً من فرض مواعيد صارمة.
4: قرار هو سيكون ابتداء من شهر السابع، نحن من الداعمين لهكذا توجه من أجل تسهيل المعاملات والخدمات اللي تخص المواطن. يوجد تحديات، أنا أمل من الحكومة أن تمدد الفترة لأبعد من شهر السابع. يجب أن يكون أولا لدينا بنى تحتية مناسبة إلكترونية موجودة في كل مكان، أيضا تحتاج إلى ثقافة، يعني اليوم المواطن يجب أن يتثقف على كيفية استخدام هذه البطاقة وكذلك على أمنية هذه البطاقة أن يحافظ عليها، وانتشار للآلات في كل مكان. كانت الحكومة موفقة أن بدأت ببعض الأجزاء دوائر الدولة وبعض الخدمات، فترة القادمة أن نستخدم أماكن أخرى هي تم استخدامها بالجامعات لكن ليس بشكل مكثف، ممكن يعاد استخدامها المولات والأسواق المركزية، ونبدي شوي شوي. أما الاستخدام أنه الكل تستخدم بنفس الوقت، أعتقد أنه المجتمع لا زال لحد الآن لم يرتقي إلى هذا المستوى. البنوك ليس لدينا اليوم بنوك بمستوى كبير يرتقي لهذه الخدمات أيضا لما تقدمها للمواطنين. عندنا شبكة الإنترنت يجب أن تكون متطورة أكبر.
0: التحول إلى الدفع الإلكتروني في العراق تحديث إداري، مفترق طرق بين الورق والرقمنة، بين الفوضى والتنظيم، وبين الفساد والشفافية. لكن كما سمعنا فإن النجاح لا يتحقق بمجرد إصدار قرار، إنه بحاجة إلى جاهزية حقيقية وبنية تحتية متينة وثقافة مالية تشمل الجميع لا تستثني أحداً. الانتقال نحو المستقبل الرقمي ممكن، لكنه يتطلب أن نسير إليه بخطى مدروسة ووعي شامل حتى لا يتحول الإصلاح إلى عبء ولا التحول إلى تعقيد.
5: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
6: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
5: هوى الناس
6: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

اليوم راح نحكي عن التلاعب النفسي. التلاعب النفسي اللي هو بالحقيقة قد يعني حياتنا تكون زاخرة بعلاقات من هذا النوع، لكن احنا مو دائما نشعر او نستطيع ان نفرز هذه العلاقات. يعني جزء حتى من علاقاتنا العائلية هي قائمة على هذا التلاعب النفسي او ما فيه من الاستغلال وغيره، ومرات يشكل لنا نوع من التحدي، انه انت عندك يعني اكو واحد مثلا يدخل في حالة اب، علاقته مع ابنه بها نوع من يشعر ان هذا الابن يستغل وجود هذا الاب ويتعكز عليه بشكل مادي مؤذي، يعني ماديا يتعكز عليه حتى هو متزوج وحتى هو عنده عائله وحتى يستغل هذه الرابطه يستغل. وهكذا ايضا يفعل عدد من الاشخاص الاخرين بطرق مختلفه. احيانا الزوجات تعامل الزوجة تعامل الزوج بطريقة فيها نوع من الاستغلال وفيها نوع من التلاعب، والعكس أيضا الزوج قد يعامل هذه الزوجة بطريقة فيها نوع من التلاعب النفسي والاستغلال إلى ما شابه. وأحيانا هذه صفة ملتصقة بالأشخاص نفسهم، يعني هو لا يستطيع أن يكون هذه العلاقة أو تلك إلا عن طريق هذا التلاعب النفسي، يعتبرها نوع من المهارات. راح يعني نتعمق بالتفاصيل بعد الفاصل.

طبعا من ضمن الاستراتيجيات غالبا اللي ممكن تخلينا نسيطر على الأشخاص أو نتلاعب بهم هي طريقة التي نمتدح بها هؤلاء الأشخاص، طريقة المدح، طريقة الثناء. ولذلك غالبا ما يلجأ هؤلاء المنتفعون إلى مدح الآخرين والإغداق عليهم بالتفاصيل أو بالصفات التي لا يستحقونها، يعني تملق، أو هو يعتبرها طبعا مو تملق، يعتبرها حرفة، يعتبرها طريقة للوصول، إن هو براغماتي يعني يريد المنفعة بطريقة مؤذية، حتى لو كانت مؤذية، بطريقة غير صادقة، بطريقة تشوبها الشائبات، وبالتالي يستحصل على نوع من المكانة بسبب هذه الطريقة التي يصف بها الأشياء أو يصف بها الأشخاص. وهذا إحنا للأسف يعني ربما نستخدمه في حياتنا اليومية كثيرا. يعني مثل يقول شيء من عربي وخذ عباته، مو أو شيء ما وخذ عباته، إلى هواي صياغات، لكن المراد به أنه إحنا أحيانا نعطي كل ما لدينا لأشخاص فقط لأنهم يمتدحون يعني شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. المدح أيضا بنوع من المخاتلة أحيانا والمخادعة، لأن هو ما يجري بطريقة واضحة. أحيانا أنت تشعر بالمديح دون أن تسمع الكلمات، وهذا أخطر أنواع المديح. والمديح يفرض عليك نوع من الالتزام الأخلاقي برد الجميل بطريقة أحيانا مؤذية، وأحيانا تنتهك حتى القانون أو تنتهك العلاقات أو طبيعة العلاقات الإنسانية. لذلك هذا المديح أحيانا يكون خطر عندما يستخدم لغايات، ويكون خطر أكثر عندما يستخدم بين اثنين علاقاتهم يفترض أن تكون صادقة ومبنية على مكاشفة، مثل الزوج والزوجة. كأن تجد زوجا يحرص على إغداق هذه الزوجة بالمديح ليلا ونهارا، ويعيشها بحالة من الكرم اللغوي، يعني لغويا هي ماكو منها، وهي سباعية، وهي الخلوقة المضحية، دائما يمدحها يمتدحها. لكن سلوكيا هناك فارق بين المديح اللغوي وبين التعاملات اليومية، يتعامل إياها بشكل أحيانا بنوع من الإساءة، ما يعطيها حقوقها، لكن يعوضها شنو؟ يعوضها باللغة، ببلاغة اللغة، ببلاغة التزوير. وربما هذا أخطر أنواع المديح. خلونا بعد الفاصل نستأنس بذكر بعض تفاصيل هذا المديح الغريب.

0: طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تسبب يعني اللي هي عبارة عن حرب ناعمة هي استخدام اللغة. اللغة هي أداة لهذه الحرب الناعمة. الحرب اللي هي دائما بها منتصر غالبا يعني بها منتصر وبها مهزوم. وأحيانا نمط العلاقات الإنسانية يعني يخضع للأسف لهذا النوع من الهزيمة ولهذا النوع من الانتصار. أحيانا تجد أنه نساءنا مثلا هن يعني خصوصا نساءنا قبل يعني هن نساء مستنزفات يعني طاقتها النفسية معدومة وطاقتها النفسية يعني مخترقة بسبب اللغة. بسبب اللغة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع وحياة بالكاد يعني حياتها عبارة عن واجبات تقوم بها في في في البيت وانتهت هذه الحياة. ما عندها لا أحلام ولا عندها حياة شخصية ولا عندها كذا. ونحن نغدق عليها بالتفاصيل الجميلة لغويا لكن هي بالحقيقة ما عاشت مثلا. وهي رضت بأن يعني قبلت بأن تأخذ هذا المديح اللغوي وتعيش باللغة يعني بهذه الطريقة. زوجة مضحية وماكو منها وكذا إلى آخره. مهم خلونا الآن نلجأ معا لسماع هذا التقرير للاستئناس بتفاصيل أكبر.
1: يعد الانفصام بين القول والفعل في العلاقات الزوجية من أعقد الظواهر النفسية التي تشوه مفهوم الأمان العاطفي. في كثير من الأحيان يحيط الزوج زوجته بهالة من المديح اللفظي وصفا إياها بإيقونة التضحية والصبر ومغلقا عليها بعبارات الثناء اليومية. تكمن خطورة هذا السلوك في تحوله إلى أداة تلاعب صامتة إذ يعمل المديح المكثف كستار لغوي يخفي وراءه إهمالا سلوكيا واضحا وغيابا تاما للدعم الحقيقي في مواقف الحياة اليومية. تفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الديناميكية بوصفها آلية دفاعية تدعى التعويض اللفظي. يلجأ الزوج المتلاعب إلى هذا الأسلوب لتخفيف شعوره الداخلي بالذنب الناتج عن تقصيره الفعلي، فيشتري راحة ضميره عبر كلمات منمقة تمنح الزوجة مسكنا عاطفيا مؤقتا. من منظور علم النفس الاجتماعي يطلق على هذا التكتيك اسم الفخ المثالي، حيث يتم وضع المرأة داخل إطار الزوجة المضحية وهو قفص ذهبي يجعلها عاجزة عن الاعتراض أو المطالبة بحقوقها، لأن أي شكوى منها ستهدم صورتها المثالية التي بناها الزوج لها. يؤدي هذا التعارض الصارخ بين الكلمات الدافئة والأفعال الباردة إلى إصابة المرأة بالتنافر المعرفي. تعيش الزوجة في حيرة دائمية وصراع نفسي مرير إذ يتناقض ما تسمعه بأذنيها مع ما تعيشه من وحدة وتهميش، مما يخلط مؤشراتها العقلية ويجعلها تشك في صحة مشاعرها وقراءة واقعها. إن استمرار هذا النمط يفرغ العلاقة من جوهرها محولا الحب العاطفي السوي إلى مسرحية لغوية تمارس سلطة ناعمة تنتهي باستنزاف طاقة المرأة النفسية تحت وطأة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع.

زين، إذا نحكي عن التلاعب، كيف من الممكن أن يتلاعب رجل بامرأة مثلا؟ ما الآليات، والعكس أيضا صحيح طبعا، ما الآليات اللي يعني ما الآليات، ما الطرائق التي يمكن لهذا الشخص أن يتبعها؟ يعني جزء من فهمنا للتلاعب وفهم آلياته حتى نعرف نتعامل وياها. طبعا أول آلية يسمونها الحب والانسحاب المفاجئ، وهي هاي آلية شهيرة جدا، أن يقدم أحدهم أو إحداهن على حب الآخر بطريقة جارفة، يعني كبيرة، حب اجتياح عاطفي مكثف، إغراق بالمديح، اهتمام كبير، حتى يعني ترسم له المستقبل أو يرسم لها المستقبل كيف يمكن أن يكون وهما معا. هذا السلوك يمنح الضحية، الطرف الآخر، شعور بأنه هي يعني أو بأنه هو وجد توأم الروح بهذه الطريقة. وبمجرد أن الضمان، بمجرد ضمان المشاعر، بمجرد أن يضمن المتلاعب تعلق الضحية الكامل، يبدأ بعدها بانسحاب شنو مفاجئ وغير مبرر بالتأكيد. يعني هذا الانسحاب قد يبدو على هيئة برود، إهمال، غياب، كذا إلى آخره. طبعا هاي لها أسبابها في علم النفس، تتعلق الأمور بالدوبامين اللي هي أقوى أداة لصنع الإدمان، خصوصا عندما يكون الحب متاحا ثم يختفي فجأة، الدماغ يبدي يفرز كميات هائلة من الدوبامين حتى يعني عند محاولة استعادة تلك المكافأة بهذه الطريقة. وهو تكتيك هذا يعني يستخدمونه عادة النرجسيين اللي يحبون نفسهم، يعزلون الضحية ويخلونها تعتمد كليا على رضا منه المتلاعب. هنا طبعا الحب يتحول من شعور آمن إلى شعور ابتزاز، إلى شعور مؤلم ومرضي كذا إلى آخره. أكو نوع ثاني اللي هو التشكيك بالواقع، اللي احنا يعني ايضا نستخدمه بشكل او باخر. التشكيك بالواقع يعني شنو؟ تشويه الحقائق. يعني شنو؟ يعني انكار بعض الاشياء التي تحدث بالفعل. يعني شنو؟ يعني مثلا رجل يخون امرأة معينة، يخون زوجته مثلا، وعندما تقابل هذه الزوجة الرجل يقول لها انت حساسة اكثر من اللازم، يعني انا ما مسوي شيء، انت شوية غارين وكذا، بيش امراض، انت مجنونة، انت بيش مرض نفسي، انت جاي تتخيلين اشياء ما جاي يصير كذا الى اخره. يعني هو يقوم بقلب الطاولة حتى شنو؟ حتى يشعرها بانها هي المخطئة، لانها شككت في الطريقة التي يتعامل هو بها مع هذه المرأة. المهم طبعا هاي فلسفتها النفسيه، هاي الآلية هي الطريقه اللي نفكر بها الثقه بالذات. من واحد يفقد ثقته بنفسه وثق النفس، هذه الذات هي كل ما يمكن لنا ان نمتلكه في هذه الحياه، يعني حتى معرفتنا جزء من هذه الذات، مو صحيح؟ وبالتالي اذا انسان يتهمونه انه هو يتخيل وهو مجنون وهو كذا، يفقد ثقته بالذاكرة، يفقد ثقته حتى بالحواس مالته، ويشعر بين ليلة وضحاها أنه أصبح عاجزا عن اتخاذ شنو؟ القرارات. وهنا تعتمد المرأة على شنو؟ على رواية المتلاعب نفسه، يعني يظل هو مصداق الحقيقة، لأن هو يتهمها بالجنون فيصبح كلامها ما له قيمة، وهي إذا صدقت تبدي شنو؟ تبدي يعني تثق في كلامه بشكل تام. طبعا ليش ممكن يعني يسوون هيك الرجال مثلا؟ طبعا هذا التلاعب يجبر الآخر المتلاعب به، ها، يجبر الطرف الآخر سواء كان الرجل الضحية يعني أو المرأة الضحية، يجبر بشكل أو بآخر على أن يبذل كل ما بوسعه أن يرضي الشريك، يعني يكون مستعد لإرضاء الشريك. ليش؟ لأنه هو يشعر أنه هو مجنون، كلامه مو حقيقي، شريكه ما جاي يخونه، شريكه ما جاي كذا إلى آخره.

الآلية الثالثة للتلاعب النفسي اللي من الممكن أن يقوم بها رجل ضد امرأة أو العكس، نجاي نحكي عن الرجل الذي يتلاعب بالمرأة، لكن أيضا من الممكن أن تتلاعب المرأة بالرجل. المهم، الطريقة الثالثة هي الإسقاط النفسي، يعني أنا أجعل ما يمكن أن أتهم فيه أنا كرجل أجعله اتهاما للمرأة نفسها. يعني هي تتهمني مثلا بالخيانة، أنا أتهمها بالخيانة بطريقة أو بأخرى. أحول المشاعر، أحول الأخطاء. يعني هاي الطريقة هي تتلخص بأنه تحويل المشاعر السلبية من تحويل الأخطاء اللي يرتكبها المتلاعب وينسبها إلى المرأة. يعني إذا كان هو اللي يخون أو هو اللي يكذب مثلا، راح يتهمها دائما بالشك وعدم الوفاء. وإذا كان هو الغاضب، هو اللي يكسر، هو اللي كذا، سيردد دائما مثلا أن ردود أفعالها هي اللي دفعته لهذه الأفعال بهذه الطريقة. هذا الإسقاط هو آلية دفاعية، طبعا أحيانا تكون لا واعية وأحيانا تكون واعية. يمتى تكون واعية؟ إذا كان هذا المتلاعب خبيث، يعني ماكر. وهي طريقة يعني هدفها بالنهاية إزاحة الشعور بالذنب. يعني واحد يسوي كل الأشياء السيئة، بالأخير من يسألون ليش سويت، يقولهم والله يعني الظروف هي التي دفعتني إلى ذلك، هذه المرأة هي التي دفعتني إلى الخيانة، ما منطتني حقي من كذا إلى آخره. ويعني هذا جاي يطبق المبدأ الشائع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمشكلة أنه المرأة في هذه الحالة ستكون هي فعلا في موقع الدفاع، يعني هي تكون في موقع المدافع عن النفس بدلا من المحاسب. مو هو غلطان الرجل، فهي ما تحاسبه يعني ما تلوم وكذا، وإنما تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. وهنا طبعا الإسقاط يجعل الضحية تقضي وقت طويل في حل مشاكل وهمية هي ما بيها شيء المرأة، لكن هو اتهمها مثلا، هي ما بيها شيء، هي ما مقصرة، لكن هو اتهمها بالتقصير. وفي هذه الحالة هي تنتهي بمشاكلها الوهمية، بينما من يعني المتلاعب ينجو من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

0: بطريقة مرعبة من التلاعب النفسي. قد يتخذها الزوج تجاه زوجته، يسمونها تثليث. يعني شنو؟ يعني دائما يدخل امرأة ثالثة بينه، سواء كانت هذه المرأة حقيقية أو امرأة وهمية، يدخلها حتى تشعل نار الغيرة أو تشعل المقارنات أو كذا إلى آخره. طبعا إلها فلسفة صراحة نحكي بها، ليش يدخلها؟ يعني يدخلها بالنص ويشعل هذه المقارنات. طبعا هذه الطريقة أحيانا تؤذي المرأة بشكل كبير جدا، وتغير من الطريقة التي تتعامل بها مع الرجل. زين، هنا التثليث، إدخال الطرف الثالث، سواء كان هذا الشخص حقيقي مثل ما قلنا أو سواء كان وهمي، هنا يخلق نوع من المنافسة اللي هي غير معلنة، لأن هو راح يمتدح امرأة أمام زوجته أو يمتدح أو يلمح إلى أن يعني هناك علاقة بينه وبين هذه المرأة الجديدة. وهنا هو يخلق نوع من عدم الأمان، اللي هو عدم أمان ممنهج ومقصود. يعني شنو؟ يعني يجعل المرأة تشعر بأن مكانتها مهددة، زوجته مكانتها مهددة لأن يكون امرأة ثانية. وهنا كأنما يتم توجيه طاقتها النفسية كما يقول علماء النفس نحو إثبات الجدارة، بدلا من أن شنو؟ بدلا من أن تقيم يعني صحة العلاقة ويزوجها، هي تريد أن تثبت، ها؟ أن تثبت جدارتها، قوتها، هيمنتها، كذا إلى آخره. وهذه طريقة غريبة بصراحة قد يتخذها الزوج. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.
1: يعد التثليث عبر وضع الزوجة في مقارنة مستمرة مع أطراف أخرى، سواء كانت امرأة حقيقية أو نموذجا وهميا، من أكثر أساليب التلاعب النفسي هدما للأمان الزوجي. تنبع هذه الرغبة لدى الرجال من دوافع نفسية عميقة ترتبط أساسا ببنيته الشخصية وهشاشته الداخلية، حيث يمثل هذا السلوك وسيلة دفاعية لإخفاء عيوبه وفرض سيطرته. أبرز ما يدفع الرجل لاعتماد هذا التكتيك هو حاجته المفرطة لتغذية شعوره بالأهمية والمركزية. يصنف علم النفس العيادي التثليث كأداة نرجسية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة دائمة من عدم الأمان لدى المرأة. عندما تشعر الزوجة بأن مكانتها مهددة، تتحول كل طاقتها الذهنية نحو استرضاء الزوج وإثبات جدارتها له، ما يمنحه سلطة مطلقة تحميه من التعرض للنقد أو المساءلة عن تقصيره. يرتبط هذا السلوك أيضاً بآلية الإسقاط النفسية الناشئة عن ضعف تقدير الذات لدى الرجل. يشعر الشخص العاجز عن تحقيق الرضا الداخلي بالدونية، فيعمد إلى نقل هذا الشعور لزوجته عبر المقارنات. إن إشعار الشريك بالنقص يمنحه تفوقاً وهمياً ويجعلها في موقف الدفاع الدائم عن النفس، ما يلهيها عن رؤية عيوبه الحقيقية واختلالاته السلوكية. تتجسد الفلسفة العميقة لهذا التلاعب في الرغبة بالسيطرة عبر التفكيك الممنهج لثقة المرأة بنفسها. يدرك المتلاعب أن استقلال الزوجة وقوة شخصيتها يشكلان تهديداً لمساحة تحكمه، فيلجأ للمقارنة لكسر استقرارها العاطفي. تعيش المرأة في ظل هذا النمط صراعاً نفسياً يستنزف قواها، إذ تصبح حياتها متمحورة حول سباق وهمي للفوز برضا رجل يعتمد إبقاء خط النهاية بعيداً ليضمن استمرار تبعيتها العاطفية له وخضوعها التام لرغباته.

طبعا من أشهر الطرق بالتلاعب هي أن يكون الإنسان أو أن يعرض الإنسان نفسه على أنه دائما مظلوم، على أنه مضطهد، على أنه تعرض للمظلومية. وغالبا هؤلاء الذين يعني يمعنون في خطاب التظلم هم قد يعني يتحولون إلى مضطهدين للآخرين، يعني يتحول من مضطهد إلى مضطهد إذا كان هو مضطهد أصلا، لأنه ربما يعني يتصنع خطاب المظلومية. وهذا أحيانا ناس تحصل به حتى مكاسب سياسية لإقناع الجمهور، يعني موضوع مو ما يتعلق فقط بين الزوج وزوجته، هاي الآلية طريقة التلاعب. يعني واحد يعرف بالعمل يعرض نفسه على أنه دائما مظلوم وعلى أنه إنساني ويساعد الآخرين، بالتالي أنت تحتاج إلى أن تعامل هذا الشخص بتعامل خاص حتى ترضى عن نفسك، يعني حتى ترضى عن أخلاقياتك. يفترض أن تعامله تعامل خاص، لأن هو شنو، هو حالة خاصة، هو يعرض نفسه دائما على أنه حالة خاصة، وبالتالي يتكسب من هذه الخصوصية. مو واحد بالعمل مثلا يعرض نفسه على أنه دائما هو مريض أو يساعد مريض أو كذا إلى آخره، ويريد أن يتكسب من شنو، من هذه الطريقة التي يتعامل بها مثلا مع مديره في العمل أو مع الآخرين وهكذا. مثلا هذا مثال. أو رجل تعرض لشيء في الماضي ودائما يستخدم هذا الشيء كشماعة لاستغلال الآخرين في المستقبل، في الحاضر، كذا إلى آخره. المهم هذه الآلية خلينا نتحدث عنها، اللي هي الضحية والجاني. نحن المتلاعب يتقمص دور الضحية ببراعة. إذا يعني صادف أنه زوجته قالت له مثلا أنت مقصر تجاهي أو تجاه عائلتك أو تجاه أطفالك، يتحول هذا الرجل فجأة إلى شنو، إلى شخص مظلوم، تعرض حتى لمشاكل في الطفولة بهذه الطريقة، أو يعاني حتى من ضغوطات هائلة في العمل. هنا يستغل عاطفة الأمومة أو التعاطف الفطري عند المرأة، و يعني تنتهي المحادثة غالبا بطريقة حتى مرات هي تعتذر منه، يعني آسفين يا صلاح، يعني خلص نعتذر و يعني تقبل اعتذارنا لأن أنت مظلوم وأنت تعرضت لكذا وكذا. هذا استغلال التعاطف. يعني الأشخاص الأكثر عرضة لهذا التلاعب هم أصحاب التعاطف العالي. المشاعر مرات يعني سبب للإنسان مشكلة، وأكو ناس هم دائما يشعرون بأنه على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الآخرين. هذول أصحاب التعاطف العالي، يعني مباشرة يتعاطف مع أي حالة يشوفها ويشعر بمسؤولية تجاه هذه الحالة. طبعا هي هاي أهمية بها جانب الإنسان الأمانة، لكن مرات دخلنا في مشاكل كبيرة جداً.

أكيد، لأن جزء من التشتيت الذهني تعمل عليه هذه البرامج وهذه الشاشات. لكن خلينا نطرق أيضا للجوانب الأخرى. اليوم ليش هذا الأربعيني أو الثلاثيني اللي هو في عز الشباب يتحول إلى إنسان كثير النسيان ودون تركيز كذا إلى آخره؟ طبعا هذه ظاهرة هي في الأصل ربما هي ظاهرة أيضا بها جانب بيولوجي وبها جانب نفسي وبها جانب معرفي أيضا. يعني من نتحدث بعمق راح نشوف أنه مثلا أنه الدماغ في هذه المرحلة العمرية أكون نوع من التقاطع به. يعني شنو؟ يعني تقاطع معلومات، يعني تقاطع حالات، التقاطع مناخات. يعني شنو؟ يعني أكو تغيرات بيولوجية طبيعية بالدماغ. هاي واحد. اثنين، العبء المعرفي اللي يتعرض للدماغ غير مسبوق في هذه المرحلة العمرية. أكو نوع من النضج، نوع من التفكير المختلف في الحياة. وأيضا هناك نوع من التحولات الهرمونية في الجسد اللي واللي تعيد برمجة البيانات أو تعيد معالجة هذه البيانات الموجودة. يعني كل ما يحدث لك في عمر الثلاثين هو أنت من الممكن أن تتعامل بي ويا بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الأشياء نفسها في عمر آخر لأسباب كثيرة. من ضمنها طبعا من ضمنها الضغوط النفسية اللي ممكن تتعرض لها في هذا العمر، لأن هي مرحلة تحولات. المهم، فما أسباب الأسباب العميقة لتراجع التركيز وزيادة النسيان في هذه المرحلة من تكون ثلاثيني أو أربعيني؟ بعيدا عن شماعة التكنولوجيا، التكنولوجيا مو شماعة ما يخالف، بس هي مو كل الأسباب، هي جزء من الأسباب. شنو الأسباب الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا راح نحاول نجاوب عليه بعد الفاصل.

طبعا من أهم الأسباب يقال أنه في الثلاثينيات أو في الثلاثينات والأربعينات من العمر الإنسان يوصل إلى ذروة المسؤولية. المسؤولية اللي يعني هو صحيح موظف أو يشتغل أو كذا، لكن هو دائما يراد منه أن يتخذ قرارات معقدة، أن يدير عائلة، أن يلتزم التزامات مالية، أن يفكر في المستقبل، أن يرعى الآباء الذين يتقدمون في العمر، وأن يرعى الأبناء أيضا، وأن يرعى الزوجة، وأن يفكر في المستقبل. هذا نوع من التقاطع المخيف. هنا الدماغ يعني اللي هو أصلا يحتوي على شيء يسمى ذاكرة العمل، يعني هي مساحة مؤقتة لمعالجة المعلومات تشبه الرام بالحاسوب. هاي الذاكرة لها ساعة محدودة غالبا عندما يعني تمتلئ هذه المساحة بالأشياء الأخرى، يعني مرات تمتلي بالفواتير، بالديون، مرات تمتلي بمشاكل العمل، مرات تمتلي بصحة الأهل، بمتطلبات الأطفال، بالأهداف، بالأحلام، كذا إلى آخره. ما يتبقى مساحة للمعلومات البسيطة، يعني هي أصلا بها هموم كبيرة هاي الذاكرة. فلذلك مثلا تنسى المفتاح وين خليته، يشتت ذهنك، تفقد تركيزك في هذا العمر، دائما تنسى المفاتيح، دائما تسولف سالفة ربما تنسى شنو أنت تريد تقول، يعني وين تريد توصل، أشياء اللي تريد تحكي بيها تنساها. النسيان هنا طبعا هو متلف، وإنما النسيان أحيانا هو جزء من يعني جزء من الحال. يعني شنو؟ يعني العقل نفسه أحيانا يهمل بعض التفاصيل الصغيرة حتى يركز على شنو؟ على التفاصيل الكبيرة، حتى يدير الأزمات الكبرى. وهي طرق يعني من الآليات الدفاعية اللي يتعامل بها العقل. أيضا طبعا الجانب الثاني أو السبب الثاني اللي يخلينا أحيانا نفقد التركيز في هذا العمر في الثلاثين أو الأربعين، هاي الأعمار، أنه أكو نوع من التغير البيولوجي من الناحية العصبية جاي نحكي، وربما هو جزء من دورة حياة الدماغ الطبيعية، هذا التباطؤ بالتولد العصبي. يعني دراسات كثيرة تتحدث أنه إنتاج الخلايا العصبية الجديدة يبدأ بالتباطؤ بعد سن 30، وهذا سبب مهم جدا. أيضا الضغط العصبي، تأثير الكورتيزول، هاي المرحلة العمرية هي الأعلى من حيث مستويات التوتر. ليش؟ لأن غالبا مستويات التوتر هنا لها سبب اجتماعي ونفسي، اجتماعي وشخصي عفوا. بهذا العمر أنت تريد أن تحقق الذات، لأنما ما بقى لك الكثير، يعني أنت داخل على مرحلة نضوج وكذا إلى آخره، يعني تعبر الأربعين، تبحث عن تحقيق الذات، تبحث عن الاستقرار. والإنسان عندما يعيش في حالة قلق أو حالة ضغط مستمر، حتى لو كان هذا الضغط طبعا من المفارقات، انه احيانا الضغط احنا ما نشعر به ضغط، لان يصير جزء من التعود، يعني يصير غير محسوس، يصير نمط حياه. لكن مع كل ذلك الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات ثابته وبكميات مستمره. انا طبعا ايضا ابحاث علم الاعصاب اثبتت بشكل او باخر انه مستويات الكورتيزول المرتفعه والمزمنه تؤدي حرفيا الى ضمور وتآكل فيما يسمى بالمشابك العصبية. هنا التوتر المزمن يخلي الدماغ دائما في حالة طوارئ، مثل ما قلنا في حلقة سابقة. وفي حالة الطوارئ الدماغ يعطل وظائف الذاكرة العميقة، ما تقدر تتأمل، لأن أنت في حالة طوارئ، يعني يجب أن تتعامل مع الأمور اللي قدامك. يعني الدماغ في حالة الطوارئ يعطل وظائف الذاكرة العميقة والتركيز الطويل، ويفعل استراتيجيات أخرى طارئة بهذه الطريقة.

طبعا هناك أيضا سبب آخر يخلينا ممكن نفقد التركيز ونتعرض لزيادة في معدلات النسيان في عمر الأربعينيات والثلاثينيات، اللي هو التحولات الهرمونية التي توصف بكونها تحولات صامتة سواء للرجال أو النساء. يعني تراجع التستوستيرون مثلا لدى الرجال له آثار حتى على الدماغ يعني، ويسبب ما يسمى بالضباب الدماغي مثلا. المهم أيضا هناك سبب آخر يتعلق بجودة النوم، النوم العميق. حتى لو واحد ينام 7 ساعات أحيانا جودة النوم ما تتحقق. طبعا أثناء النوم العميق نشاط، هناك نشاط لنظام الدماغ أنه يتخلص من الفضلات، تنظيف الخلايا من بروتينات سامة مثلا. وبسبب ضغوط الحياة والتغيرات العمرية أحيانا تقل نسبة النوم العميق، اللي بين قوسين هي الموجات البطيئة تسمى علميا. المهم وبدون نوم عميق كافي الدماغ ما يقدر يعني ينجح في عملية دمج الذاكرة، يعني العملية اللي ينقل بها أحداث اليوم اللي صارت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك احنا تصير أشياء في يومنا وننساها، باكر يسألون عليها شنو أنت تعشيت أمس، شنو أنت سويت أمس، أمس شفت من تنسى، حتى لو أشياء مهمة هي مو مسألة عشاء وغدا. هنا لأن دماغ ما جاي يكمل دورة الصيانة يعني، فمعدلات النسيان تزيد بشكل كبير جدا. أيضا أكو ذكاء سيال. يعني شنو؟ يعني قدرة على التفكير السريع، معالجة المعلومات الجديدة، التركيز القوي في ظروف متغيرة ومربكة. هذا أمر غالبا يصاحب الناس في عمر العشرينيات، يعني بسرعة يتعلم، بسرعة يجاوب، بسرعة يكون إلى رأي، بسرعة كذا إلى آخره. أما الذكاء المتبلور هو الحصيلة المعرفية، الخبرة، الحكمة، القدرة على ربط الأمور. وهذا أمر يزداد نضجه في الثلاثينيات والأربعينيات. يعني الطريقة اللي معنى الذكاء يتغير، الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات تتغير. هناك فرق بين الذكاء السيال، الذكاء السريع اللي نواجه به الحياة بدفق عالي وبإقبال في العشرينات، وهناك ذكاء متبلور. عملية التبلور تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الظروف الفيزيائية. المهم هي الحصيلة المعرفية، الخبرة، كذا إلى آخره. هنا كأنما الدماغ هو يعني أنت مو صرت أقل ذكاء في الثلاثينيات والأربعينات، لا، وإنما الدماغ كأنما غير من استراتيجية، غير من يعني ما ظل يكون مهتم بس بالسرعة. أنت بعشرينات مستعجل، يعني صار يميل للحكمة، صار يميل للربط، صار يميل للعمق. ولذلك أحيانا يبدو الحكيم أكثر بطئا أحيانا، يعني مو، وربما أحيانا حتى أكثر نسيانا للتفاصيل اللحظية اليومية كذا، يهتم بأشياء أكثر عمقا. ولذلك النسيان والتشتت مو دائما هو أمر يحيلنا إلى عجز عقلي أو إشارة سيئة بالمطلق، وإنما أحيانا إذا يعني صادفتنا مشاكل في هذا الصدد نحتاج أنه نعيد ترتيب الأولويات، نحتاج أنه نمنح نظامنا العصبي مساحات من الراحة حتى يقوم بدوره بشكل جيد. وأحيانا يتطلب منا أيضا إبطاء الإيقاع، إيقاع حياتنا السريع يحتاج أحيانا إلى نوع من الإبطال.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: صرنا نبيع ونشتري ونسدد الفواتير بكبسة الزر، أو بمجرد ساحب بطاقة. هذا العالم الرقمي مو مثل ما تتصورون، فخلف ضوء الشاشات يقبع المحتالون. في الوقت الذي انتشر فيه استعمال بطاقات الدفع الألكتروني، تماشياً مع توجه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي، ظهرت في العراق طرائق جديدة لعمليات السرقة تحت عنوان الاحتيال الرقمي. وبشعورها بعدم الأمان الرقمي وبشيء من الأسى، حدثتنا الدكتورة وفاء عبد النبي فليفل التدريسية في كلية الصيدلة.
5: والله صراحة أرد أقول يعني اللي بداخلي، إحنا أبد ما مؤمنين إطلاقاً من ناحية معلوماتنا. أي دائرة بالعراق تريد كل مستمسكاتك دائما تطلبها، يمكن بالسنة يمكن 5 مرات 6 مرات استنساخ وجهه هنقول وظهر، هنقول الكي كارد برقم سري بالخلف هذا الإلكتروني ننقل هذا إذا تستنسخه وتطيل هاي هاي هاي مضرة إليك يعني، يعني يقدر يستخدمه بالنقل الأموال إلكترونيا. تروح أي مكان معاملة، أي معاملة تروح بأي دائرة مرور، تروح للمصرف، تروح الكذا، هم يطلب هاي المعلومات بالضبط. وصراحة جاي تجينا أرقام بمعلوماتنا وبأسماءنا، يا بي نريد نحول لكم كذا، ويعرف أنت المن تابع، جاي يقول لنا أنتم تابعين التعليم العالي وإحنا موظفين وإحنا ومطلوب من عندنا ناخذ معلومات من عندكم حتى نحول لكم.
4: الشباب، الكبار، النساء، لم يعد هناك فارق، الكل بات مهدداً، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية. ومن يدخل في هذا العالم من دون حماية كأنه يعبر حقل ألغام.
5: كل الاحتمالات متاحة، ما تعرف إذا هو يتصل بك ويقول لك يا بحول لي المعلومات اللي بالبطاقة مالتك، وانت الأستاذ الفلاني ينطيك الاسم الكامل إليك ويقول لك انت وين تشتغل وين تعمل، يعرف كل شيء، فشنو غايته يعني، ويقول لك أنا موظف وأحتاج هالمعلومات وبسرعة حول لي إياها. زين انت يعني اذا كان شخص ما يدري وما يعرف هاي الكي كارد بالنسبه له جديده، هو ما مثقف اصلا، انطوا المواطن الكي كارد وما انطوا اي معلومات توعويه شلون يستخدمها. تروح للمنافذ تسحب اموالك وتعطي الباسورد، وين اكو هيك شيء؟ هاي الباسورد يعني هذا اذا اي واحد وراك وسمع الباسورد والشهر الورا اجى خطيه، خصوصا متقاعدين، سحبها منه وخذها راحسه، يسحب بها قروض لو ما يسحب بها قروض، كل المعلومات متاحه. يعني انا من اروح لابو المنفذ يقول لي اعطيني الرقم السري.
4: وبماكو مقارنة، اختصرت الدكتورة وفاء تجربتها الرقمية في بريطانيا.
5: بالخارج يعني هاي أكو معلومات أنا شفتها يعني صراحة بالمحاضرات التوعوية بريطانيا، أنا كنت طالبة بعثاتي هناك، وصراحة شفت يعني المجال السيكوريتي عندهم الأمن السبراني جدا عالي. ماكو مقارنة. مرة جاني إيميل، بدوا هنا يخلون إيميلات جامعية، بس هذه الإيميلات الجامعية يستخدمون النوع اللي فري يكون ما مؤمن، ورادوا أسئلة، نوع من الأسئلة طينا حولينا الأسئلة مات السنوات السابقة، إحنا جتنا تعليمات ما نعطي الأسئلة السابقة حتى تكون منق الأسئلة عندنا. زين الإيميل جاني إيميل جامعة ما أعرف منين، حاط لي أحرف لا هو اسم صريح، هل هو فعلا من الجامعة؟ هل هو من خارج الجامعة؟
4: مع تزايد الهجمات بات العراقيون يسألون أين الدولة؟ أين البنوك؟ أين الأمان الرقمي؟ وعن ذلك أجابنا المقدم أحمد هاشم من وكالة الاستخبارات مديرية التقنيات والمعلوماتية بقوله:
6: سجلت عندنا هواي حالات بخصوص الهجمات الاحتيالية اللي تصير من خلال بطاقات الماستر كارد والكي كارد. هذني البطاقات الماستر أكو بيها تطبيق، مثلا تطبيق الرافدين أو تطبيق الرشيد، هاي التطبيق بيها مصادقة، بصمة وجه، بصمة عين، بصمة أصبع، هاي كلها إذا ما يقوم بها المستخدم يكون عرضة للاحتيال، وإذا تعرض للاحتيال إحنا نعول على التبليغ، إذا ما يبلغ ونثبت هاي الحالة حتى يحمي نفسه إحنا أو الشركة في قرار قاضي، هذا الرقم إذا مسجل وموجود نقدر نوصل له بسهولة، نقدر نوصل له، بس إذا هي الضحية ما جاي يشتكي شلون إحنا نقدر نتعامل وياها؟ عندنا الخط الساخن 911 رقم واحد بالعراق كله.
4: جهل المواطنين وسوء استخدام البطاقات يجعل الطريق سالكاً أمام المحتالين، هذا ما بينه العقيد علاء ضاحي من قسم التقنيات بقوله:
7: جهل الفرد وبعض الناس يعني بالأمور الاحترازية، ما احترازية، كيف يستخدم البطاقة، بعض ضعاف النفوس الصيدوا الأشخاص عن طريق مراسل يطلب منه معلومات ما معلومات كذا ويدلب معلوماته وراح يخترق هاي الأشياء. فإحنا ننوه إلى أنه أكثر حالات في الآونة الأخيرة هي الابتزاز المالي، يأخذ معلومات أساسية راح يستدرجه، يطلب منه اسمه، رقم البطاقة، معلومات خاصة بالبطاقة بحجة السلف ما سلف قروض، وراح يستدرج ويستحصل على المعلومات، وذول عندهم برامج وإمكانيات، فراح يكون الاختراق. وصدنا حالات داخل العراق، ضبطنا ناس يمارسون الاختراق بهذه البطاقات. كل شيء له نقطة ضعف. اليوم التقنيات الحديثة، أنا أوفر جدار حماية، هذا الجدار حماية ثاني يوم يصدر إلى اختراق، فدائما ننوه أنه دائما يكون أبدي التحديث.
4: وهكذا يبقى العراقيون بين الشك والأمل، بين حلم التقنية وكابوس الاحتيال، يتساءلون هل سنتمكن من حماية أنفسنا أم سنظل ضحايا لنقرة واحدة؟ الحذر صار واجباً، وحماية النفس ليست اختياراً بل ضرورة.
8: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ. فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ. كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

0: وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: خليك دايما على هوا التايم سكوير.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
9: معنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM من داخل مول بصرة تايمز سكوير. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. بهذه الجولة وعلى مدار الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. الأسعار ترتفع والحاجات تكبر، وكل واحد من عندنا يجي يوم ويفكر يشتري شيء جديد أو يجدد شيء قديم بالبيت أو بحياته. بس السؤال، شلون ندبر أمورنا المادية؟ نعتمد على التوفير والتخطيط لو نلجأ للسلف والقروض والأقساط؟ حسب وجهة نظرك، الدين والسلف والقروض صارت ضرورة ولا مجرد وسيلة حتى نلحق على متطلبات الحياة واحتياجاتنا؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسوني. أم سمارة. أي شيء؟ أم حسوني.
0: أم حسوني. حسوني بالعادة إحنا نقول حسوني حسن.
1: لا حسين.
0: ها وحسين.
1: حسين.
0: إيه. هاي حسين إيش قد عمره وتقولين حسوني؟
1: متزوج.
0: حد الآن يعني هاي تداوليها إنه أنا أم حسوني ولا لا؟
1: ايه
0: لو إحنا مرات نقول بعد حسوني كبر.
1: لا عادي حسوني لحد هسه.
0: المنطقة شي يسموك؟
1: لا حسين عادي يقولون.
0: حسين. بس بين الأهل والأقارب لا زال حسوني حسوني.
1: حسوني حمودي عادي.
0: الله يحفظه ويخليه إليك يا رب. ولو بعد زوجته قدامنا قاعدة. عندك اعتراض على حسوني؟
2: ما عندك. لا عادي.
0: زين أنت شنو تسمينه؟
2: والله واي. أمينة ما أعرف يعني مرات حسونتي. ايه حسحوس هيجي.
0: لا خلينا على حسوني. نعوف حسحوس. مرحبا.
3: اهلين.
0: شنو اسمك؟
3: اسمار.
0: اسمار.
3: اسمار.
0: اهلا وسهلا يا عيني. احنا اليوم ام حسين. خلينا نعوف حسوني شوي. راح نسولف بتفاصيل بما انه انت ام بيت. دائما ام البيت يمكن لها في التفاصيل ويعني تعرف شلون تدبر مصاريفها. تعرف شنو الزايد شنو الناقص شنو اللي تحتاجه وشنو اللي ما تحتاجه. اكو شغلات ضروريه واكو شغلات كماليه، فهي اللي مثل ما نقول الداينوم الرئيسي للبيت والمصاريف. زين احنا اليوم نريد نسال حضرتك شلون تخططين المصاريفك اذا فد يوم من الايام قررتي انه انت مثلا تشترين فد سلعه جديده للبيت او سلعه قديمه تردين تغيريها تبدليها ترميم. شنو ترتيبك او تخطيطك المصاريفك الماديه؟
1: يعني عاده نلتجئ حسب المبلغ اللي موجود، يعني مثل مكترين على صفحه للضروره وللسلف والقروض.
0: نجين يعني للسلف والقروض. ما تحسين انه السلف والقروض في بعض الاحيان نحسها ثقل؟
1: هي ثقل صحيح، بس يعني هي انسب حل، احسن من الدين واحسن من اي حل ثاني.
0: زين والفوائد في بعض الاحيان انا من افكر اسحب قرض، زين رأسة اول ما اسال المبلغ الفلاني الشهري ايش قد راح يتم استقطاعه، بنفس الوقت فوائد ايش قد.
1: يعني نحاول ناخذ يعني المبلغ اللي يمشي امورنا بفائده قليله، يعني ما نزيد بي وبس، يعني نصير عندي المبلغ المتبقي رأسا نسده كامل على مود يصير خصم بالفوائد من المصرف.
0: آخر سلفة أو قرض سحبتي من المصرف؟
1: هسه قبل سنة ونص تقريبا كملنا ترميم بيتنا على مود الزواج حسوني.
0: يعني أنت حسيتي أنه ترميم البيت فشي ضروري انه انا اسحب قروض ويكون اكو فوائد واكو استقطاعات شهريه؟
1: لان اكو مو بس ترميم، بناء همين اضافه بناء، فاضطرينا ناخذ القرض.
0: ايش قد مهم من يكون اكو فد خطه زين ماليه قبل اي عمليه شراء، انه انت ترحين تشترين سلعه ان كانت سلعه بسيطه ولا سلعه يعني غاليه؟
1: لا طبعا اكيد انه واحد يخطط أو يحسب المبلغ اللي يريده. إذا شغلة ضرورية يعني لازم كل الطرق، مثل نتغاضى عن كم شغلة مو ضروريات على مود نسوي هاي الشغلة، بس إذا شغلة مو ضرورية لا عادي تتأجل شهر شهرين ثلاثة يعني عادي.
0: حضرتك موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو حسين؟
1: موظف من راتبي.
0: برأيك المجتمع صار يعتمد على سالفة السلف والقروض خاصة الموظفين؟
1: كلهم يعني أغلبهم على السلف والقروض، لأن هي اللي ماشية. لأن إذا نبقى على رواتب الموظفين ما يعني يادوب تكفي البيت.
0: شو وقت صارت هاي متطلبات الحياة بدأت تزيد علينا احتياجات؟ يعني كل ما تسدين حاجة تطلع لك حاجتين، تسدين الحاجتين تطلع لك أكثر.
1: تبدين تحسين أنه الأولاد البنات اللي عندك يبدون يكبرون، تبدي تزيد مسؤولياتهم، تبدي أنه تصير عندك شعور بالمسؤولية اتجاههم أكثر. تزيد يعني مو مثل الطفل، هو الطفل عمره سنة مو مثل اللي عمره 18 أو 19، يعني بالمصاريف بالمسؤولية بالهاي. فأكيد كل ما تمر سنة كل ما تزيد الالتزامات.
0: محسين لو نقارن بالوقت الحالي بمصاريف. هسه انت ذكرتي نقطه كلش مهمه وهي سامعيها هواي من تقول لك هسه هو الطفل احتياجاته بسيطه، بس من يكبر راح تزيد احتياجاته. احنا كبرنا ما حسينا بثقل على العائله، على الام او على الاب يعني بذاك الوقت.
1: تخيلك يجوز انت احنا لان كنا صغار فما كنا نعرف انه عليهم هم ثقل، بس اكيد هم هم حسوا مرحله مره وبمرحله معينه بازمه معينه بثقل، انه يعني هم اكيد كل وقت الى يعني التزاماته.
0: بس ما كانت مصاريفنا، ما اتذكر كانت مصاريفنا الى
1: كل حياه مثل هسه اللي بها المغريات بالاول، يعني لا موبايلات لا شغلات، حياه بسيطه تلفزيون واقعد. هسه لا يعني المغريات هواي واحتياجاتنا تزيد طبعا، وكل ما يزيد الراتب كل ما تقولين ما يكفي بعد
0: فعلا. بتقلبي شكرا لك ام حسين، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: حبتين اهلا وسهلا بكم.
0: ابو منو؟
1: ابو احمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو احمد. ابو احمد موظف؟
1: موظف نعم.
0: اغلبية الموظفين يمكن وقت الحاجة من يحس اكو محتاج وراتبه ما يكفي فيلجأ الى السلف والقروض. لجأت في يوم ما؟
1: طبعا.
0: كان الموضوع يسوى انه انا اسحب سلفة او قرض؟
1: قرض على مود موضوع البيت يعني صندوق الاسكان. لا بناء.
0: بناء.
1: بناء.
0: نعم.
1: بناء بيت جديد فتوجهت لصندوق الاسكان اخذت القرض عمليه بناء البيت.
0: اول الموظف ما يفكر انه اريد اسحب سلفه ولا قرض شنو الموضوع اللي يجي بذهنك؟ تفكر بالتسديد الشهري ولا بالفوائد؟
1: طبعا هي اول انسان لازم يفكر بالفوائد. اذا كانت فوائد عاليه يعني شو اعتقد راح تاثر عليك على راتبه وعلى وضعه بالبيت وضع الاقتصادي. بس بكل الاحوال يعني اكو مرات تاخذ سلفه للضروره طبعا. تاخذ سلفه مثلا بدل سياره؟ لا ما محتاجه بدل سياره على مداخل سلفه. اخذ سلفه مثلا كبيت هذا يعني بيت اولادي بيت عائلتي فهذا يكون مهم يعني.
0: اكو شيء مهم واكو اهم.
1: طبعا هو الشيء المهم تاخذ عليه قرض بس يعني مو والله انا عندي سياره الحمد لله ليش اروح بعد احمل نفسي ثقل واخذ قرض اضافي راح اقصر عن اولادي وعلى مود والله سياره احسن. لا ما مجبور على هاي القضيه.
0: زين برايك المجتمع صار يعتمد على السلف والقروض اكثر من قبل؟
1: طبعا هواي والله هسه كل الموظفين تقريبا 80% 72% يعتمد على القروض. يعني تعرف اليوم مثلا الانسان من مثلا يخطي خطوه ما كل يوم واحد يقدر يداينه مثلا في مبلغ عالي او كذا فيتجه القرض وعنده راتب يقدر يسدده ويسهل اموره.
0: زين شلون هسه انت ذكرت شغله انه اليوم انا اسحب قرض على مود بدي السياره؟ لا بس ممكن اكو شيء اهم اللي هو البيت والبناء. شلون ممكن تفرق بين الحاجه الفعليه انت محتاجها وبين الرغبه المؤقته بالشراء؟
1: يعني انت تشقهوا يعني انا الوقت مالتي مثلا او المبلغ اللي اريد اخذه يعني اشوف راتبي يتحمل هذا السلفه او ما يتحملها يعني على مود اقدر بين اولادي بين عائلتي بين تعرفين هسه صارت بلا مدارس اهليه و والوقت صار يعني ما تلحقين عليه فاخذ مثلا شيء قرض يعني احتاجه فقط ما اخذ شيء اكثر من اللازم يعني.
0: زين تاخذون شغلات تشتروها بالتقسيط المريح هاي ولو يعني اتوقع عند النساء اكثر من الرجال انه هي تقول لك ما كان ما ادفع الدفعه زين خليها تكون بالتقسيط المريح.
1: والله حقيقه انا هاي ما ناخذها يعني لا انا ولا زوجتي يعني ما نحب هاي الامور يعني. أنا عندي أروح أخذ ما عندي ما
0: السلف البيتية بين الأهل والعوائل والأصدقاء
1: هي مستمرة طبعا إحنا مسويها مستمرة يعني لأن تفيدنا حاجاتنا مثلا نسعى واحد مثلا بعد فت شهرين ثلاثة راح تبدي المدارس تحضر نفسك مثلا سوي لك سلفة مليونين أو مليون 3 ملايين يسد بها قرض الأولاد بالمدارس يعني هاي الأكثر شيء هسه جايين يستخدموها الناس.
0: زين حسب وجهة نظرك وأنت ساحب قرض يعتبر القرض هو استثمار ولا عبء إضافي على الموظف؟
1: حقيقة هو ما بيستثمار هو عبء. ليش يستثمار هو؟ طبعا لان انت راح يعني هو بنفس الوقت يحل لك مشكلة وبنفس الوقت لا يعني هو راح تحمل يعني استقطاع من الراتب مالتك يخلي عندك فجوة بس انت ماخذه لاجل مصلحة يعني تحلها يعني افضل. كم انت تاخذها على البيت؟ انا اخذت بس فرض فقط اخذت على البيت ما
0: احنا احتياجاتنا اليوميه طبعا ومتطلبات الحياه هواي خاصه العائله اذا تحسها عائله كبيره يعني وبيها كبار شباب فتحس احتياجاتهم تزيد. زين تحس انه انت راتبك الشهري او الدخل الشهري للعائله يكفي للادخار انه انت تكتر القرش الابيض لليوم الاسود؟
1: والله شوف هي اليوم لازم الانسان يفكر الباكر يعني حقيقه لان ما تعرفين الزمن شنو جاي يضم للانسان يعني خليك فد مبلغ انت نضم لك كل شهر يعني الاحتياجات الانسان لا سمح الله يتمرض يصير عنده حاجه يصير عنده والله ان شاء الله سبحانه وتعالى يسهل امور الناس.
0: زين سؤال اخير الحظ ابو احمد برايك الضغط الاجتماعي مقارنه بالاخرين يدفع الناس للاستدانه؟ يعني انا اليوم زين اكو مرات احنا نمر بضغط اجتماعي يعني ارجع واقول احتياجاتنا اليوميه متطلبات الحياه هاي تدفع الشخص انه لازم انا اتداين مو الا اسحب قرض. هسه اليوم ما عندنا موظف بالبيت بس يلجأ في بعض الاحيان للدين.
1: انا اشوف الدين طبعا هو ثقل الدين يعني مو كل واحد يقدر يقبل اليوم يروح يتداين أنك إنسان ما عنده قابلية يروح يدق باب، يعني إلا مثلا شخص عزيز عليه يقدر يعني يدير من عنده. تعرفين الدين هم ثقيل، يعني هم لازم تروح تفكرين بيه متى السدين، يعني الإنسان اللي سوى عليك فضل لازم ترجع له الفضل مالته، يعني خاف تنحرج خاف ما عندك. فأشوف الدين شوية نوات يعني ثقيل.
0: يعني ما تفضل الدين؟
1: لا ما أفضل الدين، ما أفضل.
0: حتى لو من أخوك من أقرب الناس إليك؟
1: والله حقيقة أنا ما أفضل الدين، ما أفضل الدين، لأن يعني الدين شوية يصير بي يعني مرات تروح الشخص تحرجه يعني ما عنده أو كذا، يعني ما يقدر يوفر لك إياه، فهو راح يصير بحراج وأنت تصير بحراج. فأفضل الدين، ما أفضله، أيوة أبتعد عن الدين.
0: شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM ولازلنا مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: النمير عبد الكريم.
0: أهلا وسهلا. أبو منو؟
1: أبو طيبة.
0: أبو طيبة، أهلا وسهلا بك أبو طيبة. موظف؟
1: أي نعم موظف.
0: أبو طيبة، يمكن أغلبية الموظفين عند الاحتياجات الضرورية زين، وتعرف متطلبات الحياة واحتياجاتها بدأت تزيد، فيلجأ إلى القروض والسلف. أنت كموظف حسب وجهة نظرك، صارت القروض هي جزء من أسلوب حياة المواطن؟
1: والله هي واقع حال، هو أمر يعني مفرض على الموظف هذا الجانب السلف والقروض، لأنه كل ما الحياة تصعب ومتطلباتها أكثر بالمقارنة الرواتب ما تغطي الشهر، يعني إيش قد ما يريد يصرف هو ما راح يغطي الشهر، إيش قد ما يصير راتبه ما راح يغطي الشهر مالته. فبالتالي أكو أمور بالحياة، أنت مثلا تطمح أنه يكون عندك سكن، تمام، تبدي حياتك أنت مؤجر أو قاعد ويا أهلك أو كذا، راتبك راتب الدولة إيش قد يريد يصير؟ يعني مال يبني لبيت مستحيل يبني بيت من راتب دولة، مستحيل، ولو يحط له شغلة ثانية ما يخلي له بيت. الناس اللي جاي تخلي بيوت هاي عندها ما شاء الله مفتوحة الأمور. موظف الدولة باختصار شديد هو ما يجوع بس ما يشبع، فهذا التعبير ينطبق على موظف الدولة، وبالتالي الأفضل إلى أنه هو يأخذ قرض أو سلفة، إذا حصل له قطعة أرض من الدولة جزاها الله خير راح يقدر يبني، ما حصل على الأقل يعني يشتري له زراعي أو كذا يمشي حاله بيها.
0: سحبت لك قرض؟
1: نعم سحبت قرض.
0: على شيء يعني مثل ما نقول على قولتك، ها، على سكن.
1: على سكن أخذت قرض، على سكن أنا. وما كان أقدر أخلي سكن لو ما القرض.
0: ما حسيت إنه القرض عبء عليك أنت كموظف وراتبك؟
1: عبء عبء عبء يعني، وأخذ من عندي حيز من عندي وأنا بعدني لحد اللي أنا أسدد بيه.
0: صار لك إيش قد تسدد؟
1: والله هو القرض مال يعني عقاري، يعني اخذت قرض عقاري ارباحه قليله بس لمدته 20 سنة، فلازلت اسدد به، بس الحمد لله والشكر يعني انا جزء احسن من غيري بهواي.
0: نعم. حسيت انه هذا الاستقطاع ممكن ياثر على ميزانيه او دخل العائله الشهري؟
1: اي طبعا ياثر.
0: بعض الاحيان احنا نقول يلا هاي المية والميتين والثلاثمية انا ما تأثر علي، وان كان 30 سنة مو 20 سنة.
1: لا طبعا تأثر وثقيلة، يعني يصير جدا ثقيلة على الموظف صراحة، يعني مهما يكون المبلغ هو الموظف بالنتيجة حاسب حساب الراتب مالته، فاذا استقطع من راتبه لغرض الاسكان لغرض قرض لغرض سلفة الى اخره، ما يعني يطلع فجانب ثقيل جدا عليه، يعني مو من السهولة انه راح يكيف نفسه ويا المتبقي. وبالتالي احنا نشوف هسه كل موظفي الدولة كلهم عندهم شغل ثاني، لانه لا راتبه يكفي ولا هو قادر يسد نفقات حياته ولا قادر يسد القروض والاشياء اللي اخذها.
0: زين ابو طيبة، بعد هذا الاستقطاع ما حاولت انه انت توازن بين الوضع الحالي الوضع الجديد ما بعد السكن، يعني على قد إمكانيتك إنه شوي نقلل من المصاريف، نقلل شوي من متطلباتنا واحتياجاتنا، الكماليات شوي نأجلها، نمشي حياتنا بالأساسيات؟
1: صح، واحد ممكن إنه يضغط على نفسه يقلل من نفقاته، بس بالمقابل أكو شيء إحنا جاي نعيشه وجاي يتطور ويانا اللي نسميه ضريبة الحياة. احنا اليوم مجبرين انه نخلينا بالبيت، مجبرين مو كيفنا، مجبرين انه نخلي رصيد بالنقال، مجبرين انه نخلي مثلا تعبئة كارتات اللي التلفزيون وكذا، هذه كلها نفقات اكسترا صارت، هي ما صارت كمالية، هذه اساسيات حياة صارت، فبالتالي هذه كلها نفقات يعني اضيفت الى يعني كاهل العائلة ورب الأسرة وإلى آخره.
0: أبو طيبة، تفضل إنه يجي أحد يساعدك ينطيك مبلغ من المال دين، بدون تعرف الدين هو ما يخلي عليك فوائد زين، ويقول لك أنت سدد براحتك، تحس بثقل الدين ولا القرض اللي بيه فوائد؟
1: لا أنا الدين ما أتقبله صراحة، يعني
0: ليش؟
1: حتى القرض ما أتقبله، بس القرض لو ما سكن وبيه مستقبل عائلتي أنا ما أروح له حقيقة، يعني فما راح اتقبل الدين، انا اعيش باللي عندي ان شاء الله، يعني اللي أقدر عليه، يعني المبلغ اللي يتوفر عندي أكيف نفسي عليه وكيف عائلتي عليه ولا أدين. هي طبعا الناس كل من فلس عزيز عليه اليوم ينطيني باكر يريده، هو ليش أفشل نفسي وأخسر صديقي وأخسر أقاربي و...
0: زين، بما أنه أنت ما تفضل الدين، بالنسبة إليك الراحة النفسية بدون دين ولا الحصول على السرعة السلعة بسرعة نحصل عليها؟
1: يعني شلون يعني أحصل عليها بسرعة مثلا؟
0: يعني أنا اليوم شلون مثلا القرض ممكن مبلغ من المال دين، زين الداين وحصل على الشيء اللي أريده، مثلا أريد أشتري سيارة بس ما عندي المبلغ، إجا شخص وداينني رحت جبتها بلحظتها بيومها، هاي تفضلها ولا الراحة النفسية بدون ديون؟
1: لا بدون ديون أكيد،
0: حتى لو السلعة أنت محتاجها؟
1: حتى لو محتاجها، أنا ما مر بظروف بحياتي ومكيف نفسي يعني مستحيل يعني. يعني أنا عادي أمشي مثلا مو إلا سيارة، يعني شنو المشكلة؟ وعادي أصعد بسيارة عبرية وإجرة وأصعد يعني، بس ليش أتداين؟ خلاص ما أتداين، ما دام أنا أكو وسيلة أخرى تعوضني.

0: عنها أو طريقة أخرى أنا حياتي ماشية بها ما أثر على حياتي سلبا خلاص. فأنا الآن تتوفر عندي مالية ممكن أنا أشتري سيارة.
1: عاشت إيدك على التفكير هذا. شكرا لك أبو طيبة، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني.
0: ابو منو؟
1: انا بهاء عريبي، ابو روان.
0: ابو روان اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبتي.
0: ام روان اهلا اهلا وسهلا بك ام روان. احنا اليوم نريد نسولف عن تجربة يمكن هاي مارين بها أكثرية الموظفين، أقدر أقول المواطن بشكل عام، اللي بلشت احتياجاته تزيد يوم عن يوم. يعني نعرف أنه هالأيام بدأت هواي تفاصيل بالأسعار ترتفع، حاجات بدأت تكبر، كل واحد من عندنا ممكن يفكر أشتري شيء، أبدل شيء، أرمم سكن، كل معاناة يمكن أكثرية المواطن العراقي. فنريد نسمع رأيك أبو روان، شلون ممكن تدبر أمورك المادية
1: هذا الوضع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمور المادية تدبر ويا يعني أمور الراتب الحكومي اللي نستلمه من المؤسسة الحكومية اللي احنا نشتغل بها، هذا واحد. اثنين، يعني ترتيب الأمور هذا يرجع طبعا لهواي سياقات، منها يعني التدبير المنزلي اللي يترتب على، يعني هاي طبعا مسؤولية أم البيت.
0: صح.
1: هذا واحد. اثنين، واحد يحكم صرفياته، يعني أكو مدخلات وأكو مخرجات، فبالنتيجة هي هم موازنة، يعني حال وزارة المالية اللي توازن أمور البلد. فهنا يبقى الشخص سواء كان مواطن موظف كاسب لازم يوازن أموره على هالأساس. هذا تبقى قصة الرواتب، هل هي تكفي؟ طبعا الرواتب كل ما زيد راح تزيد المتطلبات وتزيد الاحتياجات. احنا عندنا مشكله اللي هي حاليا قضيه الأدمتة الماليه اللي ترتبط بين المصارف وبين المؤسسات الحكوميه، بها خلل او عدم تكامل بين المؤسسه الحكوميه وبين المصارف، سواء كانت المصارف الحكوميه او حتى المصارف الاهليه. يعني يحتاج فتره من الزمن تتولد ثقافه عند المؤسسات الحكومية وعند الموظف وحتى عند المواطن، وهذا طبعا بعهدة أو على عهدة المصرف، لأنه المصرف هو الطرف المستفيد، فلازم المصرف يبذل جهود يخلي موظفين يعني أكثر مهنية وأكثر مراعاة يعني للظروف، ومنسقين بين المصرف وبين المؤسسات الحكومية حتى شنو يسهل هذه الإجراءات اللي هي ترتبط بين يعني الفائدة المشتركة بين المؤسسة الحكومية والموظف وبين المصرف.
0: من ناحية السلف والقروض أنت جاي تحكي عنها، زين، أنت ذكرت بالبداية أنه كل ما الراتب يزيد الاحتياجات ومتطلبات الحياة تزيد. زين، في حال إذا الراتب في بعض الأحيان إحنا موظفين إذا صار استقطاع 25,000 تحس أنه صارت خلخلة بميزانية البيت؟
1: اي بالتاكيد طبعا. هنا احنا قلنا اكو مدخلات الانبوت والاوتبوت، هذا شنو يرتبط؟ يرتبط حسب يعني خدمه الموظف.

0: موظفين اللي مثلا موظفين النفط الغاز الموانئ زين، واكو يعني فروقات ايضا كبيره بين رواتب موظفين الصحه والتربيه. فهاي هنا بالنتيجه يعني هم ايضا لازم واحد يعني هي كمؤسسه حكوميه ان تاخذ بنظر الاعتبار هذا اللي هي وزاره الماليه والتخطيط بالدرجه الاساس.
1: هسه هاي بحكم هاي الوزارات والاختلافات بالرواتب من موظف الموظف ومن وزاره الوزاره، في بعض الاحيان الخريج زين يستهين بالشهاده، يقول لك لي انا شهادتي اروح اداوم بكذا مكان راتبي كذا، بس اللي ادنى من شهادتي يداوم بالمكان الفلاني واعلى من راتبي، او احنا نقول مضاعف الراتبه.
0: نعم شوفي ست عيني، بالنسبه للشهاده اليوم يعني ماكو واحد يقلل من اهميتها. احنا بالعراق عندنا كثير من الخريجين العاطلين عن العمل، وعندنا من حملة الشهادات الطبية طب عام وطب الأسنان والصيدلة وإلى آخره، لحد الآن هما ما يعني ما متعينين أو ما لاقين وظائف باختصاصهم. نجي لأمور أخرى، مثلا التعيينات تقتصر لوين؟ أو هي هاي حكرا للجهات السياسية، كل من عنده شريحة وعنده جمهور يحاول أنه يمشيهم ويبديهم على باقي. هنا يعني هاي مسؤولية الدولة، احنا نقول حتى نشجع المواطن العراقي او الطالب او الشاب العراقي انه يحصل على الشهاده لازم نوفر له وظيفه بعد ما يحصل هذا مو بس بال يعني الوظيفه مو بالقطاع الحكومي، لا حتى بالقطاع الخاص. المفروض هنا وزاره العمل تنسق بينها وبين الشركات التشغيل المشترك، سواء كانت شركات التراخيص النفطيه، الشركات اللي موجوده بالموانئ مو قليلة، وأيضا بالقطاع العام سواء كان بالقطاع الصناعي، هذا لازم الدولة تهتم به حتى توفر فرص عمل نعم للشباب العراقي. فلهذا الشهادة هي مهمة، لكن من نتيجة الشهادة مو بوحدها تكفي. هنا احنا عندنا أصحاب المهن، هذول أصحاب يعني الحرف والكذا، هذول أيضا هم لازم نوفر لهم وظائف بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، حتى أيضا هم راح يساهمون بناء البلد اقتصاد البلد. نعم
1: بالأخير الخريج ما يستهان بشهادته، يقول لك أنا درست على مدى 4 سنوات زين وبالأخير أنا ما استفاد شيء. شكرا لك أبو روان، شكرا لوقتك ورأيك. أحبتي المستمعين الكرام راح نطلع فاصل قصير ونسمع من أم روان بعد الفاصل أكيد على محور حلقتنا لهذا اليوم السلف والقروض. خلونا نسمع بعد الفاصل إذا هم ساحبين سلفة ولا قرض من المصرف.

0: لكم بعد هذا الفاصل. أم روان أهلا وسهلا، رحب بيش من جديد. حضرتك موظفة
1: مدرسة؟
0: أهلا وسهلا. حاولتي أنه أنت تسحبين لأجل تجديد، ترميم، تغيير فشي قديم، تبديل، تسحبين سلفة ولا قرض؟
1: سحبت سلفة.
0: سحبت حكم تجربتك، شنو الفايدة وشنو يعني أقدر أقول شنو إيجابياتها وشنو سلبياتها؟
1: إيجابياتها أنه كان المصرف الأهل العراقي أسرع من مصرف الرافدين، انسحبت حولت عليه لأن الرافدين ما قبلوا ينطون سلفة، وكموظفة موطنة راتبي عليهم رفضوا ينطون، قالوا كل ما نروح متوقف السلف، اضطرنا نحول المصرف الأهل العراقي، بس استلمنا راتبنا أخذ السلفة، كنت محتاجة تدفع قرض ابني في الجامعة، القرض 4 ملايين، فهي سهلت علي أمر، انطوني إياها خلال شهرين بين تحويلي إلهم واستلمت الراتب، بينما سابقا السلفة اللي أخذتها المصرف الرافدين طبعا السنة كاملة يلا أخذناها وبالسراء وعلى الأرقام وعلى الحروف وهالحكي من 10 سنوات أخذتها، وبعد ما أخذت بديلها. يعني زين أنت كموظف تأخذ كل 10 سنوات مثلا سلفة، أنت تحتاج كل عندك متطلبات، أنا ما عندي مثلا أنا محتاجة أرمم بيتي بس ماكو مصرف يعطيني ترميم، مصارف الترحيلة يقول لك شراء وحدة سكنية وإحنا نرتب لك العقار والإسكان بس.
0: بس بالفوائد الرافدين ولا الأهلي
1: نفس الشيء،
0: نفس الفوائد
1: ونفس النسبة، ما شفت فرق، لأن ينطونك ورقة بيها كل الملخص استقطاع والفائدة وكم سنة تردين. بالعكس هسه لقيت هذا المصرف هو مو دعاية إلهم، إنه حتى 6 سنوات يصير، بينما شرط الرافدين 5 سنوات.
0: حسب وجهة نظري صارت القروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن الموظف، ولا هو كونه حالة طارئة؟ ممكن حالة طارئة صارت بحكم أنت تجربتك احتاجي؟
1: لا صار جزء من حياتنا لأن إحنا مضطرين جاي ناخذه.
0: نعم.
1: يعني ما ماخذته الكماليات، ماخذته لشيء يعني مستقبل ابني احتاجيته، ما قدرت يعني 4 ملايين وأنا يعني مع العلم إحنا مشتركين سلفة، يعني من غير هذا القرض اشتركنا سلفة، فما أقدر بعد أشترك سلفة، اضطرت أخذ هذا السلفة من المصرف.
0: زين أم روان شوفي، إحنا في بعض الأحيان هاي السلف البيتية والما بين الأهل والأصدقاء ممكن تفيد تسد حاجة،
1: زين
0: ما بيها فوائد هما كفت شغلة هم ما بيها بفوائد، يعني اليوم أخوك ولا أختك ولا شخص قريب إلك ممكن يداينج، الدين تحسينه ثقيل؟
1: أكيد ثقيل
0: بحكم انه هو ما بفوائد، ممكن يسد لك حاجه، ليش الجأ للقروض والسلف وممكن تاخير، ممكن تاجيل، ممكن عراقيل بالاضافه الى فوائده؟
1: انه انت راح تطلع لك مثلا مره بالسنه او مرتين هاي السلفه اللي تقولين عليها البيتيه.
0: نعم.
1: البياناتنا ما تقدرين بعد مثلا تاخذين اكثر، صارت عندك موقف او كانت تصير شيء يعني لحظي، شغلة اجت لك بهالوقت ضروري تكون عندك هذا المبلغ، احنا موظفين ايش قد نكون عندنا مبلغ، يعني حتى الراتب 1.5 مليون ايش قد يقدر يجمع من عنده، اذا ابو الكليه ما يقبل 500 و250 يريد اول قسط 1 مليون، زين بهالحاله شو تسوين اذا عندك 3 أطفال أو 4 أطفال وكلهم مدارس اهليه وجامعات، شلون راح تراهمين؟ هذا يريد 1 مليون وهذا 1 مليون وهذا 1 مليون، ناهيك عن بقيه الشغلات اللي تحتاجينها لهم من ملابس من تحضيرات للدوام، يعني ما يلحق الراتب ما تقدرين تكملينه.
0: شلون ممكن انت ام بيت دائما ام البيت تكون لها يعني تعرف شلون تدبرها احتياجاتها، شلون ممكن تسدد الاحتياجات، شلون توفر؟ حسب وجهة نظرك وانت ام بيت شلون تدبرين امورك الماليه؟ وذكرها ابو روان انه هو يم ام روان الموضوع، تعتمدين على التوفير، تعتمدين على التخطيط، تلجئين للسلف والقروض للاقساط، اكو هواي شغلات احنا من نريد نشتريها نفضل مكان ما ادفع دفعه اقسطها، احس اقول انه سهله ابسط اسرع، ما احس بثقل.
1: شغلة واحدة يمكن كل الأمهات أو كل الموظفات أو من اللي يشتغل حتى ربة البيت هم تشترك سلفة، يعني أي واحدة حتى زوجها كاسب ما تقدر تشتري سلعة إذا مو سلفة أو تجمع، صح لو لا؟ هاي واحدة. شغلة ثانية رواتبنا ما تقدرين تشترين بيها سلعة كبيرة، يعني إذا تريدين تشترين سبلت أبو طنين 750 لنفرض، تقدرين رأس التن إيش باقي إيش راح يبقى للبيت؟ تريد دفعين أمبيرية، تريد دفعين خطوط، أكو بيهم إيجار عندهم، زين مثلا من تبدين دوام المدارس لازم تجهزين ملابس، تجهزين قرطاسية، وعندك هذا الشغلة اللي صارت عندش روح الدكتور الأسنان، إيش قد يأخذ منش دكتور الأسنان؟ صادف لا سمح الله عندش طبيب أو عندك عملية، هذا راتب معقول يكفيها؟ إحنا كنا هاي الشريحة نعاني من عدة الراتب، مخلينا الأكل الشرب الواجبات هاي الشغلات إيه يكفي، نحاول يعني نمشي وياه. سابقا أنا زوجي كان عنده حوافز، ممكن أحسن من بقي من حالنا إحنا التربويين، من بدت حرب إيران لليوم ماكو حوافز المواني وقفت، فهذا كلش أثر علينا، فجاي نحاول نمشي أمورنا يعني.
0: سؤال أخير وأختم ويا حضرتك، إنه اليوم عائلة أبو روان أو أي عائلة عراقية من يكون عندها دخل شهري مو واحد اثنين، تحسين إنه هو يكفي لسد حاجات واحتياجات العائلة العراقية برواتب حكومية راتبين؟
1: يكفي حسب
0: يعني أنا اليوم لازم أن أنظم ميزانيتي على أساس راتب ولا راتبين، بس هي كعائلة عراقية واحتياجاتنا بالوقت الحالي
1: يكفي يعني بحدود خلينا نقول 70% مو بالمية يعني، على الأقل عايشك حياة خلينا نقول كريمة، تحتاجين تطلبين أو تحتاجين تداينين، وهاي الحكي أنا ما عندي إيجار.
0: نعم.
1: لا بس إذا عندي إيجار لا مستحيل رح يكفي، وهسه تعرفون الإيجارات وغلاءها.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلا ومرحبا حبيبتي.
0: منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو إبراهيم؟
1: موظف.
0: موظف. زين أم إبراهيم، نريد إحنا اليوم نسولف على شغلة كلش مهمة بحكم احتياجاتنا اليومية، متطلبات الحياة كل ما إلها تكبر وتزيد. شنو أكثر شيء ممكن يخليك تلجئين إلى السلف والقروض أو بشكل عام الموظف؟
1: الحاجة. مثل شوفي، أنا أول مرة أخذت قرض مو من البنك المصرف الرافدين،
0: نعم.
1: لا من هاي المصارف الأهلية. ابني دخل كلية وردت أدفع قسط، قالوا مقدم الفلوش كاش، أي فاضطريت أسحب 1.5 مليون، خذوا فوائد 1.5 مليون.
0: هي هاي كحالة اضطرارية. إحنا مرات لو نقول هي صارت السلف القروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن.
1: مو هي حالة اضطرارية، شو تسوي؟ الراتب الموظف ما يكفي، يعني ماكو فشي حل ثاني. السلف الحكومية مو دائما مفتوحة، هي أضمن وأسهل الحكومية، ما يأخذون عليه فوائد قوية، وحتى الاستقطاع حلو مرتب بس مو دائما موجود.
0: المواطن العراقي أو الموظف بشكل عام ما يقدر يوازن حياته ومتطلباته واحتياجاته على قد دخل الشهري وراتبه؟
1: لا ما يقدر. تدري ليش؟ لأن الحياة تطورت. مثلا يجي وقال أردن أسحب تشفير قناة رياضية، يروح لأبو التشفير يقول له 65,000 أو 62,000، يقول له لا طيني مال شهر، يقول له لا ماكو، ما حيطلع 65 يدفع. مثلا ينقطع المي، هو عاسب حسابه يترس مي بلاش، يضطر يروح يشتري ضباب مي ارو طار من الفلوس. انت تقولين 500، بس متى راح تجمعين فد 4-5 دبات؟ راح تطلع لك فلوس، تطلع لك شغلات من جوا القاع. تمرض مراد يروح للطبيب، اشتهى يعدل خشمه، كل الناس معدله خشمه، اشتهى يعدل حواجبه، اشتهى يسوي فد عمليه جسمه. وغير الأمراض اللي تطلع لنا، قبل ما كانت أمراض، هسه الأمراض غريبة وعجيبة وأسماء غريبة وعجيبة. فالإنسان شوفينا غرقان بالسلف، كل العراقيين كل الموظفين.
0: تحسين ماكو تخطيط صحيح؟ ماكو تخطيط صحيح؟
1: لا ما لها دخل التخطيط. كل الناس ما دام يشتغل ويدرس، وبيوت كلها تدرس الحمد لله والشكر، هسه العراقيين صاروا ما لها دخل. أنا واحدة من الناس جيت فكرت أبتعد عن القروض، ما قدرت أبتعد، قلت خلاص أبتعد هناك ورحت، وجتني فد شغلة. يعني مثلا بنتي عمليه مسويت لها مال النظر 3.5 ملايين، وغير جيتي من بغداد وفندق، حسبت اليوم كذا ب4.25. انا ما اخذ قرض لان راتب زوجي 830 واحنا 7 نفرات. شوفينا ايفي، حتى لو البيت مولك، حتى لو عندنا سياره والاولاد يشتغلون ما يكفي، لان حتى الاولاد من تشتغل بشرج قاموا ما يقدرون حتى يساهمون بالبيت، لان عنده سياره، عنده تجديد، عنده تليفون، كل سنه يريد يبدل تليفونه.
0: واقعين هذن اساسيات ولا كماليات؟
1: لا والله اساسيات، ما صارت شيء كماليات. هي مو سوارا، يا بخندب بالسواره الميدياني، نسوان بطلت حتى تشتري ذهب، قامت تلبس برازيلي. اي قبل يعني، فهي هاي السبب.
0: ام ابراهيم، برايك الراتب الشهري والبيت اللي بيه شباب وأكثر من دخل، خلينا نقول أكثر من دخل، زين، يجي للعائلة أم إبراهيم، ما تقدرين إنه هذا الراتب الشهري وأكثر من دخل إنه يكفي للإدخار؟ مرات إحنا نضم، نكتر، نقول كل شيء يصير، يطلع لنا شيء صفح.
1: تضمين مثلاً 100 تطلع لك شيء صفح بمليونين، تضمين لك 500 يجي ابنك وقال ماما السيارة عطلت، ما عندك فشي ضام، انت ما ضام منه ومنه، يلملمونه وراح يصلحون سياره واحد.
0: جيتي في يوم ما للدين؟ انت قلتي انا من النوع القروض هواي اسحب للدين.
1: يعني من شخص؟ لا ما احب الدائن.
0: ليش؟
1: اقول خاف اتفشل وما اسد. او مثلا يمت الدائن، والله قد اتذكر الدائن تمره، الدائن تمره بعد جرات بسديته كله وظليت عنه تاتيش. اي الدين مكروه، فتاخذين القرض ياخذ من الراتب جزء،
0: لأن مع انه القرض باستقطاع من الراتب وفوائد، والدين ممكن اذا شخص قريب عليك ما بي فوائد.
1: تاخذين جيت الدانين 500 مثلا الف، منين تجيبين 500 الف؟ تاخذيها من الراتب. ابو راتب مثلا ابو 850 وقصوا منه 500، هل 350 تعيش العائله؟
0: طبعا.
1: ها هنا الحكي.
0: لا بس الدين اذا بي يعني انت اي بالتخصيص
1: ما حد يدانش بالتخصيص، يقول لك راح تضيع، انطيك 500 جيب لي 500، انطيك ورقه ترجع لي ورق. هاي قانون الحياه.
0: اشتريتي في يوم ما سلعه حبيتي تدخلين سلعه جديده لبيتك او تبدلين، لا مو بالدين، شفت طريقه الاقساط.
1: اغلب اثاث بيتنا بالاقساط،
0: بالاقساط
1: اغلب اثاث بيتنا بالاقساط.
0: ليش لجيتي للاقساط؟
1: مو قلت لك على مود نوازن من الراتب وما نحتاج، مثلا نشتري ثلاجه تقصين 50، تقولين يلا اضحي ب 50 بين ما سدت الثلاجه، مثلا جبتي سبلت جديد، سديت السبلت الجديد اكتشفتي مكان ثاني بالبيت تريدين تحطين بلازمه، اكتشفتي تحطين سبلت للديوانيه جديد للصاله، هي صارت حياتنا روتينيه التجديد.
0: تفضلين الأقساط على مدى نقول سنة كاملة، ولا تفضلين إنه أنت بيوم واحد تدفعيها الدفعة؟
1: لا أفضل الأقساط، لأن قلت لك ما عدني ماكو وسكر الشيء، وخاصة الموظف مو غير الكاسب. ما ديش واحد يقول لك أكو سلفة تدخلين، شو أقولهم والله مثلا كل 10 أيام تدخلين سلفة، شو أقولهم ليش أنا عندي جدرية مال لبلبي ولا الملك كل 10 أيام هيك أضرب مثل يعني. فهي ما تقدر اي الموظف بالذات عكس الكاسب اللي عنده دخل يومي،
0: هذا مشي حياته على اساس اليوم،
1: اموره طيبه اكثر من ابو الراتب. الشريحه اللي تعبانه الراتب والتقاعد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين يا أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسين.
0: أبو حسين أهلا وسهلا بك أبو حسين. أبو حسين موظف ولا كاسب؟
1: أنا كاسب.
0: أم حسين؟
1: حاليا موظفة.
0: حاليا
1: موظفة. أي نعم، قبل كانت ربة بيت على العقود اللي جديدة هسه.
0: نعم.
1: صارت موظفة.
0: أبو حسين إحنا اليوم نريد نسولف ويا حضرتك. تدري إنه هاي الأيام الأسعار مرتفعة، الاحتياجات والكماليات بدأت تزيد، زين متطلبات الحياة جاي تاخذ من عندنا أكثر ما إحنا أكثر ما تطينا. بنفس الوقت تجي أوقات يعجبنا نجدد نغير نبدل شغلات قديمة، هاي كلها يعني مصاريف. زين شلون تقدر تدبر أمورك المادية؟
1: والله تعرفين كل إنسان يعني حسب الدخل اللي يعني يدخله، الدخل نقول دخل الإنسان شنو يقدر يعني يدخله ويقدر على قده يقدر يتصرف يعني في هاي. أكو مرات يعني إنسان تعرفين تتجه إلى يعني الأقساط، وأكو ناس تتجه إلى على قولتك القروض، القروض اللي هي يعني مثلا قروض سلف المصارف اللي هي يعني حسب احتياجك، يكون موظف أو كاسب بهالطريقة. تعرفين الحياة يعني ما جاي يجي لها جاي يعني تكون صعبة مو سهلة. يعني الإنسان يحب كل شيء حلو بالحياة، يحب يعني يمتلكه ويحب يجدد ويحب سيارة ويحب مثلا أثاث ويحب يعني هواي أشياء بالحياة حلوة.
0: بما أنه هو المواطن بشكل عام، زين الحياة صعبة عليه، بس الأصعب على الكاسب ولا الموظف اللي عنده راتب؟
1: والله أنا أشوف الأصعب على الموظف.
0: ليش؟
1: يعني الموظف يكون دخل مالته محدود، أما الكاسب اللي يكون عمل مالته حر يقدر يعني تكون أكو مناورة يعني بالحياة، تكون مناورة العفو بالحياة. يعني الكسب مرات نقول مرات يقدر يكسب كمثال 100 ومرات يكون عنده 500 يعني. يعني يقدر يناور بها بالحياة، يقدر يشتغل، يقدر يدخل له الدخل غير اللي هو، بس الموظف يكون محدود بالكسب.
0: أمورك المادية أبو حسين تعتمد على التوفير، على التخطيط، على الموازنة، لو لجوءك للأقساط. يعني أنت اليوم عاجبك تشتري سيارة أو تبدل سيارة، أو يعجبك في بعض الأحيان أكو شغلات كمالية إحنا نعتبرها كمالية، بس أنت من ترجع للأساس تلقاها أساسية احتياجنا إلها بشكل.
1: هي شوف كل شيء أكو بالحياة يكون أساسي، ماكو إنسان ما يحتاج شيء وياخذه، لازم محتاجه بالبيت، لازم يكون كمالية، لازم تكون أساسية، لازم تكون، فهي مكملة إن كانت سيارة إن كان أثاث وإن كان حتى الملبس. يعني حتى الملبس هو يكون مكمل للإنسان، فكل شيء الإنسان يكون بحاجته.
0: تدخر لو لا؟
1: والله أنا بالنسبة لي غير الصراحة يعني ما عندي هاي الحسابات.
0: أم حسين؟
1: أم حسين يعني شوية عملية أحسن من عندي، يعني هي هسه حاليا موظفة، تعرفين يعني حسابات تكون عندها، بينما أنا يعني أصرف على قد اللي يجيني صراحة، أصرف على قد اللي يجيني.
0: بس اليوم مثلا على قولتك إجتك 100 أكيد ما راح تصرف بقدر ما إجتك 500.
1: هي العفو تتوزع هنا، 100 من تجيك أنت راح أوتوماتيكيا راح تقتصد. شلون تقتصد؟ مثلا هاي 100 هنا خلينا نقول 25، هنا أنا مثلا 50، هنا أنا يعني كل شيء وإلي قب، ما راح حتى لو مرات تزيد عن حدا، بس أنت تعرف أكو شيء راح يجيك، إذا تعرف أكو شيء راح يجي على هذا الأساس تتصرف.
0: جيت في يوم من مال الدين اتداينت من أحد؟
1: الحمد لله والشكر ما يعني ما رجعت لهاي الأمور، بس العمل يصير كعمل يعني يصير يعني مرات يعني حسب العمل مالتك يصير به احتياجك للعمل للبضاعة للفتشي تبقى عليك أمور مالية تصير بهاي يعني صايرة بهاي الحياة.
0: زين حسب وجهة نظرك الدين صار شغلة ضرورية ولا هو مجرد وسيلة ممكن أنا ألحق أسد بها حاجتي؟
1: والله يعني أكو أكثر الناس هسه صار الدين فشي أساسي. أي لأن أنا أضرب لك كمثال، الموظف راتبه ما يكفي، لازم من السوبر ماركت لازم يدعي يعني ياخذ ويسدد على على رأس الشهر اللي يجي، تعرفين يعني راتبه يخلص الموظف، الموظف حتى الموظف يعني حتى الكاسب ما يلحق، لأن يعني صارت مدارس أهلية. كل شيء صار بالحياة صعب.
0: تفضل الدين بدون فوائد ولا السلف والقروض بفوائد؟
1: والدين بدون فوائد شيء أكيد أفضل. الدين بدون فوائد يعني يكون تسهيل أمر بين الطرف الأول والطرف الثاني، لأن يعني الفوائد مشكلة الصراحة، يعني الفوائد ما تقدر ما تلحق عليها، إذا كثرت عليك الفوائد وكثر عليك الدين ما راح تلحق على نفسك، أي تدخل بغير أمور يعني. بس كدين كل إنسان معرض عليه، يحتاج من سوبر ماركت، يحتاج من أبو الأثاث، يحتاج من أبو السيارة مرات. هسه إحنا حتى حياتنا حتى السيارة صارت هم بالأقساط، مرات يعني تحتاج يبقى بعض من المال تقدر تسدده بغير وقت. يعني أنت إذا تحس نفسك أكو فد شيء راح يجيك، بس إذا ماكو شيء راح يجيك راح تبقى النوبة تزيد عليك، تزيد الفوائد، تزيد الأمور، والحياة ما تلحق عليك صراحة. صعبة صعبة صعبة صارت.
0: شكرا لك ولوقتك أبو حسين، مع السلامة.

0: عن الآراء ووجهات النظر. البعض يدخر والبعض لجأ للسلف والقروض والبعض للدين. فما بين الادخار والسلفة والقرض تبقى الحكمة، تبقى التخطيط، يبقى الموازنة ومعرفة شنو نحتاج فعلا وشنو نقدر نأجله الوقت ثاني. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نختم برنامج مزاج الناس داخل أروقة المول. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.